تليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس

هناك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكم

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة،

إليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر

وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن

بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر.

والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد

بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر. هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: قامته وصاغ من دره
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات، وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: يا الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوا.

0: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي النايلسات. في البداية قبل استقبال الأسئلة أحتاج إلى 10 دقائق تقريبا للكلام عن يوم من أيام الله، وهو يوم 7 أكتوبر. مرت علينا الذكرى 3 لهذا اليوم منذ يومين. حصل في هذا اليوم أن هزم قلة من المجاهدين الصابرين الآلة العسكرية الإسرائيلية اليهودية الإسرائيلية، التي كانت يقال أنه لا تمر ذبابة أو لا يمر صرصور إلا ويستطيعون سماعه ويستطيعون ضربه ويستطيعون قتله. قلة من المجاهدين استطاعت كسر هذه الدعاية الكبيرة، وهي دعاية ترسخت تباعا يعني من النكسة وكيف هزموا جيوش 6 دول في ساعات أو في أيام معينة، ثم زاد التفوق العسكري مراتب على ما حصل في ذلك الوقت. كان في ذلك الوقت تقريبا القوة، على الأقل قوة الآلة العسكرية، متقاربة. لكن بعد تلك الفترة صارت الطائرات التي عند الكيان الغاصب أقوى بكثير من الطائرات التي عند بقية المسلمين، والصواريخ والتكنولوجيا والاستخبارات وسمي ما شئت. فحصل شبه إذعان من المسلمين والعرب إلى تفوق هذه الآلة العسكرية، إلى أن كسر ثلة من الصابرين كما قلت هذا التفوق وهذه الرعاية الكبيرة. هو يوم من أيام الله، لا نحتاج في ذلك إلى أدلة وكذا، فكل حر وكل مسلم غيور على دينه يعرف هذا الأمر ولا نطيل بذكره. لكن الإشكال الآن نسبة كثيرة من الناس من ينتسبون إلى الدين في ظاهرهم وينتسبون إلى العلم الشرعي يلبسون على الناس بالأكاذيب وبغير الأكاذيب، يلبسون على الناس وأن هذه هزيمة وأن هذا مش نصر وأن هذا ليس يوما من أيام الله، ويقولوا في الشبه التي قالوها من البداية هذه لا داعي للرد عليها. لكن يذكرون بعض الشبه وأظن أنها كذب، أنا لم أتحقق والله، كنت أريد أن أتحقق بالذكاء الاصطناعي لكن لم أتحقق، لكن في الغالب هي كذب. يعني ينقلوا على بعض قادة المقاومة وبعض قادة المجاهدين السياسيين وليس العسكريين أن والله إحنا ما نحسبوش بيصير بعد 7 أكتوبر هكي، كان نعرفه أظن نسبوا لسامي أبو زهري تقريبا أو حاجة من هالقبيل إذا لم تخن الذاكرة. قال والله كان نحسابه بيصير هكرة وما درناش شيء، هذا ليجعلوه موطئا بعد ذلك للنيل من المجاهدين، أو حتى القادة قالوا تو أنت خير من القادة، تفهم خير من القادة، أو اعترفوا بأنها هزيمة، أو اعترفوا، ويجعلونها توطئة كما قلت لينالوا من المجاهدين ومن المقاومة. أظن في البداية أن هذا كذب، فإذا كان كذبا وإذا لم يكن كذبا أيضا المصيبة عظيمة، قاعد أرى المصيبة عظيمة، لأن من قام بهذا العمل صحيح للقادة يد فيه، لكن لو رجعنا إلى يوم التنفيذ 1400 مجاهد عرضوا عليهم القادة العسكريين والسياسيين تفاصيل الخطة كاملة، وقالوا لهم اللي ما يبيش باهي، 1400 فيهم مش ولا واحد تراجع، كلهم قالوا احني راضين، وهم الذين دخلوا وهم الذين استشهد منهم من استشهد في الداخل الذي يحتله اليهود، ومنهم من رجع، ويعني ممكن الآن إذا كان في أحياء ممكن لا يتجاوزون اليد الواحدة أو اليدين، سواء من استشهد منهم في تلك الحادثة بالذات أو من استشهد منهم بعد ذلك بعد 3 سنوات، هؤلاء هم الذين قاموا بهذا الأمر. ولا يحمل على فرض إنه قد قيل، لا يحمل قول القائد على أنهم قد أخطأوا وأن هؤلاء ماتوا فطيز زي ما نقول المصريين وخلاص، لا، هؤلاء أدوا ما عليهم وهم على ثغر من ثغور الإسلام، بل هو الآن لعله الثغر الوحيد اللي الصورة فيه واضحة، في ثغور أخرى لكن هذا على الأقل احتلال رسمي. في عندنا في الهند مسلمون يضطهدون، في عندنا مسلمون في الصين يضطهدون، لكن هذاك يقول لك والله هذا قاعد في الصين، هو صيني وقاعد في الصين، وهذاك هندي وقاعد في الهند، لكن هذا الوحيد على الأقل الآن الذي احتلته دولة أخرى كافرة وتريد أن يغلب دينها، أن يغلب دينها، يريدون أن تغلب اليهودية على دين الإسلام وأن يصير القدس المدينة والمسجد هيكلا لهم والمدينة تصير يهودية، فهؤلاء على ثغر عظيم. بعد ذلك أخطأوا في التقدير أو لم يخطئوا كذا، هذا كله من نافلة القول، لأن المجاهد عندما يجب عليه الجهاد ويخرج للجهاد بعد ذلك لا يقاس بالنصر والخسارة، كان انتصر نقولوا له أنت كويس ومليح، وكان هزم نقولوا له أنت غالط، هذا ما لكش الدوة، هذا الأمر الآن واجب عليه، يقاتل بما يستطيع، واللي يقول لك لازم ما تكون راية بعدين نقولوا لا، وراية المجاهدين هي اللي عالية وهم اللي مسيطرين، مش أنت تقول غلبة ولي الأمر بالغلبة، أو لهم الغلبة وما قدر حد يتكلم مع خروج كثير من المدعومين صهيونيا عليهم، أو إذن على كلامك أنت توفرت الراية، ولا تب الراية اللي تبيها أنت بس واللي يبوها التانيين لا، كان هيك يقول لنا، وهذا اللي صاير، هو يقصد الراية اللي هم يبوها، أما الراية اللي يبيها المجاهد لنصرة دينه كان ضدهم هم يفعلوا ما يفعلون الآن. فسواء قيل هذا الكلام حقيقة أو كان كذبا منهم، وأظن أنه كذب، أو كان قد قاله السياسي لظرف معين لمسايرة أو لإزالة ضغوط أو لأي سبب آخر، فهذا لا يعني لا من قريب ولا من بعيد أن المجاهدين قد أخطأوا. وصور في صور لغزة قبل، صور لغزة توا، وعلى أساس أن احنا المسلمين يهمنا أن ناكل ونشرب وندير ضيف الليل، تبدأ غزة ضاوية، هذا اللي يهمنا، أما يغلب عليها اليهود ولا يغلب عليها النصارى ولا كذا، هذا مش شورى اللي ينزل في الواحد، يعني الدين عند الله الإسلام، وإذا تعارضت كلية الدين مع كلية الحفاظ على النفس تقدم كلية الحفاظ على الدين، ولذلك شرع الجهاد مع أنه فيه إهلاك للنفس أحيانا، في مئات وآلاف المجاهدين سيموتون، لكن لأن بحياة هؤلاء أو بموت هؤلاء يحيى الدين، فغلب الباري عز وجل كلية الحفاظ على الدين على كلية الحفاظ على النفس، ثم غلب كلية الحفاظ على النفس على كلية الحفاظ على المال وعلى العرض وعلى العقل وغير ذلك. إذن هذه الشبهة الأولى، ينسبون في الغالب كذبا إلى القادة أن صار وصار وهو ما صارش، وحتى لو قالوا زي ما قلنا لا تحمل على أن هم نادمين وأن يبي يولوا، لا تحمل على التكتيك السياسي، هذا إذا قيلت، وأظن أنها لم تقل، هم يديروا اللي يبوه وخلاص، لأنهم فالحين في الكذب للأسف هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى التدين. هذه الشبهة الأولى التي تثار. الشبهة الثانية أن قال والله ما شاوروناش، فأنتم اقعدوا بروحكم ما دام ما شاورتوناش، لما بتهجموا اقعدوا بروحكم. يعني هذا القول في الحقيقة هو للتخذيل ولتطيب نفس الناس اللي قلبها محروق، إن والله إحنا ما نقدر ندير لهم شيء، وإلا من تبيهم يستشيرون قبل الهجوم على اليهود، يستشيرون حكام مصر اللي ضيقوا عليهم في المعابر وكذا أكثر من تضييق اليهود، تبيهم يستشيروا حكام الإمارات اللي طائراتهم أصلا تضرب مع اليهود، ولا يستشيروا الأردن اللي يطلع يقول كلمة في سبيل نصرة غزة الله وأعلم وين يمشي، ولا بيستشيروا حكام السعودية اللي فتحوا الممر من الإمارات إلى السعودية إلى الأردن إلى اليهود باش نفسية اليهود ما تتعبش ويأكلوا الفواكه والخضروات طازة، هذا اللي هم يقولوا لهم إحنا غضوة بنهجموا على اليهود، هذا يقوله عقل أو يقوله جهاد؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمي حتى على الصحابة في الجهاد، يعني يبدأ ماشي كأن مثلا إذا يريد أن يغزو هذه القبيلة وقبيلة على اليسار وهو يريد التي على اليمين، فكل المؤشرات تدل أنه يريد اليسرى، وبعدين يمشي لهم من غادي يعمي على الصحابة، بالك واحد كما حصل لحاطب ابن أبي بلتع ولا غيره يبدأ عنده أقارب ولا غادي ولا حاجة في المنطقة التي يريد غزوها النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرهم بما يكون فتكون الحرب أصعب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمي على الصحابة تبي هؤلاء المجاهدين يقولوا للي مع العدو ورا نحن غضوة بنهجم على العدو، أي تخطيط وأي عقل وأي دين يقول هذا الأمر؟ ثم هم يقولون هذا الأمر يعني يبينوا أن تخاذلهم وخذانهم وخستهم وسمي ما تبي تسمي مع المجاهدين كان لهذا الأمر. يعني أمريكا تجي مع اليهود بقضها وقضيضها، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، يعني حتى الألمان اللي بينهم وبين اليهود تار جوا بقضهم وقضيضهم مع اليهود، اللي هادوا من شريعة وهادوا من شريعة، مش نقولوا ديانة وديانة لأن الدين واحد، هادوا من شريعة وهادوا من شريعة، هادوا على شريعة موسى عليه السلام وهادوا على شريعة عيسى عليه السلام، ومع ذلك جوا بقضهم وقضيضهم. فأنت تبي تقول لي يعني تركت أخي المسلم لأن ما قال ليش راني لبي نهجم ويتحمل هو الأثار بروحه؟ إذا كان في المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مع المسلمين مع بعضهم قالوا له كيف ننصر الظالم، قالوا له كيف ننصر المظلوم، هذه ننصر المظلوم فهمناها، لكن كيف ننصر الظالم؟ قال تأخذون على يديه. فكيف إذا كان هذا الأمر المظلوم هو مسلم حتى لو أخطأ، على فرض أنه أخطأ زي ما أنت تقول وما قال لكش وما شاوركش، هذا يعطيك الحق بعد ذلك أن تراهم يذبحونه من الوريد إلى الوريد، وانت يا ريت غير ما جيتش معاه بس، يا ريت هؤلاء ما جوش مع المجاهدين في غزة وبس، لهم 24 ساعة وهم يطعنوا، 24 ساعة وهم يسبوا، 24 ساعة وهم يخذلونهم، وهكذا يعني غير يا ريتها وقفت علينا ما جوش معاهم وخلاص. فأنت الآن كنت من اليهود والنصارى الذين فزعوا لبعضهم. والله يقول أني ما نقدرش والمجتمع الدولي وأني ما عنديش قوة. والله يبدأ الأمر مقبول، هو مش مقبول لكن نبلعوه بأي طريقة. لكن أنك أنت تسلط مشايخك بين قوسين وتسلط إذاعاتك وتسلط كل الوسائل اللي تملكها باش ينالوا من المجاهدين وتدير أعراس وأفراح وتجيب المغنيات والمغنيين ومش عارف شني وتتنصل لأن هم ما قالوا لكش، هذا لو ضحكت بيه علينا لن ينفعك في محكمة الآخرة. وكل من قدر على أن يحمي طفلا واحدا، يعني رابا قلنا لك تعال مع المجاهدين لأن عارفينك هذه ما تبيهاش ومش خاطر عليك وانت نتكلم على الحكام، وكان تلقى انت تكون معاهم رأس الحرب غراو متحشم حشم والإمارات ما تحشموش خشوا طول. فياريت غير سكتت، ياريت كنت زي اليهود ما وقفوا زي ما النصارى وقفوا مع اليهود. هذه الشبهة الثانية، لعلي أتكلم عن الشبهة الثالثة بعد الاتصال. السيد أحمد من طرابلس، السلام عليكم. سيد أحمد، يا سيد أحمد لو
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور على هذا البرنامج الطيب.
2: الله يبارك فيك.
3: جزا الله القائمين عليه كل خير.
2: آمين يا رب العالمين.
3: أود من حضرتك يعني أن تقدم نصيحة لجموع المجتمع المسلم وخاصة المجتمع الليبي. هناك ظاهرة شيخنا الفاضل انتشرت في الآونة الأخيرة وفي السنين الأخيرة وهي ظاهرة التقليد الأعمى. يعني نرى الناس في مناسباتهم سواء كانت فرحا أو هما يقومون بأشياء مبالغ فيها كثيرا، ونرى أن الكثير يعني ليس الكثير بل الكل والله أعلم كل النساء وكل البنات يريدون التقليد، يعني يضغطون على أهلهم وعلى ذويهم في المناسبات، تجد يعني ابنة خالتها وابنة عمتها أو صديقتها يعني قامت بعرس قيمته 100,000 دينار فهي تريد أن تقيم فرحها بقيمة 100,000 وعشرة يعني أكثر منها. فنود منك يعني نصيحة لنسائنا خصيصا يعني في هذا الموضوع، موضوع التقليد. شيخ جزاك الله كل خير.
2: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الأمر الثالث الذي يلبس به هؤلاء على العوام ليفرغوا هذا النصر من مضمونه وهو نصر 7 أكتوبر، لأن الحروب النصر فيها لا يقاس بالمعارك وإنما يقاس بالنتيجة النهائية اللي احنا الآن واثقين منها، إن سيفر اليهودي خلف الشجر والحجر وكذا، ويقول له الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل، هذاك هو الانتصار الكبير. لكن انت الآن شن قدمت؟ نقعد راقدين وخلوهم يغلبونا لين يجي هذاك اليوم؟ هذاك اليوم يبي استعداد، يبي ناس تقدم ما عليها، يبي ناس تجاهد، يبي ناس تموت للوصول إلى ذلك اليوم. فلو اللي يقيسوا بالحرب والخسارة، حرب يوم 7 أكتوبر حرب مستقلة وما بعدها حرب أخرى، وما زالت الحروب ستتوالى إلى أن يصل ذلك اليوم. فالمعركة ليست هي التي يقاس فيها الربح والخسارة، هو هذه جزء، ولكن الجزء الأخير هو يوم الانتصار الأكبر. هذاك الوقت لما تتم الحرب ومعاش فيه حرب نشوفه من اللي فاز، هذاك الوقت نقول والله هذا اللي فاز والتاني انتهى بالكامل. فمسألة انك تخسر حرب ولا كذا هذه مسألة عادية، لكن النصر النهائي نحن متيقنون أن هذه المعركة جزء من معركة أخرى أكبر وتهيئ للمسلمين لمعركة أخرى أكبر، وستستمر المعارك إلى أن نصل إلى ذلك اليوم وننتصر في النهاية. لكن هذا الأمر يحتاج إلى أن ننصر الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وعد إلهي أنك إذا نصرت الله سينصرك في النهاية. قد تخسر في معركة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى مية، ولكن في النهاية ستنتصر. لو لم تنصر الله عز وجل وما تبيش تدير معركة واثنين وثلاثة واربعة لن تصل إلى ذلك اليوم. لكن نحن متيقنون أننا سنصل إليه، وأن هذا من الأحاديث ومن الآيات، إن في طائفة ستبقى ولا يضرها من خذلها وكذا إلى أن تصل. أما لو كان المسلمين كلهم رقدوا كذا باش بينتصروا. هذه سنة الله ماضية أن الأسباب تؤدي إلى نتائج. قد يتدخل الباري عز وجل في بعض الأشياء ويجعل الأسباب البسيطة تعلو على الأسباب الكبيرة، كما حصل في 7 أكتوبر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. واللي يقول لا والله لن يكون عندك قوة ولن تبدو زي التانين، أراه في حروب المسلمين كلها ديما هم الفئة القليلة، سواء في العدد ولا في العتاد. اللي يخلي فيهم ينتصروا هو ثباتهم على الدين وإيمانهم بالقضية وإيمانهم بقضية أنه يقاتل ويستشهد في سبيل الله. هذا اللي يخلي الواحد يسوى 100. أما لما تقول لي لازم أني يبدأ عندي طيارة زيها، أنت لما تدير طيارة زيها يبدأ هو مدير 10 بعدها. الإشكالية الآن أنك أنت واخد في طيارته وتقول نبي واخد طيارته منه وتقول نبي نضربه ونبي نولي زيه. يعني الاف 16 اللي عاطينه لك مش تضربهم بها هم راهو، مش تضرب بها شعبك، مش تضرب بها شعب تاني، مش وين ما يرفعوك تمشي تهز في دماغك وتضرب معاهم. هذا اللي يبوا. أما أنت مش تضرب بها اليهود F-35 ولا F-16 ولا تضرب بها مكان هما ما يبوكش تضرب، هذا ما تحلمش به. عندنا سيد إدريس من مصراتة.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يبارك فيك يا شيخ محسن وطول عمرك وبارك الله فيك على الوقفة اليوم ما شاء الله، وقفت في تجور هالكلمة الممتازة.
2: بارك الله فيك.
4: وشيوخنا وعلمانا كل والله يكنقوا في مصراتة يوقفوا معنا كل جمعة، شيوخنا وعلمانا بشي يتبتوا نصر الإسلام ونصر المسلمين المجاهدين في غزة منتصرين بإذن الله لا شك في ذلك. إن هذه الهجمة الشرسة على اليهودية وعلى الكفرة والمشركين أطاحت بهم هذه الفئة القليلة وزعزعت أوروبا من مشرقها إلى مغربها، وفزعت إلى الصهيونية الكافر المشركة والترامب الصهيوني الكافر المشرك اللي وقع القدس الصهاينة عاصمة الصهيونية، الترامب الملعون هذا الخصيص، القدس للإسلام، القدس للإسراء والمعراج للمسلمين. اقرأوا التاريخ يا أيها المسلمين الذين أنتم تشكون في جهاد الإسلام وجهاد المسلمين، اقرأوا السيرة النبوية وأقرأوا الأساطير والأبطال والأسود اللي فتحوا المشارق والمغارب، رفعوا راية الإسلام على الكرة الأرضية من مشرقها إلى مغربها وشمالها وجنوبها، وانتصر الإسلام بعزة الله القوي الواحد الجبار وبنصرة المسلمين. اقرأوا السيرة النبوية عندما انتصر رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وفتح مكة وكان منتصرا، كانوا فئة قليلة وانتصروا بإذن الله. لماذا أنتم الذين تشكون في الإسلام وفي قوة الإسلام وفي انتصار الإسلام؟ القدس سوف بإذن الله يرجع للمسلمين كما فتحه صلاح الدين الأيوبي، وبإذن الله منتصر الإسلام. اقرأوا السيرة النبوية واقرأوا القرآن الكريم واقرأوا تاريخ الإسلام. وأما هؤلاء الكفر المشركين العاكين في الفساد إن من كل مشارق الأرض ومغاربها الصهيونية والكافرية والبوذيين، هؤلاء ما هم إلا زمرة فاسدة خاربة ليس لهم قيمة عند الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله سبحانه وتعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، جاهد بنفسك وبمالك وبما تملك، إن الجنة مفتوحة أمام الأبطال والمجاهدين الذين هم على حق بإذن الله منتصرون، بإذن الله منتصر الأقصى ومنتصرون، وإن شاء الله ربي يصلح بلادنا ليبيا، وإن شاء الله ربي يرفع راية ليبيا وينوضها الشباب بإذن الله، ويفتح السيسي الملعون الجهاد، افتح يا سيسي ابواب الجهاد، وانظر الليبيين ماذا، والله الليبيين ما يبدو الا في غزه وفي القدس يا سيسي يا ملعون، يا من وقفت في وجه الجهاد وسقرت ابواب الجهاد، الله يجعل كيدك في نحر كل من ناصرك ومن ايدك، والله اكبر للاسلام والله اكبر للمسلمين، بارك الله فيك يا شيخ محسن، جزاك الله خير، وبارك الله في شيوخنا والعزه ولشيوخنا، وبارك الله في علمانا، والله اكبر الله اكبر، والنصر للاسلام باذن الله.
2: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. السيد وحيد من تجورة.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وحيد لا بس عليك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
5: كفيت ووفيت في الوقفة اليوم ما شاء الله.
2: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
5: بارك الله فيك على ما تكلمت وقدمت.
2: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
5: الله يبارك فيك. في سؤالين عندي يا شيخ.
2: تفضل.
5: بالنسبة للقبلة واتجاهها، مشكلة صارت في مسجد يقف الإمام منحرف جهة اليمين، والمأمومين في خط مستقيم مش منحرفين مثله، ولما شافوا البوصلة في الهواتف اللي عندهم لغوة 90 درجة، الإمام نفسه اللي منحرف 90 درجة على القبلة الحقيقية،
2: يعني الإمام هو اللي منحرف وهم صح،
5: لا
2: ولا بالعكس، هم الاثنين غلط.
5: أول الغلط الأول كيف هم خط مستقيم والإمام منحرف على اليمين، المفروض يكون مجرد.
2: إيه صح.
5: الثاني لما شافوا البوصلة لقوا الإمام نفسه منحرف 90 درجة عن القبلة، ولمدة سنة كاملة هم بيصلوا بالطريقة هذه، فايش حكم الصلاة الفائتة السنة هذه؟
2: إيه تمام.
5: 90 درجة هذا بالتأكيد من جهة ثانية.
2: هم ما يندروش في الأول، يعني أخطأوا التقدير، اجتهدوا أخطأوا، يعني مش يصلوا هم عالمين بالانحراف أكيد هذا.
5: لا قالوا لهم، قالوا لهم كيف أنتوا 90 درجة الحرف؟
2: لا لا لا السنة قبل السنة ما جاش حد قال لهم راكم أنتم غلطين، وقالوا له بنصلوا غلط، بعدين تبين لهم الخطأ
5: بعد سنة. قالوا لهم إنه
2: تمام.
5: هذا خطأ المفروض يتغيروا، وقالوا ما نقدرش لأنه في صلاة الجمعة العدد بيقل لو عملنا الانحراف هذا في الخطوط اللي في المسجد، لأنه المبنى نفسه بخلاف القبلة،
2: وقاعدين يصلوا هيك،
5: وقاعدين يصلوا مصرين.
2: هي مشكلة هذه. باه السؤال الثاني،
5: الصلاة اللي فاتت السنة اللي فاتت.
2: تمام. باه
5: السؤال الثاني بالنسبة للدعوات بتاع الأعراس هذه اللي في النت، دعوة عامة، يكتب دعوة عامة وبيجيهم مرات مشاكل ما يحصلوش اللي بيجي في الآخر، لأنه بيجي عدد كبير ودعوة عامة، فإيش حكم تلبية الدعوة العامة هذه؟ يجوز ليه يلبيها ولا ما يجوز؟
2: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
5: وبارك الله فيك شاهد.
2: بارك الله فيك يا شيخ وحيد. السيد محمد من غاث.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نختصر على
6: كيف الحال يا شيخ عبد المحسن؟
2: الله يبارك فيك، بارك الله فيك يا سيد محمد، الله يبارك
6: بارك
2: فيك.
6: بارك الله فيك. ما أنا نسأل على الحكم السجدة في صلاة الجماعة، صلاة الصبح مثلا، أو في الصلوات الخمسة المكتوبة، هل هي في صلاة الصبح فيها كراهة أم لا؟
2: سجدة التلاوة يعني.
6: نعم. إيه تلاوتها معناها لما واحد يقراها مع صلاة الجماعة وبيسجد السجود.
2: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي.
6: بارك الله فيك.
2: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الشبهة الثالثة التي تثار وأذكرها بسرعة أن إيران هي التي أعطتهم الموعد لتنفيذ هذه الغزوة أو تنفيذ هذه المعركة في 7 أكتوبر، باش يقولوا لهم والله إن هؤلاء المجاهدين مفتاحهم عند إيران، وهذا كذب بواح. يعني إيران قتلوا لها المرشد الأعلى اللي هو أقوى من الرئيس عندها، وقتلوا ولد، وقتلوا وزير الدفاع وكذا فيما لا يتجاوز يومين، لأن إيران كلها مخترقة عند اليهود. فكيف إيران تقولهم ديروا، وهؤلاء الذين وشوا بالمرشد وشوا بوزير الدفاع ومش عارف الأركان نص الصف الأول قتلوه في يومين، كيف تصدر الكلمة من إيران وما يسمعوش بها اليهود إذا كان هم مخترقين إيران بالدرجة التي يستطيعون فيها ضرب الرؤوس متى شاءوا؟ كان إيران هو اللي قال ترى سمعوا بها اليهود وتموها قبل ما تبدأ. يعني بين شوف بين كم بين السنوار وبين أبي عبيدة، وما هذا إلا لقلة الجواسيس في غزة وكثرتهم في إيران، كثرتهم في إيران. إذا مسألة أن إيران هم اللي قال لهم هادو باش يلعبوا على عواطف الناس وبعدين يقول لهؤلاء يديروا في رأي الروافض.

على هؤلاء بعد ما انتم شديتوا عليهم اصلا. وبالتالي كل الشبهات التي تثار حول هذا اليوم هو لتوهين المسلمين ولاعادتهم الى الخنوع الاول بعد بها بعد 7 من اكتوبر. ولكن يأبى الله الا ان يتم نوره، يأبى الله الا ان يتم نوره، وسيكون كلام هؤلاء حجة عليهم أمام الله عز وجل يوم القيامة، وأمام حتى الناس عندما تتمايز الصفوف ويصطف الناس فسطاطين، فسطاط إيمان لا كفر فيه وفسطاط كفر لا إيمان فيه. بعد ذلك ستتضح هذه الصورة لهؤلاء بإذن الله تعالى. سيد أحمد من طرابلس يقول: التقليد الأعمى في الأفراح والأتراح، كان دارت بنت عمها في صالة 100,000، هي تبي تدير في 100,000 وعشرة، وهذيك تبي تدير في 100,000 وعشرين، وهكذا. هذا من قلة حيلة الكبار وتسلط الصغار على الكبار. نجد من يطلب الأموال من الزكاة ومن الصدقات باش يدير في صالة ب10,000 ولا 20,000 ولا 30,000، ويريق ماء وجهه ليطلب هذا الأمر. ليس لأن هو تجوز الزكاة لليتيمة ولمن أبوها فقير تجوز ولا حرج، لكن لما يبالغ في الإنفاق ويبي يدير كسوة ويبي يدير نجمة ويبي يدير، وإن كان هذا الآن عاش يديروا فيه، لكن يبي يديروا المحضر في الصالة، ويبي يديروا الفرح في الصالة، ويبي يديروا الفضانية في الصالة، ويبي يديروا مش عارف شنو هو في الصالة، هذا كله من الإسراف المذموم. والتقليد هنا إذا كان غير تقليد هيك وخلاص، يعني أني عندي فلوس وبندير أكثر من هذاك لأن هذاك دار، باب الإسراف، وكان تقليد مع قلة ذات اليد وناخذ ونتسلف وما نقدرش نرد ونبي زكاة ونبي صدقات، هذا إثم على إثم، وينبغي لمن يفعل مثل هذا أن يؤذب، أن يؤدب من القاضي أو من الحاكم. مشكلتنا احنا الآن نقلده في الحاجات اللي ما تنفعش. جانا فعزي، واحد جاب البن وتمر قعد يوزع فيهم على المعزين، خلاص هذا تولي عندنا قانون قريب قرآن، لابد كل عزية بعد ما نديروا تمر والبن. يجي بعد ذلك واحد يجيب معاهم خبزة طابونة مع البن والتمر، تولي خبزة الطابونة حتى هي قانون لابد، لأن يولوا قريب يولوا العزوات بوفيه مفتوح مش عزية أصلا. وقص على ذلك في الأفراح، هذيك جابت كيكة من الدكان الفلاني ب10 جنيه ولا ب15 جنيه، حتى لي لازم ما نجيب كيكة. هذا لو كان لأولياء الأمور تقدير حسن وكان لهم يعني قدرة على ضبط أبنائهم ما كانوا ليفعلوا ذلك. ففي اللي يقلد لأنه يحب يقلد، وهذه مشكلة. والمشكلة الأكبر اللي يقلد لأن مرته وولاده غالبينه أو بنويته غالبينه، هذا هو اللي بيضر نفسه، ويبدأ يسمع يحساب كلام الناس أهم من مراقبة الله عز وجل له. كلام الناس أهم من أنه يقعد طول عمره في الهم والدين إلى أن يموت ويتحاسب عليه ويعذب به في الدنيا قبل في القبر والآخرة. فهذا كله ينبغي ألا يكون، ينبغي للمسلم أن يتصرف بما تقتضيه المصلحة. ذلك أن ندير حني فرح بدون علامات سرور وفرح، لا، دير فرح ودير صالة، لك خلاص أنت إمكانياتك ب5,000 دير ب5,000، إمكانياتك ب10,000 دير ب10,000، لكن ما ديرش ب100,000، هذا إسراف. حتى وإن كان إمكانياتك بمليون، يعني واحد يقول لك والله دار ذبح 20 من البل ولا مش عارف قداش، هذا إسراف حقيقة، إسراف لا داعي له. أولم ولو بشاه، شاه 2 3 تعزم المعارف تعزم كذا، يا سيدي جمل زوز 3 بالكثير، ها ماشي الحال. أما المبالغة والإسراف فلا خير فيه، وهو من الكفر بنعمة الله عز وجل. إن الله لا يحب المسرفين، وقد يكون نكالا عليك في دينك وفي مالك أيضا.
الشيخ وحيد من تجوره

0: على القبلة واتجاهها. بالنسبة للاتجاه إلى القبلة هي واجبة مع الذكر والقدرة. إذا كان الإنسان يعرف أن جهة القبلة هكذا وانحرف متعمداً أكثر من 45 درجة تبطل صلاته. بس هو الإمام، كان الإمام هو اللي منحرف ويعرف روحه منحرف، والمأمومون يعرفون أنه منحرف عن القبلة وصلوا وراء الزوز صلاتهم باطلة. كان هو هو ماشي صح والمأمومين يعني انحرفوا انحرافا إلى 90 درجة، لأن هكذا عندنا مباشرة 90 تكون على اليمين أو على اليسار، 45 اللي هم هيك اللي يقولوا لها الزاوية الحادة، 45 فأقل هذا لمن لا يرى الكعبة بعينه. أما من يرى الكعبة بعينه لو انحرف عليها درجة واحدة فتبطل صلاته. أما الجهة يستاسع فيها، لأن مع المسافات الطويلة قد لا تكون المسألة مضبوطة 100%. فمن كان لا يعلم بالانحراف واجتهد وصلى ثم تبين له بعد تمام الصلاة أنه منحرف أكثر من 45 درجة فصلاته صحيحة، لأن هذه مع الذكر والقدرة، وهذا غير ذاكر. مع القدرة مثلا حاطينه في سرير في غرفة عمليات وكذا، وما فيش كيف يوجه السرير لغير القبلة، هذا لا يستطيع أن يستقبلها، فحتى لو صلى إلى غير القبلة تصح منه. إذن واجبة مع الذكر والقدرة، فمن صلى لغير قدرة أو لغير علم أن هذه الجهة غلط صلاته صحيحة. وعليه إذا كان السنة هذيك كلها ما يعرفوش بالانحراف فصلاتهم صحيحة. الصلوات اللي بعدها اللي قالوا لا والله نعرف الجهة ولكن احنا كان نبو نصلوا لجهة القبلة، الجامع بيفضى انت تصلي بصفة واحدة ولا صفتين فيهم 12 نفر جمعة صحيحة خير من تصلي ب3000 باطلة. هذا أولا. وثانيا أراه في الحقيقة ما يفضاش الجامع، غاية ما في الأمر إن لو كان مثلا هذه القبلة وجيف زاوية 45، غاية ما في الأمر أن الصف الأول سيكون 3 ولا 4، الصف اللي بعده 7، الصف اللي بعده 20 صف، وهكذا. فمسألة أن الجامع يفضى ما هناكش الكلام هذا راهو، ونصلوا بصف أول فيه نفرين ولا 3 خير من صلوا إلى قبلة تبطل صلاتنا. إذن اللي صلوه قبل معرفة القبلة الصحيحة صلاتهم صحيحة، بعد المعرفة وقالوا لا والله الجامع بيفضى فهؤلاء صلاتهم باطلة، لأن عالم وقادر ولم يتجه إلى جهة القبلة فتبطل صلاته. الدعوات للأعراس العامة أو لإجابة الدعوات العامة في الأعراس، لما يطلع ويقول والله الدعوة عامة هذه لا تجب، يعني نصوا على أشياء معينة، من لم يجب الدعوة فقد عصى، نصوا عليها إذا كان في الدعوة محرم أو إذا كان العدد كبيرا جدا أو لم تكن الدعوة خاصة، فهذا مما لا يجب فيه لا تجب فيه إجابة الدعوة. كان بتبي تمشي باهي وكان ما تبيش تمشي باهي. بعض الأعراس يجيبوا موسيقى وكذا والناس تاكل، هذا لا تجب معه إجابة الدعوة. إشكالية بعد ما خش الداخل يبدو طنطن هم المالوف وغيره. إذا كان العدد كبيرا جدا، لأن هي لماذا إجابة الدعوة؟ باش نعرف أن هذا تزوج وأن هذا فرح فلان، ويكون أبعد عن اتهامه بعد ذلك هو وزوجه بالزنا. هذا لاش المطلوب الإجابة. لما ماشيين 3000 4000 خلاص تم، مش لازم نمشوا 30000، إحنا حتى 500 يكفي. وبالتالي إذا كان زحمة هلبة أو إذا كان في معصية في مكان الوليمة أو لم تكن الإجابة الدعوة عينية، فلان أنت وولادك أنت وأخوتك أنت وكذا، لا والله الدعوة عامة وتعالى، لا هذه لا يجب علي فيها إجابة الدعوة. الآن متطفل بس، لأن لما تبدأ الدعوة خاصة لا يجوز الذهاب إلى الوليمة، لأن هذا تطفل والتطفل حرام، إلا لو تعلم أنه قد نسيك فلان صاحبي ومية في المية، لكن أنا عارف إنساني لأن حايس في العرس وكذا، في هذه الحالة يجوز لي أن أذهب ومدى بي قبل مناكر نكلمه قبل، يقول له يعني أنت ما دعيتنيش وكذا. هو طبعا بيتحشم وبيقول له خش حتى لو كان ما يبيكش، لكن في النهاية من يعلم أنه معزوم غير الظروف هي التي منعت من دعوتي يجوز له أن يذهب. غير ذلك واحد يلقى عرس في الطريق يشد فرين وينزل يأكل، هذا تطفل لا يجوز، لا يعرف العرس لا يعرف العروس لا عازمين لا يندربي لا حتى شن هو ما يعرفهاش، هذا راه من التطفل وهو ممنوع. السيد محمد من غات يسأل عن حكم السجدة في الفرائض، هل فيها كراهة أو لا؟ لا لا كراهة فيها، لا في صلاة الصبح ولا في غيره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة بصبح الجمعة، يعني لأن احنا مشكلة عندنا كبيرة ولت في الفجر والصبح، زمان لما يقولوا الفجر عارفين أنه يخذوا بها صلاة الصبح، تو نتكلم عليها إذا كان مزال في وقت. المهم صلى في صلاة، يصلي في صلاة صبح الجمعة السجدة ويسجد سورة السجدة ويسجد. فالسجدة في الفرائض وفي فريضة الصبح بالذات ليست مكروهة وهي جائزة، غاية ما في الأمر نص الفقهاء أنه إذا قرأ آية سجدة في صلاة العصر أن يجهر بها باش الناس اللي وراه يعرفوا إن سجدة مش إن نسير ركوع، لأن لو كان يقرأ سر وسجد طول بيقعد يسبحوا له في ظنهم إنه نسي الركوع، في ظنهم أنه قد نسي الركوع، فقالوا إذا كان في صلاة الظهر والعصر يقرأ آية السجدة باش الناس يعرفوا أنها سجدة ويسجدوا معاه وبعد ذلك يقوموا. إذا لا كراهة في الإتيان بسجود السهو لا في صلاة الصبح ولا في غيرها من الصلوات لا حرج، ومن لم يأتي بها فلا تبطل صلاته لأن هي سنة، وهكذا قد فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكثير من الفقهاء لا يسجدون ليبينوا للناس سجدة التلاوة، سجدة التلاوة ليعلم الناس أنها ليست واجبة. سجدة عمر بن الخطاب كان يخطب بهم على المنبر وهو خليفة أمير المؤمنين يومئذ، فأتى على سجدة تلاوة ف يعني الناس بدون اللي يلموا في جردة واللي إذا كان عندهم المهم حوايجهم كذا يهيئوا فروحهم أنهم بيسجدوا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بينزل ويسجد، فلم يسجد عمر بن الخطاب، سألوه قالوا له أنت قريت آية سجدة ولم تسجد؟ قال ليعلموا أنها سنة. كثير من الناس يتعاملون مع السنن على أنها واجبات وهذا خطأ شرعي، زي لما تتعامل مع الواجبات أنها سنن، هذه حادثة من وترك الأضحية مع القدرة عليها لأبي بكر وعمر، الاثنين يقدروا يضحوا وما بوش يضحوا لما شافوا الناس غالوا فيها وصاروا يظنون أنها واجبة، ما بوش يضحوا باش الناس يفيقوا. المالكية هذا هو دليلهم في كراهة الصلاة بسورة السجدة في فجر يوم الجمعة، لأنني هذا المسطى بروحي في مصر كأنه واجب، كانك ما تقراش سورة السجدة وتسجد في فجر الجمعة يأكلوا لك وجهك المصلين، مش يأكلوا لك وجهك لكن المساجد اللي تخش تلقاهم يقروا في سورة السجدة، وطبعا لأنها طويلة شوية وما يقدروش يقروا في الآيتين ثلاثة قبل السجدة وآيتين ثلاثة بعد السجدة، بعد آية السجدة يعني تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا. المهم يسجد ويجيب السورتين الآيتين اللي بعدها ويركع ويتم صلاته. فلما وجد علماء مصر في ذلك الوقت أن الموضوع يخش في مسألة الواجبات معاش على الندم قالوا بالكراهة، فإذا زال الحكم زي ما عندنا احنا في ليبيا، قداش لي سنة نصلي حمري بسمعت إمام يقرأ فيها، فإذا زال الأمر ترجع السنية لا حرج. إنما هم كرهوها مخافة اعتقاد الوجوب، فإذا زال هذا الخوف يجوز ترجع إلى السنية بعد ذلك. وكثير من المسائل قاسها المالكية في كراهة المندوب خوف اعتقاد وجوبه على فعل أبي بكر وعمر كما قلت في مسألة الأضحية. زي ما قلت الآن ما نعرفش يعني الكثير على التطبيق شنو الفرق بين الفجر وبين الصبح. زمان قبل يقولوا الفجر باهي يقولوا الصبح باهي، معروفها، معروف أن الفجر هي الرغيبة عند المالكية والسنة عند غيرنا اللي تكون بعد الأذان الثاني وقبل صلاة الصبح، هذه هي الفجر وهي سنة أو رغيبة. والرغيبة هي نوع من السنن، يعني السنة زي لما نقوله مندوب ونقوله مستحب ونقوله سنة مؤكدة ونقوله سنة، كل هذا ما ليس بواجب راهو. فحتى الرغيبة ليست بواجبة، لكن اللي باش يقول لك راهو لما يقول لك سنة مؤكدة أكثر أجرا من لما يقول لك سنة. لما يقول لك سنة، وهذا عند الأصوليين أحيانا الفقهاء لا يفرقون، لما يقول لك سنة أكثر أجرا من المستحب، لما يقول مستحب أكثر من المندوب أو بالعكس وهكذا. فالمسألة كل ما ليس بواجب وأصر الناس عليه وجعلوه في مرتبة الواجب هنا يجب تركه، إلى أن يرجع الناس للمعرفة أنه سنة. ثم مش يجب يعني على الأقل الناس اللي عنده علم يبينوا للناس. يعني زمان لما كنت نصلي بالناس في التراويح في الشفع والوتر نصلي بهم مثلا في الشفع نصلي بهم مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين وتبت يد أبي لهب وتب، وفي الوتر أن نصلي بهم مثلا ألهاكم التكاثر ولا كذا. أول مرتين درت هاجوا الناس كيف، يعني على ما هو من اللي صاير هو يقرأ في سبح وقل يا أيها الكافرون ويقرأ في قل هو الله أحد واثنين اللي معاها، لين صار الارتباط في دماغ أن هذا واجب ما ينفعش تغير. ومعاش حد يسأل وليت نقرأ بعدين زي ما يقروا مرة مرة نعاود نغير. فلابد الناس يوجهون في مثل هذه الأشياء. الولو المسألة هل بيسألوا الآن شو الفرق بين الصبح وبين الفجر؟ الفجر هي الرغيبة اللي تقرأ على مذهبنا بالفاتحة فقط أخذ من حديث السيدة عائشة، وعند كل المذاهب يستحب فيها التقصير، ما تطولش لا في ركوع لا في سجود لا في قراءة. ثم بعد ذلك صلاة الصبح الفريضة التي تكون جهرا، الفجر تكون سرا، صلاة الفريضة التي تكون جهرا ويندب فيها التطويل. كان تقدر تطول والناس اللي وراك ما يكرهوش التطويل طول، تقدر تطول والناس اللي وراك يكره التطويل ما تطول شرد بالك لا تكن فتانا. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا على معاذ لم نره يغضبه في مثله، قال أفتان أنت يا معاذ، في اللي وراك شباني وفي اللي بينتقد وضوءه وفي اللي عنده عمل وفي اللي ما جاي إلا بالسيف فما تطولش عليه. قالوا لك ماشي ونحب تطول بينا بعدين نطول بهم، هذه ينبغي الانتباه لها أيضا. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى نشاورهم ونأخذ من هذه الحلقة إعادة 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413
1: عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: بالنسبة للأخ صلاح من جدابية، قال فيه شخص عنده أرض والأرض هذه عليها نزاع وهو ما عنداش بال باش يدورها، فولده قعد يقول له أرضنا وكذا، واحد قال له أبوه برا أنت يعني أسعى في القضاء وكان جبتها خودها الأرض. قالوا بالفعل حكمت المحكمة واستلم الأرض، والوالد خلاه والأهل يعرفوا أن عطيها له وهو دار فيها صور يعني حازها. بعدين بعد ما توفي الوالد الأبناء الآن قالوا له نبوا حصتنا. علاش؟ قالوا لأنها باسم بونا قاعدة باسم الأب، فابتداء التوثيق هذا وكونها باسم فلان وباسم فلان هذا أمر قانوني لإثبات الحقوق فقط، لكن راه شرعا ما دام الأب أعطى هذه الهبة لابنه وابنه قبض هذه الهبة وتصرف فيها تصرف الملاك، والأب لم ينازعه فيها ولم يعتصرها ما ردهاش، في بعض الأباء يعطيه وبعدين يأخذها منه، بدت معاش هبة بعدين خلاص ردها، لكن الأب ما ردهاش منه وخلاه يتصرف فيها حتى وفاته لين مات. فما يجوزش للأب لأخوته أن يجوا ينازعوه فيها بحجة قانونية وهم يعرفوا أنه باطل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يقتطع المسلم حق أخيه المسلم بغير حق، هو يعرف أن أبوه عطيه لكن هو يتمسك بثغرة قانونية اللي هي أن والله الأرض قاعدة باسم الوالد. أرى هذا شرعا لا يحل له الحرام. مرات هو يمشي يترافع، هو تو لو ترافع وأثبت الإبن بشهادة الشهود أن أباه أعطاه وأنه حاز رغم ليهم شيء أصلا، لكن لو افترضنا أن القانون حكم لهم بناء على شبهة أن هذه قاعدة على ملك الوالد، هذا لا يحل لهم شرعا أن يأخذوها. لكن لا بأس أن يطيب الإبن يعني خاطر إخوانه، ما فيش بأس يقولهم أنتم خوتي وهي الأرض أعطاها لأبوي لكن أنا بنحسبكم في بعض المال باش نطيب نفوسكم به، ما فيش بأس. هذا من الصلة ومن يعني من صلة الرحم ومن البر والإحسان إلى إخوته، وهذا يعني ينزع ما في القلوب من غل ومن حسد. مرات علاش أعطاه أبوي وما أعطاناش إحنا، يقعد فيه غل عليك أو غل على والدك. لو أنت طيبت نفوسهم ببعض الشيء أنت تكون هنا أحسنت بإذن الله، والشخص اللي يدير الشيء هذا لله سبحانه وتعالى أراه ربي يبارك له في القليل فيصيره كثيرا. مرات إنسان يعني يستأثر بمال الدنيا حتى هو من حقه، لكن بسبب يقاطع خوته ويخلي في الصدور ضغينة بين الإخوة ويتورتها الأبناء من بعدهم، ماذا به الإنسان يصفي قلوب خوته ويعطيهم يحسبهم في بعض الشيء، يقولهم أنا شرعا راني سألت وهذا من حقي أنا لأني أنا يعني وهبها لي بوي وأنا قبضت هذه الهبة وحزتها وفي شهود على هذا، لكن مع هذا أنا أنتم خوتي وبنحسبكم في شيء، هذا يكون كويس إن شاء الله.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى أئمة المساجد، اعلموا أن هذه الوظيفة تقلدها قبلكم خير البشر طراء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم من جاء بعده من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، اقتدوا بهم في أفعالهم وأقوالهم. وظيفتك أيها الإمام أن تجمع الناس لا أن تفرقهم، وظيفتك أن تنشر بين المصلين روح التسامح والتآخي والتراحم الذي بتنا نفتقده في مساجدنا فضلا عن مجتمعنا. فالمسجد هو اللبنة الأولى للدولة الناجحة، فقد كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعة بكل ما تعنيه الكلمة، ولذا فقد رأينا أمة حكمت العالم أجمع من ذلك المسجد الصغير في حجمه الكبير في مهامه وقدره. فإن وظيفة الإمام غير مقتصرة على صلوات يصليها بالمسلمين فحسب، فأنت لست موظفا في دائرة حكومية أو شركة تجارية، بل مسؤول كبير في بيت الله تدعو وتستقبل الوفود القادمة إليه. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك بقوله: اللهم أرشد الأئمة، وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: تقول أرملة: ولما تعطى مؤخر صداقها وهو 2 أوقية من الذهب عيار 18، فتسأل يعني كيف يخلصوها؟ هل خلصوها من المذكور نفسه يشتروا لها من التركة، أم يجوز دفع القيمة في الفتوى شيخنا؟
5: توفى هو قد توفى زوجها ولم تأخذ المؤخر
4: صداقها. نعم،
5: ليكون معلوما أن لمن لا يعلم أن مؤخر الصداق حكمه حكم الدين. مؤخر الصداق الذي تستحقه الزوجة عند بلوغ الأجل المضروب له، زي ما يديروا الآن في عقود الزواج، يقولك مثلا مبلغ كذا مقدم ومؤخر مثلا يحل أجله بعد سنتين من تاريخ هذا العقد وكذا. فإذا حل الأجل صح للزوجة وحق لها أن تطالب بدين كأن واحد منك فلوس، ما فيش فرق على الإطلاق. يعني صح فيه عشرة بتقول لا، ولا عشرة زوجية وعايشين مع بعض عمر طويل وكذا، ما فيش هذا شيء، والدين شيء آخر. يعني واللي ينبغي أن يكون معلوم لأهل المتوفي أبناؤه وبناته أن أبوهم ليس مرتاحا في قبره حتى تخلص أو تسدد الديون عليه. حديث قتادة، الآن بردت عليه جلده. الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في بداية الأمر في المدينة، يعني كان يسأل هل على صاحبكم دين؟ إذا توفى أحد من الصحابة وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، يسأل هل على صاحبكم دين؟ إن قالوا نعم فلا يصلي، وصلوا على صاحبكم. هذا يعطيك موضع الديون و حرمتها وإثم تأخيرها وعدم سدادها. يعني حتى المصلم لا يصلي عليه، كان بداية الأمر هكذا. ففي حالة قال قتادة قالوا عليه ديناران، قالوا صلوا على صاحبكم. فقال قتادة الصحابي قتادة قال الديناران علي يا رسول الله. قال حق الغريم وبرئ الميت حديث. قال نعم يا رسول الله، فصلوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني لقي النبي صلى الله عليه وسلم قتادة، قال ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال إنما توفي بالأمس يا رسول الله، يعني أمس بس توف، يعني قاعد مازال الأمر جديد، يعني ولا عم أستحضر أو كذا يا أخرين. فلقاه في اليوم الذي بعده فقال ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال قد أديتهم يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الآن بردت جلده الميت. وهذه من باب البر بالوالدين، سواء كانت الأم أو الأب، فلا ينبغي تأخير الديون. يعني ينبغي أن يتولوها الأبناء والبنات وحتى الأحفاد، يعني باب البر بالأباء. يعني إذا توفى تولى أحده يتولون تسديد ما عليه من الديون بأعجل وقت، إن كان عنده فبها، وإن كان ما عنداش يعني حتى باب التبرع. يعني بل إن يعني حتى من الزكاة، حتى من الزكاة أجاز أهل العلم أو بعض أهل العلم خاصة من الملكية والله أعلم، أن تؤدى عن الميت ديونه حتى من الزكاة. وقالوا حتى أن هذا الحديث الشيخ معاذ لما حيث قتادة في بداية الأمر، فلما فتح الله الفتوح وصار عند المسلمين مال عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا ولي من لا ولي له،
4: بيت مال
5: المسلمين.
4: نعم.
5: فاستدل بها علماء أنه يسدد الدين الميت حتى من الزكاة إذا كان معدوما أو معدما، عفوا إذا كان معدما لا يملك شيئا. فليجيب الكلام الآن أن من الأشياء التي تهمل مؤخر الصداق. يعني ينبغي على الزوج، يعني هذا شخص يبي منك فلوس، وينبغي أن يعني تتصافى معه في حياتك قبل موتك، يا بتسدد الدين يا بتسامحك، ومش بسيف الحياة زي ما نقول، وإحنا بيطيب النفس عارف أنه بيطيب نفس، لكن تجيبها قدام صغارها وتقولها يا بعد 20 عام وكذا، معقولة قاعدة تبي الدين بتاعك وقاعدة يعني تبي يعني حوش واحد ورزق واحد وكذا، تبدأ يعني تجيب في ألفاظ يعني خلها تخجل من أمام ابنها ولو سمحتك، وهي عارف أنت هذا ينبغي، هذا يجوز، هذا يعني تنازل بسيف الحياة زي ما يقولوا إحنا، يعني أن تكون طيبة نفسها بهذا الأمر، لأن الحق من الحقوق.
4: نعم.
5: هي واحد منك حقوق، يعني حسن العشرة لا يعني التنازل عن الحقوق. فبالتالي من حق هذه الزوجة التي توفى زوجها أو الأرملة أن تأخذ الدين المستحق على زوجها، وهو الأوقيتان قالت، يعني ما دام اشترط لها ذهب فإنها تسلم ذهب. تسليمها لقياد ذهب يعني على حسب. نعم المسألة كما قلت شيخ معاذ فهي من حقها هنا أن تطالب بدينها. وحين قلنا أوقيتين، الأوقيتين هذا يعني ميزان معين من الموازين الذهب. فإما أن يعطى مجزأ بالتقسيط زي ما نقوله إحنا، ولكن ذاهو ديما وهذه نقولها عند العسر، لأن قلنا الميت يتعذب صاحب الدين يتعذب. إن حتى النبي صلى الله لما جاءه رجل وقال له يعني ما جزاء من يعني يموت في سبيل الله، قال ليس بينه وبينه إلا الجنة. ثم لما ذهب الرجل أراد أن قال ارجع أعد ما قلت، قال نعم إلا الجنة، قال إلا الدين، يعني الدين يحبس الشهيد. فما بالك ما هو من لا يوجد جزاء أو يعني لا يوجد شيء أعظم من الصلاة يعني ومن أداء الفرائض زي الجهاد. يعني ما في شيء يقدم الإنسان لله سبحانه وتعالى أغلى من الروح، هذه الروح هذه ما في شيء أغلى منها، ومع ذلك يعني تقتل في سبيل الله خالصة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تحبس عن الدين. فينبغي عدم التهاون في هذه المسألة لمن أراد أن يبر أباه أو أمه بيضو أو أخاه، يعني معالجة الميت في أداء الحقوق التي عليه. فالمسألة مش اللي جاب الكلام هذا شيخ معاذ، يعني ممكن حتى بالتقسيط، لكن كل ما قالت كل ما طاط الأقساط كل ما الميت يعني ليس في راحة. يعني هذا الكلام الأقساط قد يكون سان فيه عجز، قد تسامح المرأة من تلقى نفسها يعني عن دينها كله، عن ربعه، عن ثلثه، عن نصفه، هذا بما يأتي منها هو بما تطيب به نفسها. يعني ما فيش بذلك يعني ما في ذلك، يعني بالعكس لها الأجر وصدق عند الله سبحانه وتعالى تحتسبها أجرا، لكن ما نضيقوش عليها. هذه مسألة السداد يكون زي ما قلت لك مدام وقيات، لو بيسددوه فلوس يكون في نفس زي ما قلت لك أصبح صرف، عملية صرف هنا. يعني الدينار يعني الذهب بدينار، فينبغي ألا يفترق الورثة أو من هو متكفل بالدين مع هذه المرأة إلا وقد صفي حسابهما بالكامل.
4: نعم.
5: يقولش هو لوقيتين قدش حقهم، ولا قالوا 40,000 هاي توق كل شهر أعطوك 10,000 دينار، هذا لا يجوز، أن هذا صرف فيه ربا نسيئة تأخير. فينبغي إذا كان أنت عارف روحك تبوا تسددوها بالنقد، جيبوا فلوسكم تحتكم ومعاكم، وقداش قد أنت عارف لوقية قداش يعني تكلفتها، جيب القيمة معاك ويا فلان نحن راه الذهب ما نقدرش نخلصه، بنعطوك الليبيات، قالت باهي نقبل الليبيات، قداش سعر الجرام اليوم؟ شوف سعر الجرام قداش، يضرب القيمة ويخلصها وقتي في كاش زي ما نقولوا احنا بالنقد. حتى تبرأ الدم تكون معاملة شرعية هكذا. اما الأوقية قداش بيخلصوا بالذهب كل مرة يعطوها جرام ما يتفاهموا، ما فيش بأس من ناحية كدين، يعني يتفاهموا كل شهر يعطوها 10 جرامات، كل شهر يعطوها 20 جرام او كذا حسب القيمة اللي لتبيه منهم يعني بالتقسيط. هذا عملية السداد في مثل هذه مسألة، الله أعلم.
4: بارك الله فيكم شيخنا.
0: سيد فتحي من مغازي يسأل على الميراث، اللي هي المسألة اللي كل الليبيين أو غالب الليبيين واقعين فيها، إرادة بعض الورثة تقسيم التركة وبعضهم الآخر لا يريد التقسيم، حوش في بنويت والولاد ساكنين برا، هيا بيعوا الحوش نبوا حصتنا، كيف لا احني وبنويت وين تبونا نمشوا مثلا، او ابناء واحد منهم ساكن في حوش العيلة اللي خلاه ابوه والاخرين برا، يقولوا هيا نبي نقسمه، يقولوا لهم كيف تبوا تقسموا واني وين نبي نمشي. من ناحية شرعية اذا توافق جميع الورثة على التأخير فليس محرما شرعا، التأخير ليس محرما شرعا، قالوا والله خلي نقعد مثلا لين أختنا تتزوج بعدين نقسمه بعد سنة سنتين ثلاثة، خلي نقعد 10 سنين على الوضع هذا وبعدين نقسمه ماشي، ما فيش إثم. الإثم وين يجي؟ إذا أراد البعض حصته هو الآخر لم يوافق، قال هيا بيعوا نبي حصتي، كان حوش نبي حقه، وكان أرض نبي ميت رواتي منها، وكان ذهب نبي جراماتي منه، يجي التانين يقولوا لا لا. هنا من قال لا يأثم، لأنه يؤخر أصحاب الحقوق من الحصول على حقوقهم. الآن نبني ميت رواتب نسكن وانت تقول لا، انت في حكم الغاصب الآن أو قريب من الغاصب، شو الفرق بينك انت وبين اللي جاء خذ ميت رواتي وقال لي ما كشباني فيهم؟ النتيجة واحدة، الغاصب هذا ما قدرش نستفيد بأرضي، وانت يلي ما باش تقسم خلتني لا أستفيد من أرضي، الحكم نفسه. وبالتالي يقع الحرمة هنا. عندنا واحد من ثلاثة حلول، يا إما اللي قاعدين في المكان يشتروا حصة الخارجين منه، وغالب المشاكل هذه تجي في الحاجات الضيقة، حوش دهبك حاجة لا تقسم، لأن تو الأرض لما تبدأ كبيرة سهل تقسيمها، كل واحد يأخذ 500 متر ولا 1000 ولا هكتار ولا اللي هو وتنتهي، يعني ما فيش إشكالية كبيرة. لكن لما تبدأ أرض مثلا بتاع 600 متر وخاصة إذا كان فيها حد ساكن، هنا هو اللي بيقعد يماطل وما يبيش يقسم. وبالتالي أول شيء إن اللي قاعد في الحوش هذا يشري الحصة، تعالى أنا عندي الربع، تمن الواحد طلع 400 ألف، أعطيني 100 ألف متاعي والله يسامحك. هذا حل واحد من الورثة، سواء كان هو ولا التانين، مهم واحد ياخذ التركة كلها، ياخذ حصص الباقين، أو يبيعوا الجميع ويقسموا الحصص. أو في حل ثالث، أنه يقعد بالإيجار، قولوا له بقى خلاص ما تبيش تبيع انت ايجار الحوش هذا مثلا 1000 دينار، حصتك انت 250، اعطي لبقية الورثة 750 وقعد هيك الان اراضيين، لانه ياخذوا في مقابل. اما انك لا تبي تشري حصة الجميع ولا تبي تأجر ولا تبي تبيع، هنا تقع في الحرام. البقية لهم ان يطالبوا بقسمة الميراث جبرا، يرفع الأمر للقضاء أني هذا ليش سألته، قال القضاء يعني يسوفه هلبة بدل يقسم في شهر ولا شهرين يخليك 4-5 سنين لأن يكرهك أنك أنت مشيت له أصلا. وهذه حقيقة ومشكلة واقعة، القضاء في ليبيا يكره الناس أنهم يمشوا له، خلاص أنا تعركت أنا، تعال افصل قول أنت عندك حق ولا ما عندكش حق، تعال أقول هذا فعلا هذا ميراث والتركة تقسم على 4 ولا 5 ولا 10 ولا اللي هو، واجبر من لا يريد البيع على البيع، هيك صح. أما أنا مثلا نبي نرفع الأمر للقضاء يقول لي الثاني تياه والله لي 10 سنين والعاشر واحد تاني يقول لي لي 7 سنين وواحد، خلوني حتى أنا معاش نمشي ونقعد في مشاكل أنا وخوتي. لكن اللي بنقول أنا الأخير أختم بهذه، إن الذهاب إلى القضاء لا يعني الخصام بين الورثة ولا الأرحام، راهو غاية ما في الأمر أني أظن أن عندي حق وأنت تظن أن عندك حق، رفعنا الأمر للقضاء باش يفصل بيننا. المفروض بعد ما يحكم لي ولا علي معاش نتعارك مع التاني، إحنا لا في مجتمعنا كان هذا رفع القضاء معناه ما يتحشمش، والتانيين لابد ما يتعاركوا معاه ومعاش يكلموه ومعاش يزوروه، وحتى كان متنا معاش يمشي في جنازتنا. هذا خطأ، هو أصل القضاء للفصل بين الناس، لأن كان الناس ديما الحقيقة واضحة، معاش يستحقوا لقضاء ولا يستحقوا لمفتي أصلا. لكن هذا لا يقع، دائما الخصام موجود، والأنبياء كلهم كانوا قضاة، من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سليمان إلى داود، يعني كانوا قضاء يخبرون الناس بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام، المفتي يخبر الناس بالحكم الشرعي لا على سبيل الإلزام. وهذا لاش قلنا دار الإفتاء ما دام قولها مش ملزم لا تستطيع أن تفتي أحد الخصمين، ولما يفتي القاضي بقول غير قول دار الإفتاء يجي هذا يحتج على القاضي، لا ما تحتجش على القاضي بكلام دار الإفتاء، تحتج على دار الإفتاء بكلام القاضي، لأن القاضي حكم أقوى من حكم دار الإفتاء، نحكي في تنزيله على الواقع مش في العلم، راه في تنزيله على الواقع. القاضي قال لمرأة هذه طلقت ودار الإفتاء قالت ما طلقتش، لو يلقوهم مع بعضهم القضاء يحبسوهم، لكن بالعكس القاضي قال ما طلقتش ودار الافتاء قال اطلقت، لو لقوهم مع بعضهم دار الافتاء ما عندهم ما تدير لهم راهو. هذا لاش حكم القاضي ملزم وحكم المفتي غير ملزم.
6: وأن رأس الأمر هو الإسلام، فلا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه حسنة ولا سيئة إلا بعد أن يؤمن بالله جل وعلا، وهو أن يستسلم ويذعن لله جل وعلا. وعمود الإسلام الصلاة، وأعلى مراتب الدين وأعلى مراتب الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. فلا أغلى من أن يهب الإنسان نفسه طواعية ورغبة في الدود وفي الدفاع عن الله جل وعلا وعن دين الله جل وعلا.

0: السلام عليكم، قول أنا متزوجة وصارت مشكلة بيني وبين زوجي، ومعاش يكلم فيا أبدا، مع العلم أنه يوفر لنا طلباتنا لي ولأطفالي ومن الأكل، ولم ينقص علينا شيء، ولكن بالنسبة لي هجرني حتى في الفراش إلى الآن، ولي 3 دورات شهرية لم يمسني، ما حكم؟ هل يحرم علي أم لا؟ هذا أيضا من قبيل السؤال السابق، وهو يعني الهجران، هذا تكلمنا عليه، أن الإنسان الزوج يهجر زوجته لأشهر أو لأكثر من ذلك حتى تتضرر الزوجة من هذا الهجران. الهجران قلنا هذا هو وسيلة شرعها الله سبحانه وتعالى لجبر الزوجة أو الزوج على الطاعة، يعني ليحمل الإسلام الزوج أو الزوجة على الطاعة، فيأمر الزوج الله سبحانه وتعالى الزوجة بالهجران لدفع للنشوز أو نحو ذلك من الأمور التي قد تقع من الزوجة أو من الزوج. وهذا أيضا من سوء العشرة كذلك. طيب احنا قلنا إذا موضوع الهجران راه الزوج ما يهجرش الزوجة هكذا لعقوبة عليها دون موجب ودون سبب يقتضيه الهجران، هذا مش واحد يجي يقطع زوجته شهر شهرين 3 4 هكذا بدون موجب، هذا لا يجوز شرعا، ويأثم الإنسان بمثل هذا الفعل. رأوا الهجران زي ما قلنا شرعه الله سبحانه وتعالى عقوبة للزوجة، حتى لا إذا وقع منها نشوز أو كذا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني لكن ليس هذا هكذا ويستمر الحياة. رأي مشكل إذا طال مثل هذا الأمر، رأوا يصبح في فجوة بين الزوج والزوجة، وتتفكك الأسرة شيئا فشيئا، ويبدأ العلاقة فاترة جدا بين الزوج والزوجين. لماذا كل هذا؟ هذا مما لا يجوز، حتى لو وفر الإنسان المأكل والمشرب والملبس وكل شيء، لكنه يعني الاتجاه العاطفي أو التعاطف القلبي هذا غير موجود، هذا ما ينفع ولا يفيد. والله الأمور الأخرى هذه حشاك، يعني حتى البهائم ممكن توفرها لها، يعني مش حتى الزوجة. فما لماذا هذه القسوة، ولماذا هذا الجفاء في بينما ينبغي أن تكون العشرة مع الزوجين؟ شوف انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياة الصحابة، كيف عاشر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، ونتأسى ونقتدي. يحصل الخلاف بين الزوجين، نراه لابد منه، لابد من الخلاف، لكن كيف نعالج هذا الخلاف؟ كيف يعني نرفع هذه الكلفة ونعيش حياتنا ببساطة وبمحبة وبود؟ يعني فالزوجة سكن لزوجته وراحة، أنت حتشقى وهي حتشقى من هذا الهجران، أراه والله كلاكما حيتعب. فلذلك الحياة الزوجية مبنية على المحبة وعلى الود والتعاطف القلبي، فالهجران هذا أراه لا يجوز، لا يجوز للإنسان، لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، فما بالك بزوجتك اللي هي وجهك في وجهها كل يوم؟ معقول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، لا يجوز. وأنت يعني أيها الزوج تهجر زوجتك الآن 3 أشهر، حتى الكلام لا، يهجرها في الفراش، يهجرها في الحديث، لماذا كل هذا؟ هذا من الضرر الشرعي، يعني لو رفعت أمرها إلى القاضي يطلقها منك، وحتى وإن كانت هي زوجتك، ما زالت زوجتك هي، لكن رأي لو رفعت أمرها إلى القاضي سيطلقها عليك، لأنك أنت الذي أذنبت وأخطأت في حقها، حتى وإن كان هناك في سبب أخطأت فيه هي، لكن عالجها وتعتذر لك وينتهي الموضوع، ما نقفوش عند الموضوع ده وخلاص كأن الدنيا انتهت. لا، ورا ما فيش حد ما يغلطش، سواء كان انت والله هي، كل الزوج يخطئ والزوجة تخطئ، لكن ثقافة الاعتذار وثقافة الرجوع عن الخطأ، يعني ما فيش باس انك انت اخطأت في حقها الان مع الهجران، فتأتي لها بهدية ويعني تروح عنها هكذا وتعتذر لها معذرة اني اطلت في الهجران راهو يستمر، سهل الاستمرار في الهجران، الشيطان يشجع فيك على الهجران، لأن هذا يعني فيه تلبية لمطلب الشيطان. الشيطان يحب يفرق بين الزوج وزوجته ويعيشوا الأولاد حتى يشوفوا في أمهم وأبوهم ما يتكلموش مع بعضهم مدة طويلة. كيف تبي الأبناء يعيشون حياة سوية أو حياة يعني مريحة؟ لا ينبغي. فأخي الزوج أنصحك وبالعودة إلى زوجتك وبالحديث معها وبعدم هجرانها وبإعطائها حقوقها الشرعية، فكل له حقوق وكل عليه واجبات. راه كل أنت تبي حقوقك راه عليك واجبات في مقابل ذلك، لابد أن تعطي الحقوق وأن تأخذ واجباتك، أو تأخذ حقوقك وتعطي الواجبات اللي عليك أنت، فلابد هذا.
1: الأخ عبد اللطيف سأل يعني ثلاثة أسئلة. سؤال الأول قال: دخلنا إلى صلاة العصر في المسجد فلم نجد مكانا في الدور الأرضي، فصعدنا إلى الدور العلوي لنلحق بالجماعة مع الإمام. قال: فوجدنا المصلى العلوي منقطعا تماما عن الصلاة وعن الجماعة وعن الإمام، لا يسمعون صوته ولا يعني وليسوا مطلعين على ما يحصل بالأسفل يعني. قال: فاختلفنا في تلك اللحظة نديروا جماعة أخرى ننتظروا ونزل نصلوا تحت ولا كيف نتصرف يعني، فهم صلوا جماعة أخرى في ذلك الوقت، فيسأل: ما الحكم الشرعي الصحيح في مثل هذه الحالة؟
2: طبعا هم يكونوا بيصلوا جماعة مع الإمام، هذا أمر لا يستقيم، لأنه وين من إمامهم بيقتدوا في حال الركوع والسجود، فاللي بيقتدي بإمام لابد أن يشاهد الإمام ويسمع بطريقة نقول إحنا عادية. يعني بعض المساجد يبدأ فيها صلاة على جنب أو خلف البيت الصلاة، فلابد أن تجعل فيها نوافذ كبيرة، النوافذ هذه المصلين حتى ما يشبحوش الإمام يشبحوا المأمومين، يصبحوا حتى رؤوس المأمومين ويسمعوا الكلام بصوت طبيعي، يعني ما يعتمدوش على مكبرات الصوت أو انقطع الكهرباء، يلقوا رواحهم في جهة وهو في جهة. نعم. فما بالك لما يكون هو واحد فوق واحد لوطة في الدور العلوي، فهذا يعني الأمر، لكن هو مضطر أن يصلي بجماعة بروحه، لكن ما يبغيش لهم يصلوا في وقت إقامة صلاة الراتب، فهذه من الصور الحقيقة المحرمة، من الصور المحرمة إقامة صلاة الجماعة مع الإمام الراتب. لكنه بعده هو إذا كان راتب عندنا نحن من المكروه، وإذا كان غير راتب ما فيش باس. فهم كان من الأول لهم لما كانوا ما يسمعونش راهم نزلوا حتى امتدت بهم الصفوف، ما إذا في جنب الباب خارج يعني خارج المسجد لو كان فيه إمكانية فضاء نقولوا إحنا فينا والغيره، كانوا يصلوا ويبدو امتداد للصفوف اللي داخل إذا كان هم يشاهدوا في المأمومين اللي هم في المسجد، وإلا إذا كان ما فيش كيف إلا فوق فهذا عليهم ينتظروا إلى أن يخلص الإمام يفرغ، بعدها هم كانوا بيصلوا أهو تبدو المسألة خف، لكن ما يصليش الإنسان في وقت صلاة الإمام الراتب مباشرة.
1: نعم.
3: سأل الأخ عبد العاضي سؤال على المفرقعات وأمس يعني بسبب كثرة الناجحين في الشهادة الثانوية، وهو لا ندري هذا الأمر يعني هل هو يعني مفرح أم غير مفرح، يعني الإنسان الاحتفالات الكبيرة بسبب ماذا؟ يعني هل هو ابنك جد واجتهد فعلا حتى يعني نبدأ الاحتفالات وغيره، وإلا نسبة الممتاز هذه اللي وصلت نسب يعني ما سمعنا بها في أبائنا الأولين ولا الحاليين، ولا أظن أن في المستقبل نسب رسمية في دولة من الدول تكون يعني بهذه النسبة، فهو يعني بصفة عامة الفرح في المناسبات هذه نعمة وما يكون يعني، لكن حتى لو لنفرض أن النجاح هذا حقيقي وأن ابن جد واجتهد وغيره، هذا لا ينبغي للمسلم أن يكون سببا في إزعاج الناس أو ترويع الأطفال أو ترويع المرضى وترويع كبار السن. المفرقعات رأي هذه حتى لو ذهب صوتها الأثر يبقى أثرها، وقد تتسبب في إصابات ولا حرائق ولا ضرر للآخرين. المؤمن يعني يفرح لكنه لا يؤذي، المؤمن يدخل السرور دون أن يوقع الضرر بالناس، فعلى المسلم يجعل مناسبته تذكر بالخير وبالدعاء وبالخلق الحسن، ما يبدأش يعني الناس تتذكر مناسبته بالأصوات المزعجة. ويعني فالإنسان رأى من تمام شكر نعمة الفرح ألا نجعلها سببا في أذى الآخرين. يعني أنت دكتور خليت ولدك يغش وعادي وفرحان ودايرين يعني احتفالات ومفرقعات ومنبهات في الطرقات وذيك الإسراف في الحلويات وغيرها، أنا ماهوش دافع لأنه يعني واحد غاش وفرحان بالغش متاعه. يعني هذا في كثير من الأحوال ما نبوش نذكر يعني على سبيل كل الأشياء. فمن تمام يعني شكر نعمة الفرح ألا نجعلها سببا في أذى الآخرين. انفرقعات هي لحظات معدودة دقيقة وتمشي، صرفت فيها الآلاف من الأموال، لكن راه الضرر والإزعاج يبقى الأثر ويطول الأثر الناتج عنهم. فعلى المسلم يتقي الله في جيرانه ويتقي الله في الأطفال وفي المرضى، ويستبدل ما فيه أذى بما فيه نفع وسلامة.
4: شيخنا هذا سؤال يخطر على المستمعين، وهل بمن الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة؟ احنا شن أقرب طريقة تساعد الإنسان في الخشوع شيخنا؟
3: هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا يعني. وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نبدأ نسرح. يعني نسرح ونبدأ نفكر
4: في أمور الدنيا، مش عارف
3: نعم نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وماذا. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع، يبعد عنه هذه الوساوس. أول هذه الأمور الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
4: السجود لله والتكبير لله.
3: نعم، ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
4: شيخنا في ناس وصلت مرحلة أنه كأنه ضبط عمل يديره وخلاص،
3: لا هو والإنسان لابد أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن وتتدبر الأذكار. يعني أنت لما تفهم ما تقرأه مثل سورة الفاتحة، ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم،
4: يعني شيخنا
3: هذا الدعاء نعم
4: أنه يقرأ التفسير.
3: نعم، والآيات كل مرة يقرأ صورة جديدة، ما يقرأش نفس الصورة ديما الكوثر وديما الإخلاص، نفس الصور ماشي فيه، لأنك لما تبدأ نفس الصورة تبدأ تقرأ فيها هي ما تنديش نفسك، لكن لما كل مرة تبدأ صورة جديدة وقالي معانيها وتتذبر، هذا يعين المصلي على حضور الوقت، على حضور القلب. أما وأيضا من الأمور أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا، يعني نقول صلي صلاة مودع عندما يتذكر المسلم أن الله مطلع على العبد، وأن الله يسمع كلامه، وأن الله يرى حاله. عندما تفكر في هذا أنت يعني يكون هذا سبب من أسباب الخشوع. أيضا لما أبدأ الصلاة توضأ بإتقان وبكر للمسجد وترك كل شيء ما يشغلك، يعني تذهل الهاتف وكذا كذا، عندك موضوع أنهي قبل الصلاة ثم ما تبدأش تفكر فيه أنت. أيضا لما تبي الإنسان يبتعد عن المعاصي، هذا سبب من أسباب الخشوع، لأن الذنوب تقسي القلوب، الذنوب تضعف الخشوع، الطاعة تخلي الإنسان رقيق القلب أكثر ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا. الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني أكثر حضورا وأكثر تذكرا، وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة، هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع. لم يستحضر الحساب، يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا، فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع وعنده خشية ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لم يفكر فيها، سواء أصوات وصدوشة زنبك،
4: يعني يبتعد يختار أكثر مكان،
3: يختار مكان هادي بعيد على الأجهزة، على الهواتف، على التلفاز، على كذا، أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء، الإنسان لما يدعو الله جل وعلا ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. وكان حتى من الأدعية النافع أيضا، اللهم أن يعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم أن يعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان في يجيل نفسه برنامج ويجاهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضأ كويس ويمشي للصلاة مبكرا ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار، ويستحضر عظمة الله جل وعلا، وينظر لموضوع سجوده ويتمهل في الركوع والسجود، ما يستعجلش، السكون راي ساعد لحضور القلب. أجاتك وساوس أعرض عنها فورا، وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعج، هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على الأذكار وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من ذكر الله جل وعلا. دير نفسك برنامج عملي يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين كل شيء في يدك وتركه واجلس بهدوء وركز، عارف نفسك أني الصلاة هذه بنخشى فيها وشرط، مش تجي وتطلع وكأنك متفكر في الموضوع وبعيد ما تفكرش في مسألة الخشوع، لا قبل صلاة دقيقتين أنك أنا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها وبنركز على معاني الفاتحة وسأطيل السجود قليلا وأدعو الله بخشوع. وكل صلاة من الأدعية اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني الخشوع راهو يجيب الشو بالتدرج بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جاهد نفسك ديما. أن المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه ويبدأ قلبه يعود، كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض السلف كان يقول جهدت نفسي على قيام السنين ثم ترددت به سنين، يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جهدت نفسي بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم قال حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى. الخشوع راهو يبي صبر يبي مداومة، فهذه المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة زي ما ذكرنا ربي يعني ذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين من أهم هذه الصفات أنهم يعني يحافظون على الصلاة.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة

0: إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج فقه الزكاة الذي نتناول فيه عبر سلسلة حلقات كل ما يتعلق بباب الزكاة في الفقه الإسلامي، معتمدين على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه. هذا البرنامج الذي أقدمه لكم أنا أسامة فتح سليمان رفقة ضيفي الدائم طوال هذه السلسلة إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور

0: البرنامج لنتكلم حول ركن من أركان الإسلام وهو فريضة الزكاة. الإنسان خلق في هذه الدنيا لغاية واحدة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى بالوجه الذي أمره به. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الله سبحانه وتعالى تتركز على عدة جوانب: عبادة قلبية، وعبادة بدنية، وعبادة مالية، وعبادة تجمع بين العبادة القلبية والبدنية والمالية. فمن عبادة الله سبحانه وتعالى هو الإيمان، وهو هذا الأصل، الإيمان بالله تعالى، والإقرار باللسان، التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح، والنية المصاحبة في هذه العبادات أن تكون لله وحده سبحانه وتعالى. ومن العبادات القلبية إذن ما تتعلق وموطنها القلب، وأولها كما قلت الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كما ورد في حديث جبريل. والمسألة أيضا تتعلق في عبادات قلبية أخرى مثل عدم البخل، أو عفوا عن عدم الغل أو للمسلم لأخيه المسلم أو لأي إنسان آخر ليس بينه ما يمنع من موانع توجب هذا البغض، لأن البغض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وفي الله. وهذا البغض هو أمر قلبي، والحسد أمر قلبي، والكبر أيضا محله يبدأ من القلب. فهذه عبادات أمرنا الله، أو هذه أشياء أمرنا الله باجتنابها، وهي من باب التعبد. هي من باب التعبد. وكذلك هناك عبادات من العبادات القلبية، وهو حب الخير. حب الخير يبدأ في الإنسان من قلبه، أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحب موطنه القلب. ومن العبادات أيضا كما قلت عبادات بدنية، وهي الصلاة. وهي الصلاة هي عبادة بدنية صرفة، يعني مفروضة على الإنسان في اليوم والليلة خمس أوقات، أو في خمس أوقات محددة من الشارع، لا ينبغي الإنسان ألا يتجاوزها، وينبغي المسلم ألا يتجاوزها، وهي عبادة بدنية. كذلك الصيام، الصيام أيضا عبادة بدنية، وهو الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وهناك أيضا عبادات مالية، وهي الزكاة والصدقة، زكاة الفطر وزكاة والزكاة العامة عموما، وكذلك الصدقات، وهي عبادات، منها ما هو مفروض فرض على الإنسان، ومنها ما هو حث الله سبحانه وتعالى على حث الإنسان على الإنفاق، وعلى هي الصدقات العامة، سواء صدقة جارية أو صدقة المقيدة أو صدقة عفوا صدقة العامة مطلقا أو صدقة الجارية، فهي عبادة مالية. وهناك عبادات مشتركة، عبادات مشتركة يعني قلبية
1: وبدنية ومالية،
0: بدنية ومالية، مع أن الأولى كما سميناها بدنية وسمينا مالية، لكن أيضا مصحوبة بالعبادة القلبية، وهي النية أن تكون لله وحده. والعبادة المشتركة أيضا بين البدنية والمالية مثل فريضة الحج. فريضة الحج هي عمل بدني وفيه إنفاق للمال في الطريق وفي الهدي وفي غيره وفي غير ذلك من النفقات. فهي عبادة بدنية
1: تجمع بين البدن والمال.
0: والبدن كذلك مع سبيل المثال الأضحية. الأضحية هي عبادة بدنية بإعمال الزكاة وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى، وبأن تكون لله سبحانه وتعالى، هذا من ناحية القلبية، وهي مال أيضا مكتسب وينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه العبادات لو تأملنا فيها هو الاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى، والخضوع لله سبحانه وتعالى، والعبودية لله سبحانه وتعالى، مالك وجسدك.

0: جسدك وروحك كلها في طوع الله سبحانه وتعالى. ومعلوم هناك عبادات يعني اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى فيما أمر بفعله وفيما أمر باجتنابه. فهذه كلها مجمل العبادات تكون بين هذه الأنواع الثلاثة أو الأقسام الثلاثة، ولا تكون خالصة إلا لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك فريضة الزكاة التي سنتناولها في هذه السلسلة بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، وهي ركن يعني يتعلق بجانبين، جانب المزكي أو المتصدق وجانب المتصدق عليه. ولا يخلو بلد من بلد بلاد المسلمين إلا وفيها أغنياء وجبت عليهم الزكاة، وفيها فقراء يستحقون لهذه الزكاة. وهذه المسائل وكل أمر أو عفوا يعني في كل باب من أبواب التي يتطرق إليها المسلم لا ينبغي أن يقدم فيها على أمر حتى يعلم أحكام الله فيه. هذا هو الأصل. يعني من أراد الزواج ينبغي عليه أن يدرك أو أن يتعلم أحكام الزواج وفقه الأسرة وما يتعلق بحقوق الزوج وحقوق الزوجة وشروط النكاح وشروط صحة النكاح. على سبيل المثال، من أراد حرفة نشتغل في حرفة في تتعلق بعمل من الأعمال مثل التجارة، ينبغي عليه ألا يقدم على هذا الأمر حتى يتفقه فيه ويعلم أحكام الله فيه، لأن القاعدة دائما لا ينبغي لمسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. يعني أردت أن تدخل التجارة، التجارة أنواع، تجارة الطعام وما يتعلق بها والحبوب لها أحكام خاصة بها، تجارة العروض لها أحكام خاصة بها، تجارة الذهب لها أحكام خاصة بها. فينبغي للمسلم أن يتفقه في المجال الذي يتقنه لكي يكون كسبه حلالا، وليطعم أهله من حلال وينفق من حلال، يكون الكسب من حلال والإنفاق بإذنه تعالى في الحلال. وهذه ومن ذلك أيضا ما يتعلق بأحكام المال، ما يتعلق بفقه المال، فقه الزكاة. وكما قلت لا يخلو الإنسان يعني أو البلد من مزكين، يعني ينبغي عليهم أن يعلموا حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب وفي هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وكما نعلم أن هي قرينة الصلاة في القرآن، الزكاة قرينة القرآن في قرينة الصلاة في القرآن في أكثر من 25 موضعا، وفي غيرها في مواضع متفرقة أيضا. وهذا يدلك على عظم هذه العبادة. يعني حتى لما في بيان أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة. فهذا يدل يعني على عظم هذا الركن العظيم من الأركان، ومدى أهمية معرفة أحكام هذا الركن، لأن كثير من الأسئلة هو أحد الجوانب التي تدعو الحاجة إلى تناول هذه السلسلة إن شاء الله من فقه الزكاة بتوفيق الله وعونه، هو كثرة الأسئلة من المزكين بالدرجة الأولى على اختلاف أصنافهم واختلاف يعني أنواع تجاراتهم، من أهل الذهب والفضة، وكما قلت من أهل عروض التجارة، ومن زكاة الحبوب وغيرها والماشية وغير ذلك من الأصناف، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. إذن شيخ، الذي يفهمه منكم أن يعني الدافع إلى يعني إخراج مثل هذا البرنامج هو كثرة الأسئلة الواردة، بحكم أنكم يعني تعملون في دار الإفتاء وتجيبون على الأسئلة، كثرة الأسئلة الواردة في هذا، إضافة إلى ما تفضلتم به من أن يجب على كل مسلم أن يعلم حكم الله فيما يأتيه. بالتالي الشخص اللي بلغ ماله النصاب مثلا، لو عنده تجارة أو عنده أي شيء، ينبغي عليه معرفة أحكام الزكاة حتى يقوم بهذا الواجب على علم وبصيرة ويتجنب ما حرم الله عز وجل. طيب شيخنا جزاكم الله خيرا على هذا التقديم، لعل نبدأ بداية بتعريف الزكاة كما هو الدارج عند أهل العلم، يبدأون بداية بالتعريف اللغوي ثم الاصطلاحي وذكر المناسبة بين التعريفين، تفضل شيخ.
0: الزكاة تعريفها لغة تطلق على عدة معاني، ولعل أكثر معنيين يعني يتطرق في الجانب الاصطلاحي وله علاقة بالجانب الاصطلاحي معنى الطهارة وبمعنى النماء. يعني الزكاة تطلق بمعنى النماء من قول العربي زكى الزرع أي نما وزاد إذا طاب واستوى.
1: نعم.
0: وكذلك زكى المال إذا بمعنى زاد ونما، ويقال أيضا زكت النفقة أي بورك فيها فزادت زيادة عما كانت عليه، هذا بالمعنى اللي هو بمعنى النماء. وتطلق أيضا بمعنى الطهارة، تطلق بمعنى الطهارة، من ذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أي تطهرهم بها من ذنوبهم، وتزكيهم بها أي ترفعهم من منازل المنافقين كما فسر أهل التفسير هذه الآية، ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين. وهذه الزيادة تعتبر زيادة، أن الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة يرفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين، تدخل أيضا حتى بمعنى الزيادة، لأن ارتفعت درجته عند الله سبحانه وتعالى. أيضا وقوله تعالى صدقة مأخوذة أيضا من الصدق، مأخوذة من، قالوا مأخوذة من الصدق، يعني فإخراج هذا المال دليل على صحة الإيمان، دليل على صحة الإيمان باطنا وظاهرا،
1: العمل يصدق ما في القلب.
0: نعم يعني. نعم. بالضبط، يعني الأفعال تصدق ما فيها ما في القلب بهذا المعنى، بارك الله فيك.
1: نعم.
0: ومن ذلك أيضا في قوله تعالى قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح من طهرها. يعني الزكاة بمعنى أفلح من زكاها، أي أفلح من طهرها. وفي سورة الكهف أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، القراءة الأخرى زكية.
1: نعم.
0: قتلت نفسا
1: زكية وزاكية،
0: زكية وزاكية، قالوا الزاكية هي التي لم تذنب قط. الزاكية بعض المفسرين فسروا أن القراءة زاكية التي لم تذنب قط، والزكية التي أذنبت ثم تابت. ولعل زكية هنا يعني تتماشى مع هذا المعنى، لأن تابت أي طهرت، طهرت، لأنه لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، ولا يوجد مخلوق معصوم من الذنب. على كل، فمن معاني الطهارة أيضا في الزكاة، لأنها تطهر النفس من رذيلة البخل. لو أخذناها بمعنى الطهر، يعني بمعنى الطهارة أيضا تطهر النفس من رذيلة البخل والشح، وهي داء أدوى من البخل، أو كما جاء في الحديث وقد قيل من أدى زكاة ماله لم يسمى بخيلا. فعلى العموم يعني الحديث بمعنى في تعريف الزكاة اللغوي يدور بين معنيين أكثر شيء، وهو النماء ولها علاقة بالمال، وهي والطهر أيضا بمعنى، أو بمعنى الطهارة أيضا. فالمعنيان يعني لهم علاقة وثيقة بمعنى بلفظ الزكاة عفوا. يعني فعلى كل حال نأتي للتعريف الاصطلاحي كما بلغة الفقهاء. بلغة الفقهاء، واصطلاحا هو إخراج يعني أو مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص يشرف، عفوا يصرف في جهات مخصوصة. كلمة الاختصاص هنا كم تكررت
1: في كل جزئية،
0: كل جزئية هو مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوص مقيد. هذه كلها قيود. يعني ليس على الإطلاق. قوله قوله في التعريف هنا مال مخصوص، وهو القدر المخرج من الزكاة.
1: كوي.
0: القدر المخرج
1: من الزكاة.
0: من المال لأجل الزكاة. قدر المخرج من المال لأجل الزكاة، زي ما نقول إحنا مثلا فيما سقط السماء العشر، يعني العشر زكاة الحرث فيما سقط السماء، أو مثلا في 200 درهم، في 200 درهم خمسة دراهم، حياتي في حينها الخمسة دراهم، هذا هو المال المخصوص فيما سقط السماء العشر، العشر هذا هو المال المخصوص، قدر الزكاة المخرج، قدر الزكاة.
1: إذن معناها المال المخصوص أولا هذا اللي مذكور في بداية التعريف هو القدر اللي بيطلعه صاحب، اللي بيطلع الزكاة
0: بالضبط،
1: المال اللي بيطلع
0: أيوة القيمة اللي بيطلعها أنت من الزكاة. قوله هنا مال مخصوص بداية التعريف أي القدر أو المال اللي بيطلعه في الزكاة. إذا كان زي ما قلنا مال 2.5% يعرفوا الناس معاي، وإذا كان هو من الإبل في خمسة من الإبل شاتن، هذا البداية القدر المخرج، يعني في كل خمسة من البل اللي يحول على الحول وعنده خمسة من البل بيطلع عليهم شاه. ومثلا على فيما سقط قلنا السماء العشر يعني اللي بلغ النصاب، زي لما حجي حرت الشعير ولا حرت الطعام ولا كذا، ولقي القدر يعني وصل النصاب، يعني احنا نقوله في خمسة أكثر من خمسة أوسق، يعني نقوله حوالي 600 كيلو 675 كيلو بالضبط الدقيق وغيره، يعني لما جاء وزن لقي عنده نصاب يطلع منه العشر، العشر هذا هو المال المخصوص المستخرج.
1: نعم.
0: المستخرج
1: طبعا.
0: وفي مثلا صاحب الغنم في 40 شاة، شاة كما في حديث أنس في 40 شاة شاة، هذا هو القدر اللي يقول لك مال مخصوص
1: كويس.
0: أي قدر الزكاة الذي يخرجه المزكي، مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص.
1: أيوة.
0: يؤخذ من مال مخصوص من الأموال التي تجب فيها الزكاة. وكلمة مال هنا شاملة يعني للنقد وللأنعام اللي هي الماشية، اللي هي نقول إحنا الإبل والبقر والغنم، وزكاة الحرث. هذه هي الثلاثة
1: درجة يعني تقول. شيخنا نقدر نقول أن المال هنا هي الأملاك، لكن مش كل الأملاك، وإنما هي أملاك مخصوصة يطلعوا منها الزكاة.
0: نعم.
1: هذا
0: الأملاك مخصوصة يعني اشترط فيها الشارع شروطا معينة مراعاة لحال المزكي وحال
1: المزكي عليه.
0: معنى
1: غرأني يا شيخ، لأن أحيانا بعض الناس قد يفهم من كلمة مال هي الفلوس فقط، يعني المقصود هنا معنى الأملاك.
0: نعم.
1: لكن فيه أملاك معينة هي اللي فيها الزكاة.
0: بالضبط، أملاك معينة زي ما قلنا هي تشمل الأموال اللي احنا نقول الفلوس وعملات باختلاف أنواعها والذهب والفضة. هذه أيضا الماشية، يعني زكاة الماشية تدخل فيها، وزكاة الحبوب، هذه ثلاثة أنواع بالدرجة الأولى. وعندنا الركاز اللي هو الدفين الجاهلية له حكم خاص أيضا، وهو أيضا يدخل من الخمس، إخراج الخمس منه ويأتي كل في وحنتعرض بالتفصيل
1: لكل إن شاء الله.
0: من كل نوع من الأنواع بإذنه تعالى. إذن يؤخذ بالمال المخصوص، هذه اللي تكلمنا عليها، هو مال مخصوص أي قدر معين من المال يؤخذ من مال مخصوص من الأموال التي
1: من صنف مخصوص
0: من أصناف نعم الأصناف التي تجب فيها الزكاة كل بحاله، إذا بلغ قدرا مخصوصا أي إذا بلغ نصابا. القدر المخصوص هنا النصاب، والنصاب هو العلامة التي إذا وصل إليها المال وجبت فيها الزكاة مع بقية شروط أخرى نتكلم عليها. فكلمة النصاب دائما الناس يعني هذه كلمة يعني غامضة عندهم. كلمة النصاب هو القدر الذي كان القدر الذي إذا وصل إليه المال القيمة العدد يعني تجب فيه الزكاة. زي ما نقول إحنا ما 85 جرام يعادله 40,000. شنو هو النصاب؟ هل 40,000 هم اللي عادوا 85 جرام؟ هذا هو سمي نصاب، لما توصل 40,000 أو سمية هذا يسمى نصاب. وبحسب ارتفاع الذهب وخفض الأسعار يعني كل ما هوش ثابت، ولازم نعرف دائما أن النصاب ليس في النسبة لزكاة النقدين اللي هم زكاة المال الفلوس العملات وزكاة الذهب، ما ليش نصاب، عفوا ما ليش قيمة ثابتة. يعني تتغير بتغير أسواق أسعار الذهب.
1: هذا الشيخ فيما يخص النقدين، لكن نعم. الذهب إحنا عندنا ديما وزن معين ولا نعم. وزن ثابت.
0: نعم الذهب الذهب وزن معين هو 85 جرام عيار 24 من عيار 24 فلوسك لما يوصلوا يجيبوا لك 85 جرام عيار 24 مش الذهب المصنع يعني المستعمل أو كذا ومكسر أو كذا وجبت فيه الزكاة.
1: واضح.
0: مالك يعني واضح. الزكاة على كل.
1: إحنا ممكن نزيد ونفصلوا فيها بعدين في
0: يعني إن شاء الله. نعم. تعالى كله في حينه إن شاء الله يعني.
1: نعم.
0: هو هذا التعريف العام بس يعني إذا بلغ قدر مخصوص. شو معنى قدر مخصوص؟ نعرف أن القدر المخصوص المراد به هنا النصاب في وقت مخصوص وهو الحول. الوقت ما تطلعش الزكاة أنت ما تبي أنت ما يخطر لك. لا. الوقت المخصوص الشارع وضع زمنا مخصصا لإخراج الزكاة. سواء زكاة الأموال زي ما قلنا بأنواعها الثلاثة يعني مثل وهو الحول بالنسبة لزكاة المال وزكاة الحرث ويعطي حقه يوم حصاده. فهو هذا المراد به في وقت مخصوص. في وقت مخصوص أي وقت الذي قدره الشارع اللي هو زي ما قلنا حلول الحول. شو معنى حلول الحول؟ أن المال اللي عندك النصاب هذا سكر عام عندك على سبيل المثال. هذا طبعا نأخذ الأمثلة ظروفها كأمثلة ليس يعني ليس شامل لكل أنواع الزكاة. في وقت مخصوص يصرف عفوا في جهات مخصوصة. نعود التعريف بصفة عامة هو مال مخصوص. قلنا قدر المستخرج يؤخذ من مال مخصوص اللي هي أصناف الزكاة تجب فيها الزكاة إذا بلغ قدرا مخصوصا إذا بلغ النصاب في وقت مخصوص اللي هو الحول أو يوم الحصاد.
1: نعم.
0: يصرف في جهات مخصوصة الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في القرآن إنما الصدقات الفقراء والمساكين الآية كما وردت هذه الأصناف الثمانية. إذن حتى يصرفه في جهات مخصوصة أي جهات حددها الشارع وليس اجتهادا.
1: نعم.
0: حددها الشارع وليس اجتهادا. هذا هو التعريف العام أو التعريف الاصطلاحي لمعنى الزكاة. نعم. إذن باختصار أيضا هو المال الذي إذا بلغ نصابا معينا وجب إخراج قيمة معينة منه للجهات التي حددها الشارع. الله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا. دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم، يعني لابد ما اشتق هذا من كلمة زكاة إلا وفيه يعني دلالة لغوية تتعلق بالتعريف الاصطلاحي. العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي،
0: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني المعاني التي تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة النماء والطهارة. تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فعلاقة الزكاة بمعنى اللغوي النماء اللي هو الزيادة. ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال
1: من صدقة
0: من صدقة. والإنسان يعني الذي يزكي ماله يبارك له فيه عادة، وهذه بالمشاهدة يعني يتصل بك التاجر السلام عليكم وعليكم السلام هذا شيخ التجارة مثلا بواحد الحجة 1443 ولما جيت في 1444 درت حساباتي لقيت أني عندي 60,000 ولا فيها الزكاة 2.5% قسم القيمة اللي عندك هدية على 40 ويطلع قيمة الزكاة. يصل بك العام اللي بعد يقولك يا شيخ رواني درت حسابي في 43 سنة اللي بعدها رأو عندي 80,000.
1: سبحان الله.
0: هذه بالمشاهدة هذه بالمشاهدة تجارة مع الله
1: ينميها الله سبحانه وتعالى.
0: ما في ذلك شك. والنماء هنا على أمري، النماء هنا بالزيادة الفعلية يعني اللي كان رأس ماله 100,000 ولا 130,000 و140,000 بعدين 150 و160 وهكذا، أو بحفظ المال. حفظ المال حتى هو زيادة، أن يقيك الله أن يحفظ المال من السرقة من الحريق من كساد الأسواق زي ما نقول وكذا، هذا هو أيضا أن يحميك الله سبحانه وتعالى، يعتبر زيادة حتى هي مالك محفوظ.
1: نعم.
0: المال المحفوظ يعتبر أيضا يدخل فيه الزيادة، وكما قلت يعني، وربي قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هذا كلام الله
1: سبحان الله.
0: يعني لا أعتقد أمر قابل للنقاش أو للشك أو قابل للتردد،
1: حاجة بتنفقها يخلفه الله عز وجل،
0: هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. سبحان يعني هذا الله. يعني ما هوش يعني اجتهادات زي ما قلت الآن قعمزوا كطلبة علم ونجتهدوا ونستخرجوا في أحكام، هذا كلام الله سبحانه وتعالى
1: ولا دراسة إحصائية ولا حسابات ولا
0: نعم، هذا هو كما الواقع هو يصدق كلام الله يعني سبحانه وتعالى. يعني العبرة يعني ترى أن كلام الله على الأرض واقع قدامك
1: صحيح،
0: يعني وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وكثير نحن نعرف الآن والناس كلها تعرف تاجر فلان يبدأ بشوية يبدأ بشوية يبدأ كذا، تلقى مخرج الزكاة محافظ على ماله مطهر ماله. وهذا قلنا بمعنى بمعنى الزيادة، وكلمة الزيادة راهي يعني الآن أنت لما بتأخذها من واقع وتحليلي سبحان الله، أنت الآن هذا العام زكاتك 100,000 بتطلع عليها 2500 دينار.
1: نعم.
0: 2500 دينار بتوسع الرزق عليه مثلا قولوا 5 عائلات في هالشهر، هذا 500 500.
1: نعم.
0: العام اللي بعده ولو 150,000 زكاتك زادت، التوسع على الناس زاد
1: سبحان الله،
0: اللي كان ياخذ 500 بياخذ مثلا 750، وسعت عليه افضل واكثر، او مثلا ولو مالك 200,000 200,000 قديش بتطلع؟ بتطلع 5,000.
1: ايه.
0: اذا عم نول احتويت 6 عائلات، 2 كنت احتوي 8 عائلات، 9 عائلات، زياده في البركه، زياده في الانفاق، زياده في تفريج الكروبات على الناس.
1: صحيح.
0: صح ولا مصح؟ زيادة ولا زيادة؟
1: وتفريج الكروبات على الناس يعود عليك أنت بالبركة وبالخير
0: يعني
1: وتفريج
0: أمر هذه يعني سبحان الله إليه لعل بعد قليل يعني. نعم. المسألة هذه بالذات يعني من حكمة الزكاة يعني.
1: نعم.
0: كويس يعني تتصور أنت الآن فهمت الزيادة هذه مش الزكاة معناها اللغوي معناها الزيادة.
1: ايه.
0: صحيح ولا؟
1: صحيح.
0: إذا زكاتك هنا نماها الله سبحانه وتعالى، أو عفوا مالك نماه الله سبحانه وتعالى، كنت تطلع في 100 كنت رأس مالك 100 طلع في 2500، بعد 3 سنين مالك أصبح 200,000 بديت تطلع فيه 5,000، كنت موسع لي 5 عائلات بديت توسع لي 10 عائلات وهكذا، وهذه زيادة.
1: أي والله صحيح.
0: وهذه زيادة
1: فعلا.
0: بمعنى اللغوي متطابقة مع المعنى
1: صحيح.
0: اللغوي أيضا أيضا الأمر الآخر حتى لو بجولي معنى الطهارة بجولي معنى الطهارة، وهذه نصيحة لكل تاجر ولكل صاحب مال تجب فيه الزكاة، يجب أن تضع نصب عينيك أن مقدار الزكاة الذي أوجبه الله عليك.
1: نعم.
0: يعني نقول إحنا مثلا تاجر عروض تجارة والذهب ولا كذا، أنت 2.5% في مالك. كلمة الطهارة هنا على الشيخ أسامة قلت علاقة المعنى اللغوي بالمعنى.
1: إيه.
0: طهارة أنت عندك 1,000,000 تاجر
1: كويس
0: ماله 1,000,000 دينار، 2.5% كم؟ 25,000 دينار.
1: إيه.
0: معي
1: واضح.
0: يجب أن تعلم علم اليقين وتكون هذه هيك قناعتك أن 2.5% هذا ليس من مالك، لا حق يوم يحول حول لا حق لك في درهم واحد، أنت مش تجمل راهو. أنت خلاص الزكاة دي فريضة، هذه
1: إيه.
0: فريضة يعني 2.5% هذه راهي بتشوه لك 97.5% الباقية
1: سبحان الله. لو قعدوا
0: طبعا لأن 2.5% متفرع في هالمال كله
1: صحيح،
0: مش محددة
1: شائعة
0: بيناتهم. كل جزء فيه 2.5% كل جزء وهكذا وقسم. فأنت لو تعقل يعني أمر الله سبحانه وتعالى أن 2.5% هذا راه بشوهولك
1: باقي المال
0: بقية المال، فأنت تطهر المال تطهر المال
1: بإخراج
0: مالك بإخراج 2.5% من حيث 2.5% لا طهرت مالك هنا.
1: نعم.
0: هذا المعنى اللغوي ومعنى الفعلي ومعنى الفعلي.
1: ايه.
0: لأنك أنت هنا غاصب 2.5% زي ما قلنا اللي يعني عفوا يعني اللي مال أطلع 100,000 2500 هم اللي هاز عليهم معي، ولا 12,500 اللي عنده 500,000، ولا 25,000 اللي عنده يعني 1,000,000 زي ما نقوله. 2% هذا أنت راه اليوم اللي يفوت حق للفقراء وتصبح غاصب، أنت غاصب ولا
1: فلازم تتخلص منه
0: على أسرع وقت.
1: سبحان الله.
0: تعطيه للجهات المختصة، الناس المختصة ولا كذا، وهم خلاص بدأ ذمتك. هم بيبحثوا في كذا، يعطوا هذه أصحابه كذا. فهذا تطهير بمعنى أنت قلت لي بمعنى اللغة، بمعنى
1: العلاقة
0: بين اللغة اللغة والاصطلاح معي. أيضا تطهير للنفس. يعني خراج هذا المال، المعنى الفعل والمعنى العلاقة، المعنى اللغة والمعنى الاصطلاحي، تطهير
1: للنفس.
0: الدعاء يقول اللهم إني أعوذك من، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من البخل ومن الجبن.
1: صحيح.
0: اللهم إني أعوذك من البخل، أي داء أدوى من البخل في الحديث. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني الشح هنا بمعنى البخل، وتطهير للنفس، تطهير للقلب، لأن النفس مجبولة على حب المال. في العموم نتكلم، النفس مجبولة على حب المال. يعني حتى التقي يحب المال الطاهر.
1: صحيح.
0: يحب المال الطاهر، يعني معك يتمنى عنده 10,000، يتمنى عنده 200,000، ينفق ويتصدق. صحيح. على الناس ويوسع على نفسه. فإخراج هذا القدر هو تطهير للنفس من حب المال. واليقين بأن هذا المال لا علاقة له به، وإنما هو حق لآخرين.
1: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك فيكم. هذه توا احنا أخذنا الخلاصة أيضا في التعريف اللغوي والاصطلاحي والعلاقة بينهم. نعم.
0: هو بالنسبة للعلاقات زي ما قلت لك، أن الزيادة بمعنى الزيادة أيضا. نختم بهذه أو هذا الفاصل قبل الفاصل، يعني زيادة الإيمان. نحن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فكلما قدمت قربة لله ومفروضة أو يعني مستحبة أو كذا، فأنت الإيمان يقوى وهذه زيادة، وترتفع درجتك عند الله سبحانه وتعالى، وهذا بمعنى الزيادة أيضا.
1: صحيح.
0: الزكاة بمعنى الزيادة. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كلما قدمت طاعة لله كلما زادت درجتك وقوي إيمانك وزاد إيمانك. نعم. والله أعلم.
1: نعم. بارك الله فيكم شيخنا. إذن الخلاصة في العلاقة بينهما أن تدور بين المعنى التطهير ومعنى الزيادة، الزيادة في المال نفسه وهذا مشاهد، وزيادته أيضا يوم القيامة مضاعفة الأجور، وزيادة في الإيمان كذلك، والطهارة أيضا طهارة للمال تطهير له وتطهير للنفس، قد أفلح من زكاها.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا، أستأذنكم في الخروج إلى فاصل قصير، ثم نواصل إن شاء الله دليل وجوب الزكاة أو حكم الزكاة وأدلة وجوبها والحكمة من مشروعيتها، نتناول ذلك بعد الفاصل إن شاء الله. نستأذنكم أيها المستمعون في الخروج إلى فاصل، ثم نواصل بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي، اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفي الدائم في سلسلة هذه الحلقات، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء. حياكم الله من جديد شيخ محمد. كنا شيخ قد تكلمنا في قبل الفاصل آخر ما وصلنا إليه الحديث عن التعريف اللغوي والاصطلاحي والعلاقة بين التعريفين. شيخنا لعل نتكلم الآن عن حكم الزكاة والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، أو وكذلك الحكمة من مشروعية هذه الفريضة.
2: نعم شيخ أسامة بارك الله فيك، كما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الزكاة فرض من فرائض الإسلام.
1: نعم.
2: يعني الطفل قبل سن البلوغ يعني من السنة السادسة والسابعة والثامنة يدرس فرائض أو عفوا أركان الإسلام، يدرس أركان الإسلام يعني في جميع مدارسنا.
1: صحيح.
2: وهذا أمر معلوم يعني، فحتى صار معلوم من الدين بالضرورة لما تطلق الزكاة يعني ينصرف الدهن طول
1: أحد أركان الإسلام،
2: أركان الإسلام مثل الشهادتين والصلاة والصوم والحج.
1: نعم.
2: والأدلة على ذلك كما قلت في بداية الحلقة أن الزكاة قرنت مع الصلاة في أكثر من 25 موضع يعني في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، سورة التوبة.
1: نعم.
2: ما تكلم عن المشركين.
1: نعم.
2: بعد الإمهال وقوله تعالى أيضا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. أقيموا وآتوا أفعال أمر.
1: نعم.
2: فعل أمر يعني هذه، وكما مر عند الحديث الذي يعلمه القاصي والداني: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
1: لا.
2: فالأمر بالمقاتلة هنا لا يكون لشيء مندوب أو مستحب.
1: صحيح.
2: ومعلوم أن حروب الردة أحد أسبابها قتال مانع الزكاة.
1: نعم.
2: قول المشهور لأبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها للنبي صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه، لقتلتهم.
1: نعم.
2: عليه. ويدلك هذا على فرضية الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام، وهذا الركن الوجوب الذي يتعلق به لا يسقط بالتوبة. نعرج قليلا فقط هنا.
1: نعم.
2: يعني
1: شن المقصود بها هذه؟ معلش.
2: المزكي أو التاجر اللي وجبت الزكاة في حقه، وصاحب المال اللي وجبت الزكاة في حقه، يعني فيه اللي بالذات يعني وربما كان في السنوات العقد ما قبل العقدين الأخيرين أو ما قبل العقدين الأخيرين لم يكن هناك اهتمام بالزكاة بخارج الزكاة بين الناس، يعني ثقافة يعني ثقافة حكم الزكاة ومكانة الزكاة يعني عند عامة الناس يعني لم تكن منتشرة، أو هذا الذي نعلمه على الأقل يعني المستعان. نعم، فبعض الناس لم يكن يخرج زكاة، وهذا يعني للأسئلة للأمس وأول أمس والكذا تأتي يعني لم يخرج زكاة من 10 سنوات 15 عام، ويأتيك سائل وحنتعرضوا لها إن شاء الله، يعني نقول لك والله أمي ذهبها معاش لبساتها وركنات على تركينا في ومعاش تستعمل فيه ولا تعطي فيه لأكثر من 20 عام. يعني هذه المسألة وغيرها، أقول لك التاجر حتى هو بالتجاري 20 و15 و20 عام يقول لك يا شيخ والله يعني رأوا ما كانش في ما كنتش نعرف أن فيه زكاة وحكم الزكاة وكذا وإلى آخره، وما طلعت الزكاة من 10 و15 و20 عام.
1: سبحان الله،
2: موجود هذه نسأل هذه الأسئلة.
1: غريب إنه واحد يقول ما كنتش نعرف وما كنتش منتبه، هو
2: هذه نعم
1: نقول يعني معلومة نديمة
2: أو لا يبالي، هو بما هي لو بنفسرها بالتفسير الصحيح لا يبالي، لم يكن يبالي كمن لم يكن
1: كانش مهتم بالموضوع أصلا،
2: إيه كمن لم يكن يصلي يعني يعرف أن الصلاة واجب وأنها فرض وأن كذا يعرف، لكنه مهمل متكاسل، حب المال سمي ما شئت، وربما يعني حتى يعني الجهل هنا الجهل بخطورة هذه الفريضة، مش الجهل بعدم الحكم بها،
1: صحيح
2: في فرق يعني
1: حجمها
2: إيه حجم بخطورة هذا الأمر، يعني بعض الناس لا يبالي به أو لا يظنه بذكاء يعني الأهمية، فيقول والله يا شيخ أنا والله لي 10 سنوات وطلعت الزكاة، قلت لا خلاص والله فمن تاب فأمره الله وخلاص تاب، من تاب تاب الله عليه، معي ولا أو الذي تاب وخلاص، لا التوبة يا سيد هنا لا تنجبر بهذا الأمر، لأن زي ما قلنا هذا حق الزكاة لا يسقط، يعني توبتك لابد أن تخرج الزكاة الواجبة في مترتبة في ذمتك وفي عهدتك منذ أن بلغ عندك النصاب وحاد الحول عن كل سنة فاتت،
1: أيوة
2: يعني سواء في ذلك التاجر سواء في صاحب الأغنام اللي كل عام يعني يحول على الحول وتجب في مال الزكاة شاه ولا اثنين ولا من الإبل، الإبل يعني بنت لابون أو بنت مخاض عفوا أو بنت لابون أو كذا أو إلى آخره، أو مسنة أو كذا أو تبيع في أصحاب البقر وكذا، كل عام وجبت عليك فيه زكاة، رأي هذا الدين في ذمتك لا يغفر، ليه زي ما قلنا لأن هذا حق الفقراء يعني والمساكين،
1: يعني شيخ التوبة في هذا الأمر لا تتم إلا بإخراج ما وجب عليك في السنوات اللي فاتوا،
2: بالضبط بالضبط،
1: مجرد استغفارك وخلاص يعني لا يكفي هذا،
2: لا يكفي لا يكفي، لأن زي ما قلنا 2.5% هذا حق لأناس أنت اغتصبته ولم تؤديه ولم تخرجه، دائما حنكرر الكلمة هذه حتى يعرف الناس خطورة هذا الأمر، فهذا الفرض وهذا الركن لا يسقط بالتوبة دون إخراج ما ترتب في ذمته، لازم بتطلع بتدير حسبتك وبتدير حساباتك، وربما هالمجال الآن موضوع هذا الكلام أم لا، لكن على كل حال بتدير حسبتك وبتطلع، ما نعرفش يا شيخ أنا قداش والله بالضبط، لا بتدير حساباتك وبتدير بتخرج بالأحوط،
1: أيوة
2: يعني مثلا نقوله مثلا في 2020 فلوسي متأكد أنهم مش أقل من 30,000، متأكد أن 30,000 عندي، لكن 35,000 عندي ما مش متأكد، طلع على حسابه كانوا 36,000 أو 37,000 بالاحتياط، يف كل 25 دينار في الألف يعني،
1: صح
2: ليس بذاك الذبال يعني، لكنه ذبال كفرض شرعي كأمر شرعي، وهكذا يعني سنتطرق نطلق إليه في موضعه إن شاء الله تعالى. هذا هو إذن فهي كركم من أركان الإسلام، وأنها فريضة يعني آيات الله يعني قطعية الدلالة فيها واضحة يعني بأمر الفرض هذا، وحيث النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس، ولا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس لأمر المستحب أو
1: مندوب
2: أو كذا،
1: صحيح
2: ومكروه يعني، فهذا المسألة لتطرق إلى الحكمة من المشروعية الزكاة، هو الحكمة الأولى الخضوع لله سبحانه وتعالى، في الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب أو أحب الروايتين مما افترضت عليه، وما زال بقية حياته ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخر الحديث. فهنا كلمة أو لفظة الحديث القدس ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أحب مما افترضت عليه.
1: لا.
2: لماذا؟ لأن الفريضة عكس أو مش يعني ليست بدرجة المستحب والتطوع. التطوع تأتي به أنت شيء بنفسك، تصلي ركعتين مثلا نافلة أنت من تلقاء نفسك، تتصدق بعشر دينار من تلقاء نفسك أو بدينار تمام. لكن الفريضة فيها خضوع، فيها استسلام، ما فيهاش يعني مراجعة، ما فيهاش مناقشة، ما فيهاش أعمال فكر.
1: هذا الإلزام،
2: الإلزام هذا، والإلزام هذا هو الإلزامك، التزامك هنا وخضوعك هو هذا يتحقق فيه العبودية لله سبحانه وتعالى. يعني الآن الفريضة ما زي ما قلت لك أنت الآن تبي تصلي ركعتين نافلة مثلا في جوف الليل أو في أوقات المسموح بها بالخيار، تبي ما تبي شيء عليك، ما في حد يعني حتى يفطرك تصلي بعدين ما صليكش لا شيء يعني. لكن الفريضة ما عندكش حكم في يدك، إذا دخل وقت الصلاة
1: يجب
2: عليك، ما عندكش مراجع، حتى مراجعة ما فيش، استسلام كامل لله سبحانه وتعالى. هذه نتكلم عن الخضوع لله سبحانه وتعالى. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ما فيش السمع والطاعة.
1: معنى هذه توا نقدر نقول أن أجل حكمة من حكم فرضية الزكاة هي أن تتجلى العبودية،
2: نعم،
1: والطاعة والخضوع، نعم، والاستسلام، نعم، لله عز وجل.
2: نعم هذا كما قلت، وما كان ليؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن تكون لهم الخيرة من أمر، ما عندكش خيار. ما أمر وقضى الله به الله سبحانه وتعالى ومر به الاستسلام الكامل، خضوعا زي ما قلنا مالا وجسدا وروحا.
1: ليس منه بد زي ما يقول.
2: لا لا لا نعم ليس منه بد. فهذه الحكمة الأولى، الحكمة زي ما قلت لك الخضوع، خضوعك كجسد انقياد جوارحك لإخراج الاستسلام لأمر الله في إخراج هذا المال الذي هو فرضه الله عليك. وخضوع في المالك، وخضوع في مالك أن تخضع هذا المال لأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا الاستسلام لله سبحانه وتعالى. وكما في نهاية البقرة زي ما قلت لا نفرق بين أحد من رسل وقالوا سمعنا وأطعنا فأنك ربنا وإليك المصير. وما تقرب إلي عبدي أيضا الحديث، فهذا هو الخضوع أيضا الفرائض الإسلام هذه، يعني سواء كان الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن في الصيام 14 ساعة أو 16 ساعة وأنت بينك وبين ربي معك حد، وخضوع واستسلام لله سبحانه وتعالى، حجك وقطع المسافات وترك المال والولد يعني رغبة في أمر الله سبحانه وتعالى وفي ثواب الله سبحانه وتعالى، هذا هو استسلام وخضوع وتصرف فيه الغالي والرخيص كما يقال. أيضا من فوائد الزكاة تطهير النفس من الشح، قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح في كلام العرب هو البخل ومنع الفضل، وفي الحديث واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا هو الشح والبخل، داؤه ويداين أدوى من البخل كما في الحديث. أيضا الحكمة أن خضوعك لله سبحانه وتعالى بشكره على نعمه التي أنعمها عليك. آمنوا بالله ورسله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وكما تكلمنا في بداية الحلقة تطهير المال، تطهير المال وزيادته، وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهذه الآية قيل نزلت في من كان يعني يهدي الهدية لينال بها هبة الثواب، يعني يهدي يعطي هدية. يقولوا احنا مثلا شاه بشردوا لشاتين، أو مثلا احنا نقولوا يهدي يعطي توقع احنا في الهدية في المناسبات يعطي 20 جنيه بيشترد لها 30 دينار.
1: ايه.
2: إذن ليست لوجه الله سبحانه وتعالى، وإنما طمع في الزيادة.
1: ايه.
2: لكن وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، ذاك الذي ضعفه الله سبحانه وتعالى ثوابا وزيادة في الأجر وزيادة في
1: الرزق أيضا.
2: نعم. وقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا، يعني المال الربوي صحيح لك كل مال نعم. حرام، فالنار أولو به
1: يمحق
2: يمحق نعم
1: سبحان يعني الله.
2: فلا بركة يعني مطروح البركة، لا توجد بركة فيه على الإطلاق، ويخرج هذا سواء على الشخص نفسه وعلى ماله وعلى في كل ما أطعمه من حرام. ويمحق قالوا يذهبه، يذهب المال الله سبحانه وتعالى، يعني هذا هو المحق، يذهبه إما بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركته. ويربي الصدقات تزيد الصدقات، يزيد الله الصدقات زي ما تكلمنا عليها أكثر من مرة من حيث النماء من حيث الطهارة. الأمر الآخر تفرج الكربات عن الآخرين، وخير الناس ينفعهم للناس، من فرج الله عنه كربة من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة وكرب يوم القيامة لا تقاس ولا تتصور
1: فعلا.
2: يعني يوم يحشر الناس عراة، يوم يحشر الناس عراة، يعني هذا مثلا لا تجد الآن، مستحيل تجد الإنسان عاقل يمشي عاري إلا المجنون.
1: صحيح
2: صحيح، إلا المجنون في ذاك اليوم أعقل الناس وأحكم الناس وأتقى الناس وأصلح الناس، يحشر الناس عراة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت أحد إلى الآخر، لا يلتفت رجل لرجل ولا رجل لامرأة،
1: من الفزع
2: من الفزع والخوف. الأمر أشد من ذلك يا عائشة، لما سألت السيدة عائشة قال الأمر أشد من ذلك يا عائشة. وهذه رسالة موجهة لكل مانع الزكاة ولكل قاطع رحم وكل من هو يرتكب الحرام، اتقي هذا اليوم كده تؤمن بالله واليوم الآخر. فتفرج الكربات يعني حقيقة هذا مال الزكاة الذي يخرج، يعني فيه ماذا أقول، يعني فيه نفحات يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى من الخير والبركة. يعني بنتكلم الآن نتكلم الناس بالدارجة والواقع اللي عايشينه في مجتمعنا، في كل مجتمع مسلم يعني يكون الإنسان في أشد الضيق، في أشد الضيق. نعطيك أمثلة كثيرة، أعطيك أمثلة كثيرة. الإنسان خلاص يعني إيجار حوش دم عشان ده إيجار، وصاحب البيت يقول له غضوة تطلع، فإذا الزكاة تأتي فتفرج عن هذه العائلة يا شيخ
1: سبحان الله،
2: يبدأ هو في آخر الليل وكذا يطقطق عليه هذا ما الزكاة جاك يعني خفية وكذا، شوف أنت كيف انقلب هذا الحال
1: سبحان الله
2: من حال إلى حال. هذه أشياء يعني ملموسة، أشياء فرج يشوف يعني يشوف في رحمة الله كيف نزلت عليه.
1: صحيح.
2: ناس رأوا في ناس متعففة، ناس تخاف الله سبحانه وتعالى، ناس لا تريد المال الحرام، متعففة وضيق اليد يعني ألمت بها الظروف من كل جانب. ففي تلك اللحظة يعني أنت يعني تبين له رحمة الله سبحانه وتعالى كيف إنه قريب.
1: صح.
2: إن رحمة الله قريب من المحسنين يا جماعة الخير. يعني شوف أنت مال هذا الفقير والمسكين فيه اللي يعني العملية بتاعه زي ما نقول إحنا بعد غضوة ومش تلاقي كيف يدير. فإذا بمال الزكاة فيأتي ينقذ هذا الإنسان، شوف رحمة الله وفرج الله كيف قريب. وشوف الدعوات أنت من هؤلاء الناس الصالحة، الناس المستعففة في يراه يدعو في جوف الليل، يدعو للناس المتزكين والمتصدق عليهم والمتوسط والدال على خير كفاعله كل من كان في سبب. يعني هذا نجي نحن أصناف الثمانية الآن، لما نجي للعاملين عليها طبعا جزء من الزكاة، وهذا يختص بناس مختصة يعني يمكن مش ليس هذا جانب يعني لأن من بيت مال المسلمين في العادة هذا وولي الأمر المسلمين هو اللي يعينهم وهو اللي كذا، وهذه راه رسالة تذكيرية يعني اللي يأخذ في مال الزكاة من الناس يوزع فيه تطوعا منا اللي يحط شروح من العاملين عليها راه يبدأ يأخذ في جزء من الزكاة يحسب شروح من الله، ليس لا يجوز لك ذلك. هذه أردت في محط الكلام بنذكر بها بعض الناس، جمعيات خيرية، مؤسسات، ناس يعني من أهل الخير يعني يبحثوا عن الفقراء ويأخذوا من المزكين ويؤدوا، لا يجوز لك أن تأخذ درهما واحدا بحجة العاملين عليه. هذا ليس حقك لأنه الأمر لم يكلفك بهذا، وأنت عملت هذا العمل من باب التطوع وقربة لله، فلا يحل لك أن تنتفع بمال الزكاة ولو بدرهم واحد. هذه مسألة ينبغي أن يكون الناس ينتبهوا لها، معلش بعض الأشياء تترد يعني
1: لا يستدعيها المقام،
2: يستدعيها الأمر يعني نعم. فقلت لك الآن شوف أنت المؤلف قلوبهم يعني القول أن هذا الأمر قاعد يعني أصناف الثمانية مستمرة، لما يدخل الإسلام ويؤتى له بالمال وكذا يشجعه على دينه، يعني عنده إخوة في الله، يعني لا فرق بين عربي وأعجمي ولا بين أبيض وبين أسود وكذا، وتعطيه مال وتوسع عليه معيشته شوية وكذا، هنا يزيد من الإيمان. عندنا أيضا الغارم، وكم من غارم وكم من مديون يعني أرهقه الدين وضاقت به يعني السبل وأصبح في حالة نفسية لا يعلمها إلا الله كما قلت لك، يعني ذل بالنهار وقهر بالليل أو كذا، يعني إنسان دائما في خمم، دائما خمم ويستحي من الناس ويمشي مع الشارع هذا بيتلاقى مع فلان وبيمشيش ما يطلعش في الوقت الفلاني، يعني الفلان يطلع اللي بيمنه فلوس تلاقى هو ما عنداش وليس جاحد ولكن ضيق ذات اليد. فإذا بمال الزكاة يأتي ويفرج الكرب عن هذا الرجل وعن هذا الغارب، رأى في ناس
1: تكون أنت سببا في هذا.
2: نعم قد يشوف يعني أنت صح وفرض عليك
1: صحيح.
2: لكن شوف البركة منين يجي، ما هو النماء والزيادة والتطهير منين يجي؟ لأن يعني تفريج الكربات عن الآخرين ابن السبيل يعني خلنا نتكلم عن ابن السبيل أيضا في هذه المسألة، سأل متغرب في بلاد غير بلاد غربته بيروح لأهله، هو تلقى حتى غني في بلده مش مستحق، لكن جابت الظروف الله أعلم، يعني حق تذكرة ما عنداش، حق طريق ما عنداش، تلقى في شارع في كذا في محطة الحافلات، في البعض تلقى في محطة الحافلات ومحطة الركوبة بيروح ما عنداش باش يروح معاي، أو بيروح لبلاده في طيارة ما عنداش، وتأتي هذه الزكاة لتنقذ هذا الرجل، يعني في بين هو في غربة لكن يرى أنه بين إخوانه المسلمين مال الزكاة، إخوانه المسلمين في هذا يعرف أن فعلا المؤمن كالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاضدهم كجسد الواحد. فعلا هو من مصر أخوه اللي بيساعده، هو من تونس أخوه اللي بيساعده، هو مثلا نقول إحنا من بنغلاديش من نيجر من السودان من كذا بيروح ومقطع به السبل، فإذا يأتي مال الزكاة فيصله إلى ويفرج ويصله إلى أهله. شوف تفرج الكربات
1: صحيح.
2: يعني هذا أمر حقيقة يعني كما يقال يعني لا يعلم طعمه إلا من مارسه، بس يعني ينبغي المزكي صحيح. يتخيل هذه الأشياء،
1: يستحضر هذه المعاني،
2: يستحضر نعم يستحضر هذه المعاني قدامه، شوف أن مال هذا اللي أنعم به الله، أنعم به الله عليك
1: صحيح.
2: أنت شن كنت معي، أنت شن كنت أصبح كيف كنت وكيف أصبحت، فهذا تعطيه وأنت فرحان به لأنك يعني نوع من حمد الله سبحانه وتعالى أو جزء من شكر الله سبحانه.
1: نعم حتى أن الشيخ يعني حتى بعض السلف أظن أو شيء كان يرى للمتصدق عليه يشوف أن له منة عليه لأنه قبله، فبالتالي تحصل على الأجر من من قبوله له.
2: نعم وردت في بعض الأثار هكذا يعني أطعمني حتى تؤجر يعني كذا وإلى آخره يعني. نعم فيه المسألة نتكلم عليها بعدين في وقتها إن شاء الله عند شروط صحة الزكاة بإذن الله إن شاء الله.
1: شيخنا بارك الله فيك، هو الحقيقة الوقت قد داهمنا وأظن انتهى الوقت، لكن احنا مازال ربما عندنا شوية في مشروعية أو حكمة من مشروعيتها، لا أدري لعلنا نرجئه إلى الحلقة القادمة بحكم أن الوقت ضاق علينا، ونتناول إن شاء الله بقية الكلام عن الحكمة من المشروعية وغير ذلك من الفصول والأبواب إن شاء الله تعالى. أشكرك شكرا جزيلا شيخنا الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء ورئيس قسم أصول الدين بكلية العلوم الشرعية جامعة طرابلس. كما أشكركم أيها المستمعون على طيب المتابعة والاستماع، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج فقه الزكاة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: نصيحة في دقيقة.
5: الربا وما أدراك ما الربا، الداء الذي دخل بيوت الناس وبطونهم، شعروا أو لم يشعروا، والمعصوم من عصمه الله رب العالمين. في الحديث يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قيل كلهم يا رسول الله، قال من لم يأكله أصابه غبار. تحريم الربا من الأمور المعلومة عند عامة المسلمين، وخشوه علامة من علامات قرب الساعة. في الحديث بين يدي الساعة يظهر الربا. وتسمية الأمور بغير مسمياتها لا يغير من حقائقها شيئا، فاليوم باتوا يطلقون على الربا فائدة، وكيف تكون الفائدة فيما حرم الله، ولهم في كل معاملة ربوية اسم جديد، لكن الأمر هو هو، فالربا كبيرة من كبائر الذنوب، وإن اختلفت أسماؤه وآكله وموكله وكاتبه وشاهده ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالهم في الإثم سواء. المتعامل بالربا حكومات وأفراد يمحق الله البركة منهم، قال تعالى وهو أصدق القائلين يمحق الله الربا. قد شاهدنا الأزمات الاقتصادية التي مرت بها الدول العظمى، حتى التجأ كثير منهم إلى المعاملات الإسلامية لا حبا في الإسلام ولكن حبا في ضمان استقرار اقتصادهم. وصدق الصادق المصدوق حين قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. والحمقى من المسلمين يشوهون المعاملات الإسلامية ويزعمون أنها سبب دمار اقتصاد البلاد، كذبوا والله وخابوا وخسروا، فأكل الربا هو السبب في الحرمان من الطيبات. قال ربنا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. مستحل الربا كافر بالله العظيم، مستوجب للخلود في الجحيم. في الحديث أربعة حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها إلا أن يتوبوا، وذكر منهم آكل الربا. آكل الربا شاهر سيفه لمحاربة رب العالمين ورسوله الأمين، فأي خطر بعد هذا الخطر العظيم؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فعلى الناس استنكار ما يحصل اليوم من إعادة شرعنة الربا في بلادنا من قوم لا خلاق لهم بعد أن من الله علينا بالخلاص منه، فشرعنته وفشوه مؤذن بالفقر والشح. في الحديث ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، أي بالجذب والقحط. وفقكم الله لكل خير.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: الأخ محمد من صبراتة قال الحلف بالطلاق انتشر جدا، وكيف هذا؟ هل هو من اتخاذ آيات الله هزؤا؟ وقال هذا يعني سفه ويحلفوا في الطالعة والنازلة بالطلاق. نعم صحيح يا أخ محمد، ثبت عن

0: فكرك كويس، جيل الطهر اللي ما قربتش فيه زوجتك ويعني تتصرف في طلقة واحدة فقط، وبعدين تنتظر تمسكها حتى تحيض ثم تطهر مرة ثانية، فممكن أنت خلال هالفترة ترجع، وبالتالي ترجع زوجتك لأن قاعد في فترة العدة، وترجع لك زوجتك، ربما ترى منها خلقا حسنا ما كنتش منتبه له لما كنت غاضب منها، ربما ينصلح حالها بعد هذه الطلقة فأنت تردها. إذا كان شفت أن الأمر قاعد متأزم طلقها طلقة في هذا الطهر، وأيضا لا يعني تقرب المرأة في هذا الطهر، وبعدين تنتظر حتى تطهر الطهر الثالث. فلو طلقتها في الطهر الثالث خلاص هنا طلاق السنة، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، معش تجوز لك. وانت تكون فكرت يعني في الثلاثة شهور هذا تفكير عميق ومعش تندم على قرار الطلاق، لكن يجي يلعب في كارته هو صاحبه يحلف بالطلاق، يقول لي صاحبه انزل يحلف بالطلاق، يتعارك هو ولده يحلف بالطلاق، يتعارك هو جاره يحلف بالطلاق، هذا بعدين يقعد يدور يمشي للمشايخ ويتصل، لو انا قلت وقلت وقلت، يقول والله هذه ثلاثة معاش يجوز لك، يمشي يدور شيخ ثاني، يقعد يعني يبحث عن من يفتيه وهو يعتقد في نفسه ان زوجته لا تحل له، خلاص يقعد يدور في الفتاوى الشاذة، وهذا لا يليق بالمؤمن. مفروض خلاص إذا كان قال للشرع مشي لشخص يثق بدينه وعلمه وقال له هذه معاش تحل لك، خلاص يمشي يعطيها حقوقها ويسجدها، مش يمشي يقعد يدور عن من يفتيه باش يردها، ويقعد يعني يتشهى ويختار بين الأقوال وبين الفتاوى. هذا ليس دأب المؤمن، بل المؤمن ليس من دأبه أن يحصل في هذه المشكلة أصلا، لأن من البداية ما يقدمش على هذا السفه، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، لأن الفقهاء يقولوا الحلف بالطلاق هذا أيمان الفساق، وإحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بطلاق ولا بغير طلاق. هذا الإنسان العاقل الحريص مش يحلف بالطلاق ويتهور وبعدين يقعد يدور في فتاوى، زي ما قال الأخ محمد الطلاق راه زي طلقة الرصاصة هذه اللي تطلع معاش تولي، معاش بعدين تجي تقعد تندم عليها وتقول أنا ما مش قصدي، وانا يقول لك طلقت وقلت لها طالق وبعدين يقول لك والله مش قصدي، يقولها كان ولدك خش انت طالق وبعدين يقول انا مش قصدي، كيف مش قصدي؟ يعني كان الالفاظ الصريحه تحتاج الى قصد والى نيه، معناها معاش تحز بك، كل واحد يدعي ان منواش، اللفظ الصريح لا يحتاج الى نيه، معاش نعدلوا على نيتك ما دام قلت بالطلاق معاش يعتبر. كذلك مما ينبغي التنبه له ان لفظ لمين في بلادنا في عرفنا يعني الطلاق، لما يقول عليه لميم بكذا راه كأن قال عليه الطلاق، ما فيش واحد يدعي ويقول أنا والله ما ندريش، وأنا العبرة بالعرف العام، بعض الناس يحلف باليمين وبعدين يقعد يتصل بدول أخرى زي السعودية ولا غيرها ويقول أنا قلت علي اليمين، يمشي الشيخ اللي غادي يقول له كفر على يمينك، ما هو علاش قال للشيخ كفر على يمينك؟ لأن عندهم اليمين مش طلاق، فلا يخطر بباله أن في عرف الليبيين أن اليمين طلاق، وبالتالي هو يمشي يسأل يعني سؤال خطأ، لأن ما سألش أهل البلد اللي هم أدرى بأعراف الناس، ومشي يسأل شيخ تاني، والشيخ أيضا مخطئ لأنه لا يجوز له أن يفتي وهو غير عارف بعرف أهل البلد، ما يفتيش الإنسان وهو ما يندريش على عرف أهل البلد كيف، فلذلك لابد أن يعرف، لأن الأيمان والنذور وكذا هذه مدارها شني، مدارها على الأعراف، لابد أن تعرف عرف البلد، لما تجي العرف نحن تعرف أن طلاق، معاش تقول لك كفر على يمينك هذا طلاق خلاص، فينبغي التنبه لهذا.
1: الأخ فرج ذكر أنه صاحب مطعم وقال يعني الإكرامية أو البقشيش هذا الذي يعطى للعامل أو المضيف في المطعم، قال هل هو حق لهذا العامل أم هو حق للمطعم؟ هل يجوز له أن يجمع هذه الإكراميات كلها التي أعطيت في يوم العمل هذا في آخر يوم العمل يجمعها كلها ويقسمها بين جميع الموظفين بالتساوي، أو بمعنى العامل الذي يعطى هذا البقشيش هو حق له خاص به؟
2: هو الواقع لو انظرنا للعامل، العامل أخذها في وقت شغل، الشغل هذا لمصلحة صاحب المكان، فهو يشتغل لأجل صاحب المكان، هو ما جاش يعني يدور فيه قال لأني ندور فيك كون جارة ولا قريبة، وقال له أني ندور فيك أعطاه هدية ولا أعطاه صدقة جايبه له بالخصوص باش يستلمه ويحطه في جيبه، هذا باعتباره يؤدي في عمل، فهذا كل ما تحصل عليه هو بيعود لصاحب الشغل، يملكه صاحب المطعم.
1: نعم.
2: يعني مثل أصحاب المؤسسات اللي يخدم الآن حتى في الدولة، ما جيش واحد يقول والله جاهم حد بحاجة وفرع جاب لهم فطور ولا جاب لهم

0: أعطاهم نقلات زي ما يقولوا بعضهم، جاب لهم نقلات، وفي اللي يعطي فيهم شركات توزع عليهم في أقلام بشكل أنيق وغيره. نقولهم هذا ما تملكوش أنتم، لأن تخدموا في زمن هو مملوك له المؤسسة هذه، فحتى هذا المال اللي حصله هو مملوك لصاحب المطعم، وصاحب المطعم كونه ما حطاش في جيبه، لعل هذا من حكم من حسن التصرف، وهو أحسن به وأكرم به الجميع،
1: اسمه بين الجميع
0: يعني. لما هو يوزع الجميع ما حد يعني ما يبقاش فيه نزغة بينهم، نزغة الحسد لأن هذا قدم الطعام، لكن الطعام من اللي طيبه، فيه اللي من وراء الحيوط،
1: وفي من ينظف بعد إكمال
0: الزبون، في الأواني، في الطعام، هذا الفضل يعود للشخص اللي يطهو الطعام في النار، يعني يخدم في الطناجر وفي غيره يعني، ويحترق بنارها وغيره.
1: نعم.
0: لو كان بيختص بهذا، هذا جاي في كسوة أنيقة قدمها ومشي على حاله، لكن اللي داخل مرات ما يشبه فيه حد يطبخ، واللي يغسل في الصحون كما ذكرت، فهو لما وزع عليهم بالتساوي لعل هني أكرم الجميع بهذا.
1: نعم، بارك الله فيكم.
2: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الأخت مريم من مسلاتة قالت أني عندي قريبتي تعينت ونزلها المرتب وتشتغل في

0: الساعة 11 صباحا.
1: الأخت مريم من مسلاتة قالت أني عندي قريبتي تعينت ونزلها المرتب وتشتغل في

0: الساعة 11 صباحا.
1: الأخت مريم من مسلاتة قالت أني عندي قريبتي تعينت ونزلها المرتب وتشتغل فيه رجال، ولما مشت بتشتغل

0: قال تاني عندي قريب تتعينت ونزل لها المرتب وتشتغل فيه رجال، ولما مشت بتشتغل
1: إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الشخص المسلم أمام هذه الكلمة سهام الليل يهتز اهتزاز المؤمن المراقب لله سبحانه وتعالى، ونحن في أمس حاجة إلى أن يكون حكام الأمة الإسلامية يخافون الله ويراعون سهام الليل. سهام الليل لا تخطي بإذن الله سبحانه وتعالى، فهي عظيمة. الله عندما تختلي به في الثلث الأخير الذي ينزل فيه إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأحقق له مسألته؟ هل لا أن يطلع الفجر؟ هذا السهام نحن في أمس الحاجة إليه، وأريد من كل من يسمع هذا الكلام أن يكون له نصيب في الثلث الأخير من الليل ليصلي لله ويركع ركيعات لله ويعقبها بتوجه إلى الله، رافعا أكفه إلى السماء، ضارعا إلى الله أن يرفع عنا البؤس الذي نحن فيه والبأس الذي يعمر جنبات الأمة الإسلامية ويفرق جمعها ويشتتها ويجعلها فريسة لكل باغ معتد. إن الله بالمصار لكل الظالمين، إذا خلصت نوايا وتوجهت إلى الله ضارعة طالبة زوال البأس الذي يهيمن الآن على الأمة الإسلامية في كثير من جنبات حياتها. إننا في أمس الحاجة في هذه الأوقات إلى مؤمنين بالله يخصصون جزءا من وقتهم في آخر الليل ويسهرون الليل من أجل رفع هذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب مؤمنة وبأبدان لا تأكل الحرام ولا تلبس الحرام ولا تعيش في الحرام. نحن في أمس الحاجة إلى هذا، والله يستجيب دعاء من يخلص الدعاء ويوفر للدعاء شروطا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أخ جبريل والأخ محمد تكلموا على مسألة التعليم والاعتصام أو الإضراب وتضرر الطلاب من هذا الفعل. هو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. المسألة من جانبين، الضرر واقع عليه الجانبين، واقع على الطلاب وتعطل العملية الدراسية، وكذلك يعني تخبط الدولة في الرواتب يعني فتح باب فتنة حقيقة، يعني فتح باب فتنة بين المجتمع وبين أفراد المجتمع، بين ما نشوف فيه عند الأطباء وبين عند المعلمين وعند الجهات الأمنية وعند يعني الفتح الباب لجهة شيء طبيعي حيفتح الأبواب للجهات الأخرى، لأنهم كلهم أبناء مجتمع واحد، كلهم أبناء مجتمع واحد وعايشين في بيئة واحدة، يعني ما هوش يعني الناس عايشين في منطقة الأسعار فيها مرتفعة والناس اللي فيبوا يعني مرتبات أكثر، وناس عايشين في بيئة وفي مناطق السلع فيها رخيصة حتى الأقل من ذلك يجزيهم. المجتمع عايشين بالعكس، الناس عايشين تكاد تكون في سوق واحد من ناحية المصحات، من ناحية العلاج، من ناحية المصاريف الغذائية، من ناحية السكن، من ناحية الكهرباء، من ناحية الماء، من كل شيء. فالباب هذا اللي هذا باب هو باب شر فتح حقيقة، أتكلم بما أعلم أو ما ينجني مع الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في أكثر من حلقة على جماعة التضامن، وتكلمنا على جماعة الضمان، وتكلمنا يعني عليه هؤلاء الناس والتفاوت الغير عادل أو غير العادل بين طبقات المجتمع. صحيح إن فيه مستويات ليست واحدة، يعني ما يجيش إنسان خريج ابتدائية ولا يعني شهادة إعدادية عنده ومقارنة بشخص جامعي، وما نقارنش الشخص مثلا شخص جامعي

0: شخص عنده دكتوراه، وما نقارنش مهنة فيها مخاطر وفيها يعني تستغرق جهد الإنسان ووقته وكذا ب يعني حتى الناس الفنيين الفنيين توم لا نقارنش. يعني الآن لما نشوف فني الكهرباء بفني في عمل آخر سواق سيارة مثلا في مصلحة عامة ولا كذا، يعني يا جماعة الخير التفاوت في المرتبات شيء طبيعي جدا في العالم كله هذا، يعني حتى في العطاء في عهد الخلفاء بين المهاجرين والأنصار والسابقين وفي العطاء يختلف تمام بقدر ما يقدم كل إنسان لمجتمعه. لكن أول شيء لابد أن نلتفت إلى مستوى أقل أو أدنى شيء من الرواتب الذي ينبغي أن يكون، الذي ينبغي أن يكون يعني الذي يمثل العيشة المحترمة للمواطن أو للإنسان في هذا البلد. هذا الكلام لا خلاف فيه. يعني أنت عندك 4 صغار وأنا عندي 4 صغار، يعني صغارك أنت يفطروا بشكل ويتغدوا بشكل ويلبسوا بشكل، وأني صغاري ما يأكلوش وما يتغدوش ما تعسلي متكلم. يعني أساسيات الحياة هذه لابد أن تكون موحدة، يعني لابد أن يكون مرتب يكفي يعني كل إنسان في متطلبات حياته المتعارف عليها، مش رفاهية. يعني أعطيني من المطر يقول أعطيني الشرقة وكذا، أعطيني البحري ولا فالمنبوش. إحنا الآن أعطيني أقل شيء أن الإنسان العادي يعيش دون احتياج أو دون الحاجة إلى الاستدانة قبل أن يتم نصف الشهر أو قبل أن يتم الشهر. يعني هذا اللي نتكلم عليه من باب الإنصاف، وموجود وفيه إمكانيات لي، يعني فيه إمكانيات لي وفي الإمكان بإمكان الدولة تقتصر على الحد المطلوب عفوا قولوا لي لها ولا له، بإمكان الدولة في المقابل أن تقتصر على الحد المطلوب لشغل الوظائف. يعني الآن أنتم تسمعوا مستمعين الكرام في الحلقات يوميا شبه يوميا، والله يا شيخ أنا حصلت تعيين وما نمشيش لأن مكان ما يسدناش. طيب هل أي أساس تعين أنت مكان يبي 10 فرحة معين فيه 100 نفر؟ أنت ما هو ده فساد من من من الدولة نفسها؟ يعني وين الملاك الوظيفي وين الاحتياجات وين الكذا إلى آخره؟ يعني على أي أساس؟ فيه فرق مستمعين الكرام، بيت مال المسلمين، خزينة الدولة، خزينة الدولة. كلام راوي يطول في هذه المسألة ويأخذ منا وقت يعني، لكن من باب البيان بس إن شاء الله ما تسعبش منا الحديث كثيرا. يعني من باب البيان بس، يعني من حق كل مواطن في هذه الدولة أن ما دام دولة غنية وفيها من الإمكانيات، يعني من حق المواطن ما يشتغلش أن تعطيه الدولة ولو يعني حتى في بلاد الكافرة سبحان الله يدور فيه، تعطيك يعني مبلغ من المال تستعين به على قضاء حوائجك إلى أن تتحصل لعمل خاص ولا من الدولة. يعني من حق كل إنسان. هذه مسألة. المسألة الثانية التعيين، زي ما قلت لكم الفساد في التعيين حتى هو افتح باب فساد. يعني حتى البعض الذي يقول أن حتى القطاع الخاص تأثر بالفساد اللي في الدولة، لأنني بنشي نشتغل في شركة خاصة ولا في محل خاص ولا كذا، بنشي نشتغل معه ماذا بيعطيني 700-800 ألف في الشهر؟ لا لا، أنا مقعمس الحوش ونخلص كل شهر وشهر ينزل وما نمشيش، نمشي وقع يوم في الأسبوع ونأخذهم وأنا متريح عشان من نقدم معك أنت. يعني التأثير يعني اللي كانت الحمالية بالعكس، كانت الشركات الخاصة والجهات الخاصة كانت مرتباتها أكثر منه من الدولة، أكثر من الدولة. انقلب الحال الآن بسبب هذا الفساد اللي صاير. يعني الناس اللي يعني مقعمز وراغد في الحوش ويأخذ في مرتبات نساء ورجال وحتى أطفال. فهذه مسألة يعني سبحان الله ما نعرفش من يتكلموا بالضبط ومين يشدوا الخلل اللي صاير. شنو جاب الكلام هذا مستمعين؟ كان هو الاضرابات. يعني زي ما قلت انت لما ما تديرش حاجة موحدة للناس، مرتب موحد للناس كلها، ثم بعد ذلك في العلاوات التي تميز كل فئة عن الأخرى، يعني حسب الشهايد وحسب المهن وحسب الخطورة الفعلية، الخطر الفعلي، علامة الخطر الفعلية اللي موجودة. يعني عادة زي ما يشوف فيه مثلا على سبيل المثال، ما نسويش بين شخص قاعد في مكتب يشتغل في عمل إداري وبين شخص معلق في الضغط العالي 300 ميم ولا قده ولا 11000 ولا كذا، كيف يميز بيناته في مرتب واحد يا جماعة الخير؟ ما يجيش معلق في الهواء على عترة ولا على حاجة وعلى خطأ بسيط تفقد حياته ونسمعه فيه. يعني هذا شبه كل مرة نسمع واحد يعني مات من الكهرباء، يعني قصدي نسمعه فيه معي. وبين شخص يعمل في مكتب موظف وموظف عادي وظيفته يقوم بها أي شخص. التميز كذلك بين الشهادات العليا اللي تؤدي في عمل وبين غيرها قصدي. لكن زي ما قلنا في حاجة يعني تحفظ كرامة الجميع، اللي هو أدنى الدخل اللي يحفظ كرامة كل الناس، يحفظ كرامة كل الناس وبحسب كل عصر، وحسب كل عصر. طبعا الكلام هذا مربوط يعني للأسف يعني بالوضع الحالي للبلاد، يعني أنك كل مرة جهة تطلب لكي يشترى ولاءات أو كذا يقد يجدوهم الرواتب، الجهة الثانية الناس الثانية، وانت معك ليبيين كنت عايشين معك في نفس البلاد، يعني انت تشتغل في نفس الشغل اللي نشتغل فيه هني بالضبط، ما فيش فرق بيني وبينك. انت سواك في مصلحة فلانية مدنية واني سواك في مصلحة فلانية مدنية، وناخده في نفس المرتب، انت تاخذ مني انت مرتبني 1000 ومرتبك انت 5000 ولا 4000 ولا حتى 3000. يعني هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه عدالة يعني تحقق يعني المطلب الشرعي للتسوية بين الناس في بيت بين المسلمين؟ هذا شيء طبيعي، شيء يعني بالعكس يولد عدم الإتقان العمل، وعدم يولد يعني يولد البغض للعمل نفسه، يولد البغض لولاة الأمر، يولد البغض للبلاد وعدم الإنصاف. الناس يعني إيمان الناس راهم زي بعضها، مش كل إنسان يقدر يصبر ويتحمل ويفتح باب الفساد للرشاوة ولشراء الذمم ولكل شيء. يعني فمستمعين الكرام، يعني هذه المسألة أكثر من سؤال جي حولها بخصوص معاملة التعليم وشريحة المعلمين. هذا واحد اشترى حتى هم نفس الشيء، يعني ناس يعني ودور التعليم، التعليم يعني مكانة عظيمة جدا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مكانة المعلم، معلم معلم أجيال يا جماعة الخير، حين نقولوا لليه واللي عليه الاثنين، المعلم معلم أجيال، يعني أساتذة الذين أفنوا أعمارهم وأخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى وأدوا رسالتهم كما ينبغي. كما قلت يعني لا زالت أسماء كل أستاذ قراك وترك فيك أثرا في أدائه لوظيفته بالوجه يعني الأكمل أو حسب ما قدم، فإنك تذكره ولو بعد 50 عاما. يعلم الله أن لدينا مشايخ يعني منذ أكثر من 40 عام وتعالى جاي زي ما أقول، أو حتى 50 عام وتعالى جاي لا زال ذكر من علمنا في ابتدائي، أسماء لا زالت خالدة في أذهاننا لهذا اليوم صورة وشكلا ومضمونا وعطاء، ما زالوا يعني سواء في شتى العلوم، راه اللي قرأنا القرآن، اللي قرأنا الرياضيات، اللي قرأنا علوم، يعني الأسماء أسماءهم لا زالت، الأسماء التي لها أثر لا زالت إلى يومنا هذا، يومنا هذا نذكرها. أتكلم يعني أنا وأمثالي ممكن أكثر حتى من 50 عام، من الحين في صف خامس ورابع وثالث واللي حتى في السنة الأولى ابتدائي، يعلم الله أن نذكرهم إلى يومنا هذا، وكل ما نتذكر دعاء لمشايخنا يدخلهم فيهم إن شاء الله تعالى. فالتعليم يعني أساس قيام الدولة وتقدم الدولة، التعليم هذا هو الأساس، أركان الدولة كلها قائمة على التعليم. فالإنصاف من حق هؤلاء المعلمين أن ينالوا حقهم من الرعاية الكاملة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات

الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: لا، ثم هناك سائل آخر قال لو شخص عنده مال لكنه تركه في البيت خوفا عليه من الإنفاق. المهم قال تركه في البيت بدل المصارف، تركه في البيت بدل المصرف وتركه سيولة، قال هل عليه زكاة وما تجب الزكاة على المال المدخر؟ نقول المال لا يخلو الحال، إما أن يكون من النقد، والمراد بالنقد هو العملة الليبية والدولار واليورو وكل العملة هذه تجب فيها الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة. أما ما يتعلق بوصف المدخر وغير المدخر، هذه تتعلق بالحلي اللي هي حلي الذهب والفضة. لما إنسان يعني امتلك، نقول إحنا عنده بعض نساء عندهم حدائد من الذهب والله خناق والله قلادة من ذهب أو فضة أو غيره، المقتنيات هذه المصنوعة من الذهب والفضة، هذه هي اللي يفرق بينها، هل صاحبها أراد بها الزينة واللباس، مرأة مثلا لما شرت الحلي هذه أرادت بها أن تقوم بلبسها وكذا استعمالها، فهذه لا زكاة فيها. وإن كان هناك من قال بأنها تزكى الحقيقة، لكنها لا تزكى فيها ما دامت ملبوسة، ما دامت مستعملة، إلا إذا قصدت الادخار بمعنى أنها نقلتها من اللباس إلى الكنز. يعني بمجرد ما أن المرأة تأخذ هذه الحلي الذهب أو الفضة وتقول الآن معاش فيه وقت لدبسها، خلاص إن إما سنها كبرت والله خافت والله اللي هو، المهم يعني عزمت على أنها تقوم بدستها، نقول إحني في أي مكان، أو أعطتها أمانة لحد لوقت الحاجة، نقولها بمجرد هذا القصد شجل التاريخ متى قمت بادخار هذه الأشياء، قمت بها في شهر كذا، في شهر مثلا نقول إحنا شوال، في ذي الحجة، في ربيع، في أما شهر شجل الشهر، باش العام الجاي إن شاء الله تقوم بزكاة هذه المال، هذا المال رأس العام من يوم الادخار، مع ضرورة أن يكون نصاب، والنصاب الأصل فيه الذهب 24 أن تمتلك منه 85 جرام، تمتلك منه 85 جرام، وبالتالي 85 جرام هذه مسألة ثابتة في الذهب عيار 24، وبالتالي عليها أن تزكيه. النقد ما يساوي هذه القيمة، النقد الفلوس الليبيات والله الدولار والغيره ما يساوي هذه القيمة، ولهذا لاحظوا أن النصاب من النقد اللي هم الفلوس يزيد وينقص، لأنه في الواقع يتبع قيمة 85 جرام من الذهب. فإذا رخص الذهب ينزل نصاب الزكاة في النقد، وإذا ارتفع سعر 85 جرام يرتفع حتى هو المال. فعلى كل حال الشاهد لهذا السؤال، اللي داس فلوس مهما كان نوعهم من أي جنس، ليبيات ولا تونسيات ولا يورو ولا دولار ولا غيره، نقول إذا وصلوا النصاب وحال عليه الحول وجبت فيها الزكاة، ما نسألوش للادخار ولا لغير الادخار، حتى ولو كان هو يعني دخله قوي، إنتاج مثلا إنتاج مصانع ولا إنتاج مزرعة ولا غيره، حصله في عام وبدأ يصرف منه، نقول له أنت الآن شجل أمتى حصلته، حصل مبلغ كبير، باع عرض والله جاه ميراث ولا غيره، نقول له شجل تاريخ حصولك على هذا المال، ثم انظر رأس العام ما الذي بقي من هذا المال. إذا بقي نصاب عليك أن تزكي الباقي، وإذا تصرف فيه بالإنفاق

0: للعام فهذا لا زكاة عليه ما لم يقصد الفرار، هذا بخلاف الحلي كما تقدم. أما الأشياء الأخرى المقتنيات اللي هي من غير الذهب والفضة ومن غير الفلوس، هذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت من عروض التجارة، عند سيارات، عند أراضي عقارات، عند بيوت مثلا، عند آلات، هذه ما فيها الزكاة حتى لو كانت يعني غالية الثمن. فيه من حيوانات هي أغلى من المواشي، يربي في غزلان، يربي في طيور، يربي في كذا، نقول له هذا لا زكاة فيه إلا إذا كان تاجرا، إلا إذا احترف التجارة. فنقول له هني عليك أن تقوم هذه التجارة رأس العام، فإذا كان رأس مالها زكاة تزكيها، وإذا كان موصول رأس مالها الزكاة لا زكاة عليك في هذه المواشي وفي هذه الآليات.
1: سؤال الأخ علي من طرابلس يسأل عن الأشياء التي تصل إلى الميت. الأشياء اللي من الأشياء التي تصل يصل ثوابها إلى الميت وفضلها إلى الميت عندنا الدعاء والصدقة، وهذا مما يذكرهم العلماء، مما اتفق العلماء على وصول ثوابهما وفضلهما للميت. فإذا دعوت له يعني هو ينتفع إن شاء الله تعالى بهذا الدعاء. أيضا إذا تصدقت وأخرجت صدقة عن فلان من قليل أو كثير يصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وهذا اتفاقا للعلماء. بعض الأمور الأخرى اختلف فيها العلماء، أظن منها مسألة القراءة والذكر، إذا قرأت شيئا من القرآن وأهديت ثوابه إليه هل يصل أو لا، هنا محل خلاف للعلماء. وكذلك التسبيح إذا أو الذكر إذا ذكرت الأذكار ويعني وهب ثوابها للميت اختلف فيه العلماء هل يصل ثوابه أو لا. والذي يحضر من ذلك مذهب المالكية في مسألة ثواب القراءة أنه لا يصل، وبعضهم يعني حقق أنه يصل إن شاء الله تعالى. مسألة الحج عن الميت هل يصل ثوابه أو لا، وأظن هو يعني قال به علماء بالأخص إذا أوصى به ونحو ذلك فأنا يلزمون بالإتيان به، ولكن يعني وأن الحج بالذات فيه يعني عبادة مشتملة على الأعمال البدنية وأعمال مالية فيها من الإنفاق وكذا، فأنا وفيها أيضا الدعاء، فهنا يعني الحاج عن الشخص الميت لعله يصله الشخص الميت يصله ثواب هذه الحجة، إما الحج عموما أو بعض كما قال بعض العلماء على الأقل له منها ثواب الصدقة وثواب الدعاء ونحو ذلك، والله أعلم.
2: طيب الأخ محمد قال في يوم الجمعة للناس يعني في البحر عليهم الوشام، عليهم مدين الوشام، فتكلمت معهم في هذه المسألة، والمسألة أنني قلت لهم أن هذا حرام وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فقال هو حسب ما فهمت أنه يعني من نوع اللي يزال يعني. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، هذا الحديث يعني هو والعياذ بالله لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالكلام هنا هذا الحديث يعني فيه يعني وعيد، فيه وعيد، لأن الكلام عن اللعنة والعياذ بالله يعني أمر ليس هينا، بعض الناس يظنونه يعني أمر طبيعي وأمر يعني مر عليه مر الكرامة وكإثم من إثم من الأثام، لكن والعياذ بالله يعني اللعن هنا فيه وعيد من الله سبحانه وتعالى، عفوا وعيد بالطرد من رحمة الله، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت يعني الطرد هنا من رحمة الله ليس أمر شيء، إبعاد عن الرحمة وغاية الإبعاد، وغاية الإبعاد يعني المسألة ينبغي أن نتوقف عندها، لأن دائما نرى بعض الناس يمرون بهذه الأحاديث وهذه الآيات التي فيها اللعن ولا يعني يقيمون لها إقبالا أو يظنونها كمثل الآثام الأخرى، لا، هذا أمر يعني ينبغي نتوقف عنده. وبالتالي يعني اللعن هو فيه نوع من الوعيد، فيه الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يعني يعرض عن هذا إلا الجاهل. يعني إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى وهو في رجاء من رحمة الله سبحانه وتعالى، فينبغي ألا نتهاون في مثل هذه الذنوب. فإذن الكلام أخي الأخ محمد، أول شيء بارك الله فيك عليه يعني النصيحة اللي قدمت لهؤلاء الشباب، وهذا هو يعني الأصل في الإنسان، أنه الدين والنصيحة لمن لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة المؤمنين والمسلمين وعامتهم. يعني بارك الله فيك أخي محمد على مبادرتك الطيبة في أنك أمرت بمعروف ونهيت عن منكر. إذن الأخي محمد قلت كما قلت، يعني بارك الله فيك على ما قمت به، وهذا هو الأصل في المسلم، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما وجد إلى ذلك سبيلا. وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة، يعني نتشاور يعني الكلام مع هؤلاء الشباب، وطريقة الكلام هي التي جارت حوار بينهم يعني، وهؤلاء الشباب قالوا له أن والله أنه يعني هي المسألة سبحان الله تجد فيها يعني فروع لما في مثل هذه المسائل، وكأنه كلمهم على أن الصلاة وأن لا تجوز بها الصلاة، ولم يعارضوا بذلك، ويظنون أنهم يعني بعض الناس بعض الشباب كما أقول مستمعين الكرام، يعني لهم بعض الأفعال الخاطئة التي يفعلونها أو ارتكاب بعض المعاصي لا يدل على أنهم على سوء حقيقة، يعني زي ما قلت يعني تشوفوا فيه هذا وين، تشوفوا فيه في مخالفات شرعية داخل المسجد تلقاه، يعني يجي تخش المسجد وتصلي صلاة الجماعة تجد شاب قدامك مثلا يعني يقولوا لابس سنسلة، يعني لابس سنسلة في رقبته وتجده في الصف الأول، يعني هذا فيه خير وفيه خير كثير ما دام حريص على صلاة الجماعة والصف الأول وكذا، ففيه خير، لكن قد تنقص بعض الأشياء التي لا يلقي لها بالا وهو يظن أنها ليست بذات بال. يعني فهذا اللي بنقول، يعني الآن هو حتى الشاب محمد لما الأخ محمد قال لما تحاورت معهم عن صلاة الجزء بها وكذا وأخي قال أنه هذا الوشم يزال، يعني فمسألة زي هذه المسألة والله أعلم الوشم نتكلموا عليه إن شاء الله، لكن بقول أنهم يعني الحوار معهم والكلمة الطيبة والتي هي أحسن، يعني تجد مجال تجد طريق للمستمع إليها، يعني هذا اللي نتكلم عليه، يعني هذه اغتنام الفرص في مثل هذه الأوقات أو في مثل هذه الأحيين، يعني يخلي الإنسان يعني حتى مشيت للنزهة هي ماشي البحر ولا ماشي كذا هي أمر مباح، استغله في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني زي ما قلت لكم موقف الواحد ما الإنسان يستنتج منه يعني نقاط وملاحظات شرعية إيجابية وقد تكون سلبية، فالإنسان لا يعني يدخر جهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، في كل أحواله. يعني فرق بين الشخص اللي جاي مثلا هؤلاء الشباب وكده مروا لعشرات الناس ولم يبالوا ولا نزكي الله أحد، والأخ هذا يعني شاف وأراد أن مناصحتهم، يعني فأكيد يعني في فرق كبير والأجر عند الله عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت حتى لو مستجاب لكش الشخص وهذه ينبغي نبولها أيضا حتى تنصح لو مستجاب لكش أمرين، أنت قمت الحجة أمام الله سبحانه وتعالى، وأكيد يعني في لحظة ما أو في يعني يوم ما سيرجع لهذه الملاحظة، وقد تأتي ملاحظة أخرى من شخص آخر فتكون سبب في هداية إنسان المسلم، سواء عن هداية العامة لله سبحانه وتعالى أو في هدايته في الامتناع عن فعل محظور من المحظورات والله أعلم. فكل شيء يعني تجد له إيجابيات وتجد له سلبيات عفوا، وفي المقابل كما قلت إنسان لا يعني لا يحتقر من المعروف شيئا، ما الله يعاوني كلمة قلتها لهم ونصحتهم وبالتي أحسن، وفيه وين اللي بنتكلم عليه أن فيه يعني أخذ ورد من الطرفين، يعني ما قولاش إن دخلك أنت ولا برا لحالك ولا أنت قال كلام مش كويس، لا، لأن الكلمة الطيبة تؤتي أكلها في العادة، يعني الإنسان لما يعرف ويظن الخير في كلمته وفي النصيحة يناصح بالكلمة الطيبة، وقد يعني كلمة إنسان أو موقف يعني لا يلقي له بالا يعني يهدي به الله إنسانا إلى طريق الخير. ف فالوشم الأخي الكريم تأكيده هو محرم كما نص عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. والوشم هذا في القديم كان يغرز في إبر يعني توضع يعني في الأماكن معينة، وإن كان في العادة هو في بدن المرأة يعني قديما حتى يسيل الدم يعني لن يطلع الدم، وبعدين يحط عليه في الكحول والله أعلم، ويبقى هذا الكحول يتحول إلى اللون الأخضر، والفاعل الذي يفعل هذا الفعل يسمى هو الواشم، والذي فعل ببدنه هذا الفعل هو الموشوم، هو الموشوم. وإذن هذا لابد إذن أن نقول أن إزالة الوشم لمن يستطيع أن يزيله يعني يجب عليه أن يزيله إذا كان لا يترتب على إزالته ضرر ببدن الإنسان أو بصحته أو بصحته. هذه مسألة. والمسألة الأخرى بعدين اللي ما يقدرش يزيله خلاص يصلي به ولا شيء عليه يعني ما فيش إشكال والله أعلم، لأن لا ضرر إذا كان لا يمكن أن يزال فلا بأس بذلك. والمسألة الأخرى هذا الوشم الآن يشوف فيه يعني هو مسائل تتعلق بعضها ببعض أخي الكريم، يعني تشوف أنت الآن يعني منين جاء الوشم هذا؟ التقليد للكفار والعياذ بالله. هذا الفعل يعني فيه حاجتين، من ناحية أنه وارد فيه اللعن عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا إثم يعني بروحة، والإثم الثاني أنه هو التقليد للكفار والتشبه بالكفار، يعني يدخل بتشبه به الكفار زي ما نشوفه في اللاعبين الكرة وغيرهم كذا، تجاه يعني جسمه يكاد يكون يديه ورجليه وصدره وبطنه وكله على بعضه كله وشام في وشام يعني، وبالتالي نتشرب مثل هذه العادات القبيحة لشبابنا المسلم سواء بالقليل وبالكثير يعني على حد سواء، يعني القليل والكثير على حد سواء. هذا الوشم سواء وإذا كان هو من نوع اللي يزال إذن فإذا يشكل طبقة عازلة عن الجسم

0: بالمعروف، النهي عن المنكر، يعني المجادلة بالتي هي أحسن، البيان أو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده كما حديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. والسائل الكريم هنا يعني دخل في المرحلة الثانية وهو تغيير المنكر باللسان والدين النصيحة لله ولرسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي ينبغي على المسلم أن يكون ديدنه، أن يأمر بالمعروف وينهى المنكر، يعني ما وجد إلى ذلك سبيلا. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يترتب على النهي عن المنكر، يعني المنكر أشد من الناس كما يقال. فالمسألة حقيقة كما قلت يعني هذا الذي ينبغي أن يكون ديدن الشباب المسلم وديدن المسلمين في بعضهم لبعض، المسلم وأخو المسلم، لا يشتمه ولا يظلمه ولا يخذله، يعني حتى يدخل حتى في الخذلان، يدخل حتى في الخذلان والتسليم أو ترك أخيك المسلم لشهواته وللمنكرات التي يقوم بها، ولا تحرك ساكنا ولا تحرك ساكنا. وهذا باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين التي يعني يقوم عليها الإسلام، يقوم عليها الإسلام. فينبغي علينا معشر المسلمين ألا نفرط في هذا الجانب العظيم، هذا جانب عظيم جدا، يعني لو قام به عامة الناس لاستقام حالنا على ما أحسن مما نحن عليه، مما نحن عليه.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.

الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من رحاب القصص القرآنية ومن بين صفحات التاريخ التي تحمل لنا العبر والعظات،

0: نلتقي بكم من جديد في برنامجكم وتلك الأيام. في كل لقاء نعود إلى أيام مضت لنستخرج من أحداثها دروسا تنير لنا طريق الحاضر وتذكرنا بسنن الله في خلقه وبعاقبة الإيمان والثبات على الحق. وفي هذه الحلقة نكمل ما بدأنا مع قصة نبي الله نوح عليه السلام ومع مواقف قومه من دعوته والشبهات التي أثاروها في وجه الحق. ويسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا. وأهلا بكم أيها المستمعون الكرام، ونرجو لكم في هذه الحلقة وقتا مباركا وفائدة طيبة مع برنامجكم وتلك الأيام. شيخنا الكريم، توقفنا في الحلقة الماضية عند اتحاد الدين وتعدد الشرائع. قال الله تعالى في كتابه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. شيخ، نريد أن نعرف ما هو المقصود باتحاد الدين وتعدد الشرائع، وما وجه الاتفاق بين دعوة الأنبياء جميعا.
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله جل وعلا ذكر في القرآن أنه شرع لهذه الأمة من الدين ما شرعه للأمم السابقة، حيث أمر الله جل وعلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يقيموا دينا واحدا، ونهاهم عن الفرقة ونهاهم عن الاختلاف. وهذا الدين هو الإسلام الذي بينته الآيات الكريمة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين هو الإسلام، وبين أن الإسلام هو عبادة الله وحده. وهنا في الآية خص بعض الأنبياء اللي هم أولي العزم من الرسل، ابتداء بنوح عليه السلام وانتهاء بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لفضلهم وإمامتهم. ولكن شرائع الأنبياء الفرعية متعددة، لكن الأصول واحدة. الشرائع الفرعية دي متعددة حسب ما تقتضيه حاجة الأمم، كما قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالآية معناها جعلنا لك يا محمد وللرسل من قبلك شرعة ومنهاجا، يعني يجمعها الدين اللي هو اصطفاه الله جل وعلا للناس ورضيه لهم، ولكل حزب من أحزاب الكفر والشرك شرعة ومنهاج في حياتهم. فبالتالي الشريعة هي المبادئ والأسس الاعتقادية والقواعد العامة. هذه يعني هذا هو المقصود بالشريعة. يعني تريدها الأمة ويأخذون منها ويأخذوا منها المفاهيم والمبادئ والعقائد والقواعد العامة للدين الذي يدينون به. والمنهاج هو من الدين، يعني ما يجمع الأحكام التفصيلية لأعمال الحياة وأنواع السلوك، والأحكام هذه كلها تستند إلى مبادئ وأسس اعتقادية وقواعد عامة اللي هي في الدين. هذا عنوان نقدر نقوله هو عنوان الشريعة،
0: يعني المنهاج يكون مكمل للشريعة.
1: نعم،
0: يعني الشريعة هي الأساس.
1: نعم، نفهم من قول الله جل شرع لكم من الدين، يدل هذا لأنه يعني الله جل وعلا أظهر وأبان وأوضح لنا المبادئ والأسس الاعتقادية والقواعد العامة للأصول. وما وصى به نوح، كل ما وصى به نوح التوحيد والطاعة والعبادة والإيمان بيوم الدين وتقوى الله جل وعلا والإسلام له، والذي أوحينا إليك اللي هو الوحي الذي جاء من عند الله جل وعلا. وأما الوصايا التي ذكرها الله جل وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، يعني كل ما وصينا به الأنبياء السابقين إبراهيم وموسى وعيسى، يدل هذا كله لأن المبادئ والأسس الاعتقادية والقواعد العامة الأصول التي وصى بها نوح وأوحى بها لمحمد صلى الله عليه وسلم، ووصى بها إبراهيم، ووصى بها موسى، ووصى بها عيسى، جميعها قد شرعها الله جل وعلا لنا في عموم قضايا الدين. فما يثبت لنا في كل ذلك هو شريعة لنا، لأنها قائد وحقائق وأصول لا تقبل النسخ ولا تقبل التبديل، قد تقبل إضافات بعض البيانات، بعض الأمور التفصيلية.
0: زي مثلا نعم. شيخنا يعني في أنبياء حرمت عليهم حاجات،
1: أي نعم بعض الأشياء، وذكرها الله جل وعلا يعني مثلا كما ذكر عن بني إسرائيل بعض الأشياء يعني في حقهم، هذا خاص بهم، لكن الأصول واحدة، الأصول واحدة. نعم. لذلك ذكر الله جل وعلا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هاي إقامة الدين، تأدية الحقوق وملازمة الاستقامة، ويلازموا في حمل أعباء الدين وواجبات الدين، ونهاهم الله تبارك وتعالى عن التفرق في الدين، نهاهم عن الاختلاف في المبادئ، الاختلاف في العقائد، الاختلاف في القواعد العامة من الأصول، لأن الاختلاف في هذه الأمور يفضي بعد ذلك إلى تفرق الأمة الواحدة، وتنقسم إلى أمم متعادية، وتنقسم إلى أمم متباعدة، وهذا يوصلها بعد ذلك إلى أن يكفر بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا. لكن من تتبع مضامين رسالات جميع المرسلين التي يعني كانت في القديم يمثلها نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام الذي هو من شيعته، ويمثلها في بني إسرائيل موسى وعيسى عليهم السلام، ويقدم صورتها المثلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، نلاحظ أن المبادئ والعقائد والقواعد العامة اللي هي الأصول والأسس الفكرية هي أسس واحدة. أتباع كل الرسل إذا لم يختلفوا عما جاء به رسل ربهم واتبعوه كما أنزله الله جل وعلا من غير تحريف ومن غير تبديل ومن غير زيادة ومن غير نقصان، هم أمة واحدة من لدن آدم عليه السلام حتى خاتم النبيين.
0: سبحان الله.
1: ولهذا الله جل وعلا لما ذكر في هذه الآية بعد ذلك جاء مباشرة إلى يعني إلى المشركين المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا مخاطبا لهم قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني صعب على المشركين أن يتحملوا قبول ما تدعوهم إليه، لم لأنهم رأوه أكبر من قدرة يعني نفوسهم على تحمله، وعندهم التكبر. هذا الرب استعمل الكبر هنا يعني كناية عن الصعوبة على النفس، لأن الشيء إذا كبر ثقل، وإذا ثقل يعني شق على المدعو أن يعني إلى حمله، أن يعني والله الإنسان اللي مدعو إلى حمله أن يحمله يعني. ففيها الله جل وعلا يعني دعاهم إلى الإيمان، ولكن هم استثقلوا ذلك، دعاهم إلى الإيمان بأنه رسول الله ودعاهم إلى اتباعه، وهذا كان كبير يعني في ثقل على يعني نفوس الكبراء، لأنهم يشعروا بأنهم أحق بأن يكونوا يعني متبعين يعني لا تابعين، هم هكيبوا. دعاهم إلى الله جل وعلا ترك كل العادات والشركيات التي عندهم، وهذا يضمن أن عندهم ضلالة، فإذا استجابوا لما دعاهم الرسول إليه هذا اعتراف منهم بأنهم مضلين وجاهلين، وهذا فيه يعني هذا يعني فيه كبر على أصبح كبير وثقيل على نفوسهم. وأيضا دعاهم الله جل وعلا إلى ترك كثير من العادات وكثير من الأفعال التي يحرمها الدين، وهذا شافوه أنه ثقيل على نفوسهم، لأنهم متعلقين بالشهوات ومتعلقين بالأهواء تعلقا شديدا. وهذا نشوفه فيه شيخ مالك الآن، كثير من الناس لما تلقاهم عندهم عادات منحرفة ضالة يعني بدعية محرمة. نعم، ولما تجي يقول لك لا هي تو قديش لينا ندير فاه وتو طلعت وكذا وكذا وكذا،
0: اصبح في ثقل،
1: نعم اصبح في ثقل على النفوس. هذا في مجتمعات مسلمه، فما بالك بمجتمعات يعني تجذرت فيها الوثنيه، فيصبح الامر كبير وثقيل على نفوسهم لما فيه من تحمل امور يعني يشق عليهم تحملها، بانهم اتبعوا الأهواء واتبعوا الشهوات وتعلقوا بها تعلقا شديدا، والشرع يأمرهم بالقيام بتكاليف دينية لم يسبق لهم أن قاموا بها، عندهم يعني فيها صلاة وفيها وهذا الأمر ما كانوش يقوموا به، ما هم فيها صيام ممكن يظنون يتعبهم. فالله جل وعلا وجه لهم الإقناع بأمرين، أولا قال رسالة النبوة هذه صفة من الله جل وعلا، مش يعني كيف ما الإنسان يبي لا كيف اخترت فلان نبي أنا ما اخترتنيش، لا رسالة النبوة هذه اصطفاء من الله جل وعلا، وهو سبحانه يجتبي من يشاء بحكمته، هو أعلم حيث يجعل رسالاته، الله يجتبي إليه من يشاء. الله في ذن الله يصطفي ويختار، ومن أسس الإيمان أن الله جل وعلا حكيم عليم، إذا أراد أن يرسل رسولا يعني لم يتبع في ذلك أهواء عباده ولم يستشرهم في أمره، بل هو يعني بحكمته وبعلمه يجتبي إليه من يشاء من عباده، ولا يعني الله جل وعلا يختار إلا الأفضل والأخير والأكمل وأحسنهم عقلا وأحسنهم خلقا وأفضلهم تقا وأبعدهم عن كل نقيصة، فمن الخير لكم ومن مصلحتكم أن تتبعوا من اجتباه الله جل وعلا بحكمته ولو كان كبيرا على نفوسكم. الأمر الثاني، الناس في هذه الحياة، الناس يعني الناس ممتحنين في هذه الدنيا، يعني الممتحن عليه أن يؤمن بالحق وعليه أن يطيع الله جل وعلا في الأوامر ويطيع الله تبارك وتعالى في النواهي حتى يحكم الله له بالهداية، وحتى يجعله الله جل وعلا من المهديين، يجعله الله تبارك وتعالى من المنعمين في دار النعيم يوم الدين. ومن كان غير ذلك فمن الخير له أن ينيب إلى ربه ويرجع إليه بصدق الإيمان ويرجع إليه بحسن الطاعة، ومن فعل ذلك يهديه الله جل وعلا، ومن هداه الله تبارك وتعالى حكم له بالهداية ورضي عنه وجعله من أهل النعيم. فالله جل وعلا قال ويهدي إليه من ينيب، يعني هذه الإنابة من مصلحتكم حتى لو كان ثقل عليكم، لكن الله جل وعلا يحكم ويقضي بأن من أناب إليه تائبا وراجعا فهذا قد اهتدى بالإنابة، والله جل وعلا يزيده معونة حتى يتقرب إليه بالطاعات وبالصالحات ويجعله من أهل الجنة المنعمين يوم الدين، وهذا هو الخير العظيم وهذه هي السعادة الأبدية.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما الأصل المشترك الذي دعا إليه جميع الأنبياء والمرسلين، يعني حتى يمكن القول أنهم إخوة؟
1: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث في البخاري وغيره قال الأنبياء يعني إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. العلات اللي هم الضرائر، وهذا معروف توفير حتى في الميراث وغيرها، عندنا بنو الأعيان وبنو العلات وبنو الأخياف. بنو الأعيان هم الإخوة الأشقاء لأب وأم، بنو العلات اللي هم الإخوة لأب فقط، أمهاتهم مختلفة، وبنو الأخياف اللي هم الإخوة لأم فقط دون أب، يعني ذكورا وإناثا. فالآية الكريمة هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ذكر أن الأنبياء إخوة لعلات، والعلات هم الضرائر، هم كأنهم خوت من أب، والإنسان لما يعني تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه يعني عل منها كما في الحديث. فالحديث هذا فيه دلالة واضحة على أن أصل دين الأنبياء واحد، واللي هو التوحيد، وأن الشرائع فيها تعدد، الشرائع تتعدد، لكن أصل دين الأنبياء واحد. يعني ما يصلح من الشرائع، يعني الأمور الفرعية للأمم السابقة، قد لا يصلح كله أو بعضه للأمم اللاحقة، وقد يشدد الله جل وعلا على بعض الأمم فيحرم عليهم ما أحله لغيرهم ثم يبيحه جل وعلا لمن يأتي بعدهم، لكن أصل الدين واحد. يعني أصل الدين لا يتغير بتغير الأمم، أصل الدين لا يتغير بتغير الأمكنة، أصل الدين لا يتغير بتغير الأزمنة. كان الإسلام دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، وإذا أطلق الإسلام يعني دخل فيه الشرائع ضمنا من التكاليف الشرعية اللي هي القواعد التطبيقية للإسلام، لأنها يعني أمر من الله جل وعلا يعني يتعلق بها أمر الله ونهيه، ولا يتم الإسلام إلا بطاعة الله فيما أمر، ولا يتم الإسلام إلا باجتناب ما نهى الله عنه وزجر، وإن اختلفت الشرائع في بعض التفاصيل فإنها جميعا من أمر الله جل وعلا ونهيه. وجاء إطلاق الدين في عدة يعني في الحديث هذا على التوحيد، يعني الدين جاء في مقابلة الشريعة، فالدين إذا أطلق وكذلك الإسلام في الإطلاق يشمل الشريعة، لكن القرائن تبين هذا هو المقصود. يعني ما نقدروش نقدر نقوله يعني ليس هناك أديان سماوية، إنما الدين عند الله جل وعلا واحد هو الإسلام، وشرع الله جل وعلا هذا الدين منذ أن أهبط آدم عليه السلام إلى هذه الأرض، وكل من حرف ابن آدم عن هذا الدين أرسل الله إليهم رسلا يهدونهم إليه، فكان أول رسول البشرية بعد آدم عليه السلام نوح عليه السلام، وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كل يعني كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وجعله الله خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، فليس بعد القرآن كتاب منزل ولا بعد محمد صلى الله عليه وسلم رسول المرسل، فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات السماوية، كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. برسول الله صلى الله عليه وسلم اكتمل بناء الدعوة الإسلامية، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون يعني هل يعني وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين.
0: نعم. شيخنا في حاجة نسألك على قبل ما يفوتنا الوقت، معناه مصطلح إن هذاك ديانة مسيحي وهذاك ديانة كذا، هذا غلط.
1: هو الدين واحد يعني، وإن اختلفت الشرائع، فإذا كان يقصد به الشرائع شيء آخر يعني، لكن إذا كان يقصد بالدين أصل الديانة واحد لا فرق يعني، لذلك لا يقبل الآن من أحد أن يعبد غير الإسلام، لأن الدين واحد، الدين الذي يأمرنا باتباع الإسلام يأمرهم أيضا باتباع الإسلام، ف الدين واحد، الشرائع هي المختلفة، الشرائع هي المختلفة، لكن أصل الدين واحد.
0: نعم، بارك الله فيك شيخ.
1: فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني كلهم قاموا بهداية أقوامهم نحو الرشاد، وأسهم كل واحد منهم بوضع لبنة في بناء الدعوة، حتى يعني إذا توقف نزول الوحي من السماء بعد عيسى عليه السلام، ولما فشل الجهل، ولما عمت الظلمات وأصبحت البشرية بحاجة إلى من يأخذ بيدها نحو النور والهداية، أكمل الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا البناء، فبعثه إلى الناس كافة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يبعث لبناء يعني قصر جديد، لا، بل أكمل الله به القصر الذي شيد بالأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، لأنه لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بدين جديد، وإنما بعث إلى توحيد الله جل وعلا الذي دعا إليه الأنبياء جميعا من قبله، وهذا صريح في الدلالة على اتحاد دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأكمل الله جل وعلا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الدين للناس جميعا، كما قال الله جل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأصبحت شريعة الإسلام اللي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم هي الوارثة، هي المكملة لشرائع المرسلين ابتداء من نوح عليه السلام، واللي هي ما شرعه الله للعبادة من الدين في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات. طبعا سمي الشريعة لأنها تقصد يعني ويلجأ إليها، هذه الشريعة تقصد ويلجأ إليها، لأنها جت يعني زي ما يلجأ إلى الماء عند العطش، أو يعني كما قال الله جل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. والله جل وعلا يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. طبعا الشريعة فيها شقين، جزء منها يتعلق بالعبادة وجزء فيها الحياة العامة. الحياة العامة هذه لسياسة الدنيا بالدين، يعني سياسة الدنيا بالدين، حتى يكون المرء يعني على وفق نظر الحق جل وعلا، و يعني على وفق ما أراده الله جل وعلا من خلق الناس، كما قال الله جل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني حياتك وعبادتك وعاداتك كلها وفق مراد الله جل وعلا ومحل مرضاته، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فالشريعة جزء منها للعبادة وجزء منها للحياة العام، لسياسة الدنيا، بحيث يتلائم الدين مع الدنيا. وكان مدرنا شك يعني ما كانش فيه يعني شيء صالح للعمل به ولا شيء صالح للاستمرار في كل زمان ومكان. يعني مجموع فالشريعة قسمين، عبادة وجزء منها يتعلق بالآخر يتعلق بالحياة العامة لسياسة الدنيا بالدين، وهذا يجب أن يعني بحيث أن يكون فيه تلاؤم الدين مع الدنيا، وإلا لما كان صالحا للعمل به ولا صالح للاستمرار في كل زمان ومكان، لأنه هو مجموع الشرائع والقواعد التي تجمع عباد الله تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل مكان. والنبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو خاتم النبيين، بل هو نبي الأنبياء ورسول الرسل، كما في الآية الكريمة: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فأتاه الله جل وعلا كل ما تحتاج البشرية من أصول ومن مبادئ وأحكام تكفل للبشرية صحة الإيمان وتكفل لهم سلامة العقيدة وتنظم لهم شؤون الحياة وتفاصيل المعاش. ولهذا كان شريعة الإسلام شريعة متكاملة، شريعة صالحة لسيادة الدنيا، سياسة الدنيا، كما أنها هي السبيل للفوز والنجاة في الآخرة.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا نستأذنك للخروج إلى فاصل. مستمعينا الكرام، نقف معكم هنا في هذه الرحلة، نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود إليكم لنواصل هذه الرحلة مع ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، فابقوا معنا.

منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.

0: مرحبا بكم من جديد أيها الأحبة، وحياكم الله في برنامجكم وتلك الأيام. نواصل معكم حديثنا عن نبي الله نوح عليه السلام وعن مواقف قومه من دعوته والشبهات التي واجهوا بها الحق. فضيلة الشيخ، نريد أن نعرف قبل الدخول في أعمال قوم نوح والمواقف التي حصلت لسيدنا نوح عليه السلام، كم مرة ورد اسم نبي الله نوح عليه السلام في القرآن الكريم؟ وما أبرز السور التي وردت فيها مشاهد من قصة نوح عليه السلام؟
1: نعم، اسم نوح عليه السلام ورد في القرآن 33 مرة، ونقدر نقسموهم إلى قسمين. القسم الأول لما يعني يذكر اسم نوح يعني مجردا أو يضاف إلى قومه ضمن الحديث عن قصة نوح، هذا 11 مرة. الشيء الثاني لا، يعني كان يعني ليس في ضمن الحديث عن قصة نوح، وإنما هي إشارة سريعة إليه، ولا إشارة إلى رسالته أو إلى شريعته أو إلى كفر قومه وتكذيبهم، أو يعني بما يعني بحسب السياق. وهذا ما 22 مرة، يعني هم 33، 11 مرة في قصة نوح وفي تفصيل قصة نوح
0: بالتفصيل.
1: نعم، و22 لما يذكر مع بقية الأنبياء، أو إشارة إلى تكذيب قومه له أو إلى رسالة نوح. فالصور اللي ورد اسم نوح عليه السلام فيها يعني مجرد ولا مضاف إلى قومه، آل عمران، في سورة النساء، في سورة الأنعام، الأعراف، التوبة، هود، إبراهيم، الإسراء، مريم، الحج، الفرقان، الأحزاب، وصاد، وغافر، والشورى، وقاف، والداريات، والنجم، والحديد، والتحريم. هذه كلها يعني ذكر جانب من يعني قصة نوح. الصور اللي فيها يعني مشاهد من قصة نوح، وفيها جانب يعني يعني قصة نوح وذكر فيها، سورة الأعراف، سورة يونس، الأنبياء، المؤمنون، الشعراء، العنكبوت، الصافات، القمر، وسورة نوح. وطبعا يتفاوت المقدار المعروض من القصة في السورة طولا وقصرا، في بعض منها تجد منها آية واحدة فقط، وبعض منها ذكرت المشاهد
0: وقصة كاملة،
1: وقصة نوح بالمقدار اللي يتفق مع موضوع السورة وسياقها والعبرة المقصودة منها. مثلا سورة نوح كلها في الحديث عن قصته مع قومه. سورة هود مثلا عرضت يعني مشاهد ولقطات طويلة من قصة نوح. سورة يونس الشعراء يعني عرضت يعني مثلا بعض الصور الأقصر. في إشارة إلى قصة نوح في سورة العنكبوت في آيتين ضمن بعض المعلومات، حتى بعض ما تلقاه لم يعني ترد في السور الأخرى،
0: كان إكمال يعني سبحان الله.
1: نعم، وفي أيضا الأمر مشاهد ويعني مما يلفت الأنظار، السور العشر السابقة اللي تحدثت عن قصة نوح هي سور مكية، سور مكية مش سور مدنية، وهذا يتفق مع طبيعة القرآن المكي. القرآن المكي يعني فيه توظيف للقصص لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن القرآن الكريم كلام الله، وفيه تقديم الدروس والعظات للمؤمنين المستضعفين في مكة. فقصة كفاح نوح الرسول مع قومه قصها الله جل وعلا في مكة على نبيه عليه الصلاة والسلام، لكي يثبت فؤاده ولكي يوضح له أن ما يلقاه من عناد وتكذيب وإعراض وتعذيب قد تعرض له من كانوا قبله من الرسل. كما يعني كان ذكر القصة مهمة بالنسبة للمؤمنين، يعني فيها زيادة يعني يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وأيضا للكافرين حتى يعتبروا ويرجعوا عن ضلالهم، ما يعرفوا عاقبة من قبلهم من المكذبين الضالين. فمعظم عناصر يعني سيرة نوح وردت بالتفصيل في صور العهد المكي أثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة قبل الهجرة إلى المدينة النبوية المنورة. فلهذا هنركزوا على الصور اللي هي الجانب المكي أكثر. نقدر نقول حتى بعض البحاث جمع هذا، قال يعني ممكن حوالي 95% من الآيات في قصة نوح عليه السلام وردت في العهد المكي، و 5% فقط من الآيات في قصة نوح جاءت في العهد المدني.
0: نعم شيخنا، سامحني من قصة عليك بنطلع من السياق شوية. أكيد يعني في المستمعين الكرام ما كانوش يعرفوا إن في فرق بين السور المكية والمدنية. شيخنا
1: نعم
0: شيخنا لو تحكي لنا هيك الفرق سواء كان في مضمون السور المكية ومضمون السور المدنية والفروق يعني الواضحة شيخ.
1: نعم طبعا في فروق بين كنا نلقاها في المصحف لما نقول هذه سورة مكية وهذه سورة مدنية. طبعا في خلاف في العلماء في شنو هو المكي والمدني، لكن أرجع الأقوال إن المكية اللي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة للمدينة سواء في مكة ولا في غيرها، والسورة المدنية هي اللي نزلت يعني بعد الهجرة إلى المدينة سواء في المدينة أو في أي مكان آخر. طبعا في خصائص للسورة المكية وفي خصائص للسورة المدنية. السورة المكية تركز على العقيدة، التوحيد، إيمان بالله واليوم الآخر، تتحدث عن قصة الأنبياء زي ما ذكرنا الآن قصة نوح، تتحدث عن الأمم السابقة للعبرة، تتحدث يعني كثرة الدعوة إلى التفكر في الكون، آيات في جزء منها كثيرة يعني آيات قصيرة
0: كان يعني
1: قوية التأثير
0: للمظلومين والكافرين
1: نعم، فيها عبرة للمؤمنين للصبر وللكفار حتى يتعظوا. وفيها حتى النداء فيها يا أيها الناس، مش يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس عامة، مثلا سورة الأنعام، سورة يونس، هود، سورة يوسف والكهف، وسور مكية. مثلا السورة المدنية فيها تركيز الأحكام الشرعية زي الصلاة والزكاة والصيام والجهاد والمعاملات، كل هذه الشيء هذه فرضت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتنظيم شؤون المجتمع والأسرة، الكلام عن المنافقين مثلا كله في العهد المدني، ما كانش في العهد المكي موجود، أحوال أهل الكتاب وبني إسرائيل كل هذا في العهد المدني، آيات في غالبها طول وكذا وأكثر تفصيلا، النداء فيها يا أيها الذين آمنوا، سورة البقرة وآل عمران، النساء، المائدة، هذه كلها سور مدنية. فيعني الجانب المكي نقدر نقول قبل الهجرة بناء الإيمان والعقيدة هذا التركيز عليه أكثر من العهد المدني. العهد المدني هو بناء المجتمع والتشريعات، هذا يعني نقدر نقول هذه أهم الفروق يعني في بين الجانب.
0: نعم بارك الله فيك.
1: العهد المكي والعهد المدني.
0: نعم شيخنا، أنت ذكرت أن معظم قصة نوح جاءت في العهد المكي، بتفضل تكمل لنا الشرح شيخنا.
1: نعم هذا بيناه، فيعني بهذا التفصيل يعني يوضح لنا مدى الجهد والجهاد الذي يعني بذله النبي صلى الله عليه وسلم للمستويين النفسي والمادي من أجل إعلاء كلمة الله جل وعلا ومن أجل نشر العبادة بين يعني قوم المشركين، خاصة يعني أنه يعني يعني نوح عليه السلام هو أول رسول من ذرية آدم عليه السلام، كان يعني قام بجهد وجهاد كبير في هذا الأمر، وقص الله لنا قصته يعني في سور كثيرة يعني.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ما هي أهم المواقف التي حدثت من قوم نوح عليه السلام أثناء دعوة نبي الله نوح في سورة هود بالذات شيخ؟
1: نعم في سورة هود وردت يعني قصة نوح، فيها جانب تفصيل يعني نقدر نقول 25 آية في سورة هود تتكلم عن قصة نوح عليه السلام من الآية 25 إلى الآية 47 في سورة هود، كلها تحدث عن مشاهد ولقطات من قصة نوح، ونقدر نقول من أطول المشاهد التي يعني ذكرت يعني حتى أنها تقدر نقول أكثر يعني أطول حتى من الأشياء اللي أو المشاهد المعروضة في سورة نوح نفسها اللي هي يعني تخصصت بالحديث عن قصته. في سورة هود كانت المشاهد أطول، وآيات سورة هود تحدثت عن إرسال نوح إلى قومه ودعوته لهم إلى عبادة الله جل وعلا وحده ورد الملأ الكفار من قومه عليه، وتحدثت عن إثارة شبهات لهم حول دعوته وحول أتباعه، ونوح نقض هذه الشبهات وحتى قدموا له عروض ورفض العرض الذي قدمه له كفار قومه بطرد أتباعه المؤمنين، وحتى لما طلب القوم إيقاع العذاب بهم ورد نوح على هذا الطلب. يعني كل هذه في سورة هود، وتحدث الآية أيضا عن إخبار الله جل وعلا أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وأمره بصنع السفينة و عرضت الآيات، حتى بعض ما جرى بينه وبين قومه للكفار أثناء صنع السفينة، وتعرض يعني أيضا المؤمنين من قوم نوح للاستهزاء، وعرضت مشهد يعني بدء الطوفان وفوران التنور بالماء وتحميل نوح في سفينته زوجين من كل حي والمؤمنين معه وجريان السفينة في أمواج الطوفان بسم الله، هذه كلها صورتها الآيات يعني، وكل نعم كل نعم في سورة في سورة هود. يعني أول الأشياء التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة هود ذكر الشبهات الملأ من قوم نوح على دعوته، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذا يعني جواب قادة قوم نوح على دعوته لقومه بعبادة الله جل وعلا. هذا وطبعا احنا لما نردوا على هذه الأمر ولما نوضحوا الآيات، الشبهات رأي شيخ مالك ممكن تكاد تكون متقاربة بين المشركين وبين المعاندين في جميع الأزمنة وإن اختلفت الصور.
0: نعم مشاكل نفسها يطلعوا نعم. في العلل نفس
1: نفس منهم اللي ركزوا دائما الكلام واللي أثروا في الناس هم الملأ، ملأ منهم الملأ ديما بعض الناس يقولك فقال الملأ هذا ما أصحاب المراكز وأصحاب القيادات. نعم. واللي لقطوا فلوس واللي امتلأوا بالثروة واللي يملوا في المقاعد القيادية والمهمة في البلاد
0: غرتهم الحياة الدنيا والاقتصاد.
1: وهذه طبعا كلمة لما قال لهم هذا الكلام لفت نظرهم بقوة، فطول مباشرة هذه الفئة اللي هي الملأ منذ فجر التاريخ
0: تعلن الحرب،
1: منذ فجر التاريخ طول مباشرة، اللي همهم هم مصالحهم، اللي همهم هم الأموال، هم الكراسي. فلابد أن يعني نلفت دائما الأنظار، وكل يعني كل المهتمين حتى الباحثين واصحاب الدراسات يعني حتى سواء الدراسة الاجتماعية والله نفسية والله سيكولوجية والله غيرها والسياسية، لابد نركز عليه هذا الأمر. هذا يعني المشهد جاء في وقت مبكر من تاريخ البشرية وفجر التاريخ، وتصور أن مسألة الهيمنة وأدوات الهيمنة وصور الهيمنة راه الملأ واحد، هو ما يختلفوش والهيمنة واحدة، لكن صور النفوذ وصور السيطرة وصور الأدوات تختلف والمبدأ واحد. يعني الملأ يعني اللي هم جماعة اجتمعوا على رأي تمالؤها يملؤون أي شيء يملؤونه، فهم اجتمعوا على رأي أنا قد أقول فلان ملء العيون وكذا يعني هذا معظم عند كل من رآه، يعني كأنه ملأ عينهم من رؤيته. نعم. فقوم نوح الكفار كان لهم ملأ، وكل كفار لهم ملأ يقودونهم، وحتى الآن موجودين
0: كل قوم،
1: نعم
0: لهم
1: كل
0: ملأ.
1: قوم يعني يقودونهم في مواجهة الحق، وهؤلاء الملأ اجتمعوا على الكفر ويلتقون في جلسات للتآمر على المسلمين والمكر ضد نوح عليه السلام وضد رسالة نوح عليه السلام، واتفقوا على أساليب الحرب وعلى أساليب المواجهة وكيفية خطة إعلامية لمواجهته، ونفذوا هذه الخطط الإعلامية يعني في أتباعه وفي جنوده وفي أعوانه. فهؤلاء الملأ يعني نقدر نقول من الأسباب اللي سموا ملأ لأنهم كانوا يملؤون عيون جماهيرهم وأتباعهم، وعندهم مهابة وعندهم خوف، ويملؤون نفوس الجنود بالرهبة، يعني دائما حاجة كبيرة، فكانوا ملأ عيون أتباعهم ونفوسهم وقلوبهم وعقولهم، لهذا كانوا يخافون منهم وكانوا يرهبونهم ويتبعونهم وينفذون ما يطلبونه منهم ويجندون لهم أعوانا في رفض الحق وفي مواجهة نوح عليه السلام. فهذه آثار خطيرة لظاهرة نقدر نسميها ظاهرة الملأ اللي موجودة في قصص الأنبياء في القرآن، مش ما الملأ لما ذكر ربي ذكر حتى في قصة موسى وفي قصة ذكر ربي الملأ، وهذه ظاهرة
0: ظاهر الملأ في
1: نقدر نقول يتمثل القيادة الشيطانية لحزب الشيطان في مواجهة الحق وفي مواجهة جنود أهل الحق. فأخبرتنا آيات القرآن في قصة نوح أن هؤلاء الملأ هم الذين قادوا قومهم إلى مواجهة نوح، وهم الذين أتوا بالشبهات ضد نوح عليه السلام وضد أصحاب نوح عليه السلام، وقدموهم وقدموا الطلبات وداروا التهديدات، وواجه نوح عليه السلام هؤلاء الملأ وفند الشبهات، ومع ذلك لم يستجيبوا لطلباته، وهم طلبوا منه أمورا لم وهددوه ولم يرضخ لتهديداتهم، وإنما تحداهم وحاربهم واستعلى عليهم بإيمانه متوكلا على الله جل وعلا. يعني قال إن كفروا من قومه، ف يعني القوم من قومه هم اللي نظروا الكفر وهم زينوا الكفر وهم الذين روجوا الكفر. أول شبهة قالها: ما نراك إلا بشرا مثلنا.
0: شيخنا لماذا ظن شيخنا قوم سيدنا نوح أن كونه بشر يمنعه أن يكون
1: نعم نبي؟ هذه شبهة طبعا جيل في نفوس يعني جهاد البشر، ولهذا ذكرت في القرآن وأجيب عنها. هم جاءوا بصيغة الحصر، يعني نوح أصلا لا نراك إلا بشرا مثلنا، تام البشرية مثلنا، فكيف نحن نتبعوك وكيف أنت كيف تقودنا؟ ونسوا أنهم أيضا هم يعني هم يقودون المجتمع وهم بشر نفس الأمر، يعني
0: لو
1: نعم يعني بل هم من أرذل البشر يعني. فالشبهة اللي يعني وقرت في نفوس جهاد البشر أن الجنس البشر يعني أصغر من حمل رسالة الله، يعني فكان فيه رسالة المفروض يحملها ملك ولا مخلوق آخر، هذه شبهة جاهلية مصدرها
0: نعم ما في كل الأنبياء
1: والرسل نعم. وهذه مصدرها عدم الثقة بهذا المخلوق الذي استخلفه الله جل وعلا في أرضه، وذكرنا احنا في حلقات يعني سابقة مسألة الاستخلاف. فلا بد أن يكون الخالق يعني طبعا هذه الوظيفة، وظيفة الاستخلاف هذه وظيفة يعني خطيرة وضخمة، ولا بد أن يكون الله يعني الخالق قد أودع في هذا الإنسان ما يكافئها من الاستعداد ومن الطاقة، وأودع في جنسه القدرة على أن يكون يعني من بنيه أفراد مهيئون لحمل الرسالة باختيار الله لهم، وهو أعلم بما أودع في كيانهم الخاص من خصائص هذا الجنس عمومي. هذه شبهة. الأمر الثاني، الشبهة الثانية اللي يقولوا فيها هم، قالوا إذا كان الله يختار رسولا فلما لا يكون من بين هؤلاء الملأ الكبراء في قومهم المتسلطين العالم. وهذا طبعا جهل بالقيم الحقيقية لهذا المخلوق الإنساني، يعني الله يعني اللي القيم هذه التي من أجلها استحق الإنسان الخلافة في الأرض بعمومه، واستحق حمل رسالة الله تبارك وتعالى بخصوصيته في المختارين من صفوفه. هذه القيم طبعا لا علاقة لها بالمال، وما لهاش علاقة بالجاه، وما لهاش علاقة بالاستطالة في الأرض، لا، هذه القيم هذه هي في صميم النفس، وهذه القيم تتعلق باستعداد هذا الإنسان يعني لاتصال بالملأ الأعلى بمفاهيم الصفاء وتفتح وقدرة على التلقي واحتمال لهذه الأمانة وصبر على أداء هذه الأمانة، وفهم مقد يعني يعني استعدادك للمقدرة على إبلاغ هذه الأمانة، وإلى آخر الصفات الصفات النبوة الكريمة. وهذه صفات ما لهاش علاقة بالفلوس ولا علاقة بالجاه ولا بالاستعلاء ولا مسألة القيادة ولا أنا ابن فلان ولا أنا ابن فلان. الملأ من قوم نوح زي الملأ من قوم كل نبي، أعمتهم المكان الدنيوي المناصب، وهذا نشوف فيه احنا كل يوم احنا والمناصب والمنشيات وكذا نشوفه فيها نعم. في هذا شوف خيرا ما يكون شاني خيرا ما يكون شاني فيه، وهم وهي طبعا في زعمهم ما تكونش لبشر، فإذا كانت لبشر مفروض تكون لي اللي يمتعلم هم من الوجهاء العالين في الأرض، يعني ما نراك إلا بشرا مثلنا. هذه واحد. طبعا المسألة الثانية أدها شن قالوا له؟ قالوا له: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي،
0: يعني الضعفاء يعني والفقراء
1: نعم الصيرة الثانية
0: حرب نفسية
1: نعم كله بصيغة الحصر حتى يصير وما نراك إلا، هذه الصيغة يعني مقصودة منهم، فها اعتراض وفها رفض وفها استخفاف، ويعني بمعنى يعني أننا نتفكر في أمركم فنشوف فيكم أنتم الأفقر ونراكم بعيوننا أنكم أنتم فقراء المجتمع، فكيف ندخل في دين هؤلاء هم يعني مادته وهؤلاء هم رجاله وهؤلاء هم أتباعه؟ طبعا التفكير الطبقي موجود ومبكر في المجتمعات، موجود قديما،
0: موجود حتى حديثا،
1: قديما وحديثا، هي فكرة قديمة يعني النظرية العنصرية هذه موجودة عميقة وقديمة، وفها النظر إلى الناس يعني بفوقية، والنظر يعني في فوقية لنفسه هو ويشوف دونية للآخرين، يعني فوقية الذات ودونية الآخر يعني.
0: نعم.
1: وهذه موجودة في صخر كثير من المجتمعات منذ عصور قديمة، طبعا وهذه موجودة في فجر البشرية، نحكي بواكر البشرية،
0: تحس يعني من الحاجات اللي اهتم بها إبليس يعني.
1: نعم يعني. طبعا هم الأناضف يعني الأراضي شوف فيهم يعني طبقيا، مش مسألة أخلاقية، طبيعية لا أخلاقية يعني، حتى وإن كانوا يعني ابن الطبقة الثرية عندهم يعني منحطا في النظرة الأخلاقية عندهم، هذا من العرق المقدس ولا العرق المنزه ولا العرق الأعلى، فالمهم في نظرهم هم هو في مقياسهم هو أن نكون من الطبقة الفلانية بغض النظر عن أخلاق، لهذا استعملوا هم كان يعني أراذلنا ليستعملها لقول أتباع نوح عليه السلام، وهذا فيه إظهار لمدى الحقد ومدى الاحتقار الذي حمله هؤلاء الملأ وهؤلاء اللي يظن أنفسهم أشراف من القوم للضعفاء منهم، فهؤلاء الضعفاء طبعا ما عندهمش مكان عندهم وما عندهمش قيمة لتحركاتهم ولا لتوجهاتهم الروحية، توجهاتهم يعني المفروض تكون نابعة من رأي الملأ من غير تثبت ومن غير تفكر حتى في رسالة نوح، لذلك قالوا مبادئ الرأي يعني يعيبون عليهم يعني أي على المؤمنين، أعابوا على المؤمنين سرعة استجابتهم لدعوة نوح، طول هيك مباشرة قال لك يعني تبعوك وما يعرفوش، وهذه يروفها ناس طول كذا أن قفلان تبع طول مباشرة، واعتبروا هذا الكلام سذاجة واعتبروه يعني فجاجة وتسرع وسطحية وقلة التعمق في المسألة، وهذا طبعا رأي خطير، وهذا رأي خطير، ويعني المفروض هم كان عندهم نضج، وزي ما نشوف فيهم احنا كثير من الناس الآن لما يتبع الحاق يشوف بعض يعني اللي يتفلسف الشيخ مالك واللي عندهم بعض الشهادات يجوا ديما بدعوة مسألة لا هذا في تسرع والمفروض فيه نضج والمفروض فيه تفكير وفيه تروي ونحو ذلك، ورغم أنه هو حق واضح، لما المسألة تكون حق واضح ما أشفاها مسألة الفلسفة الزايدة ونعتبره لا المفروض فيه تفكير ودراسات جدوى والكلام الآخر، لما الحق واضح ما أشفيه كلام
0: شيخنا زي القضية الفلسطينية توا.
1: نعم
0: طالعين باحثين ودكاترة وناس على أساس أنها متعلمة ويقول لك لا المسألة فيها يهود من داخل وغزة فيها يهود من داخل وإخوان وحماس،
1: هذا مثال الشبهات يعني لما المعركة بين مسلمين وكفار مسلمين ويهود يجي بعض من يتفلفس ويتكلم عليهم، والحق واضح في هذه المسألة ولا تتهم الآخرين بأنهم لا المفروض يفكروا أكثر، لا هذه الشبهات نفس الشبهات اللي قالها يعني الملأ من قوم نوح، اتهموا المؤمنين الذين اتبعوا نوح عليه السلام بأنهم متسرعين وبادي الرأي وعندهم سذاجة وتسرع وسطحية وما عندهمش تعمق وما همش ناضجين ومفروض يقلبوا الأنظار والأفكار وكأنهم هم العقلاء الزمان وهم المرشدين والتانين أصلا حمقى فارغ عقولهم وقلوبهم ويعني وما همش فالحين إلا في الأكل وكذا يعني ملأ الكروش والجيوب، وهم يعني قد مارسوا ما عابوه بأن ردوا الدعوة بادي الرأي، هم أول لهذه الأشياء طبعا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا، لعلنا نكمل باقي الآية في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى، بهذا نصل وإياكم أيها المستمعون الكرام إلى ختام حلقتنا من برنامجكم وتلك الأيام، تعلمنا اليوم أن دعوة الأنبياء واحدة في أصلها، وأن الحق لا يقاس بكثرة أهله ولا يضعف بقلة أنصاره، وفي الختام نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما أفادنا به من علم وتوجيه وبيان، والشكر موصول لكم أنتم أيها المستمعون الكرام على حسن المتابعة وطيب المصاحبة. نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: هذا أيضا سائل يقول: طلقت زوجتي في الحيض أكثر من 3 مرات وهي حائض، وتزوجت الآن ولكن سأطلق وأريد الرجوع لزوجتي الأولى، هل يقع الطلاق في الحيض؟ وهل أستطيع الأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله لمراجعة زوجتي؟ يا أخي الكريم، أولا الطلاق في الحيض بدعة وحرام، لا يجوز لك أن تطلق في الحيض، تأثمره لهذا. لكن هل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء أنه يقع، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه يقع الطلاق في الحيض، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الحديث في صحيح مسلم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض. ففي بعض الروايات في صحيح مسلم قال: حسبت علي واحدة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. كيف يأمره بالرجعة وهي لم يحصل يعني طلاقها بعد؟ إذا كان ما يقعش الطلاق، كيف يقول أبرا رجعها؟ وكذلك في لفظ في صحيح مسلم: وحسبت علي واحدة، يعني هذا نص صريح بذلك. ولذلك القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول شاذ لا يلتفت إليه، وإن كان صدر من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا في مقابل جمهور الأمة، مقابل جمهور الأمة أنه يقع الطلاق في الحيض، ولذلك لا يجوز تقليد هذا المذهب الشاذ حتى المفتي. فما بالك أن الإنسان العامي يريد أن يتخير من الأقوال ما يعني يشتهيه؟ ما يجوز شرع العامي، لا يجوز له أن يتخير من الأقوال ولا من المفتين ما يشتهي وما يوافق هواه، بحيث أن تطرأ لي مسألة نمشي نسأل الشيخ فلان شن يقول لي، وبعدين نمشي نسأل الشيخ الثاني ونسأل الشيخ ثالث، وبعدين نختار يعني ما يوافق هواي الأسهل لي. ولك هذا ما يجوز شرعه، ما يصحش، الإنسان لا ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا من ضعف الدين، هذا من ضعف الدين وتتبع الرخص، وما يليقش بالمسلم أن يفعل ذلك. شن واجب العامي؟ مش واجب العامي أن يعرف هذا مذهب مني ونقلد هذا ولا لا، هذا ليس شأن العامي. العامي أوجب الله عز وجل عليه أن يسأل أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا علماءنا: العامي يسأل من يثق بدينه وعلمه. أنت عندك شخص واثق من ديانته وواثق من علمه، إن شخص على علم، مش مدرس قرآن ولا إمام وخطيب ولا راوي، لا علاقة له بالفتوى، لا، درس العلم الشرعي على أهله وشهد له شيوخه وأذنوا له في الفتوى، وهو عارف صاحب دين، ما يعني لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا تمشي تسأله. ما يخبرك به هو حكم الله في حقك، معاش مسؤول أنت ولا مكلف بأكثر من ذلك. اللي يقوله لك الشخص هذا اللي أنت واثق من دينه واثق من علمه، تسأل اللي يقولك عليه تمشي به. أما تقعد تفتش في الجوجل ولا في الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وتقول شن حكم كذا، وتجي تقول لي يعني هذا يجوز وهذا ما يجوزش. والله رأيت بعض النقولات يعني في الفيسبوك، طبعا الناس يحسبوا، يعني بعض الناس اللي خاشين جدد على التقنية يحسبوا الشات جي بي تي هذا معناه اللي كل ما يقوله صحيح، فيمشي يخش للذكاء الاصطناعي هذا ويقول له والله شن أقوال المالكية في كذا، ويبدأ يحط له في الكذب الشات جي بي تي هذا، وينسخ ويلصق يحط فيهم. لقيته يجيب قال الكاساني في بدائع الصنائع، الإمام الكاساني المالكي، وهذا حطه للشات جي بي تي، هو لا علاقة له بالمالكية، هذا إمام من أئمة الحنفية. ولا يجيب له في أسماء ومراجع مهناش بكل، والإنسان يبدأ عابي عليهم ويحط فيهم، لا، العامي لا علاقة له بهذه الأمور، يسأل من يثق بدينه وعلمه فقط. أما المفتي لا يجوز له أن يقلد هذا المذهب الشاذ، لأن الجمهور العلماء على خلافه، والأدلة مستفيضة ومتضافرة على رأي الجمهور، بل نقل بعض العلماء الإجماع على وقوعه. إذن يا أخ كريم، هذه الزوجة يعني حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، لين يتزوجها شخص آخر ثم الشخص الآخر هذا يطلقها من عنده أو يموت عنها، يجوز لك أن ترجعها بعد ذلك، مش بناء على اتفاق تقول تزوجها وطلق، هذا يعني تيس محلل لا يجوز. لكن إذا تزوجت هيك وخلاص وبعدين زوجها بدأ له أن يطلقها ولا توفي عنها، يجوز لك أن ترجعها.
4: السؤال الثالث للأخت أم أنس هو نفسه هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح، هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن

0: في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم يعني وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يعني لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح.
1: الأخت أم محمد، أول شيء التجسس دائما لا يأتي بخير. التجسس هو طلب الاطلاع على معلومات الناس أو على خصوصياتهم بدون إذن منهم، هذا هو التجسس. التجسس لا يأتي بخير دائما، والكلام نقول فيه هنا للأخت محمد ولغيرها، كل الزوجات اللي يشوفوا في تلفونات أزواجهم بدون إذن منهم غالبا ما تصير مشاكل، غالبا ما تصير، وبالعكس حتى الزوج اللي يطلع على تلفون زوجته غالبا ما تصير مشاكل، تلقى فيها حاجات هي ما تبيهاش، ولا هو بيلقى حاجات هو ما يبيهاش وتصير المشاكل. الآن أنت الدار مسكرة، أنت فتحتيها وقعتي في المشكلة، لو ما فتحتيش الدار أراه ما صارتش المشكلة هذه. نقولوا فيها خيرة مثلا، أنت درتيها توا على حسن نية ولا مش على حسن نية، لكن نقول أني والله يعني عرفت وصارت مشكلة خير من ما عرفتش وقعدت المشكلة تكبر، هذه مسألة أخرى. لكن الآن اللي يعنينا الآن هذه المسألة الأولى، مسألة أن الزوج يطلب خفايا زوجته ولا الزوجة تطلب خفايا زوجها، غالبا لن تكون النتيجة حسنة، والباري عز وجل يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان السؤال اللي قلتيه أنت، إذا كان هو قبل حلفلك بالطلاق حق قال عليه اليمين لما يتزوج عليك، هذه مسألة خطيرة، واللي قال هلا الشيخ صح على فكرة، يعني الشيخ قال لك أنا تبيه زوجتك تطلق لازم ما تتزوج عليها، هذا كلام صح، فكان هو تزوج عليك لا تقع الطلقة التي حلف عليها، وهذا في صالحك أنت مش ضدك، إذا كان الزوج صادق، الله أعلم أني من أعرفه صادق ولا مش صادق ما نعرفهاش، لكن إذا كان صادقا فالأمر الذي فعله في صالحك كي لا يقع الطلاق. لكن عندي إشكالية في يمين البر هني، يمين الحنت لما قال عليه الطلاق لما تزوج عليك، رأى الزوجة في حكم المطلقة، فلو وقع جماع من بين الحلفة إلى الطلاق بالنسبة لي كنت رأى يعتبر زنا والعياذ بالله، لأن مطلق ثلاثة قبل، ويمين الحنت لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته حتى يبر بيمينه ويسقط الحلف أو تبقى زوجته في حكم المطلقة، لأن لما قال عليه اليمين لا يتزوجن عليها، هي الآن في حكم المطلقة، رأى ما يقدرش يقربها لين يتزوج عليها بعدين يقدر يقربها، فهذه أنت ما قلتيش عليها وما سألتيش عليها، هذه مسألة أخطر من اللي أنت تسأل عليها عندني. تبقى المسألة الأخيرة، هل تقعد معاه ولا ما تقعديش معاه، الأمر راجع لك أنت. إذا كان حق تبت أنه هو متزوج، وخاصة إذا كان ليبر بيمينك، أنت مالكش الحق تطلب الطلاق، لأن خلاص هو كان نقوله بتضرري بالمرأة والمرأة طلقت ومشت على حال سبيلها وقعدت أنت الزوجة الواحدة، فما عندكش الحق تطلبي، وخاصة أنه فعل ذلك كي لا يطلقك. وكان طلع الزوج كذاب وهذه مش المرأة، وما ننصحكش انك تشدي فيها وتصل عليها، لان مرات تكون النتيجه زي الاول اللي قلناها، اذا كان كاذب هذه معصيه، والزوج الذي يرتكب المعاصي ويصر عليها يعطي الزوج

0: زوجة الحق في طلب الطلاق بالضرر. واحد زوجها يسكر ديبة مرة اثنين ثلاثة عشرة ما باش، لها الحق في طلب الطلاق بالضرر. ما يصليش عند المالكية والجمهور الذين يرون أن تارك الصلاة تكاسلا ليس كافرا. لها شو معنى لها؟ يعني حق لها أن تطلب الطلاق بالضرر، ولها أن تبقى معه صاحب المعصية. غير أحيانا تكون النصيحة أن تسيب، وأحيانا تكون النصيحة أن تقعد. على كل حالة وحالتها، عندهم صغار ما عندهمش صغار، عندها على من تولي المرأة ولا ما عندهاش على من تولي، هذه مسائل يتغير حكمها من مسألة إلى أخرى. فالنصيحة الزوجات معاش يتبعوا الأزواج، وهذا هو الغالب. الغالب أن الزوجات هم اللي يقيدوا في أحوال أزواجهم أكثر، وتقع العكس، لكن دائما النتائج غير مرضية، دائما النتائج غير مرضية. من الأول قبل ما تدير قل له راو خلي تلفونك أنت مفتوح وخليني تلفوني مفتوح، لأن هذا النكبة الكبرى هي مسألة التلفونات بالدرجة الأولى. هيك على الأقل حتى اللي بيدير حاجة ما يخليهاش في التلفون، لكن يبدأ مداير رمز ولا هي مدايرة رمز. مرات يفتح حتى مرات مش قصة، يعني اللي موجودة راو هلبة من النساء بالذات يديروا في قصة على حاجة ما تستاهلش، يعني تو متزوج عليها طلع ولا كذا، مرات تاو حتى دارت قصة نقولوا لا بأس، لكن مرات تدير قصة على حاجة ما تستاهلش، لقاتها يتفرج على مقطع ولا لقاتها يتفرج على صور النساء ولا كذا، يعني نقول علاش ما تستاهلش. هي مش معنى ذلك انها حلال ولا كذا، لكن يعني كان بكون مرأة بتدير هيك معاش تقعد حتى مرأة مع رجلها، أو يقعدوا بكون اثنين ولا ثلاثة والباقي كلهم يطلقوا. ففي بعض الأشياء الزواج ينبغي أن يكون مبنيا على المكارمة، وينبغي أن يكون مبنيا على الثقة بين الزوجين. أرى الزوج لما يشعر بزوجته كل ما يجيد تقعد تبربش في التلفون، ولا هو بالعكس في تلفونه هو ولا في تلفونه هي، يعني يشعر الطرف الثاني أن الطرف الأول يخون فيه، وهذا يخلي الحياة ما تستقرش. أي حاجة تديرها الزوجة ذاك يقعد يضرب أخماسها في أسداس، وأي حاجة يقعد يديرها الزوج تضرب أخماسها في أسداس، مرة اثنين ثلاثة أربعة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها. حتى على مرات حاجات مش حقيقية يديروا مشاكل ويحصل الطلاق. فأحببت أن أنبه على مسألة النظر في الأشياء، أو هذه ممكن الحالة اللي حكيتها أم محمد ممكن تقع مرة في الألف ولا مرات حتى أقل من مرة في الألف، لكن مسألة الهاتف هذه تقع شبه يوميا.
1: طيب عندنا الأخ خالد الغرياني يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرفة، هل أنا صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين عن الآخر، هل أنا صلى ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة، هل صلى وحدة ولا اثنين يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل. هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض الموسوس، يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له، يقول له أنت رأيك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع. فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة لا يعتبر روحك صليت أربعة وسلم، صليت اثنين ولا ثلاثة اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة. الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء، هل هو متوضئ أو غير متوضئ. المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا، يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من, من هذه الصلاة. لأن الشيطان وسواس خناس، خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف، وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ربي قال فاتخذوه عدوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب، يبقى هذا قلنا، إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقول له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر ما عادش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
0: قالت هذا اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم، مع العلم أنه فضفاض وواسع وساتر، وأتت بأمثلة اللي هي يقولوا لها بلوزة من فوق يعني ممكن تصل إلى ما تحت السرة أو إلى بداية العامة، وسروال نقولوا الفراد متاع واسعات. لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس أمام الناس، لأن وصف جسد المرأة بروحها فيه زينة، وبالتالي الجلباب والخمار أو الدرع السابغ، الدرع والخمار السابغ هذا الذي يسمى حجاب شرعا. أما مسألة تلبس سروال وقد تكون مثلا كبيرة العجيزة مثلا أو كبيرة الصدر مع هذه الأشياء، لا يعني حتى ولو لم تكن بهذه الطريقة، مجرد وصف الجسم بروحه يعتبر زينة للمرأة، وبالتالي حسب النموذج اللي عندي ما ينفعش. ولا حتى مثلا لتحت الركبة أو فوق الركبة بشوية تكون البلوزة والباقي سروال، لا ما ينفعش هذا. والمرأة تلتزم بحجابها وهو الذي ينجيها أمام الله عز وجل ويحصنها ويمنعها من ملاحقة الفاسدين في الدنيا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية كذا، الموضوع استفتاء بشأن صحة عقد نكاح وتأخير قيده الإداري. أفيدكم علما بأنني مقبل على الزواج من امرأة سبق لها الزواج والطلاق فعليا، ولكن لم يتم إدراج واقعة طلاقها السابق في السجلات الرسمية المنظومة الرقمية للأحوال المدنية حتى الآن، وتظهر أوراقها الحالية كابنة عزباء. ونظرا لأنني أنا وعائلتي على علم تام ورضا كامل بوضعها وبزواجها وطلاقها السابق، ولرغبتنا المشتركة في تجنب الحرج الاجتماعي أمام الناس في مجلس العقد العام، فإننا ننوي إتمام عقد القران بناء على الأوراق الرسمية الحالية دون إعلام الشيخ المأذون بحالة الطلاق السابق ودون نطقها علنا، على أن أقوم بتسوية وتحديث وضعها الإداري في السجل المدني لاحقا بعد الزواج. السؤال: هل يمكن كتمان هذا الأمر عن الشيخ المأذون وعن الحاضرين على صحة وعقد النكاح شرعا، طالما أن الرضا والعلم متوافران تماما بين الزوجين وعائلتيهما؟ هل يترتب أي إثم شرعي على عدم ذكر ذلك في مجلس العقد تجنبا للحرج والستر على الخواطر؟ وجزاكم الله خيرا. ينبغي التفريق بين أمرين في هذه المسألة. هو يبي يسأل، قال بيتزوج امرأة والامرأة هذه تزوجت وطلقت قبل، ولكن ما فيش في الأوراق بيثبت أنها طلقت، وبالتالي احنا لما بنعقد العقد النكاح قال باش ما يصيرش الحشمة وكذا نقوله هذه بكر رشيد باش نجنب الحرج أمام الناس. وبعدين قال أني نعدل أوراقها في شو نسمه المنظومة الرقمية الأحوال المدنية على راحتي. بداية عندنا حكمين: حكم جواز الأقدام عليها وحكم صحة عقد النكاح. من حيث صحة عقد النكاح بحيث لا يفسخ لا بطلاق ولا بغير طلاق فهو صحيح ما دامت توفرت الشروط الثلاثة: الولي والمهر والشهود. صحيح العقد، صحيح لا يفسخ كذا. لكن هل هو جائز أو غير جائز؟ هذه تعتمد على قوانين الدولة. يعني لنفرض أن هذه الشروط الثلاثة توفرت في عقد ثاني ولم يسجل أصلا في البلدية وما جابوش مأذون، جابوا شيخ ما هوش مأذون وعقد عليهم وعندها وليها المجبر ولا غير المجبر، وتوفرت في الولي هذه الشروط وذكروا المهر وكان هناك شهود شاهدان فأكثر، هذا عقد شرعي كامل لا يفسخ. لكن من ناحية المدنية هذا ما يمشيش، مرات يحبسوه هم الزوز، لأنني لابد نوثق العقد في البلدية باش ما يصيرش تلاعب بعد ذلك. هل توثيق العقد يؤثر على صحة العقد وعدم صحته؟ لا يؤثر. هل الدولة لها أن تحبس اللي داروا هكي ولا تغرمهم ولا كذا؟ لها. لماذا؟ لاش ندخل هالدولة ما دام العقد صحيح لاش تحشي في رأسها زي ما نقوله؟ لا، لأن توثيق العقود هذه تحمي أنكحة الناس وتحمي حقوق الناس، بحيث المرأة اللي ما تطلق ما تمشيش طول ثاني يوم تتزوج ولا تهرب من رجلها وتقول أني ما كنتش متزوجة وتتزوج واحد ثاني، ولا واحد يتزوج خمسة ولا ستة ويقول أني الزوز هذوك الأولين مش متزوجهم مثلا. هذه كلها بوجود التوثيق في البلدية اللعب هذا كله يمتنع. إذا تحقق فائدة للمسلمين وتحقق مصلحة للمجتمع، ما صيرش فيه اختلاط أنساب وكذا، فنقوله من حقها تفعل هذا الأمر. لكن هل هو هذا الأمر اللي دارت البلدية يؤثر على صحة العقد؟ لا يؤثر. بين مخالفته ما دام لا يؤثر حلال ولا حرام؟ لا، مخالفته حرام مش حلال. صحيح نقول لك العقد صحيح، ولكن دولة تقول لك نوثقون لك بمأذون ونحبسوك، ولا تدفع 1000 ولا 10000 ولا 100000 ولا على حسب، يعني إذا كان المسألة منتشرة ولا ليست منتشرة تتغير نوع العقوبة. فأنت الآن لو بتسجلها، أنت قلت متزوجة ومطلقة، بتزوجت الآن وقلت بكر وتمات، وبعدين لما تمشي تدير الورقة يقولوا لك أنت كيف تزوجت، هذه أصلا مطلقة أو عندنا احنا متزوجة لأن لم توثق طلاقها في المحكمة، فأنت علي أساس تزوجتها؟ لو بنسمحوا لك أنت وبنفوتوه معناه معاش نقدر نشدوا الباقيين. فمن ناحية القانونية أسأل المأذون حتى كأن الموضوع ليس لكم، قول والله في وحدة كذا وكذا وهما في مسائل دقيقة شوية الصيغة التنفيذية وكلام زي هذا، قول له هكي لو تزوجنا بدون تقييدة في المحكمة عادي ولا لا؟ يقولك والله يحبسوك طول، أو يقولك ما تلقاش مأذون يعقد عليه هذا العقد، معناه أعرف أن مخالفتك لي حرام. وكان قالك لا الأمر قانونا عادي جدا ويصير ما دام الطلاق مذكور، هي غير مسألة ترتيب وكذا وما فيش إشكالية، وحتى لو الدولة طلعت ما عندهمش مشكلة بعد ذلك يكون إحلال. لكن أنا يعني عندي ملاحظة، علاش أنتم تعرضوا في أنفسكم للحرج؟ راه مش لازم الفاتحة الكبيرة وتعزموا 500-600 نفر، ديروها أنتم العائلتان تجتمعوا في مربوعة ولا صالون عندكم ولا عندهم، ويحضروا الناس اللي عارفين القصة وقولوا بك الرشيد ولا قولوا طيب ولا قولوا اللي تبوه، الناس اللي حاضرين واللي بيشهدوا كلهم يعرفوا اللي صاير، فما يكونش في إحراج من هذه الناحية. يعني لو تميتوا الأوراق قبل ودرتوا فرح يعني على قد الحال الفاتحة بسيطة وجبتوا الناس يشهدوا اللي عارفين بهذه المسألة من قبل، لا يكون فيها إحراج ولا غير ذلك. لاش نعرضوا في روحنا بعدين للمساءلة والحبس والدوشة والوجع الرأس؟ من الأول خذ الطريق من الطريق القريبة السهلة المريحة اللي ما تسبب لكش أي إشكال. فهذا رأيي. العقد من حيث صحته صحيح، ولكن من حيث الحرمة ولا عدم الحرمة، لأن الصورة مش عندي مش واضحة شوية. إذا كان هي مش متسجلة في المحكمة أنها مطلقة بيكون حرام، لأن لو مشات لمأذون مش حيعقد لك. أما إذا كان متسجلة في المحكمة مثلا وما تسجلتش في السجل المدني، هذه أسأل عليها المأذون ولا أسأل عليها محامي. كان قال لكم لا لا القانون ما يمنعش والأمور طيبة وكذا، يجوز الإقدام عليها والعقد صحيح. وإذا قال لكم لا حتى هذه تخالف القانون وفيها مشاكل، فيبقى العقد صحيح والإقدام عليها حرام. فمسألة صحة العقد شيء، وصحة وجواز الإقدام عليها من عدم جواز الإقدام عليها مسألة أخرى، فينبغي التنبه لهذين الأمرين.
3: عندنا الأخ علي ذكر لنا أخذ الرشوة، وطبعا الرشوة محرمة من كبائر الذنوب، يجب على المسلم التوبة منها، وباب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، باب التوبة مفتوح والله يقبل توبة من رجع إليه صادقا نادما. طبعا التوبة من الرشوة ما تقتصرش على الاستغفار باللسان، لابد من الإقلاع عن هذا الدم، الندم على هذا الدم، العزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابه أن ترتب عليها ظلم أو أخذ مال بغير حق، فكان هو يعني دفعها كذا ما ذكرت، فممكن التخلص من هذا المال حسب قدرتك أنت. يعني اجعل توبتك صادقة أكثر من الاستغفار، خون عليه أكثر من الأعمال الصالحة، لسان يصلح ما فسده يعني قدر استطاعته. أنت ذكرت أنه ما عنديش مال، لكن يعني ولا تملك القدرة على رد المال، فافعل ما تستطيع من شروط التوبة. التوبة لها شروط، أول حاجة الندم الصادق على ما وقع منك، وأظنك يعني نادم على ما فعلت، فأثبت على هذا وأقلع عن الرشوة، اعزم على عدم العودة إليها، العزم صادق على يعني رد الحقوق إن استطعت أن تردها مستقبلا أو تتخلص من هذا المال، و متى تيسر لك المال فتخلص منه، وإذا كنت معسرا لا تملك ما ترد به المال، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، احرص على كسب المال الحلال، اجعل يعني في نيتك الجازمة أنك متى قدرت يعني على التخلص من هذا المال تفعل ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك. وأكثر من الدعاء أخونا علي، وربي إن شاء الله
4: في كل سجودي ندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص واحد
3: أكثر من السجود، أكثر من السجود والندم والتوبة والاستغفار، وربي سهل لك أمورك إن شاء الله أخونا علي.
4: يا رب العالمين بارك الله فيك شيخ، الله يرجعك خير.
3: آمين.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
6: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
7: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا
6: وجد الشيخ النفاتي موسى
7: علم الشريعة.
8: بالنسبة لصلاة الفوائد الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: قامته وصاغ من دره نياب.
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بصفات الله جل وعلا وأفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق، أنا مش معاك في التعميم. يعني بعض الناس، بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق. فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها، هي اللي بتسوق. فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد، وهي هي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فإحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة، هذه وكان هذا ما تتحشمش، وهذه ما عندهاش حد في الحوش. الإنسان ما يندريش على ظروف الناس، هذا أولا. ثانيا، المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة، فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق، ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. رأوا الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة. مش كل الناس تعرف تسوق، في اللي يخاف وفي اللي كيف متعلم وفي اللي كذا. فمن عمموش ونقوله كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا، لا امسح. بينما في المقابل صح، فيه بعض النساء زي ما بعض الرجال، فيه اللي ما عندهاش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا، ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتفضش بعبارات مش كويسة، ويتحمل ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها وإنها محتاجة لكذا. والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش، حتى لو أسائلها واحد ما يليقش بالمرأة ومقامها وحيائها أن ترد على الألفاظ وتقعد تسب وتشتم ولا تغبر على الناس. لا لا، تمشي باحترامها. كل امرأة محترمة يحترموها الناس، يعني يتحشموا من أن يرفع عيونهم فيها. لما هي تخلي روحها سلعة وتقعد ترد على الرجالة كلمة بكلمة، ولا تنزل زي ما نشوفه في مقاطع فيديو تنزل حتى بتضرب، هذه راه هي تنزل من مرتبتها ومن مرتبة تربيتها، وتخلي روحها عرضة لأن يطاولوا عليها الناس. لكن في المقابل يا أخ صادق، ما تعممش، فيه كثير من النساء يسوقوا محترمات، وفي اللي ألجأتها الظروف زي ما ذكرنا. فحتى احنا نوسعوا بالنا معاهم، ما نعملهمش المعاملة الفضة هذه.
3: هذا يقول أن يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع الشرب هذا؟
4: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا. يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه.
3: نعم.
4: أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقدورا، تسليم كلام المعروف في شروط البيع. نعم. شروط البيع هي تكون نفسها شروط الإجارة، يعني حيث الثمن والمتمون والمنفعة، يعني تملك الذات تملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام. محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة، كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان.
3: نعم.
4: يدخل الحكم، يتبع الحكم الشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة والكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى يكاد يكون إجماع على تحريمه، وما دام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا لا يجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاذ مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب ويكون تعبك طيب ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
3: ممحوق البركة.
4: ممحوق البركة يعني هذه المسألة يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان. يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل واجر محل ودافع فلوس وحط فيه ديكورات وحط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي يقول والله إن عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني أعرف أن أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب يعني، وهو مفاتح محل للعاتل بيتكسب ويكون نفسه ويبي يعني إحنا هذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب تاب وأبدى توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه لعلنا نستغلها فرصة شيخ معاذ الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات يتحاوروا معهم قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، والعادة أعتقد تجاوز هذا المبلغ في العادة يعني قداش بهي هذا وحاتن تلفوه، هذا واجب تلافة شرعا ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف سدوا لك دينك، إذا لكن بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقولون باهي وكذا ويأخذ فلوس ويدني يفتح المحل الدخان في محل في جهة أخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فاسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل إقداش انت ومتسلف 7 وفتحت له محل ب10 ب15000 يعني، يعني مش هذاك الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة لو يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية نشاطات في نشاطات غير شرعية لفهل له وفهل بيع ما لا يجوز وكذا، يعني يستغل يوجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. والله أعلم هذا الحكم شيخ.
3: واضح شيخنا بارك الله فيكم.
5: الأخ عبد الهادي سأل عن حكم يعني إطالة الحزن، يعني تكلم عن امرأة تحزن لوفاة أقاربها بالفترات الطويلة تبقى حزنة يعني بالستة شهور وبالسنة، فما تحضرش مناسبات، ما تستقبلش ناس كذا، وربما يعني بطقوس معينة أو بروتوكول معين، فهي تبقى حزنة بفترات طويلة جدا. فيسأل عن حكم الحزن بهذا الشكل، وسأل أيضا عن زوجها هل يصلى خلفه أو لا.
6: هو أولا راه طول الحزن هذا في ظني والله أعلم من خلال المجتمع راه سببها أمرين: الأمر الأول الجهل، وثانيا يعني النفاق. أما ما يتعلق بالجهل، أحيانا إنسان يجهل حقيقة الحياة ويحسب روحها غير هو اللي مات لأمه ولا أبوه ولا اللي هو، ما يحسبش أن هي الحياة هذا هو الواقع وهذا هو المصير، فعليها أنه هو ينتظر دوره، وبالتالي ما تضيعش وقتك أنت في الحزن العميق. أنت من عندك دور جايك ما تندري عليه، مازال أيام ولا مازال شهور، واللي مات أنت باش لا ينتفع بالحزن وإنما ينتفع بالصالحات. امشي اخدم وتصدق عليه، امشي زور حتى أرحامك لوجه الله، إذا كان أبوك ولا أمك يحصل الأجر بزيارة الأرحام، وصل الناس لوجه الله، يعني مشاركة الناس في أفراحهم ولا في أتراحهم ولا غيرها تكون منضبطة وتكون لوجه الله، إن شاء الله يكون مأجور، فأمك وأبوك يحصلوا أجر في صلة الرحم، لأن الرحم هذه منها رحم خاصة الرحم القرابة، وفيه رحم عامة لهم كل مسلم ومسلمة، كل من يقول لا إله الله محمد رسول الله وأخوك في الإسلام. فهذا إذا نحن ما نعقل الأمر هذا، يعني ما يبقوا في الحزن العميق وننشغلوا عما ينفع الميت وينفع الحي. الأمر الآخر النفاق، أحيانا هي مجاملات أمام الناس، ولكن هو لما يخلو بنفسه وأمام الخاصة مرات يقول مات، وممكن حتى يبقى يتكلم فيه بسوء لما رآه من شيء، ولكن لما جاء من الناس يقول لا تو مش معقولة بنمشي ومش معقولة بكذا، يقولوا غيره ويقولوا غيره، هو يقدح فيه وهو يسب فيه ويشتم فيه، هذا كله في مجتمعنا موجود. فاحنا نقولوا لا، الحزن نهينا عنه أكثر من 3 أيام، ممنوع أيام العزل لا تتجاوز 3 أيام، إلا على زوج 4 شهور و10 أيام، هو من باب الإحداد، من باب الإحداد لحق الزوج، والإحداد معروف ضوابطه، لكن من غير هذا ما ينبغي للمسلم يبقى يجددوا في الأحزان الآن، يطلعوا في الصور اللي موجودة في النقالات كيف كان يتكلم كيف كان يضحك كيف كان كذا كذا، ويبدأ يجددوا في الأحزان، ويطلع الفرق في الجهل في حقيقة هذا الدين. يقولوا أن الخنساء لأنها أسلمت رضي الله عنها لما كانت في الجاهلية قعدت سنة تنوح على أخوها صخر،
5: نعم،
6: ومدايرة فردة من هني وفردة من هني الحداء متاعها، وتلود بين حياة العرب وتقرض في الشعر وهي تنوح سنة على أخوها. لكن لما أدركت الإسلام لعلهم قالوا تقريبا 6 ولا 7 قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. شو الفرق؟ الفرق لأنها لولا كانت في جاهلية تجهل حقيقة الموت وتظن أنها هي إلى يعني نقول إحنا إلى زوال محض، ولكن الإسلام ولما كان عندها يقين وأدركت أن اللي مات إذا كانت أعمال صالحة إن شاء الله يكون من أهل الجنة، وإذا كان عندها تقصير ينبغي أن ينشغله بما يحسن من حاله من الصدقة والدعاء وكذا وكذا، لعلها ذكروا لعلها 6 أو كذا قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. فش الفرق؟ هي من نفس المرأة ولكن كانت في جاهلية انتقلت إلى نور الإسلام. فهذا إحنا اليقين اللي نحتاجوه. يروى أنها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مرضه صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا هو من أعظم ما أصيبت في الأمة هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما قالوا يعني جدتي لأبوها صلى الله عليه وسلم أخبرها بخبر فظهر عليها الحزن، فلما عادت مرة أخرى يعني ظهر عليها السرور وهي في حال مرضه صلى الله عليه وسلم. فلما سئلت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بينت بأنها أخبرها صلى الله عليه وسلم بأنها أول من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني أولهم لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسرها هذا هو العلم، لأن عارفين روحهم وين ماشيين رضي الله عنهم من الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين أجمعين. فهذا إحنا شأن المسلم ألا ينغمس في حال معينة، كان فرح مع شعر كيف يفرح يفسد، وكان في الحزن يخش في كآبة ويخش في أمراض، لا، المسلم يكون في اعتدال ما ينفع. هذا الشق الأول. شنو الشق الثاني؟
5: الشق الثاني مسألة الصلاة خلف زوج هذه المرأة.
6: الزوج شنو علاقته مسكين؟ عليه الزوج أن ينصحها ويوجهها وإن شاء الله ما تكونش أثرت عليه في حياته هو الزوج، إن شاء الله ما تكونش أثرت عليه حياته الاجتماعية، لأن في من زوجات الحقيقة، وهذا من باب التنبيه لحق الزوج،
5: نعم،
6: في من زوجات من جهلهم هاجرت زوجها لفترة طويلة جدا حزنا على أبيها، هاجرته، فهذا ظلم وعدوان، ظلم وعدوان. شنو علاقة أبوها بزوجها وهي عندها ثلاثة أيام حزن وبعدها تعود لحياتها الطبيعية لتؤدي حق الأبناء وتؤدي حق الزوج وتؤدي حق المجتمع والإخوة؟ حتى الأم في البيت ما هي عندك أبناء غيرها وعندك زوج، ما تنكدي على العائلة، لكن الزوج لا لا، ما عليه، عليها أنه بينصحها، ما يبي يضربها بالعصا ولا بينصحها، كونها هي ما استجبتش علاش ما تصليش وراه؟ شنو علاقة الصلاة؟ اللي ما تصليش وراه هو الذي لا يحسن الصلاة، عنده معصية تتعلق بأداء الصلاة، يصلي من غير طهور في الوضوء، ما يعرفش يتوضأ، يوصل في رجل رجل، لا لا يحسن القراءة، لكن رأوا حتى سائر المعاصي الأخرى لا تمنع من الإمامة. الصحابة رضي الله عنهم يروى عنهم أنهم قالوا نصلي خلف البر والفاجر، قال نصلي خلف البر والفاجر، كان يصلوا حتى خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج معروف مشهور بسفك الدماء وكذا. فالإنسان إذا الآن إذا أنت عندك إمام في قريتك ما تبداش تشغب عليه، عنده زوجته عندك كذا، مالك وماله، وضوء صحيح، غسل صحيح، قراءة طيبة، خلاص.
5: نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سأل عن المزارع التي أعطتها الدولة في الثمانينات من القرن الماضي، وقال إن الشروط التي أعطوا بها هذه المزارع أن يعملوا فيها ويستصلحوها فترة من الزمن ثم يتملكوها، كذلك قال يعني. فيسأل الآن هل يجوز لهم بيع هذه الأراضي؟ هل يرثونها؟ هل تعامل معاملة الملك الحقيقي يعني؟
6: والله للأمانة ننصحني اللي عنده عقد من هذه العقود يجيب هني لدار الإفتاء، نعم. لأن الواقع أن العقود رهي مختلفة، فيه اللي هي عنده تخصيص ملك في أرض فعلا هي ملك محض للدولة، وهذا الإقطاع ما يسمى بالإقطاع كما يصطلح شرعي جائز، أن ولي الأمر يقطع شيء من الأرض لفرد من الأفراد على سبيل الملك، وفي اللي هي ملك للدولة ولكن عطل على وجه الانتفاع، والانتفاع لا يقتضي الملكية، وإنما يقتضي الانتفاع لما يموت والله ينتهي المعاش عنده لها رغبة يتركها تعطى لغيره. وفيه من عقود هي واقعة على الظلم في بعض المناطق وهي معروفة، جمعت منهم ما يسمى عنده بمصطلح الأراضي القزمية. الأراضي القزمية جت الدولة، واحد يملك نقول نص هكتار، واحد هكتار، واحد كذا كذا، مزارع الناس عادية سواني،
5: نعم،
6: رفعت منهم الملكية وجمعت المساحات كلها في مساحات كبيرة، 4 هكتارات أو 6 هكتارات أو كذا، وأعطتها لناس ثانيين. يعني ممكن هذا اللي نزعوا منه أرض قزمية من هني حصل ما يقابلها 6 هكتارات ولا غيرها بحوشها، وهذا ما يسمى بالمشروع، بمسمى بأرض المشروع. طبعا هم الآن أحدثت مشكلة في المنطقة هذه، لأن فيه اللي نزعت منهم أرض بهم نقولوا إحنا نص هكتار، ولكن فرد من أفراد العائلة اللي حصل 6 هكتارات والبقية ما حصلوا شيء، لحصلوا أرضهم الأصلية اللي هي القزمية ولا حصلوا في الجديدة، والجديدة اللي حصلها هذاك هو ما هيش مقابل الأمتار متاعه، فأصبحت مسألة هي مشوشة تحتاج إلى صلح بينهم، تحتاج إلى كذا، هذا أمرها يرد إلى القاضي وغيره، فهذا أمر كبير هلبة. إذا أرادوا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يقدروا يوصلوا الناس راهو لصلح ويوصلوا ليتصالحوا فيما بينهم وكذا، بحيث يعني اللي ما حصلش يعطوه بالفلوس ويكون راضي، واللي يعني يقدروا لو كان غير نفوسنا الحقيقة، إحنا نسأل الله العفو والعافية، لو كان غير نفوسنا تستقيم، راهو الوصول للحق ما هوش أمر مستحيل. هذا من جانب. الجانب الآخر ينبغي ينتبهوا للي فيهم الأوراق واللي فيهم الأرض، يبدو يا شيخ يستخدموا فيها باستخدام مزدوج، لما يجي الوارث شنو يقولوا له؟ يقولوا لا هذه أرض انتفاع ما تقسمش على الورثة، ومن جهة تانية يبدأ يبيع فيها.
5: نعم،
6: كيف تبيع فيها وهي أرض انتفاع وانت ما تملكش أصلا؟ فهو الزواجية في هذا الأمر، يقسمها ويبيعها، ولما يجي الوارث تجيه أخته والله تجيه أخوه يقول لا هذه أرض انتفاع، وأرض انتفاع ما هيش ملك، ما هيش ميراث يعني. فهم عليهم أنهم يجوا لدار الإفتاء اللي عندهم ملفات من القبيلة على الأقل ينظروها من أي صنف، يمشوا لقاضي يعني، وهكذا ما يقعدوش هم يحلوا في مشاكلهم بروحهم ويتخاصموا بقوة الحديد والنار.
5: نعم بارك الله فيكم.
7: هذا سائل قال يعني أنا يعني موقف قرايتي ونحاول نوقف على رجلي باش نتزوج ونخدم ومعاش ملحق لشيء، وعندي بنت يعني بنخطبها لكن عليها شرطين لازم تعيين في الدولة، وانا بنشري شهادة ونتعين بها باش نقول للعيلة اني متعين بس لكن مش هناخذ المرتب لان حرام، لين نكمل قرايتي براحتي وبعدين نغير الشهادة نتاع التعيين ونعدل كل شيء. أنا والله ما نبي حاجة بالحرام ولا فيها شك، لكن أريد الزواج بهذه البنت وما نبيش ندير حاجة ما ترضيش ربي. والإنسان لما يبدأ يريد أن يعني يريد الحلال دائما لا يبدأ بأي أمر فيه معصية لله جل وعلا. إنسان مضح من كلامك يعني فيه حرص على الحلال وخايف من دخول أي مال يعني أو أي شيء يعني لا يرضي الله جل وعلا، وهذا خير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن شراء شهادة بتظهر لنفسك للعائلة أنك متعين في الدولة وأنت في الحقيقة لست مستحق لهذا التعيين، فالمشكلة يعني مش في مسألة المرتب فقط، المشكلة الأساسية في هذا، هذا فيه كذب، فيه تدليس على الجهة التي بتوظفك، فيه خداع لعائلة البنت اللي بتطلبها بإظهار وضع يعني وظيفي غير حقيقي، وفيه استعمال شهادة يعني مزورة والله مشترى بغير حق. فلذلك هذا الطريق هذا محرم، لا ننصحك بهذا الطريق. ولما تكون الشهادة مزورة وغير نظامية هذا أشد خطورة، لأن التزوير محرم سواء أخذت الراتب أم لم تأخذ الراتب. فإن بينوا لك أخي الكريم الزواج الذي يبدأ بالصدق والوضوح هذا هو خير وبركة، وخير وبركة من الزواج اللي يبدأ بإخفاء الحقائق. فأنت يعني إذا كنت فعل يعني تعمل بالفعل وزي ما ذكرت يعني تسعى لتحسين وضعك وعندك نية صادقة في الزواج، هذه كلها أمور محترمة وأمور مشرفة وما هي شعيب. وتقدر تقول لعائلتها الحقيقة من الأول أني حاليا مش متعين في الدولة لكن أعمل وأسعى باش نحسن وضعي ونكمل دراستي. فهم كان قبلوا الحمد لله، كان اشترطوا يعني شرط لا تستطيع أن تحققه إلا بالكذب أو التزوير. يا ننصحك أخي الكريم لا تفعل هذا ولا تجعل رغبتك في الزواج منها يعني تدفعك إلى أمر تخشى أن تلقى الله تبارك وتعالى به. ونذكرك دائما أخي الكريم راه الزواج والرزق هذه بيد الله جل وعلا، ليست بالضرورة أن يكون التعيين الحكومي هو سبب التوفيق. كم من شخص يعني تزوج وهو غير متعين ثم فتح الله عليه، وكم من شخص كانت عنده وظيفة ولم يوفق. فلا تبدأ هذه الحياة وهذا الزواج بمعصية الله جل وعلا. يراه البدايات التي يعني تبدأ فيها بمعصية الله جل وعلا النهاية لن ترضيك، النهاية لن ترضيك. فلا تبدأ حياتك بمعصية الله جل وعلا. ونسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة وأن يفتح لك باب رزق حلال يغنيك عن كل شبهة من هذه الشبهات.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية 90.9 FM. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. فتوى هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في هذا البرنامج نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي استفسار يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0، 092-092-16-0، ولأي اتصال على الواتساب يكون على الأرقام التالية 092-092-17-0. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. عندنا بعض الأسئلة الواردة على التطبيق، نبدأ ببعضها. هذا السائل قال: هل قول ربي اغفر لي بين السجدتين ركن من أركان الصلاة؟ مع العلم أول مرة أسمع عنها. قول ربي اغفر لي بين السجدتين هذا مستحب وليس بواجب ولا ركن، وليس بواجب ولا ركن ولا شرط من شروط الصلاة. فإذا أقاد الإنسان يستحب للإنسان بين السجدتين أن يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، فإذا لم يقلها ما عليه شيء، لا عليه سجود سهو ولا وصلاة صحيحة وما عليه شيء ولا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لا حرج في هذا الأمر. نعم، عندنا اتصال. العميون. نعم العميون، تفضل العميون، اسمعنا على الخط. العميون.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحية طيبة شهد العزيز والعزيز وبارك الله فيكم.
1: يوم
2: الله الناس.
1: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا الله.
2: الحقيقة نصيحة، أول نصيحة العام الدراسة وقريب وين، وإحنا الحقيقة نشوفوا في الطلاب المعلمين أصبح ما حالنا وحالهم، يعني نول نكذبوا بالكتب وإحنا شفنا المشكلة دي. من الحقيقة نصيحة، ويعني شريحة متعلمة زي اللي المفروض يكون واعي أكثر منك وتعبين عليها بعض الله، يعني في النشأة وكذا. أتمنى من الكذب الحقيقة هو اللي أخذ الصدى، يعني نقدر نستثنائه، واعتقد ان هذا وقت الصبر وهذا الجد وهذا الاعصاب بغض النظر عن الوضع اللي يعني قدر الله ما شاء فعل. ترى ربي يحفظنا ويحفظكم ويجزاهنا بالخير
1: ان شاء الله يا رب العالمين. يا رب العالمين. والله الحقيقه يعني الاخ العم يونس استفساره يعني في محله، وتكلم عن مساله عمت بها الحقيقة مسألة في غاية الأهمية بدأت في وقتنا مثل هذا، يعني مسألة دراسة الأطفال والتأخر الكبير في الدراسة حتى الآن، فهذا يعني سبب ضرر.

0: بالدراسة في وقتها، والدراسة وكلما تأخرت الدراسة في وقتها كلما سببت إشكاليات أكبر وحتزيد المدة وحد يعني. فالحقيقة ما حصل ويحصل من التأخير فيه ضرر، تضررت من البلاد ضرر كبير، وضر من أولادنا وضر من الأسر وكذلك المعلمين. يعني يجب حل، وضع حل منصف لهم ولمرتباتهم بحيث يكون العدالة بين الجميع. وهذه دائما نتكلم عنها مرارا، الحقيقة تكلمنا مرارا وتكرارا في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج أن العدل في المرتبات يعني أمر مهم جدا. العدل في المرتبات بين الموظفين في الدولة أمر في غاية الأهمية. كيف يعني إذا أرادت أي دولة الاستقرار، و يعني أهم أساس من أسس الاستقرار الوظيفي والاجتماعي هو العدل في المرتبات، يشعر يعزز الشعور حتى بالإنصاف عند الناس، ويحفز حتى الموظفين على الإبداع وعلى التدريس كويس وعلى الإنتاج. ولما تبنى المرتبات المعايير واضحة زي الكفاءة والخبرة والمسؤولية وحجم العمل، هيك ماش في فوارق، ماش في فوارق يعني تولي غير مبررة، وفي ثقة بعدين بين الموظف وبين جهة العمل وبين الدولة، وفي تحقيق للعدالة في الأجور، مش مجرد يعني يعتبروا حق الموظفين كذا فقط، لا هو حتى يعني فالعدل في المرتب هذا يحقق لنا رضا وظيفي ويعزز إنتاجية المعلمين وغيره من الموظفين في الدولة كلها. فلابد من وضع حل منصف للجميع، لكن ما حصل من تأخير الدراسة حتى الآن يعني الحقيقة هذا ظلم للأطفال، ويجب وضع حل يعني حل جذري لهذا الأمر في هذا الأسبوع الأقل، ما يعني حتى ما نتأخروش المسألة أكثر. كلما تأخرنا كلما سببنا ضرر. عندنا مداخلة، الأخ يونس تفضل. يونس المجدوب تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شنو حالك يا شيخ علي؟
0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
1: شيخ علي عندي قاعد في لجنة في أحد المساجد طرابلس.
0: أي نعم.
1: لي قريب أكثر من 20 سنة يعني متطوع يعني.
0: أي نعم.
1: لكنك مكلفين بمهمة مالية داخل المسجد. فمرة مرة نحتاج لك ناخذ ورجع للمسجد. يعني بدون
0: أنت كيف تأخذ وترجع؟ ما فهمتش دي؟ شو النقطة دي؟
1: نعم.
0: أنت أحد المسؤول في لجان، واحدة من لجان مالية ولا؟
1: ما سمعت فيك
0: باي شيء. قلت انت شنو اللي تاخذ فيه مره؟ قلت ما ناخذ فيه ونرجع فيه يعني. اي
1: مرات
0: نستحق
1: ناخذ
0: فيه
1: مبلغ
0: شيء،
1: يدينا
0: 10 30
1: جنيه
0: ناخذ متي نخدم حاجه ثاني بعدين نرجعهم. نعم نعم تمام. تاخذ فيه من صندوق المسجد هذا؟
1: لا هذا ما خارج، هذا ما خارج الصندوق، هذا ما عندي في الدولاب.
0: تمام تمام
1: ان شاء الله،
0: ان شاء الله باذن الله. معنا الاخ عبد الرحمن تفضل. طيب بالنسبه للسؤال الاخ يونس، اخذ المال من يعني في المسجد وحتى لو كان واحد المسؤولين، هذا ما يعني حتى لو معانيه ارجاعه هذا ما يجوزش، لان مال المسجد هذا مال موقوف ومخصص لمصالح المسجد، لا يحق لاحد التصرف فيه لمصلحته الخاصه دون اذن، حتى لو كان يعني بنيه ال ونصيحه عدم فتح هذا المساله، حتى لو كان يعني سبيل قرض مؤقت وما يضرش بمصلحه المسجد وبعدين اني بنيتي بنعاوده وغيره. كثير من الناس يعني بدايه الامر اخذ سواء في الدوله او في المسجد او في الوقف او في جهه من الجهات، كانت النيه هي كانت النية في أول الأمر هي أن بنرد للأمر هذا، بعدين مرات تنسى مرات تأخذ ما تردش، بعدين مرات تموت أنت الإنسان تحصل له ضرر من الظروف وما يرجعش هذا المبلغ فيبقى في ذمته. فالإنسان بالنسبة لما مضى عليك التوبة والاستغفار وتبرأ ذمتك إذا رددت المبلغ كاملا، لكن أنصحك بعدم أخذ أي شيء من مال المسجد حتى لو كنت مسؤولا فيه.

0: وعدم فتح هذا وعدم فتح هذا الباب، لأن فتح هذا الباب سيؤدي إلى مسائل أخرى بعد ذلك. نبدأ ببعض الأسئلة. هذه سائلة تسأل أنها يعني قامت خطبت لمدة 5 سنوات، ثم بعد ذلك حصل خلاف يعني بين الأهل وكذا، وفسخ الزوج الرجل الخطوبة، فتسأل هي بكونها متعلقة به ماذا تفعل هي، وتريد أن ترسل رسائل كذا. هي أول يعني الأخت الكريمة من كلامها يظهر أنها متعلقة بهذا الشاب يعني سنوات طويلة وغيرها. أول ما نصحها به لا ترسلي رسالة سواء طويلة أو قصيرة لإقناعه بالرجوع، فنصحها إذا هو كان راغب في الزواج وقاد على ذلك، هو الأمر واضح، هو يأتي ويتقدم ويأخذ النكاح، إذا استمر هو ما بيش أو بيأخذ كلام أهلا فالأمر له، ولا ينبغي أن تبقي نفسك يعني وتبقي حياتك هكذا معلقة على أمل غير مؤكد، وابتعد عن كل التعلق. أي إنسان عنده تعلق بشخص آخر علاج التعلق بأن يقنع نفسه، وبأن يعني لابد أن يتدرج في منع هذا التعلق، وينقل نفسه شوي شوي يعني شيئا فشيئا من هذا التعلق بالمخلوق إلى التعلق بالله جل وعلا، يقطع كل باب التعلق، ما فيش يتابعش أخبار هذا الشخص، ما يرجعش المحادثات القديمة ولا الرسائل، وما يفتش عن أخباره وما يسألش عنه، وما يبنيش قرارات على أحلام ولا إشارات ولا لا كان لا لا لا. الإنسان يعني مش حيهدى قلبه ما دام يغدي نفسه كل يوم بالأفكار والتذكر والانتظار وغير ذلك، ويقبل لابد الإنسان يقبل حقيقة أن الإنسان راه ممسة المشاعر، واحد هذه ما تكفيش للزواج وغير ذلك. الإنسان مرات يحب شخص ولا يتعلق بشخص، لكن الزواج يحتاج إلى إرادة واضحة وخطوات عملية وموافقة وقدرة لتحمل المسؤولية. الإنسان لم يطيل انتظار 5 سنوات ثم يترك، هذا ما يجعلش يعني نفسه معلقة بهذا الشخص. وعليه أن نصيحة أختي الكريمة أمل الفراغ، ما تقوليش بنفسك هكذا، يشغل نفسك الفراغ هذا ما تخليش موجود في حياتك. الإنسان عندما يمتلك يعني الجدول متاعه وقت بيشانه في حفظ القرآن، طالب العلم، ولا حتى الرياضة، ولا ممارسة مشاريع في شخصية، ولا في الدراسة، وصحبة صالحة للأخوات أيضا، أيضا هذا الأمر. وما يقولش الإنسان نفسه أنا مش حناخذ غيره ولا نحو ذلك، لا لا، كثير من الناس لو ظنوا أنهم سنوات أنهم مش حياخذوا غير الشخص ذا وكذا، ثم رزقهم الله خيرا مما كانوا يتوقعون. القلوب راهي بين أصابع الرحمن، والله قادر على كل شيء. عندنا اتصال، الأخ سعد تفضل.
1: السلام عليكم الشيخ.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تحية ليك يا شيخ تعيل، عاملين معك
0: يومك مبارك يا سعد، كيف حالك؟
1: اللهم حسناتك.
0: آمين يا رب.
1: سؤالي يا شيخ عن الأذان الأول والأذان الثاني صلاة الجمعة، الأذان والأذان،
0: نعم،
1: هل محب الدعاء لله سبحانه وتعالى ونرفع إليه لله سبحانه وتعالى؟
0: تمام الأذان بين نعم الدعاء بين أذان الجمعة، تمام،
1: إيه بين أذان الجمعة الأول والثاني، بين الأول وبعد الثاني، يعني يبدأ الأول بعدين ندعي الله سبحانه وتعالى على كل خير.
0: تمام
1: ما السؤال يا شيخ؟
0: واضح السؤال شيخ، واضح.
1: شكرا الشيخ، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وكثر الله من أمثالك. شكرا شيخ، شكرا.
0: آمين. هو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وهذا الفضل عام، يشمل يوم الجمعة ويشمل غيرها من الجمعة ويشمل غيرها من الصلوات، يعني فالجمعة الأولى اللي يكون فيها يعني الأذان الأول فيه الأذان ثم خطبة ثم بعد إقامة الصلاة، المسلمون يدعو بعد الأذان، ما فيش باس يعني قبل صعود الخطيبة وقبل بدء الخطبة أنت يسأل ذلك. وأما إن بدأت الخطبة بدأت الخطبة فينبغي الإنصات للخطيب وعدم الاشتغال بالدعاء الجهري أو بما يشغل عن الاستماع، فما فيش بأس في الدعاء، والدعاء بين الأذان والإقامة مستحب، وأنت دعوت بين الأذان والإقامة بين الأذان الأول ثم بعد ذلك جي الأذان الثاني والإقامة، فهو داخل أيضا في عموم الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فما فيش حرج، ما فيش حرج في ذلك، لكن ما فيش شيء خاص بين الأذان، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا واحد فقط يعني، فما فيش أمر خاص بين الأذانين هكذا، ولكن هو الدعاء بين الأذان والإقامة مستحب مطلقا. عندنا اتصال الأخ عبد الله، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الحمد لله، بارك الله فيك.
0: الحمد لله، الحمد لله. أخونا عبد الله تفضل.
2: الزكاة.
0: أي نعم.
2: يعني ما يعادل 85 جرام يعني ولا؟
0: نصاب الزكاة ما يعادل 85 جرام عيار 24، يعني تو في 100,000 109,000 يعني حاجة هيك أمس يعني.
2: أيوه. يعني أقل
0: أقل من 100,000 تو في يوم الزكاة، أقل من 100,000 في يوم الزكاة في هذه الأيام.
2: بارك الله فيك.
0: نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هو الأخ عبد الله يسأل كيفية احتساب نصاب الزكاة، وهذا واضح يعني من عيار 24 85 جرام ذهب، 85 جرام ذهب، يعني هنا ناخذ شوفوا سعر الجرام في السوق كم، نضربوه في عيار 24 ونضربوه في 85، نضربوه في 85 مثلا، قالوا لنا ما يعني مثلا ب 100 ب 1000 مثلا، خلاص يعني 1000 85 ضرب 1000 يعني ب 85,000، هو الان بالنسبه لي 24 اكثر من 1000، فلذلك نصاب الزكاه فوق يعني اكثر من 100,000 هذه الايام. طبعا هو يزيد وينقص حسب الـ حسب الـ حسب السعر. بالنسبه للفضه النصاب هو 595 جرام، 595 جرام، يعني نشوف جرام الفضة كم، 17 ولا كذا ولا كذا، ونضربوه في 595 وهذا طلع لنا قيمة النصاب الفضة. الأموال اللي طبعا الإنسان لما بيزكي يشوف الفلوس اللي موجودة عنده والأموال اللي في حسابها، وكان فيه ذهب وفضة، هذا كله وعروض التجارة كلها يضمها إلى بعضها، وبعد ما يخصم الديون الحال الواجبة يزكي الإنسان الصافي إذا بلغ النصاب. هذا بالنسبة لي للزكاة. أنا اتصال آخر. الأخ سالم تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله يا شيخ.
0: وحياكم وحياكم.
3: من سنة فاتت كنت نخدم، بعدين تعثرت الأمور شوية ولي مأجر إيجار حوش متزوج، فبعض الشباب نصوني نمشي للزكاة.
0: نعم.
3: فمشيت هكي بروحي، قالوا لي ما عندناش. قصة هي المهم عن طريق شخص قدم لي اوراقي وطلبوا مني اوراق وكشف حساب وداروا لي لجنه وداروا لي بالحوش وشافوا الحوش، في النهايه صرفوا لي بطاقه 500 دينار.
0: نعم.
3: هذه من شهر 9 اللي فات. اني في رمضان الحمد لله حصلت خدمه وبديت نخدم. تو من اسبوع كلموني قالوا لي البطاقه بتنتهي، اذا كان تبي تجدد جيب لنا اوراق ثانيه يعني كشف حساب وكذا وكذا وكذا. يعني بالأمانة يعني بيني وبين ربي يعني نخدم وفي خدمة، لكن أنا ما زال مستحق لها يعني ما أجزر إيجار وعارف الدنيا كيف والع فيها النار، فما عرفت هل أني نمشي نجدد هم لما أعطوني البطاقة بحكم أنني ما نخدمش وما أجزر وأسرة.
0: بين لهم أنت بين لهم هذا الأمر، بين لهم أنك تخدمه وحاجزوا لك الشروط، وما كان نقول هم شروط متوفرة فيك قاعدة يعني، حتى لو تشتغل وعندك يعني قاعد مستحق وغيره يستمر عليك المنح، كان ما كان مو متغيرش في الاجراءات شيء، اعطيهم كشف الحساب وفلوسك الموجودات وبين لهم واقع الامر وانك تشتغل، بين الامر كما هو فقط، وهم عندهم يعني لجنه شرعيه تبين هذا،
3: يعني الموظف اللي بنعطيه الاوراق نقول له راني
0: بين له كل شيء، بين لهم كل شيء، بين لهم كل شيء، هم اصلا يقيموا في الحاله كل سنه يقيموا فيها يشوفوا هل انت قاعد نفس ال، علاش تجديد هذا تجديد، لان في ناس السنه هذه فقير والسنه اللي بعدها مش فقير.
3: لا لا لو رجل طلبوا مني ما لو اني نسكت مش حيبين لانني تغيرت حالي.
0: لانك انت قطاع خاص العمل اللي تشتغل فيه.
3: انا ما نخدمش في الدوله. لا لا
0: بين له، بين له الامر هذا، بين له كل شيء.
3: انا من قصدي اخذت تاكسي نخدم عليه، لكن بامانه يعني مستحق لها قاعده ال 500 دينار نقسم بها في الايجار نتاع.
0: بين له، بين لصندوق الزكاه كل شيء
3: شفويا نكي وخلاص،
0: بين لهم ايه في طلب يقول لهم انا راه كذا وكذا وكذا كذا، هذا الوضع يعني.
3: الله يفتح عليك.
0: امين ان شاء الله. نعم هذا بالنسبة لزوايا القسالب لابد أن يبين كل شيء، وصندوق الزكاة كل سنة عندهم يعني يشوفوا كل واحد هل تحقق في الشروط قاعد فقير يعني حسب الشروط اللي وضعها والمعايير اللي وضعها، فإن كانت الشروط تتوفر فيه يعطى من الزكاة، وإن لم تتوفر فيه الشروط لا يعطى من الزكاة، لكن لا يجوز للمسلم أن يكتم شيئا من الأمور التي سجدت عنده، هو يشوف نفسه أنه مستحق، لكن قد هم عندهم معايير تختلف عن هذا الأمر. هذا سائل آخر قال هل يرث أبناء الإبن المتوفى قبل والده؟ طبعا من شروط الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، فبالتالي لا ميراث لأبناء الإبن مع الأعمام، لأن الأب هنا أباهم توفي قبل أبيه، أباهم قد توفي قبل أبيه إلا كان أو وصل الإبن. طبعا يستحب لي إعطاء أبناء الإبن المتوفى قبل أمه شيئا من ميراث الجد، قول الله جل وعلا وإذا حضر القسمة أو ذو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وإذا وصل الأب هنا بغرس أبناء ابنه هذه وصية، وهي تنفذ به إذا كانت يعني في حدود الثلث فأقل، فتنفذ هذه الوصية شرعا، هذا الأمر واضح يعني. يسأل على عندنا ما زالت بعض الأسئلة، قالت ماما حلفت على المصحف أن أختي تسيب الخدمة نهاية الشهر، وتم الشهر وما سيبتش الخدمة عشان حكم الحلف، هذه حنتت في يمينها، حلفت على مدة معينة ثم يعني لم يمينها لم حنتت فيه، فعليها كفارة يمين، وهي طعام 10 مساكين كل مسكين مد اللي هو 5 كيلو يعني نص كيلو وأكثر شوية يعني 550 جرام من الرز والمكونة غالب القوت يعني، ولا تعطي بدل القيمة اللي هي 5 دينار عليه كل مسكين. عندنا سؤال، عندنا متصل، الأخت ابتسام تفضلي.
4: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: والله يا شيخ أنا حاجة في موضوع نبي نستفسر منك.
0: إيه نعم تفضلي.
4: سمعت إنه يبيعوا في الأوراق القديمة تمام.
0: الأوراق.
4: هي الأوراق هي اللي ما يستخدموش فيها زي الكتب القديمة زي الجرايد زي.
0: إيه.
4: بس وني عندنا في العمل كمية كبيرة يعني وما يستفيدوش منها. الحلال إني نأخذهم ونبيعهم أو حرام نبي نستفسر بس.
0: من هو هم تخلصوا منهم معطوهم للسماء ولا قاعدين هيك قاعدات هيك الأوراق هذه في العمل؟
4: قاعدين هيك وخلاص.
0: ما تقدرش تاخذيهم إلا ما يعطي أمر الجهة المختصة بإعدام هذه الأوراق. كان أعدمت خلاص بلوحها بتاخذها عادي لك التصرف فيه، لكن كان ما صدرش قرار من الرئيس المؤسسة بإعدام هذه الأوراق فمش من حقك تصرف فيها.
4: تمام بارك الله فيك.
0: سلام. معنا الأخ أحمد. آمين آمين أخوي أحمد بارك الله فيك تفضل. واخذ سيارة
5: من 3 سنين فاتوا تقريبا.
0: اي نعم.
5: 3 أو 4 سنين والله ما عندي فكر حتى العقد بتاعها والله رايح مني منتج انت بسني انا غيرت منتجية بسني كل شيء. المهم اشتريت سيارة اول يوم ب 55,000 من معرض كانت يوجو معاي.
0: ايه خذت سيارة ب 55,000 با
5: بسم الله ثاني يوم تباع المصراكة.
0: ايه
5: صارت المشكلة بس الكنتي بتاعها يغير في كفاته في الكنتي ولم راجع بس عليه وكيل تيوتا قال لي راه في مشكلة في الكنتي. أنا كان نرجع لرجل طيب راضي بيقول لي كذا وكذا إذا كنت كنت بنبيع السيارة قال لي بالي شو عامل لك تفصل ساعه قلت لك بس فاهمني قال لك شو عامل لك 50,000 قلت له مباشرة قلت له شو يمتاز
0: نفس الشخص هذا نفسه هو
5: نفس المعرض
0: ايه
5: ولا حد قلت له بنبيع السيارة قال لي مخبرين في كل جدال وصداع ولا عبت على ذات منك وليس هذا لله اللي ما قلت لك ولا حد بجد ما تبقى طريق طويلة ما تبقى مصرف
0: والطريق وانا ما في البيت
5: كان
0: بيجي هذا اللي تمام هو تو الان ما نقدرش نقيم الامر هذا الا لما يجي احد الخبراء في السياره وكذا يبين هذا الامر. اذا كان العيب قديم العيب اللي يرد من اجل السياره العيب القديم الخفي كان العيب هذا قديم وموجود فيه هذه الامور من كامله كيف. نعم
5: هذه حاجه كامله
0: في كامله
5: في
0: ماشي. نعم ما هو الامر ما انت علاش مش باينه الصوره من الاول؟ ما انا مش من هو ما انا ربما من المشي نصيبك جت فيك انت هذه.
5: لا لا للامانه انا شفتها عادي شفتها هذيك جربتها ما فيش ما فيها
0: لا ترى
5: لما
0: تسكت رجلي طويله ايه ما ربما قدرا جت يعني فيك انت يعني الامر هذا تو الخبراء لعل حددوا المساله اذا كان اثبتنا ان المساله ممكن تكون قديمه ولا غيره ما كان الخطا منك انت هيك لابد ان تبين له. هو كلمك تو ولا ما كلمكش الراجل هو؟
5: لا كلمني بعد ممكن اسبوع قلت ما علي زي ما حكيتها منك جمع فصال بعثالي قال لي باي تمام.
0: ايه لا لا هو الان إذا كان أثبت المختص أو غيره أن العيب قديم يعني منه هو فهو يتحمل الخطأ. نعم نعم نسمع فيك نسمع فيك يا أحمد.
5: ما فيش حاجة اسمها أنه هو قديم ولا جديد دي أنا مستعملة ما يتصفى.
0: نعم
5: سيارة 45 معناها أنا ما أعرفهم سيارة الماسيين ما يجبش الخبير ولا اللي حتى اللي صنعها يقول أنت صار العطل هذا
0: جديد
5: هذه حاجة
0: مستحيلة
5: يعني.
0: تمام إذا إذا إذا كان ما عرفناش إذا الأمر منك أنت يعني نصيبك أنت جت السيارة هكذا والعطل تبان عندك أنت.
5: وعلاش تقول منه هو وكان
0: ما ما نعرفوش الأمر هذا إحنا تو ما شكيناش تو كان شكينا إنه قديم الأصل إنه يتحمله هو. لكن هذه زي الأمور الكهربائية ريت وأنت لما تشتري حاجة من الأمور الكهربائية تقولك بتجرب عندي تطلع غادي معاش نعرفك لماذا؟ لأن احتمال إنه يكون الأمر أنت عندك كهرباء زاد ولا غيره فهو ما يتحملاش. إذن العيب اللي يتحمله صاحب السلعة أما هو العيب اللي قبل اللي عندي أنا. فكان أثبتنا من أي أحد خبير ولا غيره ولا مختصين ولا بالتجربة ولا الناس اللي فاهمين الصنعة يقولوا راه هذا ما طلعش السيارة من عشية وضحاها كذا من قبل مبينه وهو ما بيناش نقولوا هذا الغلط منه هو يرد العيب اللي يتحمل العيب. اذا كان اثبتنا انك انت قادر انك سياره جديده وكذا ولكن مشيت فيها نعم انت تو تفهم معه بين لي الامر هذا قول انا راه خذيتها لا لا لا نعم لابد تحاول تواصل معاه يعني وتبين له قول له راه حصل معي كذا وكذا وكذا والرقم
5: كان ما جتاتي انا دورت عليه راه
0: ايه بتبحث عنه اسال عنه تو تلقاه باذن الله ابحث تو اوضح له امتى ما تلقاه ان شاء الله حتى بعد شهور بين له اللي حصل منك
5: يعني 4 سنين انا
0: سيترا
5: حتى الماركت كم ندير انا مثلا كم ندير مثلا لو ما
0: جتاش قال ما جتاش بكره تصدق ببعض المبلغ على صاحبه وخلاص
5: وهو
0: اي مبلغ تصدق كل مره تصدق وخلاص كل مره
5: جتاش
0: كل مرة تخلص بمبلغ من المبلغ اللي تقدر انه تشوف انت يساوي القيمة هذه يعني. قدر المبلغ اللي يساوي الضرر اللي سببته هذا مثلا الكمبيو قديش حقه مثلا كان بيصلح 2000 خلاص تخلص من المبلغ 2000 على صاحبه كان من قيت اشبك. عندنا بعض الأسئلة مازالت على التطبيق. هذا سائل بعد الجماع والغسل أحيانا يخرج سائل أحيانا كمية بسيطة وأحيانا كثيرة هل يجب الغسل مرة أخرى أم لا؟ إذا كان الخارج مني متبقي من الجماع السابق ومخرج بلذة جديدة هذا لا يجب عليه كغسل جديد. الواجب غسل ما أصاب البدن والثوب من المني وتتوضأ للصلاة لا يجب يعني إعادة الغسل مرة أخرى. هذه سائلة تسألت إذا تزوجت الأرملة هل يسقط حقها في ميراث زوجها السابق؟ لا يسقط. إذا تزوجت الأرملة بعد وفاة زوجها لا يسقط حقها من ميراث زوجها المتوفى. لماذا؟ لأن حقها في الميراث ثابت بمجرد وفاة الزوج. لما تكون هي زوجة ليه ووقت الوفاة قاعدة زوجة ولدمتها يعني هي بتورث مباشرة ما قسموش هم بعدين شهر ولا شهرين ولا سنة ولا اثنين هذه أمر منهم هم ما قسموش. المهم إن إذا ورثت نصيبها الشرعي هذا أصبح الميراث ملكا لها لا يزول هذا الحق بعد ذلك بزواجها من رجل آخر لا يسقط هذا الحق. هذا حقها في الميراث زوجت بعدين ما زودتش هذا الميراث من حقها. عندنا سائل يسأل قال السلام عليكم ورحمة الله حصل لي منذ شهر فات حادث سير على الطريق الساحلي في مدينة القربولي وحادث عبارة عن صدمة شخص أفريقي وتوفاه الأجل وأشهد أني لم أكن بسرعة بشهادة خبير وسرعة 80 لم تتجاوز 80، وقام المرحوم بقطع الطريق أمامي فجأة وحاولت أن أهرب منه بقدر الإمكان لكن دون جدوى، فهل علي كفارة أو لا؟ طبعا المرجع في هذا كله إلى التقرير المروري، منو يحدد المسؤولية؟ المرجع في تحديد المسؤولية غلط ولا لا؟ مش أنت من رأسك ولا الناس يقولوا لك ولا ما يقولكش، التقرير المروري ونتائج التحقيق الفني إذا ثبت أنك لم تخالف أنظمة السير ولم يقع منك تفريط ولم يقع منك تعدي ولا بنسبة 1%، وأن المتوفى هو الذي تسبب في الحادث بقطع الطريق فجأة، هنا لا إثم عليك إن شاء الله وما عليكش كفار. لكن إذا أثبت التقرير المروري وجود نسبة خطأ منك حتى لو كانت قليلة ولو كانت مشاركة في وقوع الحادث، فإن كفارة القتل الخطأ تلزمك ما دمت قادرا عليها، والكفارة هي صيام شهرين متتابعين. فالعبرة أخي الكريم مش بمجرد الظن ولا بأقوال الناس، وإنما بما يثبته التحقيق المروري المختص من نسبة الخطأ والمسؤولية في الحادث. ما تكون المسؤولية مشتركة سمو فايا، إذا حتى المسؤولية مشتركة أنت غلط هو عند غلط أنت بتصيم أيضا في هذه الحالة. هذا سائل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعفوا بنسأل شن حكم كفارة الحلف على المصحف كذب لعدم ضياع الشيء أو أخذه؟ إذا كان الشخص حلف بالله كذبا حتى لو كان مضطر لغيره، وهذا الحلف كذبا وهو يعلم أنه كذب، هذه يمين غموس، سميت غموس لأنه تغمس صاحبه في الإثم أو في نار جهنم. وجمهور أهل العلم أن اليمين الغموس هذا من كبائر الذنوب وليس فيه كفارة إلا التوبة، يعني الواجب أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وتندم على ما حصل، والواجب عليك الاستغفار، وكان في حقوق أكلتها بسبب هذا اليمين أكلت به حقا، يعني يجب أن ترد الحقوق إلى أصحابها إن ترتب هذا اليمين، هذا ضياع حق ولا ضياع حق أحد من الناس ولا أخذ مال بغير حق، فيجب أن ترد الحق إلى أصحابه. هذا سائل أيضا يسأل قال إذا لامس ثوب رطب قليلا لباس ممتل ولكن به رطوبة قليلة من الماء كأنها رطوبة عرق ثوب أو غير ذلك آخر به نجاسة جافة، هل يعتبر ثوبه نجس؟ وإذا لامس فراش أو بطانية جافة هل تنتقد النجاسة؟ طبعا هذه من المسائل اللي يكثر فيها الوسواس بكثر، كثير من الناس عندهم وساوس بسبب هذا، لا شيء رطب مرت به نجاسة وغيره وسبب. أنا نعطيك القاعدة العملية في ذلك، إذا لم يظهر أثر النجاسة على الثوب الرطب من لون ولا ريح ولا عين النجاسة واضحة، فما تنتقلش إلى مرحلة التفتيش ومرحلة الشكوك. إذا لامس حتى لو لامس بعد ذلك فراش ولا بطانية جاف، الأصل هو بقاء الطهارة والبطانية الطهارة، وخاصة في حال اللي ابتلوا بالوساوس هذا أنت يعني لا تطالب بتتبع الانتقالات النجاسة المفترضة من توب إلى توب تاني ثم إلى فراش ثم إلى بطانية ثم إلى غيره، لأن هذا فتح باب هذا لا ينتهي. أنت الواجب عليك شنو؟ ما تحكمش على التوب الأول بالنجاسة بمجرد الاحتمال، وما تحكمش على الفراش ولا البطانية بالنجاسة لمجرد الاحتمال، وما يلزمكش يعني غسل شيء بسبب هذا الشك. إذا الشك دي أطرح الشك هذا وما وابتعد عن الشكوك هذا، لأن فتح الباب فتح باب الشكوك هذا أمر يعني لا ينتهي. النجاسة لما تكون يعني معلومة متيقنة واضح الأمر فيها، لكن لما تكون شكوك ما تفتحش باب الشكوك هذا مطلقا. هذا سؤال آخر، إذا شق الأمر في استعمال الماء ليس لأنها غير موجودة ولكن لأنه يوجد بها مشقة وإسراف في ذلك، هل يجوز التطهير بوضع الشيء في الشمس أو رشه بالماء فقط؟ لا، إذا كانت النجاسة معلومة ومتيقنة الأصل في تطهيرها يكون بإزالة عين النجاسة حتى تزول، ويكون ذلك بالماء، ما يكفيش والوضع في الشمس ولا الرش مع وجود عين النجاسة، هذا ما هذه الشمس كفيش لأنها يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق اللي هو بالماء المطلق فقط، ما يمشيش بالأمور الأخرى الغسيل الجاف هذا ولا الشمس ولا غيره، هذه ما تزيلش عين النجاسة بهذه الأمور. هذا سائل هل الصيام في الحرم المكي أجره مضاعف مثل الصلاة؟ هو النص الخاص في مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام مش في الصوم، يعني الحديث المشهورة الثابتة أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في غيره بمقدار عظيم 100,000 يعني أمر، لكن الصيام في الحرم المكي ما فيش دليل ثابت ينص على أن الصيام في مكة ولا في المسجد الحرام ولا في المدينة ولا غيرها أنه مضاعف بعدد معين زي موضوع عفة الصلاة في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء يقولوا أن الحسنات والسيئات تعظم في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، ومكة المكرمة طبعا من أعظم البقاع شرفا، ولذلك يرجى أن يكون أجر الصيام والطاعات فيها أعظم من غيرها. لكن لا نثبت مقدارا معينا للمضاعفة إلا بدليل، ما نقدرش نقول أفضل من كذا بمئة مرة ولا بألف مرة ولا نزيها مثل ألف مرة، لا لا، هذه خاصة بالصلاة، هذه الإضافة خاصة بالصلاة من جعلها الأمر بغير دليل، لا نضيف الشيء معين من غير دليل. عندنا أيضا أسئلة، قال الشيخ هو يشتغل في شركة النهر وكذا، توفي وزوجته حامل ولدت بنت وهي الابنة الوحيدة له، ثم توفيت الأم بعد ذلك، ثم توفي الأب، فيريد الآن احتساب نصيب البنت، يريد الآن احتساب نصيب البنت من هذا المال المرتب ويعطائه، لأن الأم تزوجت بعد ذلك. طبعا هو كأنهما بيحسبها حسبة ميراث، لا، نقول لك المرتب هذا ليس ميراث، المرتب المتحصل عليه بعد وفاة الميت يقسم، هذا مهوش ميراث، هذا يقسم لحسب لوائح وقوانين الجهة المانحة، لا يعد ميراثا. المال الذي لا يملكه الميت قبل موته لا يدخل في تركته. فأنت شو بتدير الآن؟ تراجع صندوق الضمان الاجتماعي، ينزله في المرتبات، وهم عندهم قانون يقسم هذا المبلغ، لأن اللي مرتب اللي نازل هو متركاش الميت، هذه منحة أعطتها الدولة لنا أشخاص معينين، مثل البنت اللي تتجوز، ولا الزوجة كان ما عندهاش مرتب وكان مش متجوزة، فكان يعني الأب والأم في الضمان الاجتماعي ما يعطيش فيها للأب والأم. فأنت شنو؟ راجع الضمان، صندوق الضمان الاجتماعي هو اللي يقول لك لمن المرتب، واللي هو اللي من المرتب تعطوه له كامل كما هو، تبدأش تقسم له الأب معطوه والأم نعطاها وغيره، هذا ليس ميراثا حتى تحسبه بالطريقة اللي حتى تحسب أنت ميراث، هو هذا ليس ميراث، وإنما هو مال من الدولة. نعم، هذه قد نعم. ناخذ سؤال أخير قبل الفاصل. هذه سائلة تسأل، قالت أني صايمة من أجل رد الدين، وتلخبطت في تعديل منبه بدل المنديرة قبل الفجر، درتها بعد الفجر، ونضت شربت مية حساب الفجر، ما زال ما ادنش، وبعد ما شربت اكتشفت أن الفجر أذن لي ثلاث دقائق. طيب، يعني صايم دين قضاء، يعني صيام واجب، هل أكمل صومي وهو جائز ويحسب لي اليوم أو لا؟ لا يحسب اليوم عند المالكية، فيجب أن تقضي هذا اليوم، ولو أكملت يحسب لك نفلا، ولو أفطرت لا شيء عليك، لأن هذا يوم ليس صيام رمضان، وإنما هو صوم يوم من أيام القضاء، والقضاء إذا أفطر الإنسان فيه ناسيا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم كما هو مذهب المالكية. أسأل الله لي ولكم التوفيق. فاصل قصير، ثم بعد ذلك نعود للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم الأحد. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، أو الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. عندنا اتصالات. نبدأ بالمكالمة الأولى. الأخ عبد الله، تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي عبد الله.
1: طيب شيخ، إن شاء الله.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
1: عندنا استفسار يا شيخ عن البطاقات بتاعت المصرف.
0: ايه، متاع 2000 دولار. تمام، نجاوب عليها باذن الله ان شاء الله.
1: عندي صديقي قلت له ان العبي معه، هو عنده البطاقه وانا عندي فلوس، قلت له نعطي لك البطاقه ونقسم المكسب ونختار بالنص.
0: تمام، نجاوبك عن ذلك ان شاء الله باذن الله.
1: تمام ان شاء الله.
0: ان شاء الله. عندنا بعض الأسئلة بالنسبة لسؤال الأخ عبد الله. الاقتسام الربح في مسألة البطاقات هذا أمر غير جائز، لأن هذا قرض جرى نفعا. شن السبب؟ هذا قرض جرى نفعا. أنت الفلوس هذا لما ظل أنت أقرضت هذا المبلغ له، أقرضت هذا المبلغ له وأخذت ربحا على ذلك. الأصل أن المبلغ القرض يعد كما هو، ما فيش حاجة اسمها مسألة المضاربة، هذه أستيسة مضاربة حقيقية في هذه الصورة. هذا سائل يسأل هذا التطبيق، قال: إمام يصلي بالناس صلاة المغرب، بعد التشهد الأخير قام إلى ركعة رابعة ظنا منه أنه قام إلى ثالثة، تبعه البعض في قيامه وبقي البعض على حالهم جالسين ينادونه بالتسبيح ليعود. قال: المصلون 3 أصناف: صنف علم أن الإمام مخطئ فبقي على حاله جالسا، وصنف علم أن الإمام مخطئ ولكنه تابع الإمام على خطأه، صنف كان ساهيا ولم يدري كم صلى 2 أم 3 فتابع الإمام وهو غير متأكد. حكم صلاة الجميع الإمام والمصلي. طبعا إذا صلى الإمام بالمأمومين المغرب ثم قام إلى ركعة رابعة ظانا أنها الثالثة، حكم الإمام والمأمومين يختلف باختلاف حال كل واحد منهم. يعني بالنسبة للإمام، إذا قام الإمام للركعة الزائدة سهوا ثم نبه بالتسبيح يرجع إلى الجلوس، وهذا أتم صلاته ويسجد للسهو، وهذا صلاة صحيحة، يعني قام ولما نبهه رجع. بين استمر في الركعة الزائدة بعد تيقنه أنها زائدة، هذا تعمد الزيادة، هذا تبطل صلاته ما يصحش. لكن إذا لم يرجع لأنه ظن وجود موجب للزيادة وتبين بعد الصلاة أنه قام يعني قام سهوا محضا، هذا يسجد للسهو وتصح صلاته، لأنه هو لم يرجع لأنه ظن وجود موجب للزيادة، ظن في سبب. بالنسبة للناس، من تيقن أن الإمام أخطأ وجلس، هذا اللي طبعا اللي تيقن أن الإمام أتم صلاة المغرب وأن هذه الركعة رابعة زائدة، هذا واجب عليه أن ينبه الإمام بالتسبيح يقول سبحان الله. فإذا لم يرجع الإمام ما يجوز له أن يتابع الإمام، بل يبقى جالسا حتى يسلم الإمام. فهذا اللي فعل هذا فعل الواجب وصلاته صحيحة. ونص علماء المالكية على أن من تيقن الزيادة لا يتبع الإمام فيها. بالأمر الثاني، من تيقن أن الإمام أخطأ ثم تبعه، اللي علم يقينا أن الإمام قام إلى ركعة زائدة لا موجب لها وتابعه مع علمه بذلك، هذا صلاته صحيحة باطلة، لأنه تعمد الزيادة في الصلاة. ونص العلماء لأن من أيقن انتفاء الموجب وتبعه عمدا، هذا بطلت صلاته. الأمر النقطة اللي بعده، اللي هو الإنسان اللي شك، ولكن شك في يعني المأموم لما يكون متردد وشاك ومش عارف كم صلى مع الإمام ثالثة ولا رابعة، لا يدري هل الإمام يعني صلى قام إلى ثالثة أم إلى رابعة، واحتمل عنده أن الإمام قام لتدارك النقص السابق، هذا يتبع الإمام وصلاته صحيحة لأنه لم يتيقن الزيادة. في أيضا آخر، إذا تيقن المأموم وجود موجب للقيام، يعني مثلا علم أن الإمام ترك سجدة ولا ركعة ونحو ذلك مما يقتضي البناء والتدارك، وهذا يجب عليه أيضا أن يتبع الإمام. فإن جلس مع علمه بوجود الموجب هذا بطلت الصلاة، لأنه ترك ما وجب عليه من متابعة الإمام. والأمر آخر شيء اللي هو إذا قام المأموم مع الإمام غافلا ولا ساهيا من ديش نفسه قام معه ولم يكن يعلم أنها زائدة من ديش نفسه كان ساهي ولا كذا، وصلى مع الإمام وقال لا هذا صلاة صحيحة لا يعيد الصلاة. هذه الأحوال اللي ذكرها الأخ في السؤال. عندنا اتصال الأخ ضو، تفضل. معنا الأخ ضو، تسمع فيه؟ تفضل.
2: أيوة نعم يا
0: شيخ. أيوة أخونا ضو، تفضل
2: يا شيخ.
0: أيوة نعم،
2: عندي سؤال على الزكاة المواشي.
0: إيه نعم،
2: اللي بتعنى البوفاء علف.
0: إيه نعم، زكاة المعلوفة. نعم،
2: أنا الزكي يا شيخ على الحول والله على العلف والله كيف.
0: هذه بتزكي لا زي العادية، ما عند المالكية ما فيش فرق بين السائمة والمعلوفة. أيوة. المالكية ما فيش فرق طبعا، فهذه مسألة فيها خلاف، لكن المالكية ما فيش فرق بين الشاة تكون معلوفة ولا غير معلوفة يعني.
2: بارك الله فيك.
0: آمين إن شاء الله. معنا الأخ عبد الله.
3: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سؤالي على الدولار. أنا يا شيخ قلت لك أنت ممكن ما فهمتش اللي حاب نوصله لك.
0: نعم.
3: قلت لك عندي صديق هو عنده تمام البطاقة ولا كيف البرنامج.
0: إيه أنت يعني هو من البطاقة وأنت منك الفلوس ولا لا؟
3: وبنتقاسم أنا وياه، بنمشي أنا وياه يعني بنتقاسم ولا.
0: ما هذه صورتها هذه شنو صورتها؟ إن هو هذا قرض في صورة قرض، ظهرها أنه شنو اللي يعني ظهرها أنك تقول لأني شريك معه، والباقي هو لو حصل واحد تاني بياخذ منه 13% وبيرد له 13% ما يحتاج لكش أنت مطلقا، لأنه هو ما فيش شيء يشترك فيه هو حاليا، هو عبارة عن ليه الحق في أخذ البطاقة فقط وأنت المقرض، فما هي ما فيهاش راي عمل حقيقي حتى نقوله أن هذه مضاربة. يعني المضاربة شنو هي اللي موجودة، أو القراض شخص من العمل وواحد من الفلوس، لكن هو هذه ما فيهاش عمل، هذه بيقدم في المنظومة البطاقة وتطلع له ويمشي يصحى ياخذ فلوسه كاش وخلاص، ما فيهاش عمل، هذه ما هيش عمل، مش حتى نقول هذه شركة ولا كذا، هذا عبارة عن سلفت فلوس ورد وأعطاك بزيادة بس. أيوة العمل هذيك اللي هي المضاربة المتصورة اللي هي في شيء يمكن أن نقوله يعني يملك حقيقة وإلا، لكن هذا غير متصور فيه المضاربة بالنسبة للصورة هذه اللي ذكرتها يعني.
3: أنا لا يجوز.
0: لا ما يجوزش هذه بالطريقة هذه، ما يجوزش بتعطيه فلوس يرد لك زي ما هم.
3: تمام.
0: قرض يعني. آمين يا رب العالمين. إيه طبعا أخذ وسأل مسألة الفرق بين السائمة والمعلوفة، وعند المالكية طبعا لا يشترط السوم، يشترطش أنها تكون يعني السوم وإلا، فتزكى جميع يعني الغنم ولا الإبل والبقر تجب فيها الزكاة، وحتى لو كانت معلوفة طول السنة مدام توفرت الشروط الأخرى فيها النصاب وتم الحول. فالجمهور العلم يشترطون السوم يعني تكون يعني لكن تكون سائمة، أما المالكية فلا يشترطون الزكاة بالعلف، يعني الإنسان يملك 40 شافة أكثر وحال عليه الحول وجبت عليها الزكاة عند المالكية، سواء كانت ترعى وإلا تعلف، هذا هو ما عليه المذهب عند علماء المالكية رحمهم الله تبارك وتعالى. هذه أخت تسأل أيضا في مسألة الحناء، قالت يعني أريد أن أنشر بعض الصور، أنا نشتغل في الحناء وأنشر بعض اللزق التي أقوم بها، وهل يجوز نشرها مع أعضاء الجسم مثل اليد أو الرجل؟ لا، إذا بالنسبة إذا وجود اليد أو الرجل هذه كلها عورة بالنسبة للمرأة، لا يجوز للمرأة أن تنشر أي صورة لزقة فيها حنة ولا غير ذلك، مع وجود يد أو إصبع أو يد أو رجل. يجب طمس هذه الأشياء، يجب طمس هذه الأشياء ولا يجوز نشر أي شيء معها. نعم، عندنا اتصال. الأخ محمد تفضل.
4: السلام عليكم يا شيخ.
0: والسلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ بنسأل أنا على مثلا الصلاة لما مرت أحيانا يكون مثلا الإمام ألغى ركعة، وأنا عندي أساسا لما قاموا على بديل الركعة الملغية بجاب مثلا هو الخامسة تعتبر بالنسبة لي، كيف يصير في الماموم يعني؟
0: اي نعم، هذا اللي كنا نجاوب فيه قبل شوية. يعني أنا تونزيد نعود لك إيه نعم، إذا هذا أنت تبعت الإمام لأن فيه موجب هنا في هذه الحالة. نعم هذا اللي كنا نجاوبه فيه، نعم كان فيه سبب لأن الإمام ألغى ركعة، أنا تبع الإمام أنت.
4: قصدي انا ما نعرفش ان الامام لغي ركعه ولا
0: خلاص، انت كان شكيت انه هو يعني كان فيه موجب للامام، تبع الامام.
4: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
0: نعم نعم، هو هذا السؤال لك جاوبناه عنه قبل قليل وذكرنا المسائل بالتفصيل، أظن معظم المسائل مما يعني أغنى عن إعادتها مرة أخرى. يعني هذه تسأل على المرأة قالت لحكم ما حكم لبس خاتم الفضة للنساء خارج البيت؟ لها أن تلبسه داخل البيت أو أمام النساء، لكن لا يجوز لها إبداء الخاتم أمام الأجانب لأنه هو من الزينة التي يجب أن تخفى، هذه الخاتم والذهب كلها من الزينة التي يجب أن تخفى للمرأة ولا يجب إظهارها أمام الرجال سواء كان خاتم ذهب أو فضة أو أي نوع من خواتم الزينة التي يعني هي زينة، فالأصل هي زينة فلا تلبسها المرأة أمام الرجال. هذا قال شو فرق بين الندر والعهد. الندر أن يلتزم الشخص المكلف قربة لله تعالى بصيغة تدل على الإلزام، مثلا زي ما قال لله علي أن أصوم كان نجحت، لله علي ولا إن شفى الله مريضي، مثلا لله علي مثلا ذبح خروف ولا نصدق بعلم 100 دينار ولا 1000 دينار ولا نحو ذلك، هذا ندر وهذا يجب الوفاء به، يلزم الوفاء به لم يكن طعام. العهد لما يقول يا عهد ربي اني ندير كذا وعلي عهد الله كذا ولا مصيم، في فرق بين العهد وبين الندر. هذا السائل قال هل يرث تارك الصلاة تكاسلا؟ طبعا جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والأحناف أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا هذا مسلم عاص مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر، ما دام مقرا هو بوجوب الصلاة لا يكفر، وبالتالي هذا يرث ويورث. عن اتصال. الأخ محمد تفضل.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
5: نهاركم سعيد إن شاء الله.
0: نهارك مبارك ويا محمد تفضل.
5: سؤال على 2000 دولار يا شيخ.
0: حاضر نجاوبوك عن ذلك خلو محمد بإذن الله تمام.
5: ما هتو قال في سامحني شوية بارس.
0: نعم.
5: في تنظيم جديد، ما تحطش الفلوس نجيك الرسالة بالموافقة، ونجيك رسالة بالموافقة تحط الرصيد وتستلم الدولار 2000 في نفس الوقت يا شيخ والله.
0: تو نشوف إن شاء الله بإذن الله. حاضر حاضر إن شاء الله.
5: لاتنين.
0: نعم.
5: لا.
0: استنى. ايه سؤال ثاني تفضل سؤال ثاني تفضل. بالنسبه للاخ محمد سؤال المسه 2000 دولار دار الافتاء ما زالت نفس الحكم الاول وهو عمنع اخذ 2000 دولار بالنسبه لهذا العام حتى يتم التعديل، الى الان احنا ما لم يصلنا اي تعديل وما فيش حد بلغنا باي تعديل جديد حول هذا. عندنا من الأسئلة هذا قال يعمل في محل أحيانا يأتي بزبائن ويدون سلعة ما غير متوفرة في المحل ودبروها لهم مكان تاني بمعرفتي وضمانتي، بعتها مثلا بمية وأنا أخذتها بـ50 علم بأني اتفقت مع الزبون على 100 الفارق. قال على 100 الفارق لمن؟ علم بأن صاحب المحل يقول الفارق للمحل مع أن الذي اتصلت أنا اتصلت وبحثت وأحيانا أوصل المال للشخص الذي اشتريته منه البضاعة بسيارتي الخاصة، ما حكم هذا؟ طب ده الإنسان اللي يخدم في المحل ديما هذا وكيل عن صاحب المحل، ما هوش يخدم لنفسه، لما بيخدم لنفسه يمشي لي شيء خاص به وبفلوسه ويشري. نحكي دو أنت إذا كانت السلعة هذه تبع المحل ونفس البضاعة اللي يبيع فيها المحل، وانت جبتها من زبائن المحل نفسه، انت وكيل على صاحب المحل، ما تربحش الا وما دام هو وكلك في شراء بعض الاشياء ما تاخذش الفرق هذا الا باذنه هو، لان الوكيل مؤتمن، ولا يجوز للوكيل ان ياخذ شيء لنفسه من مال الموكل من غير علمه. والزيادة في الثمن ديما حق للموكل، حتى بضاعة واحد يخدم صيدلية الدواء هذا حق 50 وباع ب60، 10 مش من حقه، هذا من حق صاحب المحل مش من حقه. عندنا اتصال، الأخ إبراهيم تفضل.
6: عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي إبراهيم. ربي يحفظك ويبارك فيك أخي إبراهيم، ربي يحفظك ويبارك فيك.
6: الشيخ عبد العزيز سألني فيها سؤال، هو أن واحد صلى يعني كان توصل به أداء لأن شيء كثير يتبقى وضعات كلية ويجي الجوز عنده ياخذ الجوز وأولادها ويدزهم زي ما تقول أهلها في بنغازي على طول، هو مقيم في مدينة بصراتها.
0: يتفق مع من؟ يتفق مع من قلت انت؟
6: اتفق مع ابوه الشوزة، ابوه الشوزة.
0: ايه.
6: وجاب الجوز عنده في البيت، قال له قعد شوية وخذها جوزته اللي هي مرات الراجل هذا البعيد هذا، وعدوا الحوش للراجل هذا وخذوها هي وعوينتها وعدوا شلوها في المحطة ودزوها زي ما تقول البوة هذيك بالغد. بدون علم جوزة يعني بيت أي الواحد رفض ما يمشي في السير عمره دمون دي مثلا سنوات ما بش يمشي يعني شو حكم الشخص؟
0: وعلاش هم علاش يعني بياخذها لي الهلها هي قادمة زوجها ولا هي؟
6: والله هو في شوية مشاكل يا شيخ يعني مشاكل، لكن هو طبعا ما قاعد عنده في البيت تعرف صح؟ الراجل جوزها البوها تعالي بالصامرة ويقبل يعني مرتك متعدي عليها في الكلام و
0: يعني تو الزوج هو اللي يعني من غير علم الزوجة أرسل المرأة تو هذا الشخص يعني
6: بدون علمه جاء للحوش ما لقى الشوز رن عليه قال أنا راني هني قاعد يجي في ملانة وأنا استحس بالذات في البداية نكر وبعدها قال والله أخوها كلمني وقال لي جيب لي خوذة وشيل لي المحطة تو جي لي غادي في بنغازي وصار بيناتك حتى سيجار وعني هو قلبه ضربة
0: ومعنى والزوجة راضية بالدادة هي تبي تمشي لباها يعني
6: وهي راضية أن هي تبي تمشي لها في بنغازي.
0: نعم لا نعم هذا الأمر يعني من غير إذن الزوج هذا ما يجوز
6: الذهاب له.
0: نعم طبعا حق المرأة على زوجها عظيم، فبالتالي ما يجوزش للمرأة مخالفة كلام الزوج و فيه حقوق للزوج لابد أن يقوم بها وحقوق للمرأة لابد أن تقوم بها. الزوج يوفر النفقة، السكن المناسب، يعاشر الزوجة بالمعروف، يعملها بالحسن والرفق والاحترام كما قال الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، يعف زوجته عن القيام بحقوق الزوجية. كذلك يعني هناك حقوق للزوجة على الزوج لابد أن تقوم بها، لا بد أن تقوم بها، منها يعني أن تسمع كلام الزوج، أن تطيع الزوج، لا يجوز للزوجة مخالفة كلام الزوج. ومن هذه الأمر لما تتفاهم وتخرج يعني مع شخص آخر وتذهب من غير محرم دي كلها محرمات، يعني يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، ما دام أمر في الشماس يجب أن تطيعه، يجب أن تحفظ نفسها وعرضها يعني لا تمكن أحد ما لا يرضاه الشرع. فخروج هكذا مسافة طويلة ومسافة قصر ولمحط هذا أمر محرم، يجب أن تحسين عشرة الزوج وتحترم الزوج، تتعامل معه بكلمة طيبة والخلق الحسن، والمسائل هذه يحلها بطرق لوحد، لكن مش بطريقة يعني الضحك هذه والختلة والكذا، ونأخذ الزوجة ونتفاهم لك أن ماشي لمكان تاني هو يرفع حالي. هذا كله يعني أمر ما يجوزش بالمرأة. العلاقة الزوجية في الإسلام ميس يعني قاية تقوم على المودة والرحمة والتعاون، في حقوق للزوجة وفي حقوق للزوج، وكل واحد يؤدي حقوقه، وما يعني حتى الأسرة تمشي هكذا فالألفة وتستقر الأسرة. عندنا اتصال الأخ أحمد، فضل.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: سلام يا شيخنا،
0: يومك مبارك. وانا احمد، كيف حالك؟ تفضل.
7: بالله عندي سؤال. انا اتفقت مع العيله في عقار.
0: نعم.
7: ورثه هو من سنتين فاتوا على مبلغ معين.
0: نعم.
7: ولكن ما قدرتش نوفر المبلغ بتاع العقار يعني. وزارة الاسعار فالورثه طلبوا مني زياده، وأنا قلت إنه مراحل متفقين على مبلغ معين، فهل من حقي تمسك بهذا المبلغ، ولا هم من حقهم يكونوا مثلاً السعر زادت وأنت عطلت علينا ومفروض السعر اليوم؟
0: تمام تمام، واضح السؤال.
7: الله يبارك فيك.
0: طبعاً المسألة هذه مسألة لابد أن نعرف هل هم تموا له خلاص وإلا ما تموش. يتفقوا مع عليه ثمن معين للبيت، فالأصل إذا تم عقد البيع عليه ثمن محدد واستقر في الدمة، الثمن هذا هو المتفق عليه، ما يجوزش زيادة المبلغ مقابل التأخير في السداد بعد ثبوت الدين، لأن الزيادة يعني بسبب الأجل والله بسبب التأخير هذه من الربا المحرم عند جمهور أهل العلم. لكن هو لابد نفرقه، يعني هل هو تمت البيع ولا قوله كان قابل جيب لنا المبلغ هذا، لان فيه كثير من الصور ما يبينش السائل فاهل الامر بوضوح، هل هم تموا معه ولا قلنا كان تبي جيب لنا 200,000 وبعدين نبيعه لك، ما تموش البيع بيع نهائي. اذا تموا خلاص تموا نهائي واصبح المبلغ مستقر خلاص، المبلغ هذا ما يجيش عليه، اللي يبيع ب 100 يجيب 100 بعد سنه بعد اثنين بعد ثلاثه. هذا إذا كان البيع تم بالفعل لمبلغ معلوم وبعد سنتين قال البايع زيدني لأنك تأخرت، هذا ما يلزمش زيد دفع الزيادة من حيث الأصل الشرعي، وإنما يلزم رد أصل الدين المتفق عليه. لكن كان العقد من الأول يعني مبني على أمور أخرى، لابد من نسمع من الطرفين حتى يظهر الأمر بوضوح. عندنا اتصال الأخ سعد، تفضل. الأخ أحمد،
8: محمد.
0: أيوة نعم.
8: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
8: كيف حالك يا شيخ؟
0: نهارك طيب مبارك.
8: بالله يا شيخ بدي نسألك على مسألة. أنا من 25 سنة فاتت متزوج بها.
0: نعم.
8: كيف طريقة اللي نجي نخلص بها مثلا طول مؤخر لزوجتي؟ هل في السعر الأول ولا السعر هذا؟
0: هو ليرات هم
8: ايه ليرات 50 ليرة قبل عمي تسوى 150 ومية ستين دينار
0: قبل ما قالك مخلص ليش قبل
8: تسوى في 10,000 جنيه
0: عرفت. ايه كل مرة بتخلص ليرته كل اللي تقدر عليه تحصل حق ليرة جيب لها ليرة ولا حقها
8: بسعر تو هذا
0: بسعر تو
8: واي واي
0: هذا الدين دين يرد بمثلي انت 10-25 ليرة تبي 25 ليرة هي نفس ما هن الليرة
8: يعني ما يمشيش في نفس
0: الواحد ها في نفس المسألة. لا لا لك أنا سامحتك أنا قلت لك تنازل عن حقه وقلت لك من ابنك شيء هذا كلها ذلك لكن هو الآن
8: حتى طرفين ما فيش مشكلة يعني
0: لك هي حقها بتتنازل عليه ما تبيش مطلقا بتبيع لك الليرة بأقل لها أنت بيعها بأقل هي تقدر تبيعها المهم ما تقصطاش عليه أقساط وقت يعني كل ليرة حسبها بروح كان ما تقدرش تسدد المبلغ كامل الليرة الفلانية هذه بعت لك بكذا خلاص تعطاها حقها كذا خلاص الغنى ليرة نجول الليرة الثانية وهكذا ما تبدأش تأخر في الصرف. نعم
8: هو في الأصل يا شيخ يعني اللي يتخلص بنفس السعر انت عتوه ولا
0: هو الأصل انك تجيب ليرة الليرة موجودة هي في السوق هي الأصل انك الليرة اللي تبي منها ليرة تجيب لها ليرة الدولار تجيب لها دولار ما جبتهاش هي بتجيب سعرها بسعر وقت سدادها.
8: الله يرحمه ويديك يا شيخ.
0: آمين إن شاء الله.
8: بارك الله.
0: انت تخيل نفسك ان واحد في 2010 اعطيته 1000 دولار وجاي تو بيقول لك لا انا معطيك 1000 جنيه، بتقول له لا انا نبي 1000 دولار زي ما هو، وكان بيعطيك القيمه بيرد لك تو بسعرهم تو اللي هو ب 10، مش حتاخذ منه 1000 جنيه انت، هذا صح ولا؟
8: اكيد اكيد
0: خلاص نفس الاكيد هذا دير للمراه.
8: ان شاء الله خير، الله يرحم والديك.
0: امين ان شاء الله.
8: بارك الله فيك يا شيخ.
0: فيك بارك الله ان شاء الله. عندنا ما زالت بعض الأسئلة، هذه كانت هل يجوز أن أشترك في كفالة يتيم أنا وزوجي؟ ما فيش باس الاشتراك في كفالة اليتيم، ما فيش باس، لكن هذا الإنسان الأجر الكامل اللي هو يأخذ الكفالة التامة يدفع بنفسه، لكن يجوز أن يشترك، تشترك أنت وزوجك، وهذا التعاون على البر وهذا التعاون على الخير.

تبارك وتعالى. هذه سائقة زوجتي حاليا في المستشفى لإجراء عملية إسقاط جنين متوفى متوقع عمره من 4.5 شهور إلى 5 شهور، ولا أعلم هل هو ذكر أم أنثى، هل يسمى ويغسل ويدفن وتصبح له عقيقة؟ أفيدوني. مع العلم لم ينزل منها حتى الآن شيء ولا أعلم خلقته. الجنين إذا لم تثبت حياته بشيء من يعني مثبتات الحياة زي الصراخ ولا الرضاع ولا هذا، لا يغسل ولا يصلى عليه، يندب فقط أن يوصل الدم ويلف بخلقه ويوار الثرى. هذا هو المذهب عند المالكية، وهذا لا يصلى على المولود أنا اللي كان قبل ذلك يعني، ولا يغسل ولا يحنط ولا يسمى ولا يورث ولا يرث حتى يستهل صارخا بالصوت، وما فيش وما يش عقيقة، لا عقيقة عليه، لا عقيقة عليه. هذا هو المذهب عند علماء المالكية رحمهم الله تبارك وتعالى. نأتي بعد ذلك إلى بعض الأسئلة الواردة أيضا على التطبيق. عندنا مازالت بعض الأسئلة الأخرى، هذا نفس السائل بهي سأل يعني قال هل يجب أن أقول ربي اغفر لي بين سجدتين في الصلاة ولا، لأني سمعت شيخ في اليوتيوب يقول ذلك. عند المالكية قلنا السجود بين السجدتين، الدعاء بين السجدتين هذا مستحب فقط، لا سجود على من ترك الدعاء بين السجدتين. والمالكية عند السنة اللي يسجدوها سجود سهو هي 8 بس، اللي هي المؤكدة، هذه قراءة مثلا السورة، الجهر، الإسرار، هذه من ترك الجهر مثلا ولا الإسرار وإلا التحميد والتشهد الأول والجلوس للتشهد الأول والتشهد الأخير، أما سواها يعني لا حكم لتركه، ما فيش فرق بينه وبين المستحبات إلا في يعني تأكيد فضائلها ونحو ذلك. وهذه إذن السنة كلها الأدعية، هذه الأدعية والدعاء الركوع ودعاء السجود والدعاء بين السجد، هذه لا سجود فيها، لا سجود فيها. هذه تسأل سؤال قد نسأل عن الأب الظالم وشديد القسوة اللي ديما يجرح في أهل بيته بكلامه، ياخذ في فلوس من بنته وزوجته وما يرجعش فيها، ويقول هذا حقي أنا نوكل فيكم، يقعد يجمل بكل قرش صرفة، وأهل بيته تعبوا منه، خصوصا أحد بناته كيف هي طريقة التعامل معه وهل عادي تتحسب عليها أو لا. هو ابتداء الاب ما يجوزلاش اخذ المال من غير يعني من غير حاجه من بنته، ويعني لكن يعني هذا ما هذا ابتداء نقول ما يحقلاش، لكن هو في التعامل مع الاب، الاب راهو حتى لو كان قاسي حتى لو كان ظالم، وكثير من الناس يعني هذا هو يعني تصرف الاب مخطئ ومذموم وامر محرم، وما يجوزلاش ان يظلم ابنائه ولا يظلم زوجته ولا يظلم بناته بحجه انه هو الاب وحتى كان ينفق عليه، هذا امر متفق عليه. لكن في الوقت نفسه يبقى حق الأب حقا عظيما للحب، للأب حقوق لا يجوز أن نقابل ظلمه بالسب، نقابل ظلم الأب بالإهانة، نقابل ظلمه بالعقوق، هذه ما يجوزش. حتى لو تعبتي من معاملته وغيره وشعرتي بالحزن والألم وشكت ظلمه لله، لكن ما تتحسبيش على الوالد، ميجوزلاش ياخذ مالك، ايه مش من حق ياخذ مال مدام هو مش محتاج، هكذا مش من حق. لكن ديما اصبري على الوالد، ما ترديش عليه، حاش الاحتكاك اللي يعني ما تحتكيش بأي أي أمر، حاولي ما تحمليش في كلبك يعني الكراهية اللي تفسد عليك الحياة هذه، حافظي حدود الأدب مع الوالد. وهذا يعني ونسأل الله نصح هذا الأب وأن يرفع الظلم عنك. وهذا حقيقة أسئلة تتكرر يعني في هذا من بعض الأمهات ومن بعض الآباء، يكون تعاملهم يعني قوي مع وشديد وصعب مع أحد الأبناء، ويكون يعني فهذا ابتلاء من الله جل وعلا. وأختي كريمة أنت في ابتلاء، وهذا ابتلاء صعب، من أصعب الابتلاءات أن يكون الإنسان الشخص اللي ديما يأثر فيه ويدير فيه هو والده ولا ولد، ابتلاء صعب. لكن في نفس الوقت ننصحك بالصبر، ولا تجعلي ظلم الوالد يأثر عليك في دينك وفي راحتك، عامليه باحترام لأنه هو والدك.

0: الظلم مش من حقه، الظلم ليس من حقه أن يظلم، لكن أنت ماذا تفعلين؟ أنت بتشوفي نفسك شيء بديل، هو غلط من متفقين، لكن حافظي أنت لحدود الأدب مع الوالد، وابتعدي عن الجدال اللي يزيد المشاكل، واستعيني بالله كثيرا، وما تحمليش في قلبك حقد وأي هم وكذا، يوم أشياء تلخك ما تحمليهاش. الإنسان يدعو إلى الله تبارك وتعالى، بيدعي له بالهداية، ويحاول ينصح بقدر الإمكان، ودي مشروع لنفسك، اهتم بدراستك وعملك وأمورك هكذا، مش متفكريش في هذه الأمور دائما. والصبر راهو على البلاء ومع الأخذ بالأسباب، هذه من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول إن الله مع الصابرين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فنصيحتي لك أختي الكريمة بالصبر والمداومة على الصبر، ومشي أمورك وما تبديش يعني الإنسان، في بعض الناس ما يصحش في الحقيقة أن نبدو خاصب لينا يعني. هذه سائلة أخرى قالت: هل يجوز للمرأة أن تلبس عباءة لونها ليس أسود؟ أي لون يجوز للمرأة تلبس، أي لون بالنسبة للعباية، مش ضروري تكون عباية سوداء، يجوز مش تلبس يعني أي لون قهوي غيره، ما فيش إشكال. المهم أن يكون اللباس ساتر لجميع البدن، واسع، ما هوش ضيق، ما هوش شفاف، ما هوش ملفت للنظر بالزينة والزخارف الملفتة. تقدر بنية سوداء رمادية أخضراء أي لون عادي، كل مدام يعني من الألوان الهادية اللي ما فيهاش تبرج، هذا أمر جائز ما فيش إشكال. الناس يخصوا في اللون الأسود وغيرها، هذه عادات منتشرة في بعض البلدان، في بلدان أخرى عندهم الأبيض وعندهم ألوان أخرى، في بلداننا مثلا ينتشر فيهم العباءة السوداء تكون هكذا، لكن هذا مهوش واجب شرعي في ذاته. الاعتبار الشرعي في الحجاب هو راه في الستر وفي الاحتشام وعدم التبرج، ما هوش في اللون. اللون هذا أي لون يلبسه المسلم ما دام شروط الحجاب متوفرة فيه. من أسئلة اليوم في التطبيق، هذا سائل يسأل على مسألة المال الحرام والمختلط، قال: هل أشتغل مع شخص مشكوك في ماله أنه حرام يجوز ولا لا؟ الأمر محتمل، إذا كان ماله كله حرام هذا من تعاملش معه يحرم تعامل معه وقبول هديته وأكل ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. طبعا لأن معاملته فيها قرار للحرام والردب للحرام وتفويته لأصحابه ونحو ذلك، والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن اللي صاحب ماله مختلط، في منه حلال وفي منه حرام، كان الغالب عليه الحلال ما في شيء، بس كان الغالب عليه حرام، الأولى يعني عدم التعامل معه يعني، لكن تجوز معاملته مع الكراهة وما هوش أمر محرم، وهذا هو المعتمد في المذهب عند علماء المالكية في هذه المسألة. عندنا أيضا من قال: ما الحد في بائع المخدرات أو من يستخدمها؟ وتعاطي المخدرات من كبائر الذنوب، لأنها تضر العقل والبدن وتفسد الدين والدنيا، وبائع المخدرات ولا المروج ولا المهرب هذا إثم شديد، لأنه ما يفسدش نفسه هو فقط، بل يفسد غيره من الناس أيضا، وهذا داخل في الإعانة على الإثم والإعانة على العدوان. لما تسأل الحد الشرعي بالمعنى الخاص يعني زي الزنا والسرقة مثلا، الحدود المخدرات ما فيش حد متفق عليه زي الحدود المعروفة، لكن للقاضي أن يعاقب المتعاطي والمروج بعقوبات تعزيرية مناسبة، تختلف طبعا بحسب الجريمة وبحسب خطورتها، وتقدر تديرها شديدة خصوصا في المروجين والمهربين، يعني ما لهاش حد معين حتى لو حكم عليهم بالقتل، ما فيش له ذلك، لأن فعلهم يترتب عليه أمور عظيمة وفساد عظيم، والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب لكل من وقع في مسألة التعاطي ولا الترويج أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادق، يقلع عن المعصية، يندم على الماضي، ويعزم على عدم العودة إليه. لكن الحدود ما فيش حد معين، لكن للحاكم أن يعزيرهم بما شاء من الأمور بحسب الضررهم اللي الذي سببوا به ضرر للناس، هذا كله واسع في الأمر، واسع في ذلك. قال: هل منحة الأبناء حق للأباء أم شرع للأب للأبناء ولا شرع للأب؟ طبعا منحة الأبناء هي الدولة هي اللي أعطتها، وهي نصت على أنها هي للأب مش للأبناء، وين سميناها منحة الأبناء؟ يعني منحت الدولة أعطتها للأب ونص القانون لأنها الأب إعانة لي وتنزل هي في حساب الأب فهي لي الأب، لأن الجهة المعاطية هي اللي قالت هذا الأمر. هذا سائل يسأل على ما طريقة وقوف الزوجة خلف الزوج عندما يصلي هو وزوجته فقط، يعني خلف الزوج ولا على يمينه؟ يقف الزوج إماما أماما وتقف الزوجة خلفه مباشرة ولو كانت وحدها، ما تقعدش على يمينه، خلفه ولو كانت وحدها. أيضا من الأسئلة هذا يسأل عليه بخصوص بيوع حكم زيادة السعر على البضاعة التي يطلبها الزبون في حالة عدم توفره عندي وأخذه من تاجر آخر. هو طبعا ما فيش تحديد لسعر الربح، الإنسان له أن يبيع ويربح مدام البضاعة تملكها، له أن يبيع بأي سعر، فيش أمر محدد. لكن ما يجوز الإنسان يبيع بضاعة لم يتملكها، لما يتملكها ويشراها من المحل الآخر لك أن تبيعها بعد ذلك، لكن لا يجوز لك أن تعقد عقد البيع، عقد البيع على بضاعة لم تتملكها بعد. يعني محل جنت في محل وجيت وقالك نبي الشيء الفلاني، ما تبداش تملفه وانت لو انت قاعده ما عندكش، اشراها من الطرف الاخر وتملكها منه حتى بالهاتف، وبعد ان تشراها وتملكها لك ان تبيعها باي سعر. ما فيش يعني شيء معين، مثلا كان اشتريتها بكذا بيعها بكذا، زي البضاعه الاخرى اللي الاخرى. يعني هذا يسأل عن استبدال النقد الورقي بالنقد المعدني مع الفارق في القيمة، مثلا 10 دينار من الفئة الورقية ب 8 دينار من الفئة المعدنية. هذا الأمر ما يجوزش لأن هي عملة واحدة، هذه تو نتكلم احنا على عملة واحدة، الدينار الليبي فلوس نقول حديد وفلوس ورقيات. دينار الحديد مثلا ولا 50 قرش الحديد، هذا نبدلهم ب 10 حديد مثلا ب 12 ورقي، هذا ما يجوزش الأمر هذا. لما تكون العملة واحدة من نفس البلد ما يجوزش ان نبيع 10 دنانير ورقية ب8 معدنية، لان هذه مبادلة نقد بجنسه مع التفاضل، وهذا هو ربا الفضل. لكن بدل 10 دينار مثلا بعابي دولار، هذه عملة اخرى، هذا ما فيش اشكال، ما يشترطش فيه التماثل. لكن لما تكون من عملة اخرى حتى لو كان اختلفت الفئة، هذه ورقية وهذه معدنية، لا لابد يكون نفس المبلغ، تماثل زي التقابل. اتصال الأخ أحمد، فضل.
1: شيخنا هو أنا كنت قبل شوية قلت لي بعض التفاصيل، ونعطيك بعض التفاصيل. هو العقار في ضريفة من 5 سنوات اتفقت أنا والورثة على 80,000 جنيه، بعدين صارت مشكلة المية من سنتين فاتوا، العقارات نزلت، فقلت لهم راه 80,000 كذا وكذا، فنزل لنا 60، وتوا فات عليه سنتين وتوفرت المبلغ. قالوا انت تعطلت هلبة وعطلتنا لنخار 4 سنوات وخمس سنوات، واحنا عندنا جارنا باع بمبلغ اكبر من هلبة، على الاقل نخلي المبلغ زي جارنا، والفرق هلبة يعني. فهذا الموضوع
0: انت تميت معهم تم نهائي ولا ما تميتش معهم مرة الاولى؟ يعني قبلت نهائي ومعاش في رجوع واصبح يبوا منك المبلغ، ولا ما تميتوش قاعدين قلت لهم تنشوف روحي قبل؟
1: لا لا لا لا، هو يعني مش نهائي بمعنى شيء رسمي كذا، موضوع انت عارف عائله وهم نويت هم المعترضات يعني. وانا تعطلت في تسجيل لان عندي ارض كنت متوقعت نبيعها ما قدرت نبيعها، وانا مش نظلم حد يعني، اذا كان هو من حقهم يبقى عندي تنصيص، هو من حقي من شد في الفتيح يعني، قالوا احنا خلاص
0: ايه، ما هذا يعتمد هل تميتوا انتم ولا لا. لما نسمع من الطرف الثاني انت مرات تقولي تمينا، يقول لك لا احنا ما تميناش، قلنا له جيب لنا المبلغ تو.
1: هم يقولوا ما تميناش، طبعا هم يقولوا ما تميناش بشكل رسمي،
0: ما نحكيش تميناش يعني بمعنى تموت في المحرر العقود، تميتوا ما اعطوك كلمه خلاص ليك والا لا، هذا العقود في الشرع يعني. لكن اما لما يولي امر متردد، لما يولي الامر متردد انت تقول بعت والثاني ما بعناش، هذا اشكال اخر من ما نقدرش نتو، لابد نشوف عقد البيع هل هو تام ولا لا، كان ما هوش تام من حقهم يزيدوا بيبيعوا بي يعني بي وسيله، وحنعقب يعني على الكلام هذا ان شاء الله باذن الله.
1: لا هو راه ما فيش حاجه رسميه من ناحيه، وبعدين يعني انت عارف كلمه سهية يعني تستخدمها كلمه نهائيه يعني. حتى قبل الرضا مرت عليها على الاستحياء ومرت تحت ضغوط معينة، يعني في بعض الأشياء
0: زي هذه. لا إذا أنت حصلنا شك هل هو البيع تام ولا ما هوش تام، الأصل هو عدم عقد البيع، يعني احنا لو شكينا هل تم البيع والا لا، الاصل انه ما فيش بيع، اذا تم البيع لابد نجيبوا دليل على ان بعنا. فانت ما دام شاك اصلا هل هم راضين والا لا، ولا هم تموا معك ولا ما تموش، هنا من حقهم يبيعوا باي سعر بل ما تموا لكش يعني. ولو ممكن يعني بالامكان يعني تتصلوا اثنين في نفس الوقت او تحضروا لدار الافتاء هنا ولا في مقرها في حتى في صديتها في فرع غادي، يعني نسمع منكم الطرفين اولى اولى في هذه المساله تكون الصوره واضحه يعني.
1: بارك الله
0: فيك، بارك الله ان شاء الله فيك، بارك الله. هذا بالنسبة للسؤال الماضي فيما يتعلق بهذه المسألة. هذا سأل أخي يسأل حكم التجارة في سوق الأسهم، وطبعا السؤال هذا عام، واحد سأل يسألك التجارة في سوق الأسهم، وين الأسهم هذه، وهل الشركة يعني تعاملاتها مباحة وإلا لا. يعني ما نقدرش نحكم على التجارة في سوق الأسهم إنها حرام مطلقا ولا إنها جائزة مطلقا بدون ما نشوفه. الاستثمار في الأسهم لما يكون الشركة تعمل فيه تعامل مباح، نشاط مباح، الشركة الصناعية مثلا تصنع في ماكينات سيارات كذا، ولا مواد زراعية ولا مواد تقنية ولا كذا، هذه الأمر الأول. ما يكونش نشاطها قائم على الربا ولا المحرمات ولا الفلوس تحط فيه في أمور ربوية، ويكون البيع والشراء بعد ما يتملك السهم حقيقة، هذا الأمر يعني ما فيش إشكال. لكن الإشكال أنه تو معظم سوق الأسهم الإمارات تو في مسائل العملات الرقمية ونحو ذلك، هذه معظمها صورها الغالب فيها صور محرمة. فبذلك لابد أن تأكدوا شنو هو نشاط الشركة، شنو هو تعاملاتها، الفيها ربوية ولا ما فيهاش، وفيها لجنة شرعية ولا ما فيهاش، هل واخذ قروض ربوية، هذه كلها هل فيه جهة شرعية موثوقة يعني في هذا الأمر ولا لا، قبل ما تكلم عن تجارة الأسهم. لكن اللي موجودة توا كثير منها يعني ذات اللي الشركات اللي هي فاه زي ما قلنا عملات رقمية والدولار والفوركس هذا وغير ذلك، معظم التعاملات غير شرعية. وبهذا أكون قد يعني نكون قد أكملنا الجزء الثاني من حلقة اليوم لبرنامج فتوى. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ عبد الله من مصراتة قال كلمة للمسؤولين خاصة شركة الكهرباء، فيه ناس تتقطع ومع أنها صرفت مليارات للشركة، والرئيس يقول في زليطن كان يفتتح في منارة وما تطرقش لهذه الأزمة أصلاً بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر، يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كل شخص تولى مهمة في الأمة، اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده، هذا في يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. واللي شق على الناس وخنب المليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوا في الحكومة الجديدة يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش توا شم فيه الآن؟ الناس في إظلام، فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها، والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء. فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام، وبعدين نجو نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد. كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا، ينزلوا علينا احنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل، وبعدين تلقى الحل قدامك والناس تقول معليش يا ودي غرفكني انا، خليني تو في الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد، شوفوا من امن العقوبة اساء الادب يقولوا يعني علماءنا. وين مني قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة؟ أنت كانت تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملى جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحط واحد جديد وهذا كمان دوروشي بكل، حتى الجديد بيتشجع بيقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص، وبينسوني اللي بين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول واللي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم. أنت الآن خذيت المنصب غنيمة، لكن لا بد أن تتحمل الغرم اللي هو المحاسبة على هذه الغنيمة وهذا المنصب. شن درت فيه الآن؟ إحنا أعطيناك مليارات، شن فيه؟ وين سبب التقصير؟ وين كذا؟ لما تخدم الأجهزة الرقابية الخدمة هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا، بعدين يمشي لك. احنا شن للأسف سواء في دوائر الدولة من عهد القذافي إلى الآن، اللي يسرق يرقوه يحولوه من منصب منصب، يخدم في مكان يحطوه في مكان ثاني كأنه مكافأة لي. البعثة هذه بعثة الشر تطلع تقريرات عن يعني فساد مالي بأسمائهم، سرقة النفط وكذا، وبعدين تنصبهم عليك هذا رئيس وهذا قصدي. هذا أمر يعني الحقيقة سببه هو سلبيتنا، وإلا كان يعني الناس الصالحة والخيرة توقف موقف كويس وتوقف ضد هذا الفساد، وتطالب الحكومة والأجهزة الرقابية بمحاسبة المسؤولين بمن فيهم اللي في الحكومات، لازم يتحاسبوا. إذا كان هيك الناس بعدين الجديدة اللي بتجي تخدم تخاف وتحسب حساب، اللي ما يخافش من ربي يخاف من القانون. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في قلوب رقيقة تخاف الله سبحانه وتعالى، ويعني يأثر فيها الوازع الديني ويأثر فيها خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قلوب يعني عليها الران، قلوب مظلمة، قلوب ميتة، هذه ما ينفعش فيها المواعظ، هذه تنفعها العقوبة، العقوبة الزاجرة اللي تخليها يعني تفكروا ألف مرة في الخطأ وفي السرقة وفي الفساد. فلازم لابد أن يجتمع الأمران، إنسان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويوجد قانون صارم يعاقب ويحاسب باش تمشي كل القطاعات على خير، وإلا يعني تشوفوا أنتم في الفساد يعني من رأس الهرم إلى أدناه إلا من رحم الله، تلقوا الفساد والسرقات والميزانيات وكذا، هذا كله يبي حساب كل واحد وين صرف المال هذا، تعال ورينا وين صرفته. الآن أنت خديت ميزانيات وتعهدت أن تضيم عشير مش بكل مبيعوا مولداتكم مش عارفين وين، شن صار في الأمر هذا من جديد؟ لابد أن يحاسب المسؤولون عن هذا.
2: الأخ حسين قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه إن هو علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال إنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي إنك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زالت سلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو عن هي لحد الآن ملتزمة، يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل عن الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
3: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة والصيغة كدت للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر. لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكلت المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
2: بارك الله فيك شيخنا.
1: هذا أيضا سائل يقول هل يجوز شراء تاكم ذهب وحديدة وخاتم معها بدون دفع سعره نقدا وإعطاء شيك رهن بدل الفلوس إلى حين سداد المبلغ؟ لا يجوز. الذهب بالذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هاك واعطيني. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لازم من يد بيد، الذهب مثل بمثل ويد بيد، لما يكون ذهب بذهب لازم نفس الوزن ولازم يد بيد، لكن لما يكون ذهب بشيء آخر بفضة ولا بفلوس الدينار ليبي ولا ريال سعودي ولا جنيه مصري ولا دولار ولا هذاك عادي بالتماثل لا يشترط، لكن لابد من التناجس، لابد يدا بيد، ما نحط لاش رهن ولا نحط لا حاجة ونقولها بعدين نجيب لك، هذا صرف مؤخر وهو ربا. إذن الذهب، الأخ سائل الكريم لما بتشري ذهب راو لا يجوز أن تنصرف وما زال صاحب الذهب يبي منك حاجة أو أنت تبي منه حاجة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترقا وليس بينهما شيء، يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم أنت تمشي معادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء، لكن أنا نمشي ناخذ ذهب بالدين برهن ولا بلا رهن أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا، ما يجوزش.
4: تقول أن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش والسيارة اللي قبل صدماته يعني، فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
5: لا حقيقه الاجابه هكذا بالتحديد يعني لعل مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحاله. اولا هي المساله لعلها تدخل في القاعده الفقهيه، هل الترك كالفعل؟
4: نعم.
5: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا للترك الفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور ترك الفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل؟
4: نعم.
5: بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني الشيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني، لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، تجب عليه الكفارة يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو مفروض المقاتل أم غير مفروض المقاتل. كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكم غير، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن إنقاذه، وأنت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم. فالفتوى تكون بالاستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
4: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع لتقرير الطب وكذا.
5: بالضبط يعني الله أعلم حتى تكون فتوى دقيقة. نعم. من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك في فتوى بالإطعام للعاجز. وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له. يعني لبعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها يعني وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي ما هذا الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر، بعد نظر حتى في القوانين والله أعلم. لا لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو بينقذه مش حيكلم حد، أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف. لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه الشرطة وبيوقفوه، والله أعلم أن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني، ولا ليس يعني إعذار شرعي. في نهاية قدر الروح واجب عليك شرعا، حتى تطلب عليه إذاية في نفسك إذاية غير يعني مهلكة، توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة. لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى، وأن قد روح مسلم يعني، ومن أحياء فكأن أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك. نعم. معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب، هذا خاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني، حتى مهما تولي هي الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
4: الآن نحن نوجه أنه يرجع للتقرير الطبي الشرعي ويجي يستفتي للدار،
5: هذا الذي أعلمه والله.
4: هذا شيخ بارك الله فيك.
3: الأخت سامي سأل سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة، قد حصلت حد قريب وبيسلف لي مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح، وشريتنا احنا في البطاقة نفسها الآن احنا دار الإفتاء اللي بيه متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة، وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي، إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة، وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة، لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين وتقوم المصرف ب بعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
1: سائل يقول ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة ما نبوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولدك يكبر ويشرها منا واحد من أولادنا، هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها، وأنا مريضة بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها. للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث، عندهم البنت لا ترث، علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب، باي أنت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك، يعني كيف تقزي أنت لأنك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريب على أبوك، والبنت بتطلعها غريبة على أبوها لأنها في ذمة زوج آخر، يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما احنا عندنا اسباب الميراث إما النسب وإما يعني النكاح يعني المصاهر، هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح، وأنت زي ما عندك حق في ميراث والدك حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع، شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها يا أختي أنت بتبيعي الأرض، إيه قداش حقها في السوق اللي يعطينك 100,000؟ آه تفضلي 100,000 ونشريها أنا من حقك فيش بأس. لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي، شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت، بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا، الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري ذمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح، يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة، اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية تدير حتى القرعة، إذا كانت رضيتوا أنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا ما فيش باس، لكن تقسم الحقوق مباشرة، اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرت باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم لم بيبيع قولوا لا معليش ينشرها إحنا بنفس الثمن اللي يعني لقيبيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقول اه خذوا 20 يا ابنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم، ظلم وغصب للحقوق وتعدي، تخلوا البنت بين نارين، اما تبي تمشي ترفع قضيه في المحكمه باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضيه في خوتها وكذا، واما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل انها ما تبيش تسيء العلاقه مع اخوتها. هذا والله من اعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا، رأوا في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روحه دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه، رأوا أنت ما أعطيتهمش بجميلك، رأوا هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق، يعني تحسش روحك قدرت حاجة يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس أعطوا لإخواتهم قالوا له منتم وازوا وين ما تبوا خذوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى، والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي يأخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم إخواته رأوا الله عز وجل لن يبارك له، بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء. بالتشري أنت أو الورثة أشروا كان بيبيعوا مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني هذا ما يصحش.
6: كلام الناس نوعان، أما العلماء فمن حقهم أن يتكلموا ويناقشوا صاحب الفتوى في فتواه. لماذا قلت كذا؟ هو يذكر دليله وهم يذكرون دليلهم العلماء. نعم. يعني يتحاجون. العامة لا يجوز لهم أن يتكلموا في الفتوى أصلا. أنا أنصح عامة الناس، وأقصد بالعامة كل من ليس مختصا في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا قصدي بالعامة، لأن كل من ليس مختصا في علم من العلوم في فرع من فروع المعرفة يعتبر عاميا فيه. كلام العوام في أو يعني أقصد بالعوام ما ليس مختصا، يعني كلامهم في الفتوى هو تجرؤ على الله سبحانه وتعالى وجرأة على الفتية، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، لأنك إذا قلت يا أيها المستمع الكريم يا أيها الحبيب إذا قلت أن العالم الفلاني أو دار الإفتاء أو المفتي أخطأ في فتواه مثلا أو مجلس البحوث أخطأ في فتواه، فأنت كأنك تقول أني مطلع وأعلم نصا خالفوه من كتاب أو من سنة قاطعا لا شك فيه، أو أعلم إجماعا أجمعت عليه الأمة هؤلاء خالفوه، وأنت لا تعرف حتى أحكام صلاتك.
7: نعم.
6: فكيف تتجرأ؟
3: هذا سائل يعني ذكر أنه يملك محل تجاري وقال وبيعه في أجهزة إلكترونية وموجود قانون الأجهزة الكهربائية لا ترد ولا تستبدل بسبب سوء الاستخدام وعدم الانتباه، ولكن في متجري يعني نقبل البضاعة حتى بعد مرور 24 ساعة، في رجل بعت لجهاز وبعد 14 يوم قاعد يكلم فيه ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك على اني قال لي الجهاز لا يعمل. قلت له علاش ما تكلمتش من الاول؟ قال لي هذا اللي صار. قلت له هذا خطأ منك، ما عندي منديل لك، افيدوني بارك الله فيكم. طبعا هو متى يجب على الانسان رد البضاعه؟ في حال ثبوت البيع، والبيع هذا كان قديما خفيا، يعني البيع يعني كان قديما. كيف قديما؟ يعني قبل البيع، ما هوش بعد البيع، يعني ما تحملش عليه هذا ما بعد البيع. الشيء الثاني ان يكون خفي وما مش واضح، يعني الشيء الواضح انا قدامك شفته. فهو مفروض في الامور الكهربائيه علاش نطلب من الناس كلهم ان يحصل التجريب في المحل؟ لما تجري بضاعه كهربائيه جربها قدامه، لما تطلع من المحل يعني قد يكون من يعني بيقول لك انا ما نقدرش نرد لك ولا ما نشرد لك، لان في احتمال ان الامر منك انت. فعلا قد يكون الاحتمال في حصول العيب بعد البيع اللي قبله. طبعا كان تأكدت ان البيع قبل، يعني نقول لك لابد ترد له، لكن مادام ما تأكدتش يعني لا يطالبك الشرع ب مادام الزبون هو ما بلغكش بوجود البيع الا بعد 14 يوم، وما عندكش طريقه باش تتاكد هذا العيب هذا كان موجود من البدايه ولا حصل هو بسبب استعماله ولا سوء استخدامه ولا الضي بتاعه كان قوي ولا. ففي هذه الحاله لا يلزمك شرعا ان تتحمل الخساره بمجرد هو الدعوه، خاصه لما يتاخر التاخر الطويل هذا اللي هو عاده وما يخبركش اللي عنده لا. يعني إن كان يمكن فحص الجهاز ولا نعرضوه عليه فني موثوق ويبين لنا هل العيب هذا مصنعي وقديم ولا هو ناتج عن سوء الاستعمال بعد البيع، فهذا هو العدل، هذا هو العدل، يعني هذا هو العدل في هذه الصورة، أن نشوف هل حصل هذا الأمر أم لا. طبعا عندنا قواعد فقهية تربطنا في هذا. الأصل سلامة المبيع عند التسليم، واللي يدعي وجود عيب قديم هذا وأن العيب هذا يوجب الرد هذا هو اللي عليه الإثبات. أيضا من القواعد البينة عند المدعي واليمين على من أنكر. لما استلم المشتري الجهاز ولم يعترض عند الاستلام ولين مشت المدة 14 يوم ثم ادعى وجود عيب بعد ذلك، في هذه الحالة يصعب الجزم هل العيب هذا كان موجود قبل البيع ولا حدث بعد الاستعمال. والأصل في البيع أن العقد صحيح والمبيع سليم حتى يثبت خلاف ذلك. اليقين اللي عندنا حتى نقول قاعدة اليقين اللي يثبت بشكل اليقين هو تمام البيع والسلام المشتري للجهاز، ودعوة أن العيب يعني كان موجودا منذ البداية بعد مرور هذه المدة هذا أمر محتمل، هذا يحتاج إلى إثبات. وإحنا نبهنا قلنا كان العيب قديم وموجود قبل البيع اللي حق الرد، لكن لو ظهر بعد ولو حتى جاء بعد فترة يعني. لكن إذا لم يثبت ذلك وكانت المدة يعني طالت بحيث من عرفوه السبب العطل، ما هوش من العدل أن نلزم البايع بتحمل مسؤولية قد تكون بسبب سوء الاستخدام ولا كسر ولا توصيل الخاطئ ولا الكهرباء كان قوي. فتقدر تقول لأخي الكريم وضح له بأسلوب يعني، قول له راه لو ظهر العطل عند الاستلام أو خلال مدة معقولة للفحص يعني بنشوف أمرك وبرد لك، لكن راه بعد 14 يوم ما يمكنش الجزم بأن العيب هذا كان موجود وقت البيع ولا حدث بعد الاستعمال. يعني الشرع لا يلزم الإنسان بضمان شيء لم يثبت ولا يثبت أنه من مسؤوليته، لم يثبت أن هذا الأمر من مسؤوليته. فقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل، لما كثير من البائع لما يرد لك البضاعة وما تردلاش يقول لك هذا، هو ما يلزمش أن تكون يعني ظالما لمجرد أن قالها، هو مش كان قالها معناه أنك ظالم وأنك لا إن كنت صادقا أنت وأنت تعرف نفسك ولم تتعمد بيع جهاز ما ينفعش وجهاز فيه عيب وأنت لم ترفض حقه ظلما، هذا ما يضركش إن شاء الله. إذا كان أنت بايع جهاز عارف عنده عيوب ولا فيه عيب ولا عارف أنه هو شخص مظلوم وأنت ما رضيت اللاجة وكذا وما بينت لاجة، هذا الكلام يعني يضرك فعلا. لكن أنت ما يضركش لما تكون صادق وبينت لك كل شيء ولم تتعمد بيع جهاز يعني فيه عيب وما رفضتش حقه، هذا الأمر ما يضركش إن شاء الله تعالى. فتقدر أنت أفضل شيء شوفوا مختصين جنبكم في محلات أخرى يحضروا الجهاز للفحص ويشوفوا العيب قديم ولا موجود قبل تسليمه ولا غير، كان فعلا قديم انصف الرجل كان ما تبدش ذلك وظهر أن العيب يعني حدث بعد الاستلام وبعد الاستعمال، أنت لا يلزمك رد الثمن، لا يلزمك رد الثمن في هذه الحالة.
7: أيضا هنا السائل يسأل يقول: إذا لمس الزوج زوجته بشهوة فهل على الزوجة وضوء إذا لم تقصد هي الشهوة ولم تجدها؟
8: هي المسألة الحقيقة منطبع بالقصد أو وجود الشهوة، سواء اللامس أو الملموس. فالرجل ماذا ما هو قصد هذا المعنى وجد أو لم يجد، فبمجرد الالتقاء الأجساد ينتقد هو وضوءه.
7: كويس.
8: لكن بالنسبة للمرأة هي إذا لم تقصد ينظر في حالها، هل استشعرت الشهوة حين اللمس في حينه، هل استشعرته أم لا؟ إذا استشعرت شيء انتقض وضوءها، وإذا لم تستشعر شيء فهذا لا يضرها. نقول حين استغفلها أو كذا فهذا لا يضرها. نعم. إلا أن الفقهاء ذكروا قالوا إلا القبلة على الفم. القبلة على الفم قالوا ناقضة مطلقا لأنها لا تحمل إلا على الشهوة بخلاف غيرها،
7: لا ينظر فيها إلى هذا التفصيل.
8: نعم. القبلة على الشفتين هذه مخصوصة بالقبلة على الشفتين. لكن القبلة على الوجه واللمس باليد فهذه كلها تعود إلى هذا التفصيل، إما أن يقصد وإما أن يجد.
7: نعم. الله يبارك فيك شيخ.
3: أن الأخ سعد سأل على مسألة الفرق بين الفجر والصبح، والأصل أن الفجر والصبح واحد، يعني نقدر نقول الفجر بمعنى الصبح والصبح بمعنى الفجر، ونخذ به كل الفريضة الفريضة. وذكر الأخ يعني الفرق بيناتهم باسم الرغيبة. نعم، هو لو قلنا الرغيبة هي ماشي طول لرغيبة الفجر، ولو قلنا للصبح يعني يخذ به الفريضة، وقلنا الفجر يعني أحيانا تطلق على الفريضة تطلق على الرغيبة. لكن جرى اصطلاح الفقه المالكي استعمال ركعتي الفجر يخذ بها السنة الرغيبة الراتبة، وبالنسبة للصبح هي الفريضة. فهو الفجر هذا اسم للوقت، والصبح هذا اسم للصلاة المفروضة. فإذا كان الناس في العرف يعني يستعملوا الفجر ولا الصبح، هذا يعني يستعملوا فيها بمعنى واحد، ما فيش إشكال في هذا. لكن هو عندنا يعني يستعمل الفجر لمعنى بمعنى الرغيبة، والصبح للفريضة، والصبح للفريضة. وطبعا الفجر هو طروع الفجر الصادق ليدخل به وقت الصلاة، وصلاة الصبح هي الصلاة المفروضة نفسها، هي الصلاة المفروضة نفسها.
9: 90.9 FM.
4: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان. فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتلتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
4: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
1: الظواهر اللي تحتاج إلى نصيحة كثيرة في المجتمع الحقيقة، لكن قال فيه التدخين ما فيش كلام عليه وتحذير هلبة، وأصبح عادة مستشرية جدا ويسبب أذى للجالسين وكذا، فبالإضافة إلى أن فيه إسراف حتى قال يغلى ثمنه وكذا، ما فيش مشكلة يشروه بيش ما هو. فقال نبو كلمة في هذا الخصوص. التدخين يا أيها المستمعون الكرام، التدخين اختفى في فترة من الفترات، ويعني الحرب عليه الإعلامية والتوعوية نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف الجيل الجديد توا أرجع بقوة للتدخين من جديد. والتدخين الآن في العصور هذه المتأخرة اتفق علماء الشريعة على تحريمه. علاش بعض الناس يقولوا لا والله هو مكروه وكذا، وهو فقهاء قالوا مكروه. رأوا الفقهاء اللي قالوا مكروه كانوا يشبحوا للإسراف والأذى الاجتماعي متاعه، لكن ما كانش عندهم العلم الكافي بما يسببه من أمراض قاتلة. الآن معامل التحليل الموثوقة ومراكز البحث الموثوقة أثبتوا أن له أضرارا قاتلة كثيرة جدا جدا جدا، وبالتالي لا يتردد عالم في هذه العصور في تحريمه. هذا حرام قطعا راه الآن، ما عادش تقول لي قبل والله كانوا قالوا مكروه، في اللي قالوا مكروه، في اللي قالوا حرام، في اللي قالوا حتى مباح، لأن قبل ما بان لهمش الضرر هذا الموجود الآن. الضرر الناتج اللي يقولوا فيه الأطباء الآن بعض يعني خلاص هذا ما عادش بدأ، لا يدع مجالا للشك ولا يدع العالم يتوقف في تحريمه. بعض الناس يقول لك هو جدي صحيح ومات عمره 80 سنة ولا 90 سنة، ما ليش حلاقة، هذا هو أكل من صحته، ولو كان هو تارك للتدخين راه عاش أحسن صحة من الصحة اللي عاشها. فهذا ما الإنسان عند أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ما فيش واحد بيموت قبل ساعته ولا بيتأخر بعد ساعته، لكن الإنسان مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه الوديعة الجسد اللي أعطاه له باش يعيش صحيحا معافا، والمدة اللي كتبها لله عز وجل أن يعيشها، مش يثقل نفسه بالأمراض وكذا. الله يكتب له ساعة الموت، لكن أنت تسببت في الموت بهذا السم الذي تشربه، فهذا فيه أذى صحي وفي أذى اجتماعي. يعني أنت اللي تدخن راه ما تشمش ريحة الدخان، أنت عندك عادي، لكن اللي يجلس معاك يتأذى جدا، راه الناس اللي متدخنش تتأذى من الرائحة. والله في المساجد يا إخوة في ناس يعني يجوا بحداك في الصلاة يعني قريب الدوخ من رائحة الدخان، هو ما يحسبش أنه فيه رائحة مؤذية، عنده عادي، هو ممكن يطفيه في فم الجامع قبل ما يخش، ويجي بحداك يبدأ يتنفس في السم هذا، أنت يعني تمرض منه وتتعب، هو معتاد على هذا الأمر. وبالتالي ما يا الناس نصيحة للمدخنين، أول حاجة أترك التدخين لأنه حرام. علاش أنت تركت الخمر؟ وعلاش تركت الربا؟ وعلاش ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ حتى هذا حرمه الله. علاش يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تطيع الله عز وجل في موضع وتعصيه في موضع؟ تقول والله ما قدرتش، واحد نفسك تغلبك وفي رمضان تقدر تصيم من الفجر إلى غروب الشمس وتترك الدخان. أنت أعزم، بس أعزم، اعقد العزم والله سبحانه يعينك. كان أنت صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى وعزمت على تركه، ادعو الله سبحانه وتعالى والله يعينك على تركه، لأن أنت الحكاية في العزم راه. يعني بعض يعني الناس في السجن في أحداث الثورة يعني شهور قعدوا، فيه اللي كان معتاد على شرب الخمر، وفيه اللي على تناول الحشيش، وفيه اللي الدخان، وفيه اللي الرقيلة، وفيه اللي أدوية، كلهم استغنى عن هذا الشيء لأن لا يخش لهم دواء ولا يخش لهم دخان ولا يخش لهم كذا، واعتادوا. فأنت كيف ما تبي توطن نفسك وتعودها تعتد تتعود عليها، ما فيش واحد يقول ما نقدرش، تقدر، اعزم وتوكع الله وتقدر. هذا زي ما قلنا أذى اجتماعي وكذا. الوالد يحدث فينا على الشيخ علي الغرياني رحمه الله، قال كان يكره التدخين جدا، ويعني يتمثل بالبيتين يقولهم وقارئ القرآن منتن الفمي، يعني بالدخان، من غير ردة أتى بمأثمي، يعني جاء إثم، مش ردة لكن فيه إثم، وقارئ القرآن بالإثم أحق لأنه أنتنه بغير حق، لأنه هو اللي خلى يعني الفم الذي يخرج منه القرآن يخرج منتنا بهذا القرآن، فمفروض ما يعني هو إثم التدخين، ولكن القارئ القرآن يتأكد في حقه ترك هذا الأمر. وكان يقول أنت يعني تحب الدخان أكثر من صغارك، لأن لو ولدك يقولك أعطيني 50 قرش ولا دينار اللي هو حق الدخان ما تعطيش، لكن تمشي تشري به الدخان. فهذا التدخين ينبغي للناس أن يحذروا منه، زي ما قلنا إذا اجتماعي، إذا حتى الصغار يتعودوا على هذا السلوك السيء راهو، يعني حتى اللي ابتلاه الله عز وجل يعزم ويصدق النية حيعين الله سبحانه على تركه، وحتى في فترة الابتلاء متاعه يستتر، ما يقعدش يجاهر الله سبحانه في المعصية ويقعد يدخن قدام الناس ويدخن قدام صغاره، يعني ما عادش يقدر حتى يقول لصغاره ترك الدخان بعدين لما يشوفوا فيه هو، لأن التربية بالسلوك أكثر من التربية بالقول.
9: تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام.
10: يا أستاذ الكرم بارك الله فيك، مقدما في برنامجك الهادف إلى علاج المجتمع إلى حد ما من أمكن علاجه.
9: آمين
10: بارك الله فيك.
9: آمين،
10: وأتني البركة ليك إن شاء الله إلى يوم الدين.
9: آمين أجمعين، بارك الله فيك على الدعاء الطيب.
10: الحاجة السؤال بتاعي يا أستاذ.
9: إيه تفضل.
10: أنا عندي شخص ابن أخويا، ابن أخويا.
9: إيه ولد أخوك. إيه
10: ابن أخويا بخصام أخوته هاجر بوه أمه، أمه وبوه يقولوا لي برار بالأمس القريب، وكل ما حاولت معاه قلت لي ما نبيش نمشي نرد على تليفون بوي ولا أمي ولا نمشي لهم، فما حكم الدين في هذا الشخص؟ هل واجب علينا محاربته وضربه باليد من حديد وأن نسيبه لله؟
9: هو ما فيه ابن أخيك هذا أمر عظيم، وهو من قلة التوفيق والعياذ بالله، هو كبيرة من الكبائر، عقوق الوالدين، هجر الوالدين، إيذاء الوالدين، عدم طاعة الوالدين، ولو كان ظالمين راه هذا مش هو واجب طاعتهما في المعروف والصبر على أذاهما، الصبر على الأذى ومعاملتهما بالحسنى. كان الراديو بس تنقص إن في يجاوب علينا. نعم، وانصحوا له وذكروه بالله وابعثوا له من ينصحه من أهل الخير من أئمة، وإلا لم ينتصح فهو والعياذ بالله على أمر خطير. هو لما يبقى عليه إصراره أنه هو بقاطع أبوه وأمه، هذا والعياذ بالله يعني في أمر خطير جدا، بيرجع بالسلبية وبالسوء عليه حياته وعليه أسرته، وبيمنع التوفيق والعياذ بالله، فلهذا ننصحه بذلك. نعم.
11: 90.9 FM.
12: الأخت أم محمد سألت سؤالين، السؤال الأول قالت ما حكم الدم الذي يخرج عند إجراء التحاليل، يعني بالعموم تحليل السكر أو غيره، يخرج أحيانا شيء من الدم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟
8: لا، هذه ولله الحمد والشكر الأشياء الناقضة الوضوء أشياء محددة، أما الدم اللي يخرج من الجرح سواء نسأل العافية للجميع كبير أو صغير، يعني نقولوا إحنا نغزة إبرة والله حد ناشاموس ولا شينا سكب من الدم، هذا كله لا ينقض الوضوء، إنما نواقض الوضوء كما عرفوها الفقهاء قالوا هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد هي السبع الأشياء الخارجة كرمكم الله، البول والريح والغائط والمذي والوذي والهذي، الأشياء هذه اللي تخرج معروفة يعدها سبعة، ومن المخرجين قالوا من المخرج المعتاد اللي هو كرمكم الله مخرج البول والغائط فقط، ما عداه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا ما يتعلق بعدها بالأسباب الأحداث، لمس من يشتهى عادة أو لمس يعني الأشياء الثلاثة المعروفة هذه.
12: نعم. النوم الثقيل وكذا،
8: النوم الثقيل أو لمس الذكر وغيره، والشك والردة والعياذ بالله، لكن ما عداه الجرح وغيره هذا لا ينقض الوضوء.
12: نعم، بارك الله فيكم.
4: شفنا لا نشير لمسألة أكثر سؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفيه عن الوضوء؟
5: يكفي. نعم، مسألة هذه مسألة خلاف من دمير مياه يدخل، يعني الله أعلم، مسألة خلاف، هناك من أجازها هناك قال نية الدخول في الماء البحر بالإغتسال بالكامل هكذا من يطرف الحد.
4: نعم. يمرر الأعضاء أو لا؟
5: إيه يمرر الأعضاء لأن الدرك عندنا واجب.
4: واضح. سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول عفوا تحصل عليه في مناسبات شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
5: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطبع حتى في الحرمة طبعا هذه المصحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة.
4: نعم.
5: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به، يعني تمشي مناسبة حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى حتى بالنظارة لا تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة. وعرض الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير. يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريتة قديما شوي يعني بالسريتة متاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكة اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقرأ وحتى كبير شوي. لكن الآن اللي يجيبوا فيهم من نقول من العمرة ولا من حج ولا حتى في المناسبات جدتك مثلا فضانية ولا فاتة يعطوك مع شنيطة فيها مصحف صغير كيف بتديل له يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءة منه حتى بالنظرة. تقول في بعض العلماء حتى بالنظرة حقيقة يصعب ولا فتحة ولا تصفحة. فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد أو تعميم يعني بعدم يعني طباعة مثل هذه المصاحف إذا كان في موجودة هنا أو عدم استيرادها لأنه راه عرضة للامتهان يا شيخ. أو شيء ورقة ولا يتحمل بالتجربة الورقة متاعها تقل الورقة بعض الورقات تقلها ساقطة وهذه عرضة للامتهان. يدخل حتى الإنسان في عقيدته يعني تعرف أنت الامتهان كتاب الله يعني أو جزء منه ولو آية يعني ما فيها إشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول أنه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ أن يعني يحفظ المسجد يعرف أن يحفظ المصحف عن الامتهان وعن الازدراء يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.
4: والله شيخ بارك الله فيك.
13: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء نعم. والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات للدواب ويسموها يعني حذاء نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى نعم. الحكم في هذا أن العلماء نصوا باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح

0: لأن الجاهلية كانت عندهم، وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست امرأة معينة.
1: نعم
0: امرأة عامة
1: يبدو بالغزل يعني في شعرهم.
0: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان وصاغ
1: من دره. الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادة.

0: ذات التي أمر الشارع الكريم بها سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب يعني.
1: احفظ في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
3: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: امسح وابله فافتر.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. إن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: وهذه السائلة الأخت مريم نقول هل المذاهب تختلف في حلق اللحية؟ لأني في صراع دائم مع زوجي لهذا السبب، ودائما حجته أنه في المذهب المالكي جائز حلقها، أفيدونا رحمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمهور العلماء ومنهم علماء المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية. بالنسبة للمذهب المالكي المعتمد أن حلق اللحية حرام، والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي، المذهب الشافعي هناك تردد فيه نص للإمام الشافعي، فهم منه بعض الأئمة التحريم، وهو ما ذكره ابن الرفعة وغيره من علماء المذهب. بعض علماء مذهب الشافعية رجحوا الكراهة كالإمام النووي والرافعي وغيرهما، لكن مذهبنا المالكي المعتمد والمشهور فيه أن حلق اللحية حرام. الإمام مالك رحمه الله روى حديث قص الشوارب واعفوا اللحى في الموطأ، وذكره في باب يعني وجوب إعفاء اللحية، وكذلك علماء المذهب نصوا نصوصا صريحة على تحريم حلق اللحية، نصوا كثيرا على ذلك، منهم الإمام الحطاب يقول وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة، يعني قال هذا مثلة، يعني فيه تشبه بالنساء وهو بدعة، وقال يعني ومن حلق لحيته أو شاربه يؤدب، قال يؤدب من حلق لحيته أو شاربه. كيف يؤدب؟ يعني يزجر عن هذا الفعل بما يزجر به مثله من سجن أو ضرب أو غير ذلك، من يعني كانوا قبل مثلا بعض الناس لا ينزجر إلا بالضرب فيضربونه بسبب هذا الفعل، وبعضهم لا ينزجر إلا بسجنه فيسجن. فيه أصحاب المروءة مثلا يعني يعزر بأن يوضع أكرمكم الله على بهيمة على حمار بالمقلوب، يعني مش وجهه باتجاه وجه الحمار وإنما ظهره باتجاه وجه الحمار، ويعني يعرى رأسه، يحول العمامة أو القلنسوة من على رأسه ويطاف به بين الناس، وهذا إهانة الحقيقة عند أصحاب المروءة، فلذلك يعني يزجر بما يزجر به مثله، وهذا عندنا واجب، يعني ما يحتجش هو يقول لا المذهب المالكي جائز حلقه. طبعا الحلق اللي هو الإزالة أو ما قاربه من يعني زي ما نقوله احنا رقم صفر وواحد اللي هو قريب من الحلق، هذا زي الحلق، لكن لا يطلب إعفاؤها يعني بأن تطول جدا، هذا يكره أن تطول جدا وتبدأ يعني مترامية الشعر يمينا وشمالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه، يعني يرجل الشعر ويدهنه بالزيت، ولا الآن زي ما نقولوا احنا الكريمة ولا كذا يسويه، يعني ما يخليش الشعر طائش. وكذلك الإمام مالك استحب أن يعني يقبض الرجل قبضة هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، ما يخليش يعني تطول جدا، ما يخليش اللحية تطول جدا. وكل ما سمي في العرف لحية يعني نقول فلان ملتحي، يعني فيه لحية ظاهرة، هذا خلاص حصل به إقامة الواجب الشرعي اللي هو الإعفاء.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة. رسالة اليوم أوجهها إلى الأزواج الذين جعلوا التلفظ بالطلاق والحلف باليمين على ألسنتهم هزوءا ولعبا جدا وهزلا، أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم واحذروا، فبنات الناس ليست محلا للعب، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فلا معنى لقولك طلقتها مش قاصد، ولا معنى لقولك تلفظت بها من أجل التخويف فقط، فلفظ الطلاق أشبه بطلقة السلاح، إذا خرجت لا تعود، وهي لا محالة ستصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارت أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت. لا تحركه العواطف أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة لأسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفقك الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: الأخت سميرة تسأل تقول: هل لبس الخمار واجب على المرأة أو لا؟ تقول: إذا لم ترتدي المرأة الخمار واكتفت بالحجاب هل هي آثمة؟ الخمار في اللغة هو يعني ما يغطي الرأس، ما يخمر الرأس، يعني ما يغطيه، هذا الأصل. الخمار، الخمار اللي يغطي الرأس، غير احنا في العرف عندنا نقولوا على الخمار على غطاء الوجه، هو خمار، هو الخمار غطاء الرأس. لذلك يعني في القرآن: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيب اللي هو الفتحة هذه اللي في أعلى الصدر هذه تسمى جيبا. فالشرع قال مش المرأة تغطي رأسها بس، القرآن قال ما تغطيش رأسها بس، ويعني يرى الجيب هذا يصبح ظاهرا، يعني أعلى الصدر هذه الفتحة اللي في الثياب من هنا في العادة. فيعني تكون المرأة زي ما يديروا توا مثلا في اللبس هذا الشارب أو كذا، يغطوا الرأس وينزلوها على هنا يعني من أسفل الدقن باش تغطي الجيب اللي هو أعلى الصدر. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، مش معناه مرورا بوجوههن، لا، قد تلبس المرأة هيك تغطي وكذلك تغطي الجيب بنفس الخمار بنفس غطاء الرأس. أما غطاء الوجه اللي تحكي عليه السائلة، الأخت السائلة، نقوله هو لا يجب، لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، ويجب عليها ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. لكن إذا كانت جميلة يخشى منها الفتنة، فأوجب بعض أهل العلم عليها أن تستر وجهها، لا لكونه عورة ولكن ليعني منع نفسها من الفتنة ومنع الافتتان بها. كان هي جميلة يخشى منها الفتنة، بعض الفقهاء أوجب عليها أن تستر وجهها، وبعض الفقهاء قالوا لا، وإنما يجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم. فالمسألة فيها خلاف غطاء الوجه، لكن لا شك أن غطاء الوجه أسلم للمرأة سواء كان واجبا أو مندوبا، لأن العلماء اختلفوا في وجوبه ومندوبيته. يعني على كل حال هو عمل خير وفضل، لأن المرأة اللي تستر وجهها هي تقي نفسها الفتنة وتعين الرجال على غض أبصارهم، فهو عمل خير على كل حال. الأخت ليبيا من زليطن تسأل، قالت هي عقدة قرانها منذ 6 سنوات، وأنا هذا استوقفني الحقيقة، ما ينبغيش إطالة هذا الأمر، الخطبة وكذلك العقد ما ينبغيش. أنا ننصح الأهل ما يفرطوش في بناتهم بالساهل، يعني واحد يقعد خاطب بنت 3-4-5 سنوات دائما يجون للدار ومشاكل، وغالبا تفسخ الخطبة. علاش تفسخ الخطبة؟ لأن المدة لما تطول يقعدوا يخالفوا في أوامر الله ويتواصلوا مع بعضهم ويتكلموا في كلام غرام وكذا، يبدأ ما عادش فيه شغف ببعضهم خلاص، وربما يعني يصير بينهم مشاكل بسبب هذا الاحتكاك، ويكونوا قاعدين مخدوش على بعضهم بعد. فلذلك أراه الشرع حكيم لما قال ما تطالش فترة الخطبة ولا تعلن أصلا. يعني احنا الآن يديروا فضانية وبيان وينزل مش عارف في الصفحات هدية لخطيبة فلان، هذه كلها هذا كلام باطل يا إخوة. راو الخطبة يسن إخفاؤها، ما تطلعوهاش. علاش؟ لأن عيون الحاسدين وعيون المحبين، قد تطال هذا الأمر ونشوفه احنا في هلبة مواضيع تفركست بسبب العين، يعني حاجات جيب لها حاجات باهية، والله يحسدهم في بعض كيف أن يعني البنت حصلت الولد هذا، ولا بالعكس الولد حصل البنت هذه، فتصيبهم أعين الحاسدين ويكثر الكلام عليهم. الخطبة ربما ما يصيرش لأنها مجرد وعد بالزواج، فمرات ما يصيرش منها أصلا. وبعدين يعني يترتب عليها في عرفنا الاجتماعي الفاسد أن فسخ لأي غرض، البنت تقعد معادش يقربها حد، يقول لك كيش بحشم فيه، أكيد علاش فسخ هذاك منها، وربما تطيح في شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، وتكون هي غلطته وبعتت له صور وكذا، يقعد يوري فيها لأصحابه. يعني احنا الآن نعيش في مشاكل في دار الإفتاء بسبب هذه الأمور، يجوا خصامات وكذا. لذلك أنا ننصح الأهالي اللي بيدير خطبة يخفيها أولا ولا يطيلها، ما يقولهاش أنا بنخطب وبعدين سهل، لا يقولها برا روح ما نربطش معاه، نقولها بتخطب العرس توا قريب، وكذلك توا هذه عقد قران 6 سنوات، معقولة يعني يعقد عليها، يعني يعقد عليها وبعدين يخليها في بيت أهلها 6 سنوات، والأخ هذا مستعجل أو يعني رامي عليها يمين الطلاق، وقالت مش هذا بس بعده ما شاء الله، وشن حجته؟ يقولها والله احنا بنقروا فاتحة بنقروا، هذا ما يجوزش الكلام هذا، هذا شخص ليس أهلا للمسؤولية، هذا شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، هو قاعد ما دخلش بها وما استقرش معها ومطلقها من توا، ما لا بعدين لم بيتعاشروا وبيصير الاحتكاك وبيصير الخلاف يعني التنرفيز والمشاكل، كيف بيدير إذا كان هذا من توا هكي أو طلاق ومازال عاطيها بعده؟ أراه التلفظ بالطلاق والعبث به واللعب هذا استهزاء بدين الله. ورد في بعض الأحاديث قال اتخذ بها آيات الله هزؤا، اللي طلق 100 طلقة قال يعني 3 هذا يقع الطلاق، و97 اتخذ بها دين الله هزؤا ولعبا. يصحش إنسان يكون هيك يعني. الآن هو من ناحية الحكم لما يطلق الزوج وهو مدخلش، هذا يسموه الفقهاء طلاق بائن، بينونة صغرى، كان ما تلفظش بال3، هذا بينونة صغرى. شو معناها؟ معناها تبين منه زوجته بمجرد الطلاق، ما تحتاجش إلى أنها تفوت فترة العدة، بعدين يستطيع إرجاعها بعقد جديد ومهر جديد وشهود وبرضاها، ما عادش يقدر. لو كان رجعية راو يقدر يرجعها في فترة العدة ولو هي مش راضية لأنها قاعدة زوجة رجعية. أما البائن، طلاق البائن، هذه بانت منه، انفصلت عصمتها مؤقتا منه، يعني هذا علاش نقوله بينونة صغرى مش بينونة كبرى مش 3. فلو أراد إرجاعها توافق هي ترضى، ويديروا عقد جديد ومهر جديد ويجيبوا شاهدين، طبعا مش معناه يكتبوه في عند المأذون لأنه موثق، لكن عقد شفوي ويشهدوا عليه الناس باش ما يصيرش فيه إنكار. أما ما أردفه من الطلاق بعد فهذا غير واقع لأنه لم يقع على زوجة أصلا، لأن هي بانت منه، هي انفصلت العصمة معاش عندها عليها طلاق، فبالتالي الطلاق هذا مش واقع. مش لما نقوله مش واقع معناه هو يفرح به ويبدأ يستهتر ويلعب بآيات الله ويقعد يطلق في الطلاق هيك، هذا ما يصحش. هذا شخص ليس حملا للمسؤولية أصلا، ما هوش أهل للمسؤولية ولا يخاف الله سبحانه وتعالى، وإلا المسلم اللي يخاف الله ما يلعبش بأحكام الله وما يعبتش بالطلاق. الطلاق هذا حل من الحلول لما تتأزم العلاقة بين الزوجين وما عادش يمكن تستمر العشرة بينهم، يطلق الزوج بعد ما يفكر ويتأنى وخلاص. يعني أما هيك يقعد كان طلعتي أنت كذا كان درتي أنت، شن ليك عليها؟ هي قاعد ما دخلتش بها أنت تو مالك ومالها تطلع ولا ما تطلعش؟ هذه تو هي يعني عند أهلها وتستأذن من أبيها لين أنت تروح بها لحوشك، بعدين أنت تقدر تقولها أطلعي ولا ما تطلعيش، وما تلعبش بالطلاق. الزوج الذي يخاف الله واللي عنده مسؤولية وكفاءة ما يحتاجش أنه يخوف زوجته بالطلاق، هو يقدر يفرض شخصيته وهيبته واحترامه عليها بدون أن يتلفظ بالطلاق، بحيث تطيع الزوجة أمره. أما يقعد يلعب بالطلاق وبعدين تكسر له كلمته وتطلع ويقعد يدور في فتوى ويجي ردوا لي المرأة، هذا كلام ما ينبغيش.
3: هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة، هل تطلع عادي والله عدتها زي الأرملة؟ نعم، يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة. فعدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما 3 أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها لكبر السن أو لصغرها، وتكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا. يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر، إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نقطة ننبه عليها في مسألة العدة، تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة. هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات. المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا، فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرها، يقولها بنقل لك للعمرة. ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن، يردهن من البيداء وهن مشيات للحج، فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: عندنا سائلة قبل قليل أيضا سألت على إذا في حال الشك، الأخت فاطمة سألت في حال الشك في الصلاة هل صلى 3 أم 4، ولا صلى ركعة أو ركعتين. الإنسان كثير من الناس يحصل لهم هذا الصور من الشك، فماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ طبعا يبني على الأقل في هذه الصورة، لما يشك الإنسان العادي مو الموسوس، هذا يبني على الأقل، لأن الأقل هو الشيء المتيقن. فنعتبر نفسي صليت 3، لما شك 3 ولا 4 بنعتبر نفسي 3، ونجيب ركعة رابعة ثم أسجد يعني سجود السهو بعد ذلك. فالشخص لما يشك هل هذه 3 ولا 4 يجعلها 3 ويأتي بسجود السهو بعد ذلك. وفي فرق بين هذا الشخص وبين الإنسان الموسوس. الإنسان الموسوس هذا لا يلتفت إلى شكه، يمشي على ما غلب على ظنه ويستمر في صلاته وما يفتحش باب الوسواس. كان على بظن أنه 4 يمشي 4 وماشي وسوس، يبني على اليقين دائما. هذا شخص موسوس. يختلف حالاته عن غيره، يختلف يعني عن غيره. هل الإنسان الموسوس اللي ديما يأتيه الوساوس ويجيه وسواس في الوضوء ويجيه وسواس في الصلاة ويجيه الوسواس في الطهارة، يعني موسوس بصورة، هذا الإنسان لا، هذا يبني على غلب ظنه وما يلتفتش لصور الشك هذه الحاصلة، لأنك لو يلتفت لهذه الأمور سيزداد الإنسان وسوسة أكثر من الوسوسة اللي حصلت له. فالإنسان إذا شك هل صلى ثلاثا أربعا، وهو في الحوالة الطبيعية الإنسان اللي ماهوش ما عندهش كثرة الشك ما ذكرنا، هذا يبني دائما على الأقل، يبني دائما على الأقل. وهذه أحوال الشك عند المالكي، والمالكي زي ما ذكرنا الإنسان اللي يشك في النقص ويبني دائما على الأقل، إلا الشخص اللي هو موسوس، إلا الشخص اللي هو موسوس. فإذا شك الإنسان وهو في نقص وهو ما هوش موسوس، فهذا يعتبر يعني كاليقين في النقص، ويكمل يعني ما شك في نقصانه، ويسد للسهو بعد السلام، وما يبنيش الإنسان على غالب ظنه. بعكس الإنسان اللي هو عند كثرة الوساوس وكثرة الشك، هذا يبني على غالب الظن ويسد للسهو أيضا بعد السلام استحبابا. فالخلاصة هذه عدة صور ذكرها المالكية. الإنسان اللي شك وبقي على شكه، هذا يعتبر شك في السهو كالمتيقن، ويكمل صلاته ويجد بعد السلام. بعض الناس يعني حصل له شك لكن ما بقاش في شك، فكر شوية ورجع مباشرة، هذا فكر قليلا وتيقن عدم السهو، وهذا لم يسه أيضا ولا سجود عليه ما عليه شيء، لأنه فكر طول ذكرنا أربع، لا هذا خلاص يكمل على الأربع. الشيء الثالث اللي هو الشخص الموسوس، هذا يبني على غالب ظنه ويلازم سجود السهو بعد السلام، هذا ترغيما للشيطان، وليطرح الوسوسة للموسوس ولازم البعدية فيما يهجزه. هذا هو مذهب المالكية في هذه الصور.
5: أيضا هنا سائلة تسأل تقول إن إذا كان الزوج كثير النظر إلى المحرمات من النساء، فما حكم لبس النقاب؟ يعني هي حسب تعبيرها تقول الزوج عينه زائغة، فما حكم أن ترتدي الزوجة النقاب؟ أرشدوني وفقكم الله.
6: نعم، الحقيقة هو لبس النقاب ليس هو من باب حق الزوج ببعض حق الزوج من حيث الأصالة، وإنما هو حق لله عز وجل. فلبس النقاب والستر بصفة عامة سمناه نقاب، والله جلباب، والله بأي وجه من الوجوه، المهم لباس الساتر اللي يستر المرأة لا يبدي منها في الطريق إلا الوجه والكفين. إذا هي لبست لباس سترها لم يظهر منها إلا الوجه والكفين، فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى.
5: ويس.
6: سواء هي ذات زوج أو ليست زوج، أو زوجها توفي أو زوجها يعني لها يعني هي نقول في حالة نشوز ظهر حال هذا السؤال أنها غاضبة من زوجها، فالزوج سواء كان يعني رضيت عنه أو لم ترضى، أحيانا هو مسرف الزوج في باب آخر، زاغت عينه كما ذكرت الآن، يعني هو أسرف في حق النسوة، لا في ذهب إلى طريق الضياع أو بأي وجه من الجسر، أو قصر في الإنفاق أو كذا، أو أغاضها بتزوج زوجة أخرى، أو حتى والعياذ بالله ارتكب الفجور وهي اطلعت عليه، وهذا ما يحصل من أحيانا من ردة الفعل القوية. فنقول المرأة أنت لبسك هي طاعة لله سبحانه وتعالى، تعبدا لله مش لأجل الزوج.
5: كويس.
6: ولهذا للأسف أحيانا في المجتمع نلقى الزوج أحيانا هو يأمر زوجته بالتبرج، يقولها أنت تو تمشي في سفر ولا حتى في غير سفر ولا بيطلع للسوق، يقولها نبيك تلبسي لباس يعني سورية وسروال، وهذه من الغرائب يعني من الغرائب، وتبدأ هي ذات دين. فيه اللي والله سبحان الله قال هني لما تزوجت هكي قيتك شر، لما تزوجها في أول أمر لقاها لا ماشي في الطريق هكي شبه سافرة، ولما مسكينة تزوجت ودارت بيت خافت ربي ولبست لباس جيد، فكبرت بينهم مشكلة حتى أشرفوا على الطلاق. وشنو خيرك يا فلان؟ قال هني هكي قيتك في الشارع وعدي لي هكي. باه يا سيدي انت في حوشك ما فيش باس، تلبس لك كيف تبي، ماذا ما فيش حد في بيتها إلا زوجها، يعني ترضيه الزوجة، ترضي الزوج بالكيفية اللي يبيها في بيتها من حيث اللباس. بل هذا من الحكمة، من الحكمة أن الزوجات يعني يعطوا حق أزواجهم بالمظهر الطيب، بالمظهر والمنظرة اللي يعني يغني الزوج عن الطريق وعن الشارع. لكن بمجرد ما يكون في حد آخر غير الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو الموت اللي هو أخو الزوج، عند الزوج إخوة، عند أبناء عمومة أو طلعوا للطريق، فيبدأ هذا الحق مش حق للزوج وإنما هو حق الله سبحانه وتعالى. فسواء كانت غاضبة أو هو الذي أمرها فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. فما عليها إلا أن تلتزم بتوبها بلباسها وسترها لله، ونسأل الله له الهداية إن شاء الله.
5: آمين يا رب. هي لعلها شيخ تسأل عن فكرة لبس النقاب اللي هو يعني ستر الوجه أيضا والإبقاء على العينين فقط، فربما هي ترى في هذا فضيلة زائدة، وما دام الزوج يعني يكثر من النظر إلى من لا يحل النظر إليه، فحتى أنا في المقابل مش هندير هذه الفضيلة وبنقتصر على ستر الجسد عدا الوجه والكفين.
6: هي حتى هذا الاختيار ينبغي أن يكون يراد به وجه الله عز وجل. فالمرأة إذا كان يعني ترى أنها فاتنة وأنها تلاحق من قبل الرجال فهي لا سترها مطلوب. وإذا رأت أن الأمر هي معتاد عندها وهي يعني نقولها مش واجب عليها، إذا اختارت لنفسها ستر الوجه تستر وجهها، إذا اختارت لنفسها، وإذا اختارت لنفسها عدم ستر الوجه لبست يعني نقول إحنا ما يكشف الوجه والكفين، سواء الزوج يعني غاضبة عنه راضية تكشف وجهها ما فيه بأس يعني ما فيه بأس هذا الأمر. فقصدي ما تعملش الفضيلة والله تترك الفضيلة نكاية في الزوج، لأن هذا المعنى يتسع
5: صح.
6: لأن هذا المعنى إذا كان الإنسان بتعمل فضيلة مرضاة لذات الزوج، إذا أنت تخافي معنى عشان تكجر في هذا ولأن الإخلاص واجب لله، وإذا أنت بتعملي نقيض الفضيلة نكاية في الزوج معنى وين بتوصلي لوين بتضريه الزوج. ولهذا إذا رأت أنها تبي تلبس نقابها تلبس، وإذا رأت أنها ما تبيش تلبسها فلا حرج عليها في جانب الشرع. لكن كونها هي يعني هاللمسة هذه دارتها يعني نوع من أخذ خاطر للزوج هذا ما فيهاش بأس، يعني كونها هي يعني ما أخذت خاطر وبالتالي لهم ما هو يعني معاش ينفع فيه نقول إحنا الرقي هذا كشفت وجهها، لكن ما ينبغيش أن تكون ردة فعل بحيث تبقى هي تغيظ فيه بتعمل بالنقيض، لأن هناك من فجرت والعياذ بالله لأجل نكاية في زوجها. هذا يعني ما ينبغي للمسلمة أن تصل لمثل هذا المعنى.
5: الله يبارك فيك يا شيخ.
7: أخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال ألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كاسب رصيد مئة دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
8: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال نقول أنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط ما هوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك تحول لرصيد. وهل
7: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
8: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
7: كل نقاط ما تحول لرصيد،
8: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا والله أعلم. هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوب غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن تعالى تدخل في النهي، لأن الأخذ تأخذ جانب كبير جدا من الوقت الشيء
7: أكيد،
8: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها باللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في ذلك الفتاوى ولعب كرة القدم التعاقد يعني فيه التحريم يعني يعني فيه جهد وفيه جهد وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي يعلمها التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبالك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني. فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز. أو تضيع الوقت فيما لا يجوز أن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم ويترتب عليه. وإن كما قلت وإن الألعاب من لا أقول بالتحريم نقول لا ما فيش ألعاب ألعب لكن بوقت مخصص بما لا يتحولش نهارك واليوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقولون ولو كان هو رسوم تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا المسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس يعتبروه يعني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام وكذا النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد الرصيد إذا كان هل هو مال
7: أو سلعة
8: أو سلعة إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته قيمته دولار ولا دينار إذا قيمته دولار قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيع كيف شئت إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقته لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلف قد أكون مصيبة أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها لأننا شفنا شيخ وشفنا برامج شفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار هبالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيرة يعني فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل شوف أنت الكسب وين شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده يعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب وهل طريقة الكسب يعني لو حتى لا أكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف هل هي طريقة شرعية وغير شرعية أصلا

فيه نفسه وبلده يعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية وغير شرعية أصلا؟

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسى

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.

0: من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا
2: سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثنات من فوق وهي النقص، وقيل التبعة.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز الاستلقاء على القفاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن بجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الرؤيا وما يتعلق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة. وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله 3، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره 3، وليستعذ من الشيطان 3، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب فضل السلام والأمر بإفشائه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. متفق عليه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار القسم. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن الطفيل بن أبي كعب رضي الله عنه أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع، ولا تسأل على السلع، ولا تسوم بها، ولا تجلس في مجالس السوق وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث؟ فقال: يا أبا بطن. وكان الطفيل ذا بطن: إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح.
0: من رياض الصالحين.

باب كيفية السلام. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته، وفي بعضها بحذفها، وزيادة الثقة مقبولة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

0: من رياض الصالحين.
1: باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب إعادة السلام إلى من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود.

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قوله تكركر أي تطحن. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره، فسلمت وذكرت الحديث. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الاستئذان وآدابه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم، أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 52 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لازلنا في شرح باب الصلاة من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلف الأصل الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على أحكام صلاة العيدين، حيث بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر حكمها فقال: صلاة العيدين سنة مؤكدة في حق مأمور الجمعة. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله شرع في الحديث عن أحكام صلاة العيدين وما يتعلق بذلك. بداية ذكر حكمها وذكر أنها سنة مؤكدة، وقد سبق للمصنف ذكر السنن المؤكدة الأربع في المذهب عندنا، وهي العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وصلاة الكسوف وصلاة الخسوف وصلاة الاستسقاء. فهذه هي السنن المؤكدة في المذهب عندنا، وكذلك الوتر، وتر كسوف. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه: وتر كسوف عيد استسقاء سنن. وهي أربع أو خمس.
0: مرة معنا شيخنا أن الوتر أكدها يعني.
1: نعم، الوتر هو أكدها، وهو أفضل النافلة يعني، أو كذلك صلاة الليل وهو من قيام الليل، وأفضل النافلة بعد الفريضة هو صلاة قيام الليل، والوتر آكدها. وقد قال بعض أهل العلم بوجوبه بالنسبة للوتر، والذي يلي الوتر في التأكيد هو صلاة العيد. والسنة المؤكدة هي ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد وأظهرها. وقد قال الشنقيطي في مراقي السعود: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. بعض علماء المذهب مثل ابن أبي زيد القيرواني وكذا أحيانا يعبر عن السنن المؤكدة بأنها واجبة، يقول واجب وجوب السنن. وكذلك عند بعض أهل العلم، ليس في هذه المسألة تحديدا ولكن على وجه الإجمال، الذين يفرقون بين الفرض والواجب، أحيانا تجد أمور هي عندنا في المذهب سنة مؤكدة يعني تساوي أو توازي في مذاهب أخرى ما يعبرون عنه بالواجب، لأن عندهم فرق بين الفرض والواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. مثل تعبير علماء الحنفية مثلا عن الوتر، عندهم واجب الوتر عند علماء الحنفية. إذن صلاة العيدين سنة مؤكدة في حق مأمور الجمعة. سبق معنا الشيخ عبد الرحمن والإخوة المستمعين أن المأمور الجمعة هو المسلم البالغ العاقل المقيم غير المعذور، فلا تجب الجمعة على المسافر ولا على من كان عنده عذر، ولا تجب على غير المكلف من مجنون أو صبي، ولا تجب على المرأة. فإذا هي سنة مؤكدة، وسيأتي للمصنف ويقول إنها مندوبة في حق من لا يؤمر بالجمعة. إذن هي سنة مؤكدة في حق من هو مأمور وواجبة عليه الجمعة، مأمور بالجمعة وهي واجبة عليه، وهي مندوبة في حق غير مأمور الجمعة من الصبي والمرأة وغير ذلك. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وقتها فقال: وهي ركعتان من حل النافلة للزوال.
1: نعم، ذكر يعني الوقت والصفة وهي ركعتان، وسيأتي ويذكر التكبير في الأولى وفي الثانية. نعم، الكيفية. فإذا هي ركعتان، والوقت من وقت حل النافلة، وقلنا يعبر عنه الفقهاء بارتفاع الشمس قيد رمح، يعني ما يقارب ثلث ساعة، وبعضهم يجعله ربع ساعة، لأن وقت

0: نقول مثلا إن كان شروق الشمس عندنا الساعة السادسة مثلا، زيد بعدها ثلث ساعة، خلاص يدخل وقت صلاة العيد، طبعا في يوم الأول من عيد الفطر، وكذلك في اليوم الأول من عيد الأضحى، ويستمر هذا الوقت بعدها بساعة، بعد الشروق بساعة، بساعتين، بثلاث، بأربع، المهم قبل أذان الظهر، هو كل ذلك وقت لصلاة العيد. نعم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على كيفيتها فقال: يكبر ستا بعد الإحرام، ثم خمسا غير القيام، موالا إلا بتكبير المؤتم، وتحراه مؤتم لم يسمع.
0: نعم، هذه الصفة أو الكيفية يعني هي ركعتان نافلة مثل غيرها من النوافل، فقط عندنا فيما يتعلق بالتكبير خصوصية بصلاة العيد عن غيرها من النوافل ومن الصلوات، هو أن الإمام وكذلك المأموم من خلفه يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات، يعني بتكبيرة الإحرام مجموع التكبيرات سبعة، وقال التكبير موالا يعني على التوالي، ما فيش فاصل، اللهم إلا إن الإمام ينتظر حتى يكبر المأموم خلفه، الله أكبر يكبر المأموم، بعد ذلك يزيد التكبيرة الثانية، وهكذا يوالي سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام. ومن لا يعني مرات الإنسان حتى لا يخلط، خليك تكبيرة الإحرام هذه واجبة في جميع الصلوات، النافلة منها والفريضة هذه على حدة. وكذلك عندنا مثلا تكبيرة القيام في ما يتعلق بالركعة الثانية، هذه مشروعة في هذه النافلة وفي غيرها من النوافل، الذي اختصت به صلاة العيد منها هو زيادة خمس، بعد تكبيرة القيام يزيد خمس، وبعد تكبيرة القيام بعد تكبيرة الإحرام يزيد ست تكبيرات، وهي على التوالي لا فاصل بينها بذكر ولا بدعاء ولا بغير ذلك، اللهم إلا إن الإمام ينتظر أن يكبر المأموم بعده وبعد ذلك يكبر. نعم.
1: قال: وتحراه مؤتم لم يسمع.
0: يعني المأموم إذا كان لا يسمع التكبير يحاول أن يتحرى، يعني يترك وقت لتكبير الإمام ويكبر ويوالي هذه التكبيرات، يأتي بها وإن لم يسمع الإمام. وهذه التكبيرات يا شيخ هي سنة كما سيأتي، يعني سنة مؤكدة، كل تكبيرة منها سبق ومر معنا فيما يتعلق بسجود السهو وسنن الصلاة المؤكدة والخفيفة، أن التكبير عندنا كل تكبيرة من التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال، هذه كلها يعني كل واحدة منها سنة، لكنها سنة خفيفة، فلا يسجد للواحدة منها، وإنما يسجد لاثنتين فصاعدة. أما تكبيرات العيد هذه فكل تكبيرة سنة شيخ، فمن نسي واحدة منها يترتب عليه السجود.
1: فإن نسيه كبر ما لم يركع وأعاد القراءة وسجد بعد.
0: نعم، يعني الإمام نسي فلم يكبر، ما دام لا يزال في القراءة، أو حتى انتهى من القراءة، قراءة الفاتحة وقراءة السورة، لكنه لم يركع، يأتي بالتكبيرة الست، وتكبيرة الإحرام دخل بها في الصلاة، يأتي بالتكبيرة الست هذه السنة، وبعد ذلك يعيد القراءة، لأن هذا هو الترتيب هو أن تكون التكبيرات وبعد ذلك يعني يقرأ وبعد ذلك يركع. وهذا كبر وقرأ وتذكر في أثناء القراءة أو بعدها أنه لم يكبر، فنقول له ينبغي عليك أن تكبر التكبيرات الست وبعد ذلك تعيد القراءة، وهذا يسجد بعد السلام. لماذا يا شيخ؟
1: في زيادة،
0: لأن القراءة قري مرتين، قري قبل التكبير وقرأ بعد التكبير. وعندنا لو كانت السورة وحدها الموضوع قريب ولا سجود فيها، لكن عندنا سورة الفاتحة عندما تكرر فهذه يسجد لها، وقد سبق معنا عندنا ضابط في المذهب أنه لا يسجد للزيادة القولية إلا لقراءة الفاتحة، فمن كرر قراءة الفاتحة يسجد لها، أما التشهد وإلا السورة والغيرة من كررها أو كذا زاد فهذا لا سجود عليه عمدا أو سهوا. نعم.
1: قال المصنف: فإن نسيه كبر ما لم يركع وأعاد القراءة وسجد بعد، فإن ركع تمادى.
0: نعم، من ركع وهو قد نسي التكبير ولم يأتي به التكبيرة الست هذه، لم يأتي بها، يعني كبر تكبيرة الإحرام وقرأ وانتهى من قراءته ولم ينتبه لنفسه أنه نسي إلا في الركوع، وهو في أثناء الركوع تذكر بعد أن ركع، نقول له هذا تتمادى في صلاتك ولا ترجع، لأنه من المقرر عندنا في المذهب أنه لا يرجع من

0: الفرض إلى السنة، والتكبيرات هذه سنة وليست فرض، والركوع فرض وواجب. فهذا يتمادى في صلاته ويسجد سجدتين قبل السلام، لأن المقرر عندنا أن النقص نقص السنن يجبر بالسجود القبلي. فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت، يعني من سهى عن سجد عن سنة أو عدة سنن فهذه تجبر بالسجود القبلي. نعم،
1: وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله فإن ركع تمادى وسجد قبل ولو لترك واحدة.
0: نعم، لأنه قلنا كل تكبيرة من تكبيرات العيد، هذه الست في الركعة الأولى والخمس في الركعة الثانية قبل القراءة، كل تكبيرة من هذه التكبيرات سنة على حدة لوحدها، فمن نسي واحدة ينبغي أن يجبرها بالسجود القبلي، ومن باب أولى من نسي أكثر من ذلك. وسبق معنا يا شيخ، وهذه ينبغي التنبيه لها لأن البعض قد يغفل، أحيانا الإمام يسهو عنها يخطئ في العدد ويسبح له الناس ولا ينتبه فيتم الصلاة ولا يسجد، فيحصل الكلام بعد الصلاة: يا إمام أنت كبرت في الأولى خمس أو أربع، في الثانية أنت كبرت أربع أو ثلاث أقل من العدد المطلوب. فعندها طالما الوقت لم يطل ولم يخرج من المسجد وكذا أو في المصلى، يعني لم يبتعد من المكان الذي صلى فيه، فهذا يستدرك، واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. إذن من نسي تكبيرة أو عدة تكبيرات من تكبيرات العيد فإنه يترتب عليه سجود قبلي، اللهم إلا إن لم يأتي به ولم يطل الوقت ولم يخرج أو من مصلاه الذي صلى فيه سواء في المسجد أو خارج المسجد، لأن عندنا من المندوب أنها تصلى في المصلى، إلا في البيت الله الحرم فإنها تصلى في المسجد أفضل من الساحات، وإلا في الأصل أنها تصلى في الساحات خارج المساجد صلاة العيد، هذا هو الأفضل. وهذا طبعا يرعى فيه يعني مسألة مناسبة الجو، يعني من الطقس كان هو أمطار غزيرة ولا حر شديد ولا رياح ولا غيره، فلا بأس أن تصلى في المسجد، ولكن الأولى إن كان بالمستطاع أن تصلى في الساحات. نعم.
1: طيب شيخنا، بالنسبة لنسيان التكبيرات، الكلام هنا على الإمام أو على حتى المأموم؟
0: المأموم يرفعها عنه
1: الإمام، يعني كلامنا على الإمام والفذ،
0: على الإمام والفذ. نعم، هي سنة ويترتب عليها السجود. أما من المعلوم أن السنن إن حصل نسيان فيها أو كذا بالنسبة للمأموم فإنه يرفعها عنه الإمام.
1: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومدرك القراءة يكبر سبعا ومدرك الثانية يكبر خمسا ثم سبعا بالقيام كمدرك التشهد ورفع يديه في الأولى فقط.
0: نعم يا شيخ، ومدرك القراءة يكبر سبعا، يعني أنا أتيت مسبوقا ووجدت إمامي في صلاة العيد قد كبر تكبيرة العيد، فأنا أكبر تكبيرة الإحرام وأدخل في الصلاة وأوالي التكبيرات الست، آتي بها بعد تكبيرة الإحرام آتي بست تكبيرات وإمامي يقرأ. نعم، آتي بها فهذا هو المطلوب بحق، لأن هذا هو موضعه وهذا محلها. وقال ومدرك الثانية يكبر خمسا ثم سبعا بالقيام، يعني أنا أدركته في الثانية سواء من بدايتها يكبر وكبرت بتكبيره أو وجدته في قراءة الثانية، فأنا ينبغي أن أكبر هنا خمسا، خمس تكبيرات، لأن الثانية يكبر فيها خمس لا سبع. قال ثم بعد ما كبرت أنا الخمسة هذه سواء مع إمامي أدركته في الثانية وهو يكبر فكبرت معه، أو أدركته وهو في القراءة فأكبر خمسا وأتبعه في صلاته وأتم به، فلما يسلم أقوم مكبرا. هذه كما ذكر بعضهم يعني خولف فيها المشهور، لأنه من أدرك واحدة ينبغي أن يقوم بغير تكبير، ولهذا قال ابن عاشر كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، فإذا على المشهور كان ينبغي أن يقوم بغير تكبير ويكبر ست تكبيرات
1: كامر معنا في
0: مشهور. نعم، لكن هنا هذه خولف فيها المشهور، وهذا المعتمد في المذهب الذي ذكره واقتصر عليه الشيخ الدردير، قال يكبر سبعا، يعني لما بتنوض أنت بتقضي، إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله، فهذه عدوها من الأقوال مثل القراءة، ليس من الأفعال، لأن سبق معنا يا شيخ في مسألة تحديد الأقوال والأفعال وكذا، قالوا عندنا أفعال الصلاة هي ما عدا القراءة. فإذا على هذا تكبيرات العيد عدوها من الأقوال لم يعدوها من الأفعال. ومن المقرر عندنا إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله، وفي الفعال بانية، يعني أنت فاتتك الركعة الأولى، والركعة الأولى فيها ست تكبيرات، إذا تأتي بالست تكبيرات وتقوم بالتكبير أيضا. أيوة نعم، هذا ما أشار إليه بقوله ثم سبعا ومدرك الثانية يكبر خمسا، أي في تلك الركعة ثم سبعا بالقيام،
1: أي خمسا على تكبيرة الإحرام،
0: خمسا
1: على تكبيرة الإحرام، يعني
0: إيه تكبيرة الإحرام اللي يدخل بها ويكبر خمس تكبيرات، سواء أدركها مع إمامه هو قاعد يكبر، الإمام أدرك معه التكبيرات
1: أو في أثناء القراءة،
0: في أثناء وجدها في أثناء القراءة يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر خمسا، لأن هذه الركعة الثانية، ويصلي مع إمامه، فلما يسلم الإمام يقوم مكبرا ويأتي بست تكبيرات، يقوم مكبرا ويأتي بست تكبيرات. نعم، وهذه كما ذكرنا استشكلت، كيف يقوم مكبرا؟ وقلنا كبر إن حصل شفعا أو أقل، لكن قلنا هذه مبنية على القول الآخر في المذهب أنه يقوم بتكبير. نعم.
1: ثم قال كمدرك التشهد.
0: نعم، من أدرك الإمام وهو في التشهد سيقوم ويأتي بصلاته كاملة، أيضا يكبر سبعا، هو هذه عطف كمدرك، عطف على ثم سبعا بالقيام، فهو أيضا
1: في محلها،
0: نعم، لأنه لم يدرك ركعة هنا التكبيرة على المشهور هذه، سيقوم مكبرا ويأتي بست تكبيرات، هذه سبعة، إذا تكبيرة القيام مع ست تكبيرات هذه سبعة. نعم،
1: ثم بعد ذلك
0: والثانية معروفة، الثانية يأتي بها بخمس تكبيرات
1: على تكبيرة القيام،
0: مع بالإضافة إلى تكبيرة القيام، يعني ست تكبيرات في الثانية وسبعة في الأولى مع تكبيرة الإحرام.
1: ثم قال ورفع يديه في الأولى فقط.
0: نعم، الرفع في اليدين في مشهور المذهب عندنا لا يرفع في التكبيرة الأخرى، وإنما يرفع فقط في التكبيرة الأولى.
1: الأولى اللي هي أي واحدة؟
0: تكبيرة الإحرام.
1: تكبيرة الإحرام،
0: تكبيرة
1: فقط.
0: الإحرام فقط. هذه هي التي يرفع فيها. نعم.
1: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مندوبات العيد فقال وندب إحياء ليلته وغسل بعد الصبح وتطيب وتزين وإن لغير مصل.
0: نعم، قال وندب إحياء ليلته، هنا المصنف شرع في ذكر مندوبات العيد وبدأها بإحياء ليلة العيد، وقد مر معنا يا شيخ عبد الرحمن عندما تحدثنا عن الاعتكاف في رمضان وكذا، أنه من المندوب أن المعتكف إن ندر اعتكاف العشر وكذا، مع أن هذه ليست من العشر، هذه ليلة العيد ليست من رمضان هي أصلا، ولا يبيت فيها الصيام ولا كذا، لو خرج خلاص وفى بنذره، أو يعني هو نواها لأن النية مجرد الدخول يلزمه الإتمام وكذا، فقالوا يندب في حق من اعتكف العشر ألا يخرج من معتكفه يحيي حتى ليلة العيد، من المندوب يحيي ليلة العيد ويخرج من المصل يعني من المسجد أو مكانه الذي هو معتكف فيه اللي هو المسجد، نعم، إلى مصلى العيد مباشرة، فهذا من المندوب وعلى وجه الإجمال، هذا شيء، وعلى وجه الإجمال سواء المعتكف وغير المعتكف، سواء في ليلة عيد الفطر أو ليلة عيد الأضحى، بل وفي غيرها من الليالي الفاضلة وغيرها، نعم، في الليالي الفاضلة ليالي العشر الأواخر من رمضان وكذا يزيد المسلم في اجتهاده، وإلا فربنا عز وجل يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وأفضل النافلة بعد صلاة الفريضة هي قيام الليل، فينبغي للمسلم أن يجعل لنفسه منها نصيبا، وخصوصا لو كان هذا في ليلة العيد، هذا يعني يومان فاضلان من أيام الله عز وجل، فيندب فيهما إحياء ليلتها ليس بالسهر في الأمور الفارغة وغيرها، وإنما في الذكر وتلاوة القرآن والابتهال إلى الله والصلاة ومناجاة الله عز وجل. نعم،
1: نعم. ثم قال وغسل بعد الصبح.
0: نعم، هذا من المندوبات عندنا، غسل يوم الجمعة سبق معنا يا شيخ أنه سنة مؤكدة، فهو آكد في الطلب، أما الاغتسال للعيد فهو مندوب، وهو مندوب، ومندوب أن يكون بعد صلاة بعد طلوع الفجر، يعني مندوب، ولا بأس أن يكون في سدس الليل الآخر يجزي حتى وإن كان كذلك، يعني إن كان قبل الفجر ما فيش بأس، لكن هو مندوب إذا عندنا الاغتسال لصلاة العيد مندوب، ومندوب أن يكون هذا الاغتسال بعد طلوع الفجر. نعم.
1: أنت شيخنا يدخل وقته وقت الغسل
0: الاغتسال لا بأس حتى في سدس الليل الآخر وكذا، أو لا بأس حتى يكون قبل الفجر ما فيش بأس يجزي. نعم. بخلاف مرة معنا الاغتسال لصلاة الجمعة أنه يشترط فيه شرطان لصحته، وهما الشرط الأول أن يكون بعد طلوع الفجر، والشرط الثاني اتصاله بالرواح، وسن يقول ابن عاشر رحمة الله عليه وسن غسل بالرواح اتصل ندب تهجير وحال جمله هناك. لكن هنا ليس من شروط صحة الاغتسال للعيد أن يكون بعد الفجر، ولكن من المندوب أن يكون بعد الفجر. نعم. فإذا هو مندوب، ومندوب أن يكون بعد
1: الفجر.
0: الفجر. نعم. نعم.
1: ثم قال وتطيب وتزين وإن لغير مصل.
0: نعم، يعني التطيب والتزين هذا يشرع في حق من أمر بصلاة العيد على سبيل السنة المؤكدة وهو مأمور الجمعة، أو من أمر بها على سبيل الندب لأنه لم يؤمر بالجمعة، مثل المرأة ومثل الصبي، بل ولو لمن لم يشهدها ولم يحضر صلاة العيد فإنه من المندوب في العيد التطيب والتزين. ومعلوم الحديث أن الله يحب أن تظهر أثر نعمته على عبده، فإذا مشروع إظهار الفرح والسرور والابتهاج، وكذلك يعني التزين بأحسن الثياب، وكذلك يعني أحسن من قال يعني ليس العيد يا قوم إعلان لبهجتنا بصومنا أو بحج، لأن عندنا عيد الفطر بعد عبادة الصيام وهو ركن من أركان الإسلام صيام رمضان، وعيد الأضحى بعد فريضة الحج وهو ركن من أركان الإسلام. فقال العيد يا قوم إعلان لبهجتنا بصوم أو بحج، فهو تأكيد بأننا نعبد المولى ونحمده على عبادته، فالعيد تحميد فيه التفات إلى المسكين يفرحه، وفيه للبائس المحروم تسعيد، فيه تفقد جيران وتقوية لكل ود، فود الجار محمود، إلى أن قال ما العيد بالرقص والألحان صادحة وللملابس تطريز وتجعيد، ما العيد تنميصة، ما العيد تسريحة أو نمص حاجبها أو نزهة في اختلاط أو مواعيد، تبرأ الدين من عيد بمعصية فكل معصية للعيد تنكيد. فإذا العيد يكون بلبس الجميل وبإظهار الفرح والسرور، لكن فرح والسرور لا يختلط بالمعاصي والأثام. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال ومشي في ذهابه ورجوع في طريق أخرى.
0: نعم، عندنا أخرج الترمذي أثرا عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشية، وهذا صحابي جليل رابع الخلفاء الراشدين، قال من السنة، من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، فإذا يندب الأفضل، وخصوصا في الخروج، في العودة لا بأس من ركب، لكن في الخروج حبذا أن يكون من خرج لصلاة العيد ماشيا فهو من المندوبات، ولا بأس بالركوب في الرجوع، وإن ركب فيهما فلا بأس، لكن فاته المندوب هذا. نعم.
1: قال ورجوع في طريق أخرى.
0: نعم، وهذا أيضا عندنا حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، يعني أنه يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع إلى بيته من طريق آخر. نعم.
1: ثم قال وتكبير فيه وجهر به للشروع في الصلاة.
0: نعم، تكبير فيه أي في الخروج.
1: نعم.
0: في الخروج إلى المصلى يكبر في خروجه، وكذلك
1: أثناء خروجه.
0: نعم. وكذلك يكبر في يعني يجهر به التكبير،
1: صوت
0: هذا
1: مرتفع.
0: نعم، يجهر به وخصوصا للرجل، وطبعا هذا الجهر الذي لا يعقر معه، نقول احنا ينبح يعني مش لنتسكر رقبته وغيره، لكن يجهر بهذا التكبير إظهارا للشعيرة في هذا اليوم المبارك، يجهر به إلى متى؟ إلى الشروع في الصلاة، عندما يخرج الإمام، لأن في صلاة العيد عندنا الصلاة قبل الخطبتين بخلاف الجمعة، الجمعة عندنا الخطبتان أولا ثم بعد ذلك الصلاة. فإذا خرج الإمام للصلاة وشرعوا وقيمة الصلاة خلاص يوقف التكبير. إذن من المندوب التكبير منذ خروجك من بيتك ذاهبا إلى المصلى أو إلى المسجد المكان الذي ستقام فيه صلاة العيد وأنت تكبر، وعندما تصل إلى المصلى، طبعا المصلى يا شيخ وهذا سيأتي ويشير إليه المصنف، إن كان المصلى ليس في المسجد أقيم صلاة العيد في ساحة من الساحات فهذه لا يصلى قبلها ولا بعدها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي قبلها ولا بعدها. وإذا كانت في المسجد فهنا تشرع عندنا تحية المسجد والوقت ليس وقت نهي، فلهذا إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا إذا كانت صلاة العيد أقيمت في المسجد فيشرع للداخل أن يصلي ركعتي تحية المسجد، وأما إن صليت في خارج المسجد في ساحة من الساحات
1: كان دخوله بعد وقت حل النافلة يعني.
0: إيه نعم نعم لو كان، أما في بعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، نتكلم إن كان في وقت الحل، أما في غير وقت الحل فلا يشرع له. نعم
1: نعم أحسن. بارك الله فيك شيخنا. نعم. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل شرعنا في الكلام على مندوبات صلاة العيد، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإيقاعها بالمصلى إلا بمكة.
1: نعم، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا قد أشرنا قبل الفاصل إلى هذا المندوب، فيندب إيقاعها في الساحات لا في المساجد بالنسبة لصلاة العيد، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، أن تقام في الساحات لا في المساجد إلا بمكة. فينبغي أو يكون المندوب إيقاعها في المسجد الحرام لفضل المسجد الحرم.
0: يفهم شيخنا من هذا أن حتى في المدينة يندب إيقاعها في
1: هذا الظاهر. نعم، هذا الظاهر يا شيخ.
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقراءتها بكسبح والشمس.
1: نعم، القراءة فيها من قصار المفصل، وكما ثبت في الحديث والأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القراءة في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، والقراءة في الثانية بالشمس وضحاها، أو الغاشية في الأولى والليل في الثانية، يعني أو مقارب هذا. لما قال هو قراءة بكسبح والشمس، يعني إما في الأولى سبح اسم ربك الأعلى والثانية والشمس وضحاها، أو الأولى الغاشية والثانية الليل، أو قراءة بنحو هذا من أواصل المفصل، هذا على سبيل الندب، وإن قرأ غيرها فلا بأس. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وخطبتان كالجمعة وبعديتهما.
1: من المندوب عندنا شيخ الخطبتان في صلاة العيد، ليس خطبة واحدة وإنما خطبتان كالجمعة، مثل ما الإمام في صلاة الجمعة أو في خطبتي الجمعة يجلس أول الخطبة الأولى ويجلس أول الخطبة الثانية، فكذلك في صلاة العيد أو خطبتي العيد يجلس في أول الخطبة الأولى وفي أول الخطبة الثانية. ومن المندوب بعديتهما، أي أن تكون الخطبتان بعد الصلاة بخلاف صلاة الجمعة، يعني يصلي أولا ركعتي العيد الإمام، وبعد ذلك يخطب بالناس خطبتين. فإن خالف وبدأ بالخطبتين وصلى، يندب أن يعيد الخطبتين بعد الصلاة. نعم.
0: وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله: وأعيدتا إن قدمتا.
1: نعم، من المندوب أن يعيدهما إذا قدمهما. نعم.
0: نعم. ثم قال: واستفتاحهما بتكبير وتخليلهما به بلا حد واستماعهما.
1: نعم، من المندوب استفتاح الخطبتين بالتكبير، وقد ذكر ابن حبيب من علمائنا أنه يعني يستحب أن يكبر 9 تكبيرات في الأولى و7 تكبيرات في الخطبة الثانية في بداية الخطبة، وبعد ذلك يخلل، يعني يكثر من التكبير أثناء الكلام، يعظ الناس بشيء من الآيات والأحاديث وغير ذلك، ويأتي بتكبير يكبر، ويكثر من ذلك، يعني يكثر من التكبير في أثناء الخطبتين وفي بدايتهما. ففي البداية هناك كما ذكرنا من حدد بهذا الرقم اللي هو 9 في الأولى و7 في الثانية، وهو ابن حبيب من علمائنا، وقد ذكر الباجي أن هذا على سبيل الاستحسان، وإلا فلا حد معين للتكبير. المهم إن هو يبدأ الخطبتين بالتكبير ويخلل الخطبتين بالتكبير، أي يجعل فيهما التكبير كثيرا في أثناء الخطبتين. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: وإقامتها لغير مأمور الجمعة أو لمن فاتته مع الإمام.
1: نعم، من المندوب لعله فاتنا الحديث على استماعهما يا شيخ.
0: نعم.
1: وقيل بوجوبه، طبعا من المندوبات هنا قال واستماعهما، يعني وتخليلهما به بلا حد واستماعهما. الاستماع من المندوب، وقيل إنه يجب، مثل ما يجب الاستماع لخطبتي الجمعة فإنه يجب هنا الاستماع للخطيب أيضا، ولكن المعتمد عندنا أن استماعهما من المندوب لا من الواجب، وهذا ما ذكره الشيخ الدردير في أقرب المسالك. وبالنسبة من المندوبات أيضا ما ذكرته أو قرأته لنا مؤخرا يا شيخ، اللي هو إقامتها لغير مأمور الجمعة، وهذا سبق أن أشرنا إليه قبل الفاصل، أنها صلاة العيد سنة مؤكدة في حق مأمور الجمعة، البالغ العاقل المقيم غير المعذور، والذكر طبعا. فالأنثى لا تجب عليها تندب إقامتها في حق الصبي، لا تجب عليه الجمعة يندب له إقامة صلاة العيد. فإذا هي سنة مؤكدة في حق مأمور الجمعة، وهي مندوبة في حق غير مأمور الجمعة، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وإقامتها لغير مأمور الجمعة إذن من المندوبات، أو لمن فاتته مع الإمام يصلي هفذا لم يدرك الجماعة، لا بأس أن يصلي يعني، بل هو من المندوب أن يصليها فذا لوحده. نعم.
0: في حال صلى فدا شيخنا هل يندب له بعدها الخطبة ولا؟
1: إيه نعم. نعم. نعم نعم نعم يستمع للخطبة، لا لا ليس هو إن كان لوحده لا تشرف الخطبة لمن ستكون يعني. لا إن كان هو أتى في الخطبة يستمع الخطبة وبعد ذلك يصليها، أو يصلي ركعتي العيد ويجلس يستمع للخطبة، ما فيش بأس يعني. نعم. لكن لا تشرع في حقه، كان هو صلىها في بيته لوحده الخطبة ستكون لمن يعني؟ لا.
0: ثم قال رحمه الله تعالى والتكبير إثر 15 فريضة وقتية من ظهر يوم النحر.
1: نعم هنا يعني هذا من المندوبات أيضا، وهذا خاص بعيد الأضحى، بعد عيد الأضحى 15 صلاة يعني، قال 15 فريضة اللي هو عندنا من ظهر أول أيام العيد اللي هو يوم النحر الأول هذا إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع، 15 صلاة. التكبير يكون عقب الصلاة، وطبعا عندنا التكبير يا شيخ اللي هو له ألفاظ، إما التكبير ثلاثا وهذا الذي ذكر واستحب حتى في مختصر خليل أشار إليه، وإما بالتكبير اللي هو الله أكبر الله أكبر مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ما فيش بأس بهذه الصيغة، وهذه المنتشرة في أوساطنا أكثر، أو بالاقتصار على ثلاث تكبيرات اللي هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن نسي كبر إن قرب وكبر مؤتم ترك إمامه.
1: فإن نسي كبر إن قرب، يعني سواء المأموم ولا الفذ نسي التكبير عقب الصلوات أو إثر الصلوات المفروضات هذه اللي هي في اليوم الأول والثاني والثالث وصلاة الصبح من اليوم الرابع، نسي يكبر، يأتي بهذا التكبير إن كان لم يبعد الوقت أو لم يمر وقت طويل على الصلاة. نعم. وكبر، قال وكبر مؤتم ترك إمامه، يعني المأموم إن نسي إمامه هو يشرع في حقه يعني، يندب أول شيء ينبهه حتى يكبر، إن نبهه هذا الكلام بعد الصلاة ما فيش بأس أن ينبهه، أن ينبهه، فإن كبر فبها ونعمة وإلا فيكبر المأموم. نعم.
0: ثم قال ولفظه الوارد وهو الله أكبر ثلاثة.
1: نعم. وكما ذكرت لك يعني هنا في أقرب المسالك الشيخ الدردير اقتصر على هذا، وإلا فالشيخ خليل في المختصر ذكر هذا وذكر الصيغة التي ذكرنا آنفا وهي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فالأمر في ذلك واسع.
0: ثم قال وكره تنفل قبلها وبعدها بمصلى لا بمسجد.
1: نعم. وهذا كنا قد أشرنا إليه، ونذكر يعني بأن المكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، يعني لو واحد صلى في المصلى ركعتين قبلها أو بعدها وكذا وهو في المصلى فهذا نقول له أنت أتيت بمكروه، فالأولى ألا تفعله. وأما إن كان في المسجد وفي وقت حل النافلة فلا بأس أن يصلي قبلها أو أن يصلي بعدها، وخصوصا قبلها يعني تحية المسجد طالما ليس في وقت نهي فيندب له أن يصليها. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على أحكام العيدين شرع في الكلام على أحكام الجنازة، وبدأ ببيان أحكام غسل الميت والصلاة عليه وما يتعلق به من مؤن تجهيز وغير ذلك، فقال غسل الميت المسلم المستقر الحياة غير شهيد المعترك بمطلق كالجنابة والصلاة عليه فرضا كفاية ككفنه ودفنه، فإن تعذر الغسل يمم. تفضل شيخ.
1: نعم. هنا المصنف رحمه الله شرع في بيان أحكام الجنازة وما يتعلق بها، بداية بغسل الميت والكفن والدفن والصلاة عليه، فقال رحمه الله غسل الميت المسلم المستقر الحياة فهنا المسلم احترازا عن غير المسلم فلا يغسل ولا يصلى عليه. والغسل والصلاة متلازمان كما سيأتي للمصنف. غسل الميت المسلم المستقر الحياة غير شهيد المعترك. خلينا في المستقر الحياة أو المستقر الحياة، هنا احترازا عن السقط الذي يعني الجنين المولود إذا لم يستهل صارخا لم تثبت حياته فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما كما سيأتي يعني ندبا يندب غسل دمه ووجوبا يوارى في خرقة أو قطعة من القماش، ويعني مواراته وستره بقطعة أو لفه بقطعة من القماش هذا وجوبا كما سيأتي. لكن بالنسبة للصلاة والتغسيل فإنه لا يغسل عندنا إلا من استهل صارخا أو ثبتت حياته بغير استهلال، يعني وإن لم يستهل لكن تنفس طويلا بقي يعني تنفس طويلا أو عطس أو غير ذلك، يعني بأمور ثبتت بها حياته وبعد ذلك توفي، ولو عاش للحظة يعني إذا ثبتت حياته واستهل صارخا ولو عاش للحظة فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن أيضا ويكفن. نعم. بعد ذلك قال غير شهيد المعترك. بالنسبة للشهيد في معركة بين المسلمين والكفار فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه بمثابة هذا كرمة له لما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه حي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بعد ذلك قال المصنف بمطلق كالجنابة، يعني بالماء المطلق كالجنابة أي غسلا كغسل الجنابة مثل ما مر معنا في تفاصيل الاغتسال من الجنابة أو لرفع الحدث الأكبر سواء كان جنابة أو حيض أو غير ذلك، هو تغسيل الميت بتلك الصفة بالنسبة لتقديم الميامن على المياسر، وكذلك عندنا تقديم أعضاء الوضوء وكذا، مثل ما يسن وما يجب وما يندب في غسل الجنابة مثله تماما هو في تغسيل الميت. نعم. قال بعد ذلك والصلاة عليه فرضا كفاية، يعني يشير إلى أن تغسيل الميت والصلاة عليه فرض كفاية. وفرض الكفاية معلوم أن تعريفه هو إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، إذن فرض العين هذا يطالب به كل مسلم ولا يسقط عنه ولو أدته الأمة كاملة. أما فرض الكفاية متى ما حصل الفعل فإنه تسقط المطالبة به الآخرين، فإنه تسقط المطالبة به الآخرين. فإذن عندنا التغسيل والصلاة عليه على الميت من فروض الكفاية. وقد قال ابن عاشر إن رحمة الله عليه وكالصلاة الغسل، وكالصلاة يعني الصلاة على الميت، وكالصلاة الغسل دفن وكفن وتر كسوف عيد استسقاء سنن. فيشير طبعا هنا وكالصلاة الغسل يعني على الصلاة الجنازة، لأن قال فروضها التكبير أربعا دعاء ونية سلام السلام سر تبعة. وكالصلاة الغسل يعني حتى هي فرض كفاية تغسيل الميت والصلاة فرض كفاية، وذكرهما معا لأنهما متلازما، فمن لا يغسل لا يصلى عليه، شهيد المعترك أو من لم يستهل صارخا لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم.
0: قال ككفنه ودفنه فإن تعذر الغسل يمم.
1: نعم. الكف هنا التشبيه في كونها فرض كفاية أيضا، فالتكفين والدفن أيضا من فروض الكفاية، وفرض الكفاية حده ما إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فإذا الكفن أيضا من فروض الكفاية والدفن كذلك من فروض الكفاية. قال فإن تعذر الغسل يمم، أحيانا يعني اللحم أو الميت لا يتحمل صب الماء لكون جلده تقطع الجسد مثلا أو تسلخه، ففي هذه الحالة ينتقل من صب الماء أو التغسيل أو الدلك أو غير ذلك، ينتقل إلى التيميم، يعني ييمم، ييمم مثل ما من عجز من الأحياء عن الوضوء أو عن الاغتسال فإنه يتيمم، كذلك هنا ييمم من عجز عن تغسيله أو عن استعمال الماء له. نعم.
0: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على من يقدم في تغسيل الميت فقال: وقدم الزوجان بالقضاء إن صح النكاح، ثم الأقرب فالأقرب من أوليائه، ثم أجنبي، ثم امرأة محرم.
1: نعم، وهذا في ما يتعلق بدأ بداية بالنسبة للزوجان، سواء الزوج أو الزوجة، يعني إذا كان المتوفى مرأة فإن زوجها أول شخص هو أولى بتغسيلها. وعندنا في ذلك يعني ما أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك عندنا ما أخرجه البيهقي أن عليا رضي الله عنه هو من غسل فاطمة الزهراء رضي الله عن الجميع. فإذن الزوجان هما أولى من يغسل من غيرهما، توفيت المرأة يغسلها زوجها وأولى من غيره. وقال بالقضاء، يعني إذا هناك تنازع بينها وبين أوليائه وأقربائه في من يغسل يقضى لها به، تقدم بالقضاء على غيرها، وكذلك هو بالنسبة لها يغسل الزوج يغسل زوجته، لأن الزوجان يعني هو في حال الحياة لا عورة بينهما، ويحل لكل منهما أن ينظر إلى الآخر، فلهذا قدم فيما يتعلق بتغسيل الميت. نعم.
0: قال: ثم الأقرب فالأقرب من أوليائه.
1: نعم، بعد الزوجين قد يعني يتوفى شخص رجل وليس له زوجة، نشوف للأقارب، والأقارب يعني هنا نشوف العصبة بالدرجة الأولى، الأولياء هو العصبة بالدرجة الأولى، فالبنوة بعد ذلك الأبوة، وعندنا الجدود والأخوة وأبناء الأخوة والأعمام وبني الأعمام على هذا الترتيب، ثم الأقرب فالأقرب من أوليائه،
0: ثم أجنبي.
1: نعم، أجنبي يعني رجل، إذا نتكلم أن المتوفى رجل، ما دام المتوفى رجل إذن زوجته، إن لم توجد زوجته
0: الأقرب من عصبته،
1: من أقربائه أو عصبته، بعد ذلك إلى الأجنبي، ومن الأجنبي ذوي الرحم راه الخال كذا، لأن ليس من الأولياء وليس من العصبة، فإذا والأخ من الأم مثلا، فإذا هؤلاء ليسوا من العصبة، هذا يعتبر من الأجانب، ولكن مع ذلك مثلا يقدم هذا على غيره ممن ليس له رحم. إذا عندنا من له رحم وقرابة وهو من العصبة أولى، وبعد ذلك من له قرابة وليس من العصبة، وبعد ذلك الأجنبي الذي ليس له قرابة ولا من العصبة، ثم امرأة محرم. بعد الأجنبي تأتي عندنا المرأة المحرم، إذا توفي الرجل أول أحق الناس بتغسيله هي زوجته، لم توجد زوجة أو لا وجدت ولكنها لا تستطيع، ننتقل إلى من؟ إلى أقربائه من أوليائه، ثم إلى أجنبي يعني رجل من غير
0: العصبة
1: أو من الأقارب أو من غيرهم، وبعد ذلك امرأة محرم، أمه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته، هذه من المحارم، مرأة محرم.
0: ثم قال: ثم يمم لمرفقيه.
1: يعني إذا لم يوجد لا زوجة بالنسبة للرجل، ولا رجل من أقاربه، ولا رجل من غير أقاربه، ولا امرأة محرم، لم توجد إلا مرأة أجنبية، يعني رجل مات بين نساء أجنبيات عنه، لسنا من المحارم، ييمم إلى مرفقه، لأن ليس من العورة هذا، يعني لا يغسل وإنما ييمم، يعني بضربة على الأرض، يعني صفة التيمم، ضربة أولى وتمسح وجهه، وضربة أخرى وتمسح يديه إلى مرفقيه.
0: ثم قال: كعدم الماء وتقطع الجسد أو تسلخه من صبه.
1: نعم، هذا تشبيه في الحالات التي يشرع فيها تيمم أو تيميم أن ييمم الميت بدل التغسيل، اللي هو في الحالة الأولى إذا لم يوجد من يغسله من أقاربه ولا من محارمه ولا زوجته ولا امرأة محرم، قلنا وجدت أجنبية فقط تيممه. قال كذلك ييمم الميت إذا لم يوجد الماء، يعني في حالة أو يعني سواء فقد حقيقة أو حكما، يعني لم يوجد البتة أو وجد منه القليل الذي لا يكفي، أيضا في هذه الحالة ييمم. أو كان الجسد يعني يتقطع أو يتسلخ من صب الماء، في هذه الحالة ينتقل من التغسيل إلى أن ييمم الميت بدل تغسيله. نعم.
0: ثم قال: وسقط الدلك إن خيف منه تسلخ ككثرة الموتى جدا.
1: نعم، هنا يعني الدلك ينبغي هذا، ولكن إذا استطعنا أن نصب الماء من غير دلك لا ننتقل إلى أن ييمم الميت ونترك التغسيل، إذن لأنه الدلك معروف عندنا من الواجبات، الدلك عندنا من الواجبات. وقلنا في تغسيل الميت هو على صفة غسل أو صفة غسل الحي من الحدث الأكبر من الجنابة أو من الحيض، هو نفسه صفة تغسيل الميت، وعندنا فيه الدلك من الواجبات. لكن إذا لم يستطع الدلك فصب الماء من غير دلك أولى من الانتقال إلى التيمم. نعم.
0: قال: وسقط الدلك إن خيف منه تسلخ ككثرة الموتى جدا.
1: نعم، إذا كثر في في في حالة الفيضانات والزلازل والكوارث هذه التي تحصل ويكثر الموتى جدا ولا يستطع هذا التغسيل لأن الأعداد كثيرة ورهيبة، فيعني يستغنى بصب الماء عن الدلك. نعم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير شرح صغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بشكري الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: سائلة تسأل عن الإفرازات التي تخرج من المرأة، هل تنقض الوضوء؟
4: هي الإفرازات الحقيقة مختلفة وأنواع في المرأة، فإذا كان بعض النساء تشكو من قضية الاستحاضة وهي حتى ما إذا ما انتهت الدورة الشهرية يستمر معها نوع من السيلان، فهذا إذا كان هي من هذا الباب وهي ما يتعلق بالاستحاضة فهي ناقضة من نواقض الوضوء. ناقض من نواقض الوضوء، ينبغي لها يجب عليها أن تتطهر بالوضوء، إلا إذا كان النزول يعني غلب يعني فات نصف الزمن فأكثر، يبدأ حالها كصاحب السلس، يبدأ حالها كصاحب سلس البول، فهذه لا يجب عليها الوضوء. كما أنها يعني فيما يتعلق من نجاسة التوب إذا جاءها كل يوم ولو مرة واحدة تعفى من تطهير توبها وتعفى من الاستنجاء، وهذه من القضايا التي تقدمت في بداية الحلقة أن المرأة لما تعلم أن هذه أشياء معفو عنها لا يمنعها من التعبد، ما تقولش أنها هي والله متلبسة الآن بنجس في توبها ولا في بدنها فتنقطع عن العبادة، ولا هذا معفو عنه من حيث النجاسة ولو جاء كل يوم ولو مرة، لكن تتوضأ، هذا كان من باب الاستحاضة. ولكن إذا كان غلب على وقتها فهذا يعني لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. أما إذا كان هو يعني عندها نقول إحنا تقرحات ولا غيره زي ما يقولوا هم التهابات وغيره وقيح وصديد يخرج من المحل، فهذا لا يعتبر ناقضا سواء كان قليل أو كثير، لا يعتبر ناقض في حال أنها مثلا نقول إحنا دارت كشوفات طبية للطبيبة مثلا مرأة والطبيبة أخبرت بأنها هي تقرحات أو كذا يعني خرجت يعني مثل القيح والصديد، فهذا الجروح ما تعتبرش ناقض إلا إذا كان هي يعني كما تقدم خرجت من الرحم من باب الاستحاضة أي أثر دم الحيض. نعم.
3: نعم. بارك الله فيك شيخ.
5: عندنا سائلة قبل قليل أيضا سألت على إذا في حال الشك، الأخت فاطمة سألت في حال الشك في الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا، ولا صلى ركعة أو ركعتين. الإنسان كثير من الناس يحصل لهم هذا الصور من الشك، فماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ طبعا يبني على الأقل في هذه الصورة لما يشك الإنسان العادي، موش الموسوس، هذا يبني على الأقل، لأن الأقل هو الشيء المتيقن. فنعتبر نفسي صليت ثلاثة، لما شك ثلاثة ولا أربعة بنعتبر نفسي ثلاثة، ونجيب ركعة رابعة ثم أسجد يعني سجود السهو بعد ذلك. فالشخص لما يشك هل هذه الثالثة ولا الرابعة يجعلها الثالثة ويأتي بسجود السهو بعد ذلك. وفي فرق بين هذا الشخص وبين الإنسان الموسوس. الإنسان الموسوس هذا لا يلتفت إلى شكه، يمشي على ما غلب على ظنه ويستمر في صلاته وما يفتحش باب الوسواس. كان على بظن أن أربعة يمشي أربعة ومعاش وسوس، يبني على اليقين دائما. هذا شخص موسوس، يختلف حالاته عن غيره، يختلف يعني عن غيره. هل الإنسان الموسوس اللي ديما يأتيه الوساوس، ويجيه وسواس في الوضوء، ويجيه وسواس في الصلاة، ويجيه الوسواس في الطهارة، يعني موسوس بصورة، هذا الإنسان لا، هذا يبني على غلب ظنه وما يلتفتش لصور الشك هذه الحاصلة، لأنك لو يلتفت لهذه الأمور سيزداد الإنسان وسوسة أكثر من الوسوسة اللي حصلت له. فالإنسان إذا شك هل صلى ثلاثا أربعا، وهو في الحوالة الطبيعية الإنسان اللي ماهوش ما عندهش كثرة الشك ما ذكرنا، هذا يبني دائما على الأقل، يبني دائما على الأقل. وهذه أحوال الشك عند المالكي. والمالكي زي ما ذكرنا الإنسان اللي يشك في النقص ويبني دائما على الأقل، إلا الشخص اللي هو موسوس، إلا الشخص اللي هو موسوس. فإذا شك الإنسان وهو في نقص وهو ما هوش موسوس، فهذا يعتبر يعني كاليقين في النقص، ويكمل يعني ما شك في نقصانه، ويسجد للسهو بعد السلام، وما يبنيش الإنسان على غالب ظنه. بعكس الإنسان اللي هو عند كثرة الوساوس وكثرة الشك، هذا يبني على غالب الظن ويسجد للسهو أيضا بعد السلام استحبابا. فالخلاصة هذه عدة صور ذكرها المالكية. الإنسان اللي شك وبقي على شكه، هذا يعتبر شك في السهو كالمتيقن، ويكمل صلاته ويجد بعد السلام. بعض الناس يعني حصل له شك لكن ما بقاش في شك، فكر شوية ورجع مباشرة، هذا فكر قليلا وتيقن عدم السهو، وهذا لم يسهى أيضا ولا سجود عليه ما عليه شيء، لأنه فكر طول ذكر أنه أربع، لا هذا خلاص يكمل على الأربع. الشيء الثالث اللي هو الشخص الموسوس، هذا يبني على غالب ظنه ويلازم سجود السهو بعد السلام، هذا ترغيما للشيطان، وليطرح الوسوسة للموسوسة ولازم البعدية فيما يهجزه. هذا هو مذهب المالكية في هذه الصور.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية 90.9 FM. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. فتوى هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في هذا البرنامج نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي استفسار يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0 092-092-16-0، ولأي اتصال على الواتساب يكون على الأرقام التالية 092-092-17-0. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. عندنا بعض الأسئلة الواردة على التطبيق، نبدأ ببعضها. هذا السائل قال: هل قول رب اغفر لي بين السجدتين ركن من أركان الصلاة؟ مع العلم أول مرة أسمع عنها. قول رب اغفر لي بين السجدتين هذا مستحب وليس بواجب ولا ركن، وليس بواجب ولا ركن ولا شرط من شروط الصلاة. فإذا أقاد الإنسان يستحب للإنسان بين السجدتين أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، فإذا لم يقلها ما عليه شيء، لا عليه سجود سهو ولا وصلاة صحيحة وما عليه شيء، ولا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لا حرج في هذا الأمر. نعم، عندنا اتصال. العميون. نعم العميون، تفضل العميون، اسمعنا على الخط. العميون.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحية طيبة شهد العزيز والعزيز، بارك الله فيكم.
1: يوم
2: الله الناس.
1: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.
2: الله يوفق خدمه. تستاهل حقيقة النصيحة. أول نصيحة العام الدراسة وقريب وين، وإحنا الحقيقة نشوف الطلاب المعلمين أصبح ما حالنا وحالهم، يعني نول نكذبوا بالكتب وإحنا وشفنا المشكلة دي. من الحقيقة النصيحة ويعني شريحة متعلم مازال المفروض يكون واعي أكثر منك وتعبين عليها بعض الله، يعني في النشا وكذا. أتمنى من نكذب الحقيقة ولا نأخذ الصبر، يعني نقدر استثنائي. وأعتقد أن هذا وقت الصبر وهذا الجد وهذا العطاء بغض النظر عن الوضع اللي يعني قدر الله ما شاء فعل. ترى ربي يحفظنا يحفظكم ويجزاهنا بالخير
1: إن شاء الله يا رب العالمين. يا رب العالمين. والله الحقيقة يعني الأخ العميون استفسار يعني في محله، وتكلم عن مسألة عمت بها الحقيقة مسألة في غاية الأهمية بدأت في وقتنا مثل هذا، يعني مسألة دراسة الأطفال والتأخر الكبير في دراسة حتى الآن، فهذا يعني سبب ضرر كبير للناس. فنصيحتي للدولة بوضع حلول عاجلة لهذا الأمر، لابد من حلول عاجلة لهذا الأمر، لأن كل يوم يتم التأخير فيه كل يوم هذا يعني هو يمر على أولادنا، ونضيعه في دراسة الأولاد، وكل يوم من هذه الأيام اللي يمر علينا يعتبر ضياع لي يعني في لدراسة الأولاد، وعدم دراسة الدراسة في وقتها، والدراسة وكلما تأخرت الدراسة في وقتها كلما سببت إشكاليات أكبر، وحتزيد المدة وحد يعني. فالحقيقة ما حصل ويحصل من التأخير فيه ضار، تضررت من البلاد ضار كبير، ضر من أولادنا وضر من الأسر وكذلك المعلمين. يعني يجب حل، وضع حل منصف لهم ولمرتباتهم، بحيث يكون العدالة بين الجميع. وهذه دائما نتكلم عنها مرارا، الحقيقة تكلمنا مرارا وتكرارا في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج، أن العدل في المرتبات يعني أمر مهم جدا. العدل في المرتبات بين الموظفين في الدولة أمر في غاية الأهمية. كيف يعني إذا أرادت أي دولة الاستقرار، و يعني أهم أساس من أسس الاستقرار الوظيفي والاجتماعي هو العدل في المرتبات، يشعر يعزز الشعور حتى بالإنصاف عند الناس، ويحفز حتى الموظفين على الإبداع وعلى التدريس كويس وعلى الإنتاج. ولما تبنى المرتبات المعايير واضحة زي الكفاءة والخبرة والمسؤولية وحجم العمل، هيك ما عادش في فوارق يعني تولي غير مبررة، وفي ثقة بعدين بين الموظف وبين جهة العمل وبين الدولة، وفي تحقيق للعدالة في الأجور، مش مجرد يعني يعتبروا حق الموظفين كذا فقط، لا هو حتى يعني فالعدل في المرتب هذا يحقق لنا رضا وظيفي، ويعزز إنتاجية المعلمين وغيرهم من الموظفين في الدولة كلها. فلابد من وضع حل منصف للجميع، لكن ما حصل من تأخير الدراسة حتى الآن يعني الحقيقة هذا ظلم للأطفال، ويجب وضع حل يعني حل جذري لهذا الأمر في هذا الأسبوع على الأقل، ما يعني حتى ما نتأخروش المسألة أكثر. كلما تأخرنا كلما سببنا ضرر. عندنا مداخلة، الأخ يونس تفضل. يونس المجدوب تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شنو حالك يا شيخ علي؟
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
3: شيخ علي، عندي قاعد في لجنة في أحد المساجد طرابلس.
1: أي نعم.
3: لي بس 20 سنة يعني متطوع يعني.
1: أي نعم.
3: لكنك مكلفين بمهمة مالية داخل المسجد. فمرة نحتاجك ناخذ ونرجع للمسجد. يعني بدون
1: أنت كيف تاخذ وترجع؟ ما فهمتش هذه؟ شو النقطة هذه؟
3: نعم.
1: أنت أحد المسؤول في لجان، واحدة من لجان مالية ولا؟
3: ما سمعت فيك
1: باي شيء. قلت انت شنو اللي تاخذ فيه مره؟ قلت ناخذ فيه ونرجع فيه يعني.
3: اي مرات نستحقك ناخذ فيه مبلغ، اي شيء يدينا 10 30 جنيه ناخذه متي نخدم.

0: يعني في المسجد، وحتى لو كان واحد المسؤولين هذا ما يعني حتى لو مع نية إرجاعه هذا ما يجوزش، لأن مال المسجد هذا مال موقوف ومخصص لمصالح المسجد، لا يحق لأحد التصرف فيه لمصلحته الخاصة دون إذن، حتى لو كان يعني بنية ال ونصيحة عدم فتح هذا المسألة، حتى لو كان يعني سبيل قرض مؤقت وما يضرش بمصلحة المسجد وبعدين أن يبنيتي بنعاود وغيره. كثير من الناس يعني بداية الأمر أخذ سواء في الدولة أو في المسجد أو في الوقف أو في جهة من الجهات، كانت النية هي كانت النية في أول الأمر هي أن بنرد الأمر هذا، بعدين مرات تنسى مرات تأخذ ما تردش، بعدين مرات تموت أنت الإنسان تحصل له ظرف من الظروف وما يرجعش هذا المبلغ فيبقى في ذمته. فالإنسان بالنسبة لما مضى عليك التوبة والاستغفار وتبرأ ذمتك إذا رددت المبلغ كاملا، لكن أنصحك بعدم أخذ أي شيء من مال المسجد حتى لو كنت مسؤولا فيه، وعدم فتح هذا الباب، لأن فتح هذا الباب سيؤدي إلى مسائل أخرى بعد ذلك. نبدأ ببعض الأسئلة. هذه سائلة تسأل أنها يعني قامت خطبت لمدة 5 سنوات، ثم بعد ذلك حصل خلاف يعني بين الأهل وكذا وفسخ الزوج الرجل الخطوبة، فتسأل هي بكونها متعلقة به ماذا تفعل هي، وتريد أن ترسل رسائل كذا. هي أول يعني الأخت الكريمة من كلامها يظهر أنها متعلقة بهذا الشاب يعني سنوات طويلة وغيره. أول ما نصحها به لا ترسلي رسالة سواء طويلة أو قصيرة لإقناعه بالرجوع، فنصحها إذا هو كان راغب في الزواج وقاد على ذلك هو الأمر واضح، هو يأتي ويتقدم ويأخذ النكاح، إذا استمر هو ما بيش أو بيأخذ كلام أهلا فالأمر له، ولا ينبغي أن تبقي نفسك يعني وتبقي حياتك هكذا معلقة على أمل غير مؤكد، وابتعد عن كل التعلق. أي إنسان عنده تعلق بشخص آخر علاج التعلق بأن يقنع نفسه وبأن يعني لابد أن يتدرج في منع هذا التعلق، وينقل نفسه شوي شوي يعني شيئا فشيئا من هذا التعلق بالمخلوق إلى التعلق بالله جل وعلا، يقطع كل باب التعلق، ما فيش يتابعش أخبار هذا الشخص، ما يرجعش للمحادثات القديمة ولا الرسائل، وما يفتش عن أخباره وما يسألش عنه، وما يبنيش هي قرارات على أحلام ولا إشارات ولا لا كان لا لا لا، الإنسان يعني مش حيهدى قلبه ما دام يغدي نفسه كل يوم بالأفكار والتذكر والانتظار وغير ذلك، ويقبل لابد الإنسان يقبل حقيقة إن الإنسان راه ممسة المشاعر، واحد هذه ما تكفيش للزواج وغيره. الإنسان مرات يحب شخص ولا يتعلق بشخص، لكن الزواج يحتاج إلى إرادة واضحة وخطوات عملية وموافقة وقدرة لتحمل المسؤولية. الإنسان لم يطيل انتظار 5 سنوات ثم يترك، هذا ما يجعلش يعني نفسه معلقة بهذا الشخص. وعليه أن نصيحة أختي الكريمة أمل الفراغ، ما تقوليش بنفسك هكذا، يشغلي نفسك الفراغ هذا ما تخليش موجود في حياتك. الإنسان عندما يمتلك يعني الجدول متاعه وقته بشأنه في حفظ القرآن، طالب العلم، ولا حتى رياضة، ولا ممارسة مشاريع في شخصية، ولا في الدراسة وصحبة صالحة للأخوات أيضا، أيضا هذا الأمر. وما يقولش الإنسان نفسه أنا مش حناخذ غيره ولا نحو ذلك، لا لا، كثير من الناس لو ظنوا أنهم سنوات أنه مش حياخذوا غير الشخص ذا وكذا، ثم رزقهم الله خيرا مما كانوا يتوقعون. القلوب راهي بين أصابع الرحمن، والله قادر على كل شيء. عندنا اتصال. الأخ سعد تفضل.
1: السلام عليكم الشيخ.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تحية ليك شيخ تعيل، عاملين معك
0: يومك مبارك مساعدك
1: وحالك من حسناتك.
0: آمين يا رب.
1: سؤالي يا شيخ عن الأذان الأول والأذان الثاني صلاة الجمعة، الأذان والأذان،
0: نعم،
1: المحب الدعاء لله سبحانه وتعالى ونرفع إليه لله سبحانه وتعالى.
0: تمام الأذان بين
1: أذان،
0: نعم، الدعاء بين أذان الجمعة، تمام،
1: إيه بين أذان الجمعة الأول والثاني، بين الأول وبعد الثاني، يعني يد الأول بعدين ندعي الله سبحانه وتعالى على كل خير.
0: تمام.

0: تمام.
1: السؤال
0: شيخ. واضح واضح السؤال شيخ. واضح.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وكثر الله من أمثالك. شكرا شيخ شكرا.
0: آمين. هو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وهذا الفضل عام يشمل يوم الجمعة ويشمل غيرها من الجمعة ويشمل غيرها من الصلوات يعني. فالجمعة الأولى اللي يكون فيها يعني الأذان الأول فيه الأذان ثم خطبة ثم بعد إقامة الصلاة، المسلمون يدعو بعد الأذان ما فيش باس يعني، قبل صعود الخطيب وقبل بدء الخطبة أنت يسأل ذلك. وأما إن بدأت الخطبة في بدأت الخطبة فينبغي الإنصات للخطيب وعدم الاشتغال بالدعاء الجهري أو بما يشغل عن الاستماع، فما فيش باس في الدعاء، والدعاء بين الأذان والإقامة مستحب، وأنت دعوت بين الأذان والإقامة بين الأذان الأول ثم بعد ذلك يجي الأذان الثاني والإقامة، فهو داخل أيضا في عموم الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فما فيش حرج ما فيش حرج في ذلك، لكن ما فيش شيء خاص بين الأذان لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كأذان واحد فقط يعني، فما فيش أمر خاص بين الأذانين هكذا، ولكن هو الدعاء بين الأذان والإقامة مستحب مطلقا. عندنا اتصال الأخ عبد الله تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الحمد لله بارك الله فيك.
0: الحمد لله الحمد لله. أخونا عبد الله تفضل.
2: الزكاة
0: اي نعم
2: يعني ما يعادل 85 جرام يعني ولا
0: نصاب الزكاة ما يعادل 85 جرام عيال 24 يعني توه في 100,000 و9,000 يعني حاجة كي أمس يعني
2: يعني أقل
0: أقل من 100,000 توه في يوم الزكاة، أقل من 100,000 في يوم الزكاة في هذه الأيام.
2: بارك الله فيك.
0: نعم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هو الأخ عبد الله يسأل كيفية احتساب نصاب الزكاة، وهذا واضح يعني من عيار 24 85 جرام ذهب، 85 جرام ذهب يعني هنا ناخذ شوفوا سعر الجرام في السوق كم ونضربوه في عيار 24 ونضربوه في 85 ونضربوه في 85 مثلا، قالوا لنا ما يعني مثلا ب بمية بألف مثلا خلاص يعني ألف 85 ضرب ألف يعني بخمسة وثمانين ألف، والآن بالنسبة لي 24 أكثر من ألف، فلذلك نصاب الزكاة فوق يعني أكثر من 100,000 هذه الأيام. طبعا هو يزيد وينقص حسب الـ حسب الـ حسب السعر. بالنسبة للفضة النصاب هو 595 جرام، 595 جرام يعني شوفوا جرام الفضة كم 17 ولا كذا ولا كذا ونضربوه في 595 وهذا طلع لنا قيمة النصاب الفضة. الأموال طبعا الإنسان لما يزكي يشوف الفلوس اللي موجودة عنده والأموال اللي في حسابها وكان فيه ذهب وفضة، هذا كله وعروض التجارة كلها يضمها إلى بعضها، وبعد ما يخصم الديون الحال الواجبة يزكي الإنسان الصافي إذا بلغ النصاب. هذا بالنسبة لي للزكاة. عندنا اتصال آخر الأخ سالم تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله يا شيخ.
0: وحياكم وحياكم.
3: من سنة فاتت كنت نخدم بعدين تعثرت الأمور شوية وأني ما أجري إيجار حوش متزوج، فبعض الشباب نصحوني نمشي للزكاة.
0: نعم.
3: فمشيت هكي بروحي قالوا لي ما عندنا قصة هي. المهم عن طريق شخص قدم لي أوراقي وطلب مني أوراق وكشف حساب وداروني لجنة وداروني بالحوش وشافوا الحوش، في النهاية صرفوا لي بطاقة 500 دينار.
0: نعم.
3: هذه من شهر 9 اللي فات. أنا يعني في رمضان الحمد لله حصلت خدمة وبدأت نخدم، توا من أسبوع كلموني قالوا لي البطاقة بتنتهي، كان إذا كان تبي تجدد جيب لنا أوراق تانية يعني كشف حساب وكذا وكذا وكذا. يعني بالأمانة يعني بيني وبين ربي يعني نخدم وفي في خدمة، لكن أنا ما زال مستحق لها يعني ما أجزر إيجار وعارف الدنيا كيف والها فيها النار، فما عرفت هل أني نمشي نجدد هم لما أعطوني البطاقة بحكم أني ما نخدمش وما أجزر وأسرة.
0: بين لهم أنت بين لهم هذا الأمر، بين لهم أنك تخدمه وحاجزوا لك الشروط، وما كان نقوهم شروط متوفرة فيك قاعدة يعني حتى لو تشتغل وعندك يعني قاعد مستحق وغيره، يستمر عليك المنحكى، انا ما كان مو متغيرش في الاجراءات شيء، اعطيهم كشف الحساب وفلوسك الموجودات وبين لهم واقع الامر وانك تشتغل، بين الامر كما هو فقط، وهم عندهم يعني لجنه موظف. شرعيه تبين هذا،
3: يعني الموظف اللي بنعطيه الاوراق نقول له راني
0: بين له كل شيء، بين لهم كل شيء، بين لهم كل شيء، هم اصلا يقيموا في الحاله كل سنه، يقيموا فيها يشوفوا هل انت قاعد نفس ال علاش تجديد هذا التجديد، لان في ناس السنه هذه فقير والسنه اللي بعدها مش فقير.
3: لا لا الاوراق اللي طلبوا مني ما لو اني بنسكت مش حيبين لي اني تغيرت حالي.
0: اه لانك انت قطاع خاص العمل اللي تشتغل فيه.
3: انا ما نخدمش في الدوله. لا لا
0: بين له، بين له الامر هذا، بين له كل شيء.
3: انا من اخي قصدي اخذت تاكسي نخدم عليه، لكن بامانه يعني مستحق لها قاعده ال 500 دينار نقسم بها في الايجار نتاع.
0: بين له، بين لصندوق الزكاه كل شيء.
3: شف شف شفويه نكي وخلاص،
0: بين له ما في طلب يقول لهم انا راه كذا وكذا وكذا كذا هذا الوضع يعني.
3: الله يفتح عليك.
0: امين ان شاء الله. نعم هذا بالنسبة لدوائر الإغسال، لابد أن يبين كل شيء، وصندوق الزكاة كل سنة عندهم يعني يشوفوا كل واحد هل تحقق في الشروط، قاعد فقير يعني حسب الشروط اللي وضعها والمعايير اللي وضعها، فإن كانت الشروط تتوفر فيه يعطى من الزكاة، وإن لم تتوفر فيه الشروط لا يعطى من الزكاة، لكن لا يجوز للمسلم أن يكتم شيئا من الأمور التي سجدت عنده، هو يشوف نفسه أنه مستحق، لكن قد هم عندهم معايير تختلف عن هذا الأمر. هذا سائل آخر قال هل يرث أبناء الإبن المتوفى قبل والده؟ طبعا من شروط الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، فبالتالي لا ميراث لأبناء الإبن مع الأعمام، لأن الأب هنا أباهم توفي قبل أبيه، أباهم قد توفي قبل أبيه إلا كان أو وصل الإبن. طبعا يستحب لي إعطاء ابن الابن المتوفى قبل أمه شيئا من ميراث الجد، قول الله جل وعلا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وإذا وصل الأب هنا بغرس أبناء ابنه هذه وصية وتنفذ به إذا كانت يعني في حدود الثلث فأقل، فتنفذ هذه الوصية شرعا، هذا الأمر واضح يعني. يسأل على عندنا ما زالت بعض الأسئلة، قالت ماما حلفت على المصحف أن أختي تسيب الخدمة نهاية الشهر وتم الشهر وما سيبتش الخدمة، شن حكم الحلف؟ هذه حنتت في يمينها، حلفت على مدة معينة ثم يعني لم يمينها لم حنتت فيه، فعليها كفارة يمين، وهي طعام 10 مساكين، كل مسكين مد اللي هو 5 كيلو يعني نص كيلو وأكثر شوية يعني 550 جرام من الرز والمكونة غالب القوت يعني، ولا تعطي بدل القيمة اللي هي 5 دينار على كل مسكين. عندنا سؤال، عندنا متصل، الأخت ابتسام تفضلي.
4: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: والله يا شيخة أنا حاجة في موضوع لبي تفسر منك.
0: أيه نعم تفضلي.
4: سمعت إنه يبيعوا في الأوراق القديمة تمام.
0: الأوراق
4: هي الأوراق هي اللي ما يستخدموش فيها زي الكتب القديمة زي الجرايد زي
0: إيه.
4: بل وني عندنا في العمل كمية كبيرة يعني وما يستفيدوش منها، الحلال إني نأخذهم ونبيعهم أو حرام؟ نبي نستفسر بس
0: منه، هل هم تخلصوا منهم معطوهم للسماء ولا قاعدين هيك على هيك الأوراق هذه في العمل؟
4: قاعدين هيك وخلاص،
0: ما تقدرش تاخذيهم إلا ما يعطي أمر الجهة المختصة بإعدام هذه الأوراق، كان أعدمت خلاص بلوحها بتاخذها عادي لك التصرف فيه، لكن كان ما صدرش قرار من الرئيس المؤسسة بإعدام هذه الأوراق فمش من حقك التصرف فيها.
4: تمام بارك الله فيك.
0: سلام معنا الأخ أحمد. سلام الله فيك عبد
5: الرحمن طيب.
0: آمين آمين أخوي أحمد بارك الله فيك تفضل.
5: سألتوا في مصادر ذلك المكان من قطة ما استطلت، أنا واخد سيارة من 3 سنين فاتوا باهي،
0: واخد سيارة؟
5: من 3 سنين فاتوا تقريبا.
0: اي نعم
5: طلعت ولا 4 سنين والله ما عندي حتى العقد بتاعها والله رايح مني، منتج انت باسمي انا غيرت ملكية باسمي كل شيء. المهم اشتريت سيارة اول يوم ب 55,000 من معرض كانت يوجو معاي.
0: ايه خذت سيارة ب 55,000 باه
5: بالله، ثاني يوم تبع المصراكة
0: ايه
5: صارت المشكلة في الكنت بتاعها يغير في جثته في الكنت. وانا راجع رحت على وكيل تويوتا قال لي راه في مشكلة في الكنت. انا كان رجعت راجل طيب وهذا يجيب لي كذا وكذا جات تقول كذا بيع السيارة. قال لي بالي كامل تصفر ساعة قلت له فاهمني قال كامل 50000 قلت له مباشرة جات تقول لي يمتين.
0: نفس الشخص هذا نفسه هو
5: نفس المعرض
0: إيه.
5: ولا حد قلت له نبيعها سيارة قديش مخبرين بكل جدال وصداع ولا عدت على ذات منك وليس هذا لله اللي ما مدتناك ولا حاجة بقلب ما تبقى طريق طويلة ما تبقى مصرف بالطريق وانا ما تبقى كان بي في مصر هذا اللي صار تريد تكتب عليها
0: تمام تمام
5: يعني
0: هو تو الآن ما نقدرش نقيم الأمر هذا إلا لما يجي أحد الخبراء في السيارة وكذا يبين هذا الأمر. إذا كان العيب قديم العيب اللي يرد من أجل السيارة العيب القديم الخفي كان العيب هذا قديم وموجود فيه هذه الأمور لما كامل كيف نعم
5: هذه حاجة جامدة كان في ماشي
0: إيه نعم ما هو الأمر ما أنت علاش مش باينة الصورة من الأول ما أنا مش منه هو ما أنا ربما من المشي نصيبك جت فيك أنت هذه
5: لا لا للأمانة اللي صبتها عادي صبتها هذه كان جربتها ما فيش مفاسي لا
0: كثيرة لما تسيب طويلة ما ربما قدرا جت يعني فيك أنت يعني الأمر هذا تو الخبراء لعل يحددوا المسألة إذا كان أثبتنا أن المسألة ممكن تكون قديمة ولا غير ما كان الخطأ منك أنت هكي لابد أن تبين له هو كلمك تو ما كلمكش الراجل هو
5: لا كلمني بعد ممكن بسبوع جاني قلت ما علينا زي ما خطيتها منك زي ما فصل بعتالي جاني بقيت ما
0: إيه لا لا هو الآن إذا كان أثبت المختص أو غيره أن العيب قديم يعني منه هو فهو يتحمل الخطأ نعم نعم نسمع فيك يا أحمد
5: ما فيش حاجة ما اللي هو قديم ولا جديد في سيارة مستعملة ما
0: يسمع نعم
5: سيارة 45 معناها أنا ما عرفهم سيارة هم ما يجيش الخبير ولا أي حتى اللي صنعها يقول أنت صار العطل هذا
0: دي
5: هذه حاجه مستحيله يعني
0: تمام اذا كان ما عرفناش اذا الامر منك انت يعني نصيبك انت جت السياره هكذا والعطل تبان عندك انت
5: وعلاش تقول من هو وكان
0: ما ما نعرفوش الامر هذا احنا تو ما شكيناش تو كان شكينا انه قديم الاصل انه يتحمله هو لكن هذه زي الامور الكهربائيه ريت انت لما تشتري حاجه من الامور الكهربائيه تقولك بتجرب عندي تطلع غادي ما عادش نعرفك لماذا لان احتمال انه يكون الامر انت عندك كهرباء زاد ولا غيره فهو ما يتحملاش اذا العيب اللي يتحمله صاحب السلعه اما هو العيب اللي قبلي اللي عندي انا فكان اثبتنا من اي احد خبير ولا غيره ولا مختصين ولا بالتجربه ولا الناس اللي فاهمين الصنعه يقولوا راه هذا ما طلعش السياره من عشيه وضحاها كذا من قبل مبينه وهو ما بيناش نقولوا هذا الغلط منه هو يرد العيب اللي يتحمل العيب اذا كان اثبتنا انك انت قادر انك سياره جديده وكذا ولكن مشيت فيها نعم انت تو تفهم معه بين الامر هذا قول لي راه خديتها لا لا لا نعم لابد تحاول توصل معاه يعني وتبين له قول له راه حصل معي كذا وكذا وكذا والرقم
5: كان انا ما جيتاتي انا دورت عليه
0: راه بتبحث عنه اسال عنه تو تلقاه باذن الله ابحث تو اوضح له امتى ما تلقاه ان شاء الله حتى بعد شهور بين له اللي حصل منك يعني
5: 4 سنين انا بعد حتى المعرض
0: كنت كندير
5: يعني
0: مثلا كندير مثلا يوم كان ما جيتاش بكره تصدق ببعض المبلغ على صاحبه وخلاص
5: وهو
0: اي مبلغ تصدق كل مره تصدق وخلاص كل مرة كل مرة تخلص بمبلغ من المبلغ اللي تقدر أن تشوف أنت يساوي القيمة هذه يعني. قدر المبلغ اللي يساوي الضرر اللي سببته هذا مثلا الكمبيو قديش حقه مثلا كان بيصلح 2000 خلاص تخلص من المبلغ 2000 على صاحبه كان من قتاش بك نعم عندنا بعض الأسئلة مازالت على التطبيق هذا سائل بعد الجماع والغسل أحيانا يخرج سائل أحيانا كمية بسيطة وأحيانا كثيرة هل يجب الغسل مرة أخرى أم لا إذا كان الخارج مني متبقي من الجماع السابق ومخرج بلذة جديدة هذا لا يجب عليه غسل جديد الواجب غسل ما أصاب البدن والثوب من المني وتتوضأ للصلاة، لا يجب يعني إعادة الغسل مرة أخرى. هذه سائلة تسألت: إذا تزوجت الأرملة هل يسقط حقها في ميراث زوجها السابق؟ لا يسقط. إذا تزوجت الأرملة بعد وفاة زوجها لا يسقط حقها من ميراث زوجها المتوفى. لماذا؟ لأن حقها في الميراث ثابت بمجرد وفاة الزوج، لما تكون هي زوجة ليه ووقت الوفاة قاعدة زوجة ولدمتها، يعني هي بتورت مباشرة، ما قسموش هم بعدين شهر ولا شهرين ولا سنة ولا اثنين، هذا أمر منهم هم ما قسموش. المهم إن إذا ورثت نصيبها الشرعي هذا أصبح الميراث ملكا لها، لا يزول هذا الحق بعد ذلك بزواجها من رجل آخر، لا يسقط هذا الحق، هذا حقها في الميراث، زوجت بعدين ما زوجتش هذا الميراث من حقها. عندنا سائل يسأل قال: السلام عليكم ورحمة الله، حصل لي منذ شهر فات حادث سير على الطريق الساحلي في مدينة القربولي، وحادث عبارة عن صدمة شخص أفريقي وتوفاه الأجل، وأشهد أني لم أكن بسرعة بشهادة خبير وسرعة 80 لم تتجاوز 80، وقام المرحوم بقطع الطريق أمامي فجأة وحاولت أن أهرب منه بقدر الإمكان لكن دون جدوى، فهل علي كفارة أو لا؟ طبعا المرجع في هذا كله إلى التقرير المروري، من يحدد المسؤولية؟ المرجع في تحديد المسؤولية غلط ولا لا، مش أنت من رأسك ولا الناس يقولوا لك ولا ما يقولكش، التقرير المروري ونتائج التحقيق الفني إذا ثبت أنك لم تخالف أنظمة السير ولم يقع منك تفريط ولم يقع منك تعدي ولا بنسبة 1%، وأن المتوفى هو الذي تسبب في الحادث بقطع الطريق فجأة، هنا لا إثم عليك إن شاء الله وما عليكش كفار. لكن إذا أثبت التقرير المروري وجود نسبة خطأ منك حتى لو كانت قليلة ولو كانت مشاركة في وقوع الحادث، فإن كفارة القتل الخطأ تلزمك ما دمت قادرا عليها، والكفارة هي صيام شهرين متتابعين. فالعبرة أخي الكريم مش بمجرد الظن ولا بأقوال الناس، وإنما بما يثبته التحقيق المروري المختص من نسبة الخطأ والمسؤولية في الحادث. ما تكون المسؤولية مشتركة سمو فايا، إذا حتى المسؤولية مشتركة أنت غلط وعند غلط أنت بتصيم أيضا في هذه الحالة. هذا سائل قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عفوا بنسأل شنو حكم كفارة الحلف على المصحف كذب لعدم ضياع الشيء أو أخذه؟ إذا كان الشخص حلف بالله كذبا حتى لو كان مضطر لغيره، وهذا الحلف كذبا وهو يعلم أنه كذب، هذه يمين غموس، سميت غموس لأنه تغمس صاحبه في الإثم أو في نار جهنم. وجمهور أهل العلم أن اليمين الغموس هذا من كبائر الذنوب وليس فيه كفارة إلا التوبة، يعني الواجب أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وتندم على ما حصل، والواجب عليك الاستغفار، وكان في حقوق أكلتها بسبب هذا اليمين أكلتها بحقا، يعني يجب أن ترد الحقوق إلى أصحابها إن ترتب هذا اليمين، هذا ضياع حق ولا ضياع حق أحد من الناس ولا أخذ مال بغير حق، فيجب أن ترد الحق إلى أصحابه. هذا سائل أيضا يسأل قال: إذا لامس ثوب رطب قليلا لباس ممتل ولكن به رطوبة قليلة من الماء كأنها رطوبة عرق ثوب أو غير ذلك آخر به نجاسة جافة، هل يعتبر ثوبه نجس؟ وإذا لامس فراش أو بطانية جافة هل تنتقل النجاسة؟ طبعا هذه من المسائل اللي يكثر فيها الوسواس بكثر، كثير من الناس عندهم وساوس بسبب هذا، لا شيء رطب مرت به نجاسة وغيره وسبب. أنا نعطيك القاعدة العملية في ذلك: إذا لم يظهر أثر النجاسة على الثوب الرطب من لون ولا ريح ولا عين نجاسة واضحة، فما تنتقلش لمرحلة التفتيش ومرحلة الشكوك. إذا لامس حتى لو لامس بعد ذلك فراش ولا بطانية جاف، الأصل هو بقاء الطهارة والبطانية الطهارة، وخاصة في حال اللي يبتلوا بالوساوس هذا، أنت يعني لا تطالب بتتبع الانتقالات النجاسة المفترضة من توب إلى توب تاني ثم إلى فراش ثم إلى بطانية ثم إلى غيره، لأن هذا فتح باب هذا لا ينتهي. أنت الواجب عليك شنو؟ ما تحكمش على التوب الأول بالنجاسة بمجرد الاحتمال، وما تحكمش على الفراش ولا البطانية بالنجاسة لمجرد الاحتمال، وما يلزمكش يعني غسل شيء بسبب هذا الشك. إذا الشك دي أطرح الشك هذا وما وابتعد عن الشكوك هذا، لأن فتح باب الشكوك هذا أمر يعني لا ينتهي. النجاسة لما تكون يعني معلومة متيقنة واضح الأمر فيها، لكن لما تكون شكوك ما تفتحش باب الشكوك هذا مطلقا. هذا سؤال آخر، إذا شق الأمر في استعمال الماء، ليس لأنها غير موجودة ولكن لأنه يوجد بها مشقة وإسراف في ذلك. هل يجوز التطهير بوضع الشيء في الشمس أو رشه بالماء فقط؟ لا، إذا كانت النجاسة معلومة ومتيقنة الأصل في تطهيرها يكون بإزالة عين النجاسة حتى تزول، ويكون ذلك بالماء، ما يكفيش والوضع في الشمس ولا الرش مع وجود عين النجاسة، هذا ما هو الأشياء ما تكفيش، لأنها يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق اللي هو بالماء المطلق فقط، ما يمشيش بالأمور الأخرى، الغسيل الجاف هذا ولا الشمس ولا غيره، هذه ما تزيلش عين النجاسة بهذه الأمور. هذا سائل، هل الصيام في الحرم المكي أجره مضاعف مثل الصلاة؟ هو النص الخاص في مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام مش في الصوم، يعني الحديث المشهورة الثابتة أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في غيره بمقدار عظيم 100,000 يعني أمر، لكن الصيام في الحرم المكي ما فيش دليل ثابت ينص على أن الصيام في مكة ولا في المسجد الحرام ولا في المدينة ولا غيرها أنه مضاعف بعدد معين زي موضوع ضعيفة الصلاة في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء يقولوا أن الحسنات والسيئات تعظم في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، ومكة المكرمة طبعا من أعظم البقاع شرفا، ولذلك يرجى أن يكون أجر الصيام والطاعات فيها أعظم من غيرها، لكن لا نثبت مقدارا معينا للمضاعفة إلا بدليل، ما نقدرش نقول أفضل من كذا بمئة مرة ولا بألف مرة ولا نزيها مئة ألف مرة، لا لا، هذه خاصة بالصلاة، هذه الإضافة خاصة بالصلاة من جعلها الأمر بغير دليل، لا نضيف الشيء معين من غير دليل. عندنا أيضا أسئلة، قال الشيخ خوي يشتغل في شركة النهر وكذا، توفي وزوجته حامل وولدت بنت وهي الابنة الوحيدة له، ثم توفيت الأم بعد ذلك ثم توفي الأب، فيريد الآن احتساب نصيب البنت، يريد الآن حساب نصيب البنت من هذا المال المرتب ويعطائه، لأن الأم تزوجت بعد ذلك. طبعا هو كأنهما بيحسبها حسبة ميراث، لا، نقول لك المرتب هذا ليس ميراث، المرتب المتحصل عليه بعد وفاة الميت يقسم، هذا مهوش ميراث، هذا يقسم لحسب لوائح وقوانين الجهة المانحة، لا يعد ميراثا. المال الذي لا يملكه الميت قبل موته لا يدخل في تركته. فأنت شو بتدير الآن؟ تراجع صندوق الضمان الاجتماعي ينزله لينزل في المرتبات، وهم عندهم قانون يقسم هذا المبلغ، لأن المرتب اللي نازل هو ما تركاش الميت، هذه منحة أعطتها الدولة لأشخاص معينين، مثل البنت اللي تتجوز ولا الزوجة كان ما عندهاش مرتب وكان مش متجوزة، فكان يعني الأب والأم في الضمان الاجتماعي ما يعطيش فيها للأب والأم، فأنت شنو؟ راجع الضمان، صندوق الضمان الاجتماعي هو اللي يقول لك اللي من المرتب، واللي من هو اللي من المرتب تعطوه له كامل كما هو، تبدأش تقسم له الأب معطوه والأم نعطاها وغيره، هذا ليس ميراثا حتى تحسبه بالطريقة اللي حتى تحسب أنت ميراث، هو هذا ليس ميراث، وإنما هو مال من الدولة. نعم، هذه قد نعم. ناخذ سؤال أخير قبل الفاصل، هذه سائلة تسأل قالت أني صايمة من أجل رد الدين وتلخبطت في تعديل المنبه بدل المنديرة قبل الفجر، درتها بعد الفجر ونضت شربت مي حساب الفجر ما زال مدلش، وبعد ما شربت اكتشفت أن الفجر أذن لي 3 دقائق. طيب يعني صايم دين قضاء، يعني صيام واجب، هل أكمل صومي وهو جائز ويحسب لي اليوم أو لا؟ لا يحسب اليوم عند المالكية، فيجب أن تقضي هذا اليوم، ولو أكملت يحسب لك نفلا ولو أفطرت لا شيء عليك، لأن هذا يوم ليس صيام رمضان وإنما هو صوم يوم من أيام القضاء، والقضاء إذا أفطر الإنسان فيه ناسيا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم كما هو مذهب المالكية. أسأل الله لي ولكم التوفيق. فاصل قصير ثم بعد ذلك نعود للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم الأحد. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، أو الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. عندنا اتصالات. نبدأ بالمكالمة الأولى. الأخ عبد الله، تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي عبد الله.
1: طيب شيخ، إن شاء الله.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
1: عندنا استفسار يا شيخ عن البطاقات
0: ايه متاع 2000 دولار. تمام، نجاوب عليها باذن الله ان شاء الله.
1: عندي صديقي قلت له ان عبي هو عنده البطاقه وانا عندي فلوس، قلت له عبي لك البطاقه ونقسم ونكسب ونختار بالنص.
0: تمام، نجاوبك انت لك ان شاء الله باذن الله.
1: تمام ان شاء الله.
0: عندنا بعض الأسئلة بالنسبة لسؤال أخ عبد الله. الاقتسام الربح في مسألة البطاقات هذا أمر غير جائز، لأن هذا قرض شر نفعا. شن السبب؟ هذا قرض شر نفعا. أنت الفلوس هذا لما ظل أنت أقرضت هذا المبلغ له، وهذا أقرضت هذا المبلغ له وأخذت ربحا على ذلك. الأصل أن المبلغ القرض يعد كما هو، ما فيش حاجة اسمها مسألة المضاربة، هذه أستيسة مضاربة حقيقية في هذه الصورة. هذا سائل يسأل على التطبيق. قال: إمام يصلي بالناس صلاة المغرب، بعد التشهد الأخير قام إلى ركعة رابعة ظنا منه أنه قام إلى ثالثة، تبعه البعض في قيامه، وبقي البعض على حالهم جالسين ينادونه بالتسبيح ليعود. قال: المصلون 3 أصناف: صنف علم أن الإمام مخطئ فبقي على حاله جالسا، وصنف علم أن الإمام مخطئ ولكنه تابع الإمام على خطئه، صنف كان ساهيا ولم يدر كم صلى 2 أم 3 فتابع الإمام وهو غير متأكد. حكم صلاة الجميع الإمام والمصلي. طبعا إذا صلى الإمام بالمأمومين المغرب ثم قام إلى ركعة رابعة ظانا أنها الثالثة، حكم الإمام والمأمومين يختلف باختلاف حال كل واحد منهم. يعني بالنسبة للإمام، إذا قام الإمام للركعة الزائدة سهوا ثم نبه بالتسبيح رجع يرجع إلى الجلوس، وهذا أتم صلاته ويسجد للسهو، وهذا صلاة صحيحة، يعني قام ولما نبهه رجع. بين استمر في الركعة الزائدة بعد تيقنه أنها زائدة، هذا تعمد الزيادة، هذا تبطل صلاته، ما يصحش. لكن إذا لم يرجع لأنه ظن وجود موجب للزيادة وتبين بعد الصلاة أنه قام يعني قام سهوا محضا، هذا يسجد للسهو وتصح صلاته، لأنه لم يرجع لأنه ظن وجود موجب للزيادة، ظن في سبب. بالنسبة للناس، من تيقن أن الإمام أخطأ وجلس، هذا اللي طبعا اللي تيقن أن الإمام أتم صلاة المغرب وأن هذه الركعة رابعة زائدة، هذا واجب عليه أن ينبه الإمام بالتسبيح يقول سبحان الله. فإذا لم يرجع الإمام ما يجوز لاش أن يتابع الإمام، بل يبقى جالسا حتى يسلم الإمام. فهذا اللي فعل هذا فعل الواجب وصلاة صحيحة. ونص علماء المالكية على أن من تيقن الزيادة لا يتبع الإمام فيها. بين الأمر الثاني، من تيقن أن الإمام أخطأ ثم تبعه، اللي علم يقينا أن الإمام قام إلى ركعة زائدة لا موجب لها وتابعه مع علمه بذلك، هذا صلاة صحيحة باطلة، لأنه تعمد الزيادة في الصلاة. ونص العلماء لأن من أيقن انتفاء الموجب وتبعه عمدا، هذا بطلت صلاته. الأمر النقطة اللي بعده، اللي هو الإنسان اللي شك، ولكن شك في يعني المأموم لما يكون متردد وشاك ومش عارف كم صلى مع الإمام الثالثة ولا رابعة، لا يدري هل الإمام يعني صلى قام إلى ثالثة أم إلى رابعة، واحتمل عنده أن الإمام قام لتدارك نقص سابق، هذا يتبع الإمام وصلاة صحيحة لأنه لم يتيقن الزيادة. في أيضا آخر، إذا تيقن المأموم وجود موجب للقيام، يعني مثلا علم أن الإمام ترك سجدة ولا ركعة ونحو ذلك مما يقتضي البناء والتدارك، وهذا يجب عليه أيضا أن يتبع الإمام. فإن جلس مع علمه بوجود الموجب هذا بطلت الصلاة، لأنه ترك ما وجب عليه من متابعة الإمام. والأمر آخر شيء اللي هو إذا قام المأموم مع الإمام غافلا ولا ساهيا من يدش نفسه قام معه ولم يكن يعلم أنها زائدة من يدش نفسه كان ساهي ولا كذا وصلى مع الإمام وقال لا هذا صلاة صحيحة لا يعيد الصلاة. هذه الأحوال اللي ذكرها الأخ في السؤال. عندنا اتصال الأخ ضو، تفضل. معنا الأخ ضو، تسمع فيه؟ تفضل.
2: أيوة نعم.
0: أيوة أخونا ضو، تفضل
2: يا شيخ.
0: أيوة نعم.
2: عندي سؤال على الزكاة المواشي.
0: إيه نعم،
2: اللي بتحن نعبو بها علف.
0: إيه نعم، زكاة المعلوفة. نعم،
2: أنا أتذكر يا شيخ على الحول والله على العلف والله كيف
0: هذه بتزكي. لا زي العادية، ما عند المالكية ما فيش فرق بين السائمة والمعلوفة. المالكية ما فيش فرق طبعا، فهذه مسألة فيها خلاف، لكن المالكية ما فيش فرق بين الشاة تكون معلوفة ولا غير معلوفة يعني.
2: بارك الله فيك.
0: آمين إن شاء الله. معنا الأخ عبد الله.
3: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سؤالي على الدولار. أنا شيخ قلت لك أنت ممكن ما فهمتش اللي حاب نوصله له.
0: نعم.
3: قلت لك عندي صديق هو عنده تمام البطاقة ولا كيف البرنامج.
0: إيه أنت يعني هو من البطاقة وأنت منك الفلوس ولا لا؟
3: وبنتقاسم أنا وياه، بنمشي أنا وياه يعني بنتقاسم ولا.
0: ما هذه صورتها هذه شنو صورتها؟ إن هو هذا قرض في صورة قرض، ظهرها أنه هو شنو اللي يعني ظهرها أنك تقول لا أنا شريك معه، والباقي هو لو حصل واحد تاني بياخذ منه 13 و100 وبيرد له 13 و100 ما يحتاج لكش أنت مطلقا، لأنه هو ما فيش شيء يشترك فيه هو حاليا، هو عبارة عن ليه الحق في أخذ البطاقة فقط وأنت المقرض، فما هي ما فيهاش شرعي عمل حقيقي حتى نقوله أن هذه مضاربة. يعني المضاربة شن هي اللي موجودة أو القراض، شخص من العمل وواحد من الفلوس، لكن هو هذه ما فيهاش عمل، هذه بيقدم في المنظومة البطاقة وتطلع له ويمشي يسحى ياخذ فلوسه كاش وخلاص، ما فيهاش عمل، هذه ما هيش عمل، مش حتى نقول هذه شركة ولا كذا، هذا عبارة عن سلفت فلوس ورد وأعطاك بزيادة بس. أيوة العمل هذيك اللي هي المضاربة المتصورة اللي هي في شيء يمكن أن نقوله يعني يملك حقيقة وإلا، لكن هذا غير متصور فيه المضاربة بالنسبة للصورة هذه اللي ذكرتها يعني.
3: لا يجوز.
0: لا ما يجوزش هذه بالطريقة هذه، ما يجوزش بتعطيه فلوس يرد لك زي ما هم.
3: تمام.
0: قرض يعني. آمين رب العالمين. إيه طبعا أخذ وسأل مسألة الفرق بين السائمة والمعلوفة، وعند المالكية طبعا لا يشترط السوم، يشترطش أنها تكون يعني السوم وإلا، فتزكى جميع يعني الغنم ولا الإبل والبقر تجب فيها الزكاة، وحتى لو كانت معلوفة طول السنة ما دام توفرت الشروط الأخرى فيها النصاب وتم الحول. فالجمهور أهل العلم يشترطون السوم يعني تكون يعني لكن تكون سائمة، أما المالكية فلا يشترطون الزكاة بالعلف، يعني الإنسان اللي يملك 40 شافة أكثر وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة عند المالكية، سواء كانت ترعى وإلا تعلف. هذا هو ما عليه المذهب عند علماء المالكية رحمهم الله تبارك وتعالى. هذه أخت تسأل أيضا في مسألة الحناء، قالت يعني أريد أن أنشر بعض الصور، أنا نشتغل في الحناء وأنشر بعض اللزغ التي أقوم بها، وهل يجوز نشرها مع أعضاء الجسم مثل اليد أو الرجل؟ لا، إذا وجود اليد أو الرجل هذه كلها عورة بالنسبة للمرأة، لا يجوز للمرأة أن تنشر أي صورة لزقة فيها حنة ولا غير ذلك، مع وجود يد أو إصبع أو يد أو رجل. يجب طمس هذه الأشياء، يجب طمس هذه الأشياء ولا يجوز نشر أي شيء معها. نعم، عندنا اتصال. الأخ محمد تفضل.
4: السلام عليكم يا شيخ.
0: والسلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ بنسأل أنا على مثلا الصلاة لما مرت أحيانا يكون مثلا الإمام ألغى ركعة، وأنا عندي أساسا لما قاموا على بديل الركعة الملغية اللي جاب مثلا هو الخامسة تعتبر بالنسبة لي، كيف يصير في الماموم يعني؟
0: إيه نعم، هذا اللي كنا نجاوب فيه قبل شوية. أنا تو نزيد نعاود لك. إيه نعم، إذا هذا أنت تبعت الإمام لأن فيه موجب هنا في هذه الحالة.
4: تمام، هذا اللي كنا نجاوب فيه قبل شوية.
0: إيه نعم، هذا اللي كنا نجاوب فيه. نعم، كان فيه سبب لأن الإمام ألغى ركعة، أنا تبع الإمام أنت.
4: انا ما نعرفش ان الامام لغي ركعه ولا
0: خلاص. انت كان شكيت انه هو يعني كان فيه موجب للامام، تبع الامام.
4: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
0: نعم نعم، هو هذا السؤال الأخ جاوبنا عنه قبل قليل وذكرنا المسائل بالتفصيل. أظن معظم المسائل مما يعني أغنى عن إعادتها مرة أخرى. يعني هذه تسأل على المرأة، قالت لحكم ما حكم لبس خاتم الفضة للنساء خارج البيت؟ لها أن تلبسه داخل البيت أو أمام النساء، لكن لا يجوز لها إبداء الخاتم أمام الأجانب لأنه هو من الزينة التي يجب أن تخفى. هذه الخاتم والذهب كلها من الزينة التي يجب أن تخفى للمرأة ولا يجب إظهارها أمام الرجال، سواء كان خاتم ذهب أو فضة أو أي نوع من خواتم الزينة التي يعني هي زينة، فالأصل هي زينة، فلا تلبسها المرأة أمام الرجال. هذا قال شو فرق بين الندر والعهد. الندر أن يلتزم الشخص المكلف قربة لله تعالى بصيغة تدل على الإلزام، مثلا زي ما قال لله علي أن أصوم كان نجحت، لله علي ولا إن شفى الله مريضي، مثلا لله علي مثلا ذبح خروف ولا نصدق بعلم 100 دينار ولا 1000 دينار ولا نحو ذلك. هذا ندر وهذا يجب الوفاء به، يلزم الوفاء به لم يكن طعام. العهد لم يكن عهد ربي أني ندير كذا وعلي عهد الله كذا ولا مصيمة، في فرق بين العهد وبين الندر. هذا السادس قال هل يرث تارك الصلاة تكاسلا؟ طبعا جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والأحناف أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا هذا مسلم عاص مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يكفر ما دام مقرا هو بوجوب الصلاة لا يكفر، وبالتالي هذا يرث ويورث. أنا اتصال. الأخ محمد تفضل.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
5: نهاركم سعيد إن شاء الله.
0: نهارك مبارك يا محمد تفضل.
5: سؤال على 2000 دولار يا شيخ.
0: حاضر نجاوبوك عن ذلك خلو محمد بإذن الله. تمام.
5: سامحني شوية معلش.
0: نعم.
5: في تنظيم جديد، ما تحطش الفلوس منين يجيك الرسالة بالموافقة، وإن يجيك رسالة بالموافقة تحط الرصيد وتستلم الدولار 2000 في نفس الوقت. شيء والله.
0: تو نشوف إن شاء الله بإذن الله. حاضر حاضر إن شاء الله.
5: اثنين.
0: نعم.
5: لا. أنا استنى.
0: إيه سؤال تاني تفضل سؤال تاني تفضل. بالنسبة للأخ محمد السؤال المسألة 2000 دولار، دار الإفتاء ما زالت نفس الحكم الأول وهو عمنع أخذ 2000 دولار بالنسبة لهذا العام حتى يتم التعديل. إلى الآن إحنا ما لم يصلنا أي تعديل وما فيش حد بلغنا بأي تعديل جديد حول هذا. عندنا من الأسئلة هذا قال يعمل في محل أحيانا يأتي بزبائن ويريدون سلعة ما غير متوفرة في المحل ودبروها لهم مكان تاني بمعرفتي وضمانتي، بعتها مثلا ب100 وأنا أخذتها ب50 علم بأني اتفقت مع الزبون على 100 الفارق. قال على 100 الفارق لمن؟ علم بأن صاحب المحل يقول الفارق للمحل مع أن الذي اتصلت أنا اتصلت وبحثت وأحيانا أوصل المال للشخص الذي اشتريت منه البضاعة بسيارتي الخاصة، ما حكم هذا؟ طب ده الإنسان اللي يخدم في المحل ديما هذا وكيل عن صاحب المحل، ما هوش يخدم لنفسه، لما بيخدم لنفسه يمشي لشيء خاص به وبفلوسه ويشري. يعني نحكي ده، وأنت إذا كانت السلعة هذه تبع المحل ونفس البضاعة اللي بيفعل المحل وانت جبتها من زبائن المحل نفسه، انت وكيل على صاحب المحل ما تربحش الا ل وما دام هو وكلك في شراء بعض الاشياء ما تاخذش الفرق هذا الا باذنه هو، لان الوكيل مؤتمن ولا يجوز للوكيل ان ياخذ شيء لنفسه من مال الموكل من غير علمه. والزياده في الثمن ديما حق للموكل، حتى بضاعه واحد يخدم صيدليه الدواء هذا حق 50 وباعه ب 60، العشرة مش من حقه، هذا من حق صاحب المحل مش من حقه. عندنا اتصال، الاخ ابراهيم تفضل.
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخوي إبراهيم. ربي يحفظك ويبارك فيك أخوي إبراهيم، ربي يحفظك ويبارك فيك.
6: الشيخ عبد العزيز تداهي فيها سؤال، هو أن واحد صلى كان توصل به أداء لأن الشيطير يتبقى وضعات الكلية ويشيف الجوز عنده يأخذ ال ياخذ الجوزه واولادها ويدزهم زي ما تقول اهلها في بنغازي على طول، هو مقيم في مدينه بصراد.
0: يتفق مع من؟ يتفق مع من قلت انت؟
6: اتفق مع ابوه الجوزه، ابوه الجوزه.
0: ايه.
6: وجاب الجوز عنده في البيت، قال له قعد شويه وخذ جوزته اللي هي مرات الراجل هذا اللي هي بابا وعدوا الحوش للراجل هذا. وخذوها هي وينتها وعادة شلوها في المحطة ودزوها زي ما تقول البوها بعد بدون علم جوزة، يعني بيت أي الواحد رفض إنه يمشي بيت صغير عمره دمون دي مسألة سنوات ما بشكش شو حكم الشخص
0: وعلاش هم علاش يعني بياخذها لهل هي هي قادمة زوجها ولا هي؟
6: والله وفي شوية مشاكل يا شيخ، يعني مشاكل، لكن هو طبعا ما قاعد عنده في البيت تعرف الراجل جوزة للبوة تعالي بالصامرة ويقبل يعني مرتبها متعدي عليها في الكلام والسب فيها وبعتها تضلني حتى الظلم يقول يا باي تون تنسك واحد من الأولاد تون تنسك واحد من الأولاد شكله متفق هو والشخص هذا اللي هو يعتبر صديق عادي فهذا الجوزة وأولادها في تعيل واحد وتزم الحالة غادي في الطنقات فبالتالي شنو
0: شنو يعني تو الزوج هو اللي يعني من غير علم الزوج ارسل المراه تو هذا الشخص يعني
6: بدون علمه بدون علمه جاء للحوش ما لقى الشوسته رن عليه قال انا راني قاعد يجي في مراره وانا استحسب بالله في البدايه نكر وبعدها قال والله هو كلمني وقال لي شفت خوذه وش عندي المحطه تو جي لي غادي في طنقه وصار بيناتك حتى سيجار وعني هو قلبه ضربة
0: وما أنا أقول والزوجة راضية بالدادة هي تبي تمشي لباها يعني
6: راضية
0: أنها
6: هي تبي تمشي لهنا في البنغلس
0: نعم لا نعم هذا الأمر يعني من غير إذن الزوج هذا ما يجوز الشيء
6: بدون عمل المشوز أيوة.
0: نعم نعم طبعا حق المرأة على زوجها عظيم، فبالتالي ما يجوزش للمرأة مخالفة كلام الزوج و فيه حقوق للزوج لابد أن يقوم بها وحقوق للمرأة لابد أن تقوم بها. الزوج يوفر النفقة السكن المناسب يعاشر الزوجة بالمعروف يعملها بالحسن والرفق والاحترام كما قال الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف يعف زوجته عن القيام بحقوق الزوجية كذلك يعني هناك حقوق للزوجة على الزوج لا بد أن تقوم بها منها أم يعني أن تسمع كلام الزوج أن تطيع الزوج لا يجوز للزوجة مخالفة كلام الزوج. ومن هذه الأمر لما تتفاهم وتخرج يعني مع شخص آخر وتذهب من غير محرم دي كلها محرمات، يعني يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف ما دام أمر في الشماسي يجب أن تطيعه، يجب أن تحفظ نفسها وعرضها يعني لا تمكن أحدا ما لا يرضاه الشرع، فخروج هكذا مسافة طويلة ومسافة قصر ولمحط هذا أمر محرم يجب أن تحسين عشرة الزوج وتحترم الزوج، تتعامل معه بكلمة طيبة والخلق الحسن، والمسائل زي هذه يحلها بطرق لوحدها، لكن مش بطريقة يعني الضحك هذه والختلة والكذا ونأخذ الزوجة ونسهل لها كأنه ماشي لمكان تاني هو يرفع، هذا كله يعني أمر ما يجوزش بالمرأة. العلاقة الزوجية في الإسلام ميس يعني قاية تقوم على المودة والرحمة والتعاون، في حقوق للزوجة وفي حقوق للزوج، وكل واحد يؤدي حقوقه، وما يعني حتى الأسرة تمشي هكذا فالألفة وتستقر الأسرة. عندنا اتصال الأخ أحمد، فضل.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: سلام شيخنا،
0: يومك مبارك. ونا أحمد كيف حالك؟ تفضل.
7: بالله عندي سؤال. أنا اتفقت مع العيلة في عقار ورثة هو من سنتين فاتوا على مبلغ معين.
0: نعم.
7: ولكن ما قدرتش نوفر المبلغ بتاع العقار يعني. وزارت الأسعار فالورثة طلبوا مني زيادة. وأنا قلت إنه راح متفقين على مبلغ معين، فهل من حقي تمسك بهذا المبلغ، ولا هم من حقهم يكونوا مثلاً السعر زادت وأنت عطلت علينا ومفروض السعر اليوم؟
0: تمام تمام، واضح السؤال.
7: الله يبارك فيك.
0: طبعاً المسألة هذه مسألة لو بدنا نعرف هل هم تموا له خلاص وإلا ما تموش، يتفقوا معه على ثمن معين للبيت، فالأصل إذا تم عقد البيع على ثمن محدد واستقر في الدمة، الثمن هذا هو المتفق عليه، ما يجوزش زيادة المبلغ مقابل التأخير في السداد بعد ثبوت الدين، لأن الزيادة يعني بسبب الأجل والله بسبب التأخير هذه من الربا المحرم عند جمهور أهل العلم. لكن هو لابد نفرقه يعني، هل هو تمت البيع ولا قولة كان قابل جيب لنا المبلغ هذا، لأن فيه كثير من الصور ما يبينش السائل فاهل الأمر بوضوح، هل هم تموا معه ولا قلنا كان تبي جيب لنا 200,000 وبعدين نبيعه لك، ما تموش البيع بين نهائي. إذا تموا خلاص تموا نهائي وأصبح المبلغ مستقر خلاص، المبلغ هذا ما يجيش عليه، اللي يبيع بمية يجيب مية بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة، هذا إذا كان البيع تم بالفعل على مبلغ معلوم وبعد سنتين قال البايع زيدني لأنك تأخرت، هذا ما يلزماش زيد دفع الزيادة من حيث الأصل الشرعي، وإنما يلزم رد أصل الدين المتفق عليه. لكن كان العقد من الأول يعني مبني على أمور أخرى، لا بد من نسمعه من الطرفين حتى يظهر الأمر بوضوح. عندنا اتصال الأخ سعد، تفضل. الأخ أحمد.
8: محمد.
0: أيوة نعم.
8: أهلا، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
8: كيف حالك يا شيخ؟
0: معي. نهارك طيب مبارك.
8: بالله يا شيخ بدي نسألك على مسألة، أنا من 25 سنة فاتت متزوج بهي.
0: نعم.
8: كيف الطريقة اللي نبي نخلص بها مثلا طول مؤخر لزوجتي؟ هل إيه؟ السعر الأول ولا السعر هذا؟
0: هو ليرات هم
8: ايه ليرات 50 ليرة قبل عمي تسوى 150 ومية ستين دينار
0: قبل ما قالك ما خلصنش قبل
8: تسوى في 10,000 جنيه عرفت
0: انت كل مرة بتخلص ليرة تو كل اللي تقدر عليه تحصل حق ليرة جيب لها ليرة ولا حقها
8: بسعر تو هذا
0: بسعر تو
8: واي واي
0: هذا الدين دين دين يرد بمثلي انت 25 ليرة تبي 25 ليرة هي نفس ما هن الليرة
8: يعني نمشيش في نفس الواحد ها في نفس
0: الانسان لا لك انا سامحتك انا قلت لك تنازل عن حقه وقلت لك من ابنك شيء هذا كله ذلك لكن هو
8: الان ما فيش مشكله يعني
0: لا هي حقها بتتنازل عليه ما تبيش مطلقا بتبيع لك الليره باقل لها انت بيعها باقل هي تقدر تبيعها المهم ما تقسطاش عليه اقساط وقت يعني اللي كل ليره حسبها بروحها كان ما تقدرش تسدد المبلغ كامل الليرة الفلانية هذه بعث لك بكذا خلاص تعطاها حقها كذا خلاص الغنى الليرة نجول الليرة الثانية وهكذا ما تبدأش تأخر في الصرف نعم
8: هو في الأصل يا شيخ يعني اللي يتخلص بنفس السعر انت اعتوه ولا
0: هو الأصل انك تجيب ليرة الليرة موجودة هي في السوق هي الأصل انك الليرة اللي تبي منها ليرة تجيب لها ليرة الدولار تجيب لها دولار ما جبتهاش هي بتجيب سعرها بسعر وقت سدادها
8: الله يرحم والديك يا شيخ
0: آمين إن شاء الله بارك الله. انت تخيل نفسك ان واحد في 2010 اعطيته 1000 دولار وجاي تو بيقول لك لا ما اعطيك 1000 جنيه، بتقول له لا انا نبي 1000 دولار زي ما هو، وكان بيعطيك القيمه بيرد لك تو بسعرهم تو اللي هو ب 10، مش حتاخذ منه 1000 جنيه انت تو، صح ولا؟
8: اكيد
0: خلاص نفس الاكيد هذا دير المرأة.
8: ان شاء الله خير، الله يرحم لك.
0: امين ان شاء الله.
8: بارك الله فيك يا شيخ.
0: فيك بارك الله ان شاء الله. عندنا مازالت بعض الأسئلة، هذه كانت هل يجوز أن أشترك في كفالة يتيم أنا وزوجي؟ ما فيش باس الاشتراك في كفالة اليتيم، ما فيش باس، لكن هو إذا هذا الإنسان الأجر الكامل اللي هو أخذ الكفالة التامة يدفع بنفسه، لكن يجوز أن يشترك، تشترك أنت زوجك، وهذا التعاون على البر وهذا التعاون على الخير، والكفالة نقدر نديرها بمبلغ شهر، يدفع الزوج يعني جزء منه وتدفع أنت جزء الباقي، والله يعني من مال متفق ما بينكم، وهذا كله يعني تاخذ لكم اجر الصدقه واجر كفاله اليتيم باذن الله تبارك وتعالى، كل واحد بحسب نيته ومساهمته. والنبي صلى الله عليه وسلم انا وكافر اليتيم في الجنه هكذا، واشار بالسبابه الوسطى بالسبابه والوسطى و ف نعم، فما فيش باس في مساله الاشتراك، حتى كان هو مسجل باسم حد ولا غيره، لكن مادام دفعت الزوز لكم الاجر الزوز إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه سائقة زوجتي حاليا في المستشفى لإجراء عملية إسقاط جنين متوفى متوقع عمره من 4.5 إلى 5 شهور، ولا أعلم هل هو ذكر أم أنثى، هل يسمى ويغسل ويدفن وتصبح له عقيقة؟ أفيدوني. مع العلم لم ينزل منها حتى الآن شيء ولا أعلم خلقته. الجنين إذا لم تثبت حياته بشيء من يعني مثبتات الحياة زي الصراخ والرضاع والله هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، يندب فقط أن يوصل الدم ويلف بخلقه ويوارث الثرى، هذا هو المذهب عند المالكية، وهذا لا يصلى على المولود أنا اللي كان قبل ذلك يعني، ولا يغسل ولا يحنط ولا يسمى ولا يورث ولا يرث حتى يستهل صارخا بالصوت، وما فيه وما ليش عقيقة، لا عقيقة عليه، لا عقيقة عليه، هذا هو المذهب عند علماء المالكية رحمهم الله تبارك وتعالى. نأتي بعد ذلك إلى بعض الأسئلة الواردة أيضا على التطبيق، عندنا مازالت بعض الأسئلة الأخرى، هذا نفس السائل به يسأل يعني قال هل يجب أن أقول ربي اغفر لي بين سجدتين في الصلاة ولا، لأني سمعت شيخ في اليوتيوب يقول ذلك. عند المالكية قلنا السجود بين السجدتين، الدعاء بين السجدتين هذا مستحب فقط، لا سجود على من ترك الدعاء بين السجدتين، والمالكية عند السنة اللي يسجدوها سجود سهو هي 8 بس اللي هي المؤكدة، هذه قراءة مثلا السورة، الجهر، الإسرار، هذه من ترك الجهر مثلا الإسرار وإلا التحميد والتشهد الأول والجلوس للتشهد الأول والتشهد الأخير، أما سواها يعني لا حكم لتركه، ما فيش فرق بينها وبين المستحبات إلا في يعني تأكيد فضائلها ونحو ذلك، وهذه إذن السنة كلها الأدعية، هذه الأدعية والدعاء الركوع ودعاء السجود والدعاء بين السجود هذه لا سجود فيها، لا سجود فيها. هذه تسأل سؤال قلت نسأل الأب الظالم وشديد القسوة اللي ديما يجرح في أهل بيته بكلامه، ياخد في فلوس من بنته وزوجته وما يرجع شفاها، ويقول هذا حقي أنا نوكل فيكم، يقعد يجمل بكل قرش صرفة، وأهل بيته تعبوا منه، خصوصا أحد بناته كيف هي طريقة التعامل معه وهل عادي تتحسب عليه أو لا. هو ابتداء الاب ما يجوزلاش اخذ المال من غير يعني من غير حاجه من بنته، ويعني لكن يعني هذا ما هذا ابتداء نقول ما يحقلاش، لكن هو في التعامل مع الاب، الاب راه حتى لو كان قاسي حتى لو كان ظالم، وكثير من الناس يعني هذا هو يعني تصرف الاب مخطئ ومذموم وامر محرم، وما يجوزلاش انه يظلم ابنائه ولا يظلم زوجته ولا يظلم بناته بحجه انه هو الاب وحتى كان ينفق عليه، هذا امر متفق عليه، لكن في الوقت نفسه يبقى

اصبر على الوالد، ما ترديش عليه، حاش الاحتكاك اللي يعني ما تحتكيش بأي أي أمر، حاولي ما تحمليش في كلبك يعني الكراهية اللي تفسد عليك الحياة هذه، حافظي حدود الأدب مع الوالد. وهذا يعني، ونسأل الله أن يصلح هذا الأب وأن يرفع الظلم عنك. وهذا الحقيقة أسئلة تتكرر يعني في هذا من بعض الأمهات ومن بعض الآباء، يكون تعاملهم يعني قوي مع وشديد وصعب مع أحد الأبناء، ويكون يعني فهذا ابتلاء من الله جل وعلا. وأختي كريم أنت في ابتلاء، وهذا ابتلاء صعب، من أصعب الابتلاءات أن يكون الإنسان الشخص اللي ديما مأثر فيه ويدير فيه هو والده ولا ولد، ابتلاء صعب. لكن في نفس الوقت ننصحك بالصبر، ولا تجعلي ظلم الوالد يأثر عليك في دينك وفي راحتك، عامليه باحترام لأنه هو والدك. والظلم مش من حقه، الظلم ليس من حقه أن يظلم، لكن أنت ماذا تفعلين؟ أنت بتشوفي نفسك شيء بديده، هو غلط من متفقين، لكن حافظي أنت لحدود الأدب مع الوالد، وابتعدي عن الجدال اللي يزيد المشاكل، واستعيني بالله كثيرا، وما تحمليش في قلبك حقد واي هم وكذا يوم اشياء تلخك ما تحملياش. الانسان يدعو الى الله تبارك وتعالى، يدعي له بالهدايه، ويحاول ينصح بقدر الامكان، وديما شغلي نفسك، اهتم بدراستك وعملك وامورك هكذا، مش متفكريش في هذه الامور دائما. والصبر راهو على البلاء ومع الأخذ بالأسباب، هذه من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول إن الله مع الصابرين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فنصيحتي لك أختي الكريمة بالصبر والمداومة على الصبر، ومشي أمورك وما تبديش يعني الإنسان، في بعض الناس ما يصحش في الحياة أن نبدو خصب لينا يعني. هذه سائلة أخرى قالت: هل يجوز للمرأة أن تلبس عباءة لونها ليس أسود؟ أي لون يجوز للمرأة تلبس، أي لون بالنسبة للعباية، مش ضروري تكون عباية سوداء، يجوز مش تلبس يعني أي لون قهوي غيره، ما فيش إشكال. المهم أن يكون اللباس ساتر لجميع البدن، واسع، ما هوش ضيق، ما هوش شفاف، ما هوش ملفت للنظر بالزينة والزخارف الملفتة، تقدر بنية سوداء رمادية أخضراء أي لون عادي، كلها مدام يعني من الألوان الهادية اللي ما فيهاش تبرج، هذا أمر جائز ما فيش إشكال. الناس يخصوا في اللون الأسود وغيرها، هذه عادات منتشرة في بعض البلدان، في بلدان أخرى عندهم الأبيض وعندهم ألوان أخرى، في بلداننا مثلا ينتشر فيهم العباءة السوداء تكون هكذا، لكن هذا مهوش واجب شرعي في ذاته. الاعتبار الشرعي في الحجاب هو راه في الستر وفي الاحتشام وعدم التبرج، ماهوش في اللون، اللون هذا اي لون يلبسه المسلم ما دام شروط الحجاب متوفره فيه. من اسئله اليوم في التطبيق، هذا سائل يسال على مساله المال الحرام والمختلط، قال: هل أشتغل مع شخص مشكوك في ماله أنه حرام يجوز ولا لا؟ الأمر محتمل، إذا كان ماله كله حرام هذا ما نتعاملش معه، يحرم تعامل معه وقبول هديته وأكل ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. طبعا لأن معاملته فيها قرار للحرام والردب للحرام وتفويت عليه أصحابه ونحو ذلك، والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن اللي صاحب ماله مختلط في منه حلال وفي منه حرام، كان الغالب عليه الحلال ما في شيء، بس كان الغالب عليه حرام، الأولى يعني عدم التعامل معه يعني، لكن تجوز معاملته مع الكراهة وما هوش أمر محرم، وهذا هو المعتمد في المذهب عند علماء المالكية في هذه المسألة. عندنا أيضا من قال: ما الحد في بائع المخدرات أو من يستخدمها؟ وتعاطي المخدرات من كبائر الذنوب، لأنها تضر العقل والبدن وتفسد الدين والدنيا، وبائع المخدرات ولا المروج ولا المهرب هذا إثم شديد، لأنه ما يفسدش نفسه هو فقط، بل يفسد غيره من الناس أيضا، وهذا داخل في الإعانة على الإثم والإعانة على العدوان. لما تسأل الحد الشرعي بالمعنى الخاص يعني زي الزينة والسرقة مثلا، الحدود
المخدرات ما فيش حل.

0: متفق عليه زي الحدود المعروفة، لكن للقاضي أن يعاقب المتعاطي والمروج بعقوبات تعزيرية مناسبة، تختلف طبعا بحسب الجريمة وبحسب خطورتها، وتقدر تديرها شديدة خصوصا في المروجين والمهربين، يعني ما لهاش حد معين حتى لو حكم عليهم بالقتل ما فيش له ذلك، لأن فعلهم يترتب عليه أمور عظيمة وفساد عظيم، والله جل وعلا ولا تعاون وعلى الإثم والعدوان. فالواجب لكل من وقع في مسألة التعاطي ولا الترويج أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادق، يقلع عن المعصية، يندم على الماضي ويعزم على عدم العودة إليه. لكن الحدود ما فيش حد معين، لكن للحاكم أن يعزيرهم بما شاء من الأمور بحسب ضررهم الذي سببوا به ضرر للناس. هذا كله واسع في الأمر، واسع في ذلك. قال هل منحة الأبناء حق للأباء أم شرع للأب للأبناء ولا شرع للأب؟ طبعا منحة الأبناء هي الدولة هي اللي اعطتها، وهي نصت على إنها هي للأب مش للأبناء، وين سميناها منحة الأبناء، يعني منحة الدولة اعطتها للأب ونص القانون على إنها الأب إعانة ليه، وتنزل هي في حساب الأب فهي للأب، لأن يعني الجهة المعاطية هي اللي قالت هذا الأمر. هذا يسأل على ما طريقة وقوف الزوجة خلف الزوج عندما يصلي هو وزوجته فقط، يعني خلف الزوج ولا على يمينه، يقف الزوج إماما أماما وتقف الزوجة خلفه مباشرة ولو كانت وحدها، ما تقولش على يمينه، خلفه ولو كانت وحدها. أيضا من الأسئلة هذا يسأل عليه بخصوص بيوع حكم زيادة السعر على البضاعة التي يطلبها الزبون في حالة عدم توفره عندي وأخذه من تاجر آخر. هو طبعا ما فيش تحديد لسعر الربح، الإنسان له أن يبيع ويربح مدام البضاعة تملكها، له أن يبيع بأي سعر، ما فيش أمر محدد، لكن ما يجوز الإنسان يبيع بضاعة لم يتملكها، لما يتملكها ويشراها من المحل الآخر لك أن تبيعها بعد ذلك، لكن لا يجوز لك أن تعقد عقد البيع، عقد البيع على بضاعة لم تتملكها بعد. يعني محل جنت في محل وجيت وقالك نبي الشيء الفلاني، ما تبداش تملفه وانت لو انت قاعده ما عندكش، اشراها من الطرف الاخر وتملكها منه حتى بالهاتف، وبعد ان تشراها وتملكها لك ان تبيعها باي سعر، ما فيش يعني شيء معين، مثلا كان اشتريتها بكذا بيعها بكذا، زي البضاعه الاخرى اللي الاخرى. يعني هذا يسأل عن استبدال النقد الورقي بالنقد المعدني مع الفارق في القيمة، مثلا 10 دينار من الفئة الورقية ب 8 دينار من الفئة المعدنية. هذا الأمر ما يجوزش، لأن هي عملة واحدة، هذه نتكلم احنا على عملة واحدة، الدينار الليبي فلوس نقوله حديد وفلوس ورقيات. دينار الحديد مثلا ولا 50 قرش الحديد، هذا نبدلهم ب 10 حديد مثلا ب 12 ورقي، هذا ما يجوزش الأمر هذا. لما تكون العملة واحدة من نفس البلد ما يجوزش ان نبيع 10 دنانير ورقية ب8 معدنية، لان هذه مبادلة نقد بجنسه مع التفاضل، وهذا هو ربا الفضل. لكن تبدل 10 دينار مثلا بعربي دولار، هذه عملة اخرى، هذا ما فيهش اشكال، ما يشترطش فيه التماثل. لكن لما تكون من عملة اخرى حتى لو كان اختلفت الفئة، هذه ورقية وهذه معدنية، لا لابد يكون نفس المبلغ، تماثل زي التقابل. ان اتصال الاخ احمد، تفضل.
1: شيخنا هو اللي كنت قبل شويه قلت لي بعض التفاصيل، ونعطيك بعض التفاصيل. هو العقار في ضريفه من 5 سنوات اتفقتني بالورثه على 80,000 جنيه، بعدين صارت مشكله الميه من سنتين فاتوا، العقارات نزلت، فقلت له براه 80,000 كذا وكذا، فنزل لي 60، وتوى فات عليه سنتين وتوفرت المبلغ. قالوا انت تعطلت هلبة وعطلتنا لانها 4 سنوات و5 سنوات، واحنا عندنا جارنا باع بمبلغ اكبر منك هلبة، على الاقل نخلي المبلغ زي جارنا ونفرق هلبة يعني. فهذا الموضوع
0: انت تميت معهم تم نهائي ولا ما تميتش معهم مرة الاولى؟ يعني قبلت نهائي ومعاش في رجوع واصبح يبهم لك المبلغ، ولا ما تميتوش قاعدين قلت لهم تنشوف روحي قبل؟
1: لا لا لا لا، هو يعني مش نهائي بمعنى شيء رسمي كذا كده، موضوع انت عارف عائلة ومبنويت هم من المعترضات يعني، وانا تعطلت في تسجيل لان عندي ارض كنت متوقعت نبيعها ما قدرت نبيعها، وأنا نبيش نظلم حد يعني، إذا كان هو من حقهم يبقى عندي تنصيح، أو من حقي من شد في الفتيح يعني نقول لهم حني خلاص.
0: ايه ما هذا عادي يعتمد هل تميت وانتم ولا لا، من اسمه من الطرف الثاني. انت مرات تقولي تمينا، يقول لك لا احنا ما تميناش، قلنا له جيب لنا المبلغ تو.
1: هم يقولوا ما تميناش، طبعا هم يقولوا ما تميناش بشكل رسمي.
0: ما نحكيش تميناش يعني بمعنى تموت في المحر العقود، تميت وما اعطوك كلمه خلاص ليك والا لا، هذا العقود في الشرع يعني. لكن اما لما يولي الامر متردد، لم يولي الامر متردد انت تقول بعت والثاني ما بعناش، هذا اشكال اخر من ما نقدرش نتو، لابد نشوف عقد البيع هل هو تام ولا لا، كان ما هوش تام من حقهم يزيدوا بيبيعوا بي يعني بي وسيله، وحنعقب يعني على الكلام هذا ان شاء الله باذن الله.
1: لا هو راه ما فيش حاجه رسميه من ناحيه، وبعدين يعني انت عارف كل نساء يعني تستخدمها كلمه نهائيه يعني حتى بالرضا مرت عليها على الاستحياء ومرات ضغوط معينة يعني في بعض
0: الأشياء. لا إذا أنت حصلنا شك هل هو البيع تام ولا ما هوش تام، الأصل هو عدم عقد البيع. يعني إحنا توا شكينا هل تم البيع وإلا لا، الأصل إنه ما فيش بيع. إذا تم البيع لابد نجيبوا دليل على إن بعنا. فأنت ما دام شاك أصلا هل هم راضين وإلا لا، ولا هم تموا معك ولا ما تموش، هنا من حقهم يبيعوا بأي سعر لما تموا لكش يعني. ولو ممكن يعني بالإمكان يعني تتصلوا اثنين في نفس الوقت او تحضروا لدار الافتاء هنا ولا في مقرها في حتى في فرع غادي، يعني نسمع منكم الطرفين اولى في هذه المساله تكون الصوره واضحه يعني.
1: شكرا بارك الله
0: فيك، بارك الله ان شاء الله فيك، بارك الله. هذا بالنسبه للسؤال الماضي فيما يتعلق بهذه المساله. هذا سأل أخي يسأل عن حكم التجارة في سوق الأسهم، وطبعا السؤال هذا عام، واحد سأل يسألك عن التجارة في سوق الأسهم، وين الأسهم هذه وهل الشركة يعني تعاملاتها مباحة وإلا لا. يعني ما نقدرش نحكم على التجارة في سوق الأسهم إنها حرام مطلقا ولا إنها جائزة مطلقا بدون ما نشوفها. الاستثمار في الأسهم لما يكون الشركة تعمل في تعامل مباح، نشاط مباح، شركة صناعية مثلا تصنع في ماكينات سيارات كذا، ولا مواد زراعية ولا مواد تقنية ولا كذا، هذا يعني الأمر الأول. ما يكونش نشاطها قائم على الربا ولا المحرمات ولا الفلوس تحط فيه في أمور ربوية، ويكون البيع والشراء بعد ما يتملك السهم حقيقة، يعني هذا الأمر يعني ما فيش إشكال. لكن الإشكال أنه تو معظم سوق الأسهم الإمارات تو في مسائل العملات الرقمية ونحو ذلك، هذه معظمها صورها الغالب فيها صور محرمة، فبذلك لابد أن تأكدوا شنو هو نشاط الشركة، شنو هو تعاملاتها، هل فيها ربوية ولا ما فيهاش، وفيها لجنة شرعية ولا ما فيهاش، هل واخد قروض ربوية، هذه كلها هل فيه جهة شرعية موثوقة يعني في هذا الأمر ولا لا، قبل ما تكلم عن تجارة الأسهم. لكن اللي موجودة توا كثير منها يعني بذات اللي الشركات اللي هي فيها زي ما قلنا عملات رقمية والدولار والفوركس هذا وغير ذلك، معظم التعاملات غير شرعية. وبهذا أكون قد يعني نكون قد أكملنا الجزء الثاني من حلقة اليوم لبرنامج فتوى. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ عبد المطلب من الخمس تكلم عن ظاهرتين. الظاهرة الأولى هي الشباب، أسأل الله لي ولهم الهداية. شبابنا يعني يلبسوا في شرطات فوق الركبة هلبة، يعني احنا نعرفوا ان العورة يعني من العورة بين السرة والركبة، يعني من السرة الى الركبة هذا عورة يجب ستره ويحرم كشفه، حرام راه ينكشف ويشوفوه الناس، هذا الواجب. وعندنا حاجة اخرى فوق الواجب اللي هي الادب والعرف. يعني زمان مثلا كانت عندهم الثياب قليلة، لذلك احد الصحابة قالوا لهم يعني أو كلنا يملك ثوبين، شن تحسبون كلنا عندنا ثوبين؟ غالبية صحابة عندهم ثوب واحد، فشن يدير؟ يلبس إزار يغطي به من سرته إلى ركبته ويصلي، هذا ما عنده. والعرف كان عندهم عادي، كان اللي عنده الإزار اللوطة والرداء يلبس فوق هذا حاجة كبيرة، هذا معناه مقتدر. فمش كلهم عندهم ثوبين، في اللي عنده ثوب واحد فيمشي به عادي. الآن احنا في عرفنا هذا مستهجن ومستقبح، بتقول ليش لا والله ما الكتاف هذا مش عورة والصدر مش عورة للرجل. صحيح هو مش عورة، لكن يعني لا يفعله أهل المروءة. تو هل شخص عاقل ومتزن ومعروف بالعلم أو بالفضل أو بالوجاهة بين الناس يطلع هيك يعني وهو لابس ثوب من السرة إلى الركبة ومن فوق ما في شيء؟ هذا ما يليقش. لذلك شبابنا احنا نقول لهم أول حاجة عندكم أمر شرعي وهو وجوب ستر العورة اللي هي بين السرة والركبة، هذا أولا. ثانيا عندكم يعني شيء تعارف عليه الناس ومروءة وأدب وحشمة وذوق لا يجوز مخالفته، وهو أن الإنسان يعني يستر حتى يعني ما على من جسمه مما هو ليس من العورة. فما بالكم يا إخوة الله يهدي شبابنا تلقاه يعني الشورت قصير يعني فوق الركبة بمراحل، حتى لما يجلس قد يعني يبدو شيء من العورة المغلظة مرات، ولا فيه اللي يجيبه للمسجد، ولما يسجد حتى هو ينكشف يعني تنكشف العورة لأن الشورت ينجبد والتيشيرت يركب فوق وكذا، فبالتالي ظهره وما تحت الظهر يبدأ مكشوف، هذا ما يليقش يا شباب. المساجد لها حرمة، والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني تستروا العورة أثناء الصلاة. ويجي الإنسان بلباس محترم، لو بتمشي بتقابل في بعض الجهات في الدولة، وهو حق ومفروض كل الجهات الديرة، في بعض الجهات تمشي لها بشورت ما تخشش، ممنوع تراجع بشورت. بعض الشباب يمشي بشورت وبشبشب ويخش يقولها لا امشي ألبس لباس كويس وتعالى، وهذا إجراء حازم وصحيح ومفروض كل الجهات الديرة. كيف يسمح لشخص يعني كاشف العورة يجي مستهتر لواحد من جهات العمل؟ إذا كانت بتمشي تقابل مسؤول أو وزير ولا رئيس ولا كذا حتلبس قيافة كويسة وتمشي، كذلك أنت جاي للمسجد تتجمل وتلبس يعني ثياب كويسة ساترة العورة ما فيهاش خدش بالحياة، وبحسب العرف تلبس هذه الملابس تمشي بها المسجد. أما يجي للجامع بشورت ولا يمشي في الشارع ولا يقعمز في دروج عمارة وتلقاه يعني ناس خاشة وناس طالعة وهو ما يتحشمش على وجهها مقعمز ولابس الشورت هذا القصير، هذا ما يليق شراه. هذا خلل في التربية للأسف، ويجب على يعني أولياء الأمور أن ينصحوا الشباب يعني يكتفوا النصائح. كذلك أئمة المساجد ينبهوا على هذه الأمور، لأن الحقيقة ظاهرة بالفعل انتشرت حتى في المسابح وكذا، ويقولك لا احنا شباب مع بعضنا، حتى شباب مع بعض ما يلبس شورت قصير فوق الركبة يستر عورته أقل شيء. في المسبح ما يقولاش يلبس حاجة طويلة وكذا، لكن يلبس ما الشورت الطويل اللي يستر بين السرة والركبة ويسبح به، هذا معليش.
2: أيضا هنا سائلة تسأل تقول إن إذا كان الزوج كثير النظر إلى المحرمات من النساء فما حكم لبس النقاب؟ يعني هي حسب تعبيرها تقول الزوج عينه زائغة، فما حكم أن ترتدي الزوجة النقاب؟ أرشدوني وفقكم الله.
3: نعم، الحقيقة هو لبس النقاب ليس هو من باب حق الزوج من ببعض حق الزوج من حيث الأصالة، وإنما هو حق لله عز وجل. فلبس النقاب والستر بصفة عامة، سمناه نقاب والله جلباب والله بأي وجه من الوجوه، المهم لباس الساتر اللي يستر المرأة لا يبدي منها في الطريق إلا الوجه والكفين. إذا هي لبست لباس سترها لم يظهر منها إلا الوجه والكفين، فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى.
2: كويس.
3: سواء هي ذات زوج أو ليست زوج، أو زوجها توفي أو زوجها يعني لها يعني هي نقول في حالة نشوز ظهر حال هذا السؤال أنها غاضبة من زوجها، فالزوج سواء كان يعني رضيت عنه أو لم ترضى، أحيانا هو مسرف الزوج في باب آخر، زاغت عينه كما ذكرت الآن، يعني هو أسرف في حق النسوة لا في ذهب إلى طريق الضياع أو بأي وجه من الجسرة، أو قصر في الإنفاق أو كذا، أو أغاضها بتزوج زوجة أخرى، أو حتى والعياذ بالله ارتكب الفجور وهي اطلعت عليه، وهذا ما يحصل من أحيانا من ردة الفعل القوية. فنقول المرأة أنت لبسك هي طاعة لله سبحانه وتعالى، تعبدا لله مش لأجل الزوج.
2: كويس.
3: ولهذا للأسف أحيانا في المجتمع نلقوا الزوج أحيانا هو يأمر زوجته بالتبرج، يقولها أنت تو تمشي في سفر ولا حتى في غير سفر ولا بيطلع للسوق، يقولها نبيك تلبسي لباس يعني سورية وسروال، وهذه من الغرائب يعني من الغرائب
2: عجيبة.
3: من الغرائب، وتبدأ هي ذات دين. فيه اللي والله سبحان الله قال هني لما تزوجتك هيك لقيتك شر، لما تزوجها في أول أمر لقاها لا ماشي في الطريق هيك شبه سافرة، ولما مسكينة تزوجت ودارت بيت خافت ربي ولبست لباس جيد، فكبرت بينهم مشكلة حتى أشرفوا على الطلاق. وشنو خيرك يا فلان؟ قال هني هيك لقيتك في الشارع، وعدي لي هيك باه يا سيدي أنت في حوشك ما فيش باس تلبس لك كيف تبي، ماذا ما فيش حد في بيتها لزوجها يعني ترضيه، الزوجة ترضي الزوج بالكيفية اللي يبيها في بيتها من حيث اللباس، بل هذا من الحكمة من الحكمة أن الزوجات يعني يعطوا حق أزواجهم بالمظهر الطيب بالمظهر والمنظر اللي يعني يغني الزوج عن الطريق وعن الشارع، لكن بمجرد ما يكون في حد آخر غير الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو الموت اللي هو أخو الزوج، عند الزوج إخوة عند أبناء عمومة أو طلعوا للطريق، فيبدأ هذا الحق مش حق للزوج وإنما هو حق الله سبحانه وتعالى، فسواء كانت غاضبة أو هو الذي أمرها فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، فما عليها إلا أن تلتزم بتوبها بلباسها وسترها لله، ونسأل الله له الهداية إن شاء الله.
2: آمين يا رب. هي لعلها شيخ تسأل عن فكرة لبس النقاب اللي هو يعني ستر الوجه أيضا والإبقاء على العينين فقط، فربما هي ترى في هذا فضيلة زائدة، وما دام الزوج يعني يكثر من النظر إلى من لا يحل النظر إليه، فحتى نيه في المقابل ما مش حندير هذه الفضيلة وبنقتصر على ستر الجسد عدا الوجه والكفين.
3: هي حتى هذا الاختيار ينبغي أن يكون يراد به وجه الله عز وجل، فالمرأة إذا كان يعني ترى أنها فاتنة وأنها تلاحق من قبل الرجال فهي لا سترها مطلوب، وإذا رأت أن الأمر هي معتاد عندها وهي يعني نقولها مش واجب عليها، إذا اختارت لنفسها ستر الوجه تستر وجهها، إذا اختارت لنفسها، وإذا اختارت لنفسها عدم ستر الوجه لبست يعني نقول إحنا ما يكشف الوجه والكفين، سواء الزوج يعني غاضبة عنه وراضية تكشف وجهها ما فيه بأس يعني ما فيه بأس هذا الأمر، فقصدي ما تعملش الفضيلة ولا تترك الفضيلة نكاية في الزوج، لأن هذا المعنى يتسع
2: صح.
3: لأن هذا المعنى إذا كان الإنسان بتعمل الفضيلة مرضاطا لذات الزوج، إذا أنت تخافي معنى عشان لك أجر في هذا، ولأن الإخلاص واجب لله، وإذا أنت بتعمل نقيض الفضيلة نكاية في الزوج معنى وين بتوصلي لوين بتضريه الزوج، ولهذا إذا رأت أنها تبي تلبس نقابها تلبس، وإذا رأت أنها ما تبيش تلبسها فلا حرج عليها في جانب الشرع، لكن كونها هي يعني هاللمسة هذه دارتها يعني نوع من أخذ خاطر للزوج هذا ما فيهاش بأس، يعني كونها هي يعني ما أخذت خاطر وبالتالي لهم ما هو يعني معاش ينفع فيه نقولوا إحنا الرقي هذا كشفت وجهها، لكن ما ينبغيش أن تكون ردت فعل بحيث تبقى هي تغيض فيه بتعمل بالنقيض، لأن هناك من فجرت والعياذ بالله لأجل نكاية في زوجها، هذا يعني ما ينبغي للمسلمة أن تقع
2: نعم.
3: أن تصلي مثل هذا المعنى.
2: الله يبارك فيك يا شيخ.
4: عندنا الأخ سعد يعني طلب نصيحة لمن يعني نصيحة للأبناء في يعني احترام الآباء واحترام الكبار السن عند الكبار وعند يعني المرض وعندما يصل إلى سن يعني هم بحاجة إليها. فالوالدين طبعا عند الكبار والضعف ما يحتاجوش من الإنسان المال فقط، يحتاجوا من الرحمة والرفق وحسن الصحبة والسهر على والسهر على راحتهم، وإنسان يعني عليه أن ينفق يعني عمره في تربية يعني في الاهتمام بوالده ووالدته، ولا يعني ما لا يتضجر ولا يمل يعني من كثرة الطلبات ومن تكرار الطلبات، لا يرفع الصوت بل يلين القول ويشعرهم بالمحبة ويشعرهم بالاهتمام. بر الوالدين من أعظم القربات، من أحسن إلى والديه أحسن الله إليه، من أحسن إلى والديه بارك الله له في عمره وأهله وذريته. فهذا الإنسان يغتنم وجود والديه بينه في راه في أناس يعني كثيرون ونسمع فيهم وكل يوم نتحدث معهم يتمنون يعني كلمة ولا نظرة من والده ولا من والدته الذين يعني فقدوهم. فالمستمع عليه أن يستغل هذه الفرصة ويجعل أيام الوالدين أيام مطمئنة، ويكون لهم سند ويكون لهم عون، رأوا الجزاء من جنس العمل. فإذا يعني كبر الوالدين فلا ننظر إلى ضعفهم بل نتذكر أيام القوة عندما ربونا، وعند المرض لا نتأفف من الخدمة بل نعتبر هذا باب من أبواب الجنة فتح لي وهذا سبب من أسباب رضا الله جل وعلا، فعلينا أن نستغل هذا الأمر.
5: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا انه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني ب 100 دينار يعني يكون كاسب رصيد 100 دينار ويعرض عليه انه يشريه منهم ب 70 او ب 80 بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
6: هل هو هذا مال ام لا؟ اذا كنا مال قلنا انه مال قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا حاجه والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط ما هوش حقيقة ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك تحول لرصيد. وهل
5: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه قال من خلال اللعبة يعني.
6: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
5: كل نقاط ما تحول لرصيد،
6: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا والله أعلم. هو بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوب غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن تعالى تدخل في النهي لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت الشيخ.
5: أكيد
6: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها باللهو، يعني ما زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في ذلك الإفتاء ولعب كرة القدم التعاقد يعني فيه التحريم يعني أضغى فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل فتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبالك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين للحكم ويترتب عليه. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص بما متحولش نهارك واليوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقولون ولو كان هو رسوم تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا المسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس يعتبروه يعني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح لكن نفسك ما نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام وكذا النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد الرصيد إذا كان هل هو مال
5: أو سلعة
6: أو سلعة إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته قيمة الدولار ولا دينار إذا قيمته دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت إذا كان إذن بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقته لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلف قد أكون مصيبة أنه ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها لأن شفنا شيخ وشفنا برامج شفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار هناك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيرة يعني فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسألة شوف أنت الكسب وين شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده يعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف هل هي طريقة شرعية وغير شرعية أصلا هي طبعا النقطة حتى ما مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب هذه هل هي طريقة شرعية وغير شرعية اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني
5: يألف المنكر يعني
6: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة حاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
5: ينفع بها
6: نفسه ينفع بها الناس وكذا ألعب وكسب فلوس على ألعب يعني ألعاب وهمية ما هيش داش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف شوف الضرر اللي بترتب عليه ينبغي أن الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها الله أعلم
5: والله شيخنا الأخ مهند يقول نجدته كبيرة في السن ورمضان الماضي يعني أفطرت واستمر معها المرض إلى أن توفيت يعني فما عليها من قضاء أو إطعام
7: هي الواقع يعني يسقط عنها الصوم باعتبار العجز الآن باعتبار العجز والعاجز عن الصوم لعلة مرضية أو لتقدم العمر مثل حال هذه المرأة نسأل الله أن يتقبلها إن شاء الله ويعفو عنا وعنها هذه لا ليس عليها شيء ولكنها يستحب لها استحباب أن تتصدق بمد من طعاما كل يوم من هذه الأيام التي أفطرت فيه فهني أهل هذه المرأة من باب البر ومن باب الإحسان أنهم يتصدقوا على كل يوم بمد من طعام بمد من طعام وهم ملؤوا اليدين لا مقبوضتين ولا مصفوفتين وإما بإعطاء القيمة وهي 4 دنانير عن كل يوم صدقة للفقراء والمساكين وهذا هو على وجه الاستحباب ما هوش على وجه الوجوب وبالتالي أحيانا الأسرة تبدأ في حال يعني ضيق مالي أو غيره فهذا لا يعني ما هوش واجب ولكن لو تيسر الأمر لا بأس أنهم يتصدقوا عليها أما من حيث القضاء فلا تطالب الأسرة بالقضاء وإن كان هناك من قال بالقضاء عن الميت نيابة عن الميت، ولكن هذا القول يعني ما هوش قول قوي، ولعل هذا السبب لأن الذي الحديث الذي روى الرواة الذين رووا هذا الحديث الذي ينص على الصوم، لعلها عائشة رضي الله عنها من المؤمنين، ولا أدري لعله ابن عباس بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم من حيث الفتوى أفتوا بخلاف الرواية، فقالوا ما دام الذي روى الحديث يعني كانت فتواه على خلاف ما روى، فبعضهم لم يأخذ بهذا الحديث، ولهذا لو أراد أهل الميت أن يصوموا عنه لا يمنع لا ينهى، ولكن كذلك لا يؤمر، لا يؤمر به، وإنما يؤمر بما هو ثابت وهو التصدق عليه بمد من طعام أو القيمة.
5: ماذا شاهدنا؟
7: نعم.
5: بارك الله فيك.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: فالإجهاض قلنا إذا كان بسبب خوف حقيقي على حياة الأم، يقولها الدكتور راهو لو استبر الحمل عندي 80-90% أنك ستموتين، هي الأعمار كلها بيد الله، لكن على الورق والطب ماذا يقول؟ في هذه الحالة يجوز الإجهاض، أما إذا كان ظنا فلا يجوز الإجهاض، ولا يجوز أيضا لتحديد النسل. واللي فعلاته بدون سبب حقيقي هذه عليها الغرة وتلزمها الدية إلا إذا عفى أولياء المقتول، وهذه مسألة ما ينتبه لهاش كثير من الناس، تجهد ويفوت وكي وخلاص، هذه ينبغي الاهتمام بها. الآن هي أجهضت بسبب شرعي على حسب السؤال، قالت الدكتور قال لابد تجهضي وإلا يحصل الموت، هيك ظهر من السؤال. فالفتوى المذهب المالكي قالوا ننظر إلى، هو يسأل عن النفاس الآن، ننظر إلى المجهض، هذا الجنين المجهض إذا كان قالوا علقة لا تتحلل بالماء الحار، وهذه فتوى الدار الافتاء أيضا، يعني لما نصبوا عليها مية تغلي تقعد ما تتفترشش، هذا علقة يقولوا له، يعلق بالجانب، هذا سمي علقة لأنه يعلق بجانب الرحم وبيبدأ في التكون، إذا كان علقة فأكثر، فالدم الخارج دم نفاس، وإذا كان يتحلل بالماء الحار فهو ليس دم نفاس. الإشكالية وخاصة اللي يحصل هذا في المستشفيات لما نسألوه نقولوا له يتحلل بالماء الحار، ولا يقول والله ما ريت حاجني خذوه لوحوه وخلاص، لا نعرف يتحلل لما يتحللش، لا ريت لاني للمرأة. هذه إشكالية كبيرة لأنه بترتب عليها تترك الصلاة ولا ما تتركش الصلاة، فغالبا إذا اللي يقول هيك نلجأ إلى العمراني، لأن لو بنطبق المذهب المالكي مش حنعرف هكي، قولي ولا مارتها بكل أو داروا العملية واخدوه لوحوه ولا المهم، فقال لي نين لارتها لي ولا المرأة، نلجأ للعمر. كان قالت 120 يوم وأزيد أو هكي 100 وأزيد، هذا نقوله لها نفاس. وكان قالت أقل نلجأ أقل مارتني 80 يوم، إذا كان عمر الجنين 80 يوم فأكثر فهو دم نفاس، وإذا أقل من 80 يوم فهو ليس دم نفاس. لكن هذا لا ألجأ له إلا بعد مسألة نسل على العلقة والكذا، إذا قال نعرف وهو متشكل ولا هو بادي فيه الكذا نقول له طول نفاس. هذا قال لا والله ما هناكش بكل ومن اللي شديناه تمزط، نقول له هذا ليس دم نفاس. قال لي لا والله ما نعرفش، بعد ذلك بنضطر نسأله عليه العمر، لأن هو العمر يحدد، لأنه كان في السادس ولا الخامس ولا الرابع ولا يعني فات 120 يوم، هذا على كل المذاهب هذا نفاس. أما إذا كان أقل هو الذي إما أن نلجأ إلى قاعدة المالكية أو إلى العمر على رأي الحنابلة إن 80 يوم فما أكثر نفاس وأقل ليس نفاسا.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
4: رسالتي إلى المعلم والمعلمة،
1: في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا. هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف. فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت. وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم. فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: الأخت ردينا من بنغازي قالت نبي نسأل على اللحوم المستوردة. قالت هل الفتوى دار الإفتاء بتحريم اللحوم المستوردة من جميع البلدان ولا من بعض البلدان دون بعض؟ اللحوم المستوردة فتوى دار الإفتاء كل لحم يعني تم استيراده من بلد غير مسلم. علاش نقوله بلد غير مسلم؟ لأن الأصل في المسلم السلامة وحسن الظن. المسلم ما تفتش وراه إلا إذا تبين العكس. أنا نقول اللحم جايني من مصر، جايني من تونس، جايني من تركيا، جايني من السعودية، جايني من يعني السودان، جايني من هذه كلها دول مسلمة. لما يجيني منها اللحم ولا أنا نكون غادي وناكل من اللحم المذبوح غادي، الأصل أن المسلم ذبحه على وجه صحيح إلا إذا تبين العكس. كان جد قرائن قوية تقول لي لا راهو ما يذبحوش وراهو كذا وراه ذاك، بعدين تتوقف. لكن في البلد الكافر بالعكس، الأصل فيه أنه غير مذبوح على الشريعة الإسلامية وفق الشريعة إلا إذا تبين العكس. كان قالوا لي راهو فيه شخص ثقة من أهل العلم والديانة راهو واقف على المسلخ ويشبح فيهم من أول ذبيحة إلى آخر ذبيحة، وكيف قطعوها وكيف كيسوها وكيف بعتوها للحاويات في الشحن وكيف سكروا عليها، وجدت هنا هيك نقولوا هذه يجوز ما دام فيه شخص من أهل الدين والثقة راقبها وشافها لين جتنا هنا 100%. لكن تقول لي الآن أطنان كبيرة تمشي للبلدان الإسلامية وشن حجتنا احنا ولا اعتمادنا في أن حلال مجرد ختم يعني شهادة الحلال عليها من جهة من الجهات؟ هذا ما يكفيكش أمام الله سبحانه وتعالى. والقرائن القاطعة والمتكررة تدل على أن يعني الذبح مجرد يعني أكذوبة فقط، وإنما اللي يصير أن عندهم فريق لما بيجي الإعلام يصوروا به ويوروه لك وبعدين ينقروا على الراس ويقتلوا فيه ويذبحوا يصعقوا، ما يدوروش، لأن هم عندهم المهم المبيعات مش المهم يعني إنه يكون وفق الشريعة أو لا يكون. إذا كان فيه رقابة شرعية صارمة نقولوا معليش، أما إذا كان الرقابة هذه الزائفة مجرد ورقة داروها على لحم خنزير وداروها على يعني على ميتة وتشوفوا فيه الدجاج جاي برقبته قاعد وحلال، هذا كله راه لا يساوي شيئا. هذا كله يجب على الإنسان أن يتوقف وأن لا يأكله حتى يتيقن حله، لأن الأصل في اللحوم التحريم، هذه قاعدة عند العلماء، الأصل في اللحوم التحريم. قالت مرات ما فيش بيان الجهة، هذا أولى أن المستورد أصلاً إحنا غالب المستورد شوفوا يا سبحان الله يجي من البرازيل ويجي من أستراليا ويجي من الصين ويجي من أمريكا، يعني دول الكفر كلها تورد لنا في اللحم ولا رقابة ولا شيء، وحتى الرقابة فيه رشوة وفيه يدفعوا للجمارك ويدفعوا لكذا ويخش لنا اللحم حتى الفاسد، يعني اللي لا يصلح أصلا لأكل الآدمي حتى بغض النظر عن كونه مخالفا للشريعة. السؤال الثاني قالت باهي المرق المطبوخ فيه يعني كسكسي رز طبيخة كذا كل حرام، إذا وضع فيه اللحم المستورد يحرم حتى هو معه. السؤال الثالث قالت مرات نمشوا لمناسبة لأقرباء ومش عارفين هل هو مستورد أو وطني، إذا كان غلب على ظنكم أن الناس هذا الأقارب ما يأكلوش في المستورد أصلا ولا يجيبوا فيه فما فيش بأس عادي يعني، لكن إذا كان غلب على ظنكم العكس ما تأكلوش، إذا كان ما عرفتوش أسألوا قولوا لهم اللحم هذا مستورد ولا وطني، كان يجيبوا من المطاعم، غالبية المطاعم تخدم بالمستورد، اللي تخدم بالوطني معروفة ومحددة، الناس الحريصة على الحلال تلقاه عرفهم يقول لك المطعم فلاني وفلاني وفلاني، رأوا المطعم الفلاني بدأ يدخل في المستورد معاش يدخل الواحد. مرات إحنا نمشوا لمطاعم ما عادش تعرف وين المستورد، تقولهم خذوا بيتزا وخلاص، ما تاخذوش يعني لحم. الإنسان ما يطعمش عيلته وأهله الحرام، يعني شن كان مكلوش الحم بيصير في الدنيا؟ ما يقولش والله عادي يا شني أنا. والدولة، في بعض الناس يعني تتكلم بمنطق غريب، الدولة جاباتها هي في رقبتها عند الله، هذا كلام مش صحيح. را شن الدولة في رقبتها؟ الدولة آثمة وحرام عليها، وكل من أسهم في إدخال هذا اللحم يعني له نصيب من العذاب، والله عز وجل سيسأله. لكن في نفس الوقت أنا ما فيش حد أجبرني على أكل هذا اللحم، لو كليته حتى أنا أسهمت، وبالتالي سيقع علي اللوم والعقاب من الله، فأنا نبعد عليه. في النهاية فيه بدائل هلبة، كان ما حصلتش مطعم يدير بالوطني، مش لازم تأكل لحم اليوم هذا ولا الطلعة هذه.
5: سؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد، فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
6: هذه إشكالية، هي في إشكاليتنا وشيء الحوادة والفتوى فيها بدأ لفتانا لا تجوز. يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة اللي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار او اليورو او كذا،
5: يتحقق
6: التقابض في نفس الوقت. هذه مساله هنا حتى لو سلمناه بهذه الطريقه، والان فيها اسمه وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء. نفس الكلام كذا، عايز ابن عمر ابيع الدينار واقبضه بالدرهم، وابيع بالدرهم واقبضه بالدينار او بالدنانير. قال لا نفس لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء. هنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. المسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
5: صحيح، بارك الله فيكم شيخنا.
0: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إني صليت نافلة الظهر بتيمم، نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر. إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات، هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء. أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء، فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم. تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.

0: الناس شورى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة: 021-366-1101 أو 021-366-1102 أو 021-366-1103. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح وعلى أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. ومن أسئلة اليوم التي وردت إلى صفحة البرنامج، سائل أو سائلة تسأل عن حكم الميش للشعر، تقولي تقصد يعني هل الميش يجوز استعماله لأنه لا يشكل طبقة على الشعر تمنع وصول الماء إليه؟ هذا قصد السؤال. نحن دائما نقول الأصل في الزينة للمرأة أنها مباحة، هذا هو الأصل، إلا ما ورد الشرع على تحريمه أو إلا ما أدى إلى عدم صحة عبادة. مثلا الآن مثلا بعض الأشياء حرمها الشارع مثل النمص والوصل، هي من الزينة، لكن الشارع حرمها فتخرج عن أصل الجواز إلى المنع بسبب نص الشارع على المنع منها. وإلا ما لم يرد من الشارع نص بمنعه، الأصل فيه أنه جائز ما كان زينة للنساء. كذلك من مما هو غير جائز ولم ينص الشارع على تحريمه لكنه يؤدي إلى الإخلال بعبادة، والمرأة مأمورة بإيقاع هذه العبادة على وجه صحيح. مثلا المرأة يجب عليها في غير أيام العذر أن تصلي، والصلاة لا تصح إلا بطهارة كاملة وضوء. وإذا وضعت شيئا يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء فهذا محرم، لا لأنه زينة لكن لأنه يمنع من صحة العبادة الواجبة عليها. الآن نأتي إلى الميش. الميش هذا بحسب سؤال أهل الخبرة قالوا هو لا يشكل طبقة على الشعر تمنع وصول الماء إليه، وإنما هو مجرد صبغة كالحناء وغيرها من أنواع الصبغات المتكاثرة. إذا كان الأمر كذلك وأن الميش لا يشكل طبقة عازلة على الشعر تمنع وصول الماء إليه، فلا بأس باستعماله، لأن الأصل أن كل ما كان زينة للمرأة ولم ينص الشارع على منعه فإن أمره مباح. وكذلك لأنه لم يؤدي إلى إبطال عبادة، لأن الشعر سيصل إليه الماء أثناء الوضوء أو أثناء الغسل، وبالتالي يعني لم يمنع المرأة من صحة عبادة. هذا إذا يعني صدق ما أخبرنا به من أن الميش لا يشكل طبقة عازلة كمثلا طلاء الأظافر أو مثلا الطلاء لمعة الطلاء مثلا إذا أصابت الجسد، هذه تشكل طبقة تمنع وصول الماء فتجعل لمعة من الجسد لم يصل إليها الماء. إذا كان الميش ثبت أنه يشكل هذه الطبقة على الشعر فنقول هنا ممنوع، لأنه يؤدي إلى عدم صحة العبادة. لكن بحسب ما أخبرنا ممن يمارس هذا الشأن من النساء أنه لا يشكل طبقة، وإنما هو مجرد صبغ للشعر بلون معين كما كغيره من الصبغات أو الحناء، وبالتالي هنا نقول يجوز استعماله للمرأة. هذا أيضا سائل أو سائلة يقول: هل يقع الطلاق عند المالكية إذا فعلت الزوجة الأمر المعلق عليه ناسية؟ يعني شخص علق طلاق زوجته على وقوع أمر معين، يعني قال زوجته: إن خرجتي فأنت طالق، إن كلمت فلانا، إن صرفت كذا، إن فعلت كذا. هني نقولوا له يعني إذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق، وهذا ليس عند المالكية فحسب، وإنما هو عند علماء المذاهب الأربعة، عند علماء المذاهب الأربعة. أما يعني ما يفتي به البعض من أن الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية معلقه، إن أراد إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن أراد التخويف أو التهديد يعد بمثابة اليمين وتجزي عنه كفارة يمين، فهو مذهب شاذ ضعيف خلافا لمذاهب العلماء الأربعة، وإن قال به علماء كبار مثل الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن هذا خلاف ما عليه جمهور العلماء. إذن جمهور العلماء على أن اللفظ الصريح في بابه، كل لفظ صريح، هذه قاعدة، كل لفظ صريح في بابه لا ينوى قائله. علاش نقولوا له ماذا نويت بهذا الأمر وهو صريح في هذا الباب، لا يحتاج معه إلى نية، وإلا لانسلخ كل أحد من يعني إيقاع الأشياء التي هي صريحة عليه. لكن متى موضع النية؟ متى ينوى القائل؟ إذا كان اللفظ محتملا للطلاق وعدمه، الألفاظ الكناية التي يعني قد تفيد الطلاق وقد تفيد غيره بحسب نية قائلها، هذه ينوى فيها، فإن نوى الطلاق أوقعنا عليه الطلاق، وإن لم ينوي الطلاق لم يقع الطلاق. أما اللفظ الصريح اللي هو بلفظ الطلاق أو ما جعله العرف بمثابة الصريح كلفظ اليمين عندنا في عرف أهل ليبيا، فهذا لا ينوى فيه قائله، لأنه يدل صراحة على الباب، يدل على الطلاق صراحة، وبالتالي إذا تلفظ به قاصدا اللفظ أوقعنا عليه مسماه المعنى مباشرة دون أن نحتاج إلى يعني التنوية، ما نقولولهاش ماذا نويت. لكن مثلا إذا أخطأ في اللفظ، يعني قال للمرأة، قالوا الفقهاء مثلا بيقولها أطلقي الحبل، فقال طالق مثلا، هنا صحيح لا يقع عليه لأنه لم يقصد إيقاع اللفظ. لكن إذا قصد إيقاع اللفظ معاش نقولوا له هل تقصد إيقاع المعنى أو لا، لأن هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى لا تحتاج إلى بيان، المناسبة ظاهرة بين اللفظ الصريح وبين معناه، وبالتالي لا ينوى فيه قائله. فإذا وقع المعلق عليه وقع عليه الطلاق عند جمهور المذاهب الأربعة وليس عند المالكية فحسب. نستقبل أول اتصال. أبو أحمد من طرابلس، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: جزاك الله خير يا شيخ الكريم، وبارك الله فيكم.
1: اللهم أمين وإياكم.
0: الله يبارك فيك يا شيخ. بالله يا لبنسل ورئيس الحكومة يعني طوى لا
1: نعم
0: يا الله محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
0: يعني طولنا يعني طول يعني صمودهم يعني لل ضد المتقاعدين، يعني اخي الكريم تو متمسكين يعني بفكير دماغهم ضد المتقاعدين يا اخي الكريم. تو احنا يعني تو يتكلموا يعني كل اسبوع، انا بتوجه لهم بالله كلمه يعني المسؤول هذا المسؤول.
1: والله يا ابو احمد احنا شبه كل اسبوع نوجهه في كلمات لين يعني صوتنا بحة لكن لا مجيب، لكن ان شاء الله نوجهه رساله اخرى. في حد معانا تاني غير الأخ سليمان من جدابية؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شكرا
1: يا الله يبارك فيك يا أخ سليمان، تفضل.
2: الله يبارك فيك بعلمك
1: وإياكم إن شاء الله.
2: أنا عندي جامع يعني مقابل المنزل بتاعي، والجامع الإمام صلاته سريعة ويقرأ في اتصال الصور، فانتقلت إلى جامع ثاني اللي رحت فيه. هل علي اسم يعني؟
1: واضح. واضح يا أخ سليمان. هذا أيضا سائلة تقول: أدرس مادة القرآن الكريم التي أضيفت في المدارس، هل للطالبات أن يقرأن من المصحف وهن على غير طهارة دون حائل؟ وكذلك إن كنا غير متوضئات وكذلك من غير حجاب، أو الأفضل إعلامهن بجلبه في حصة

0: ليست بيدها لها أن تقرأ قرآن، هذا من الحفظ. لكن إذا كان احتاجت القارئة إلى مس المصحف، المصحف المعروف هذا الذي هو الكتاب الذي يبدأ من الفاتحة وينتهي بالناس وليس فيه حواشي التفسير وليس من الهاتف أو من الكمبيوتر أو غيره، المصحف هذا الذي نعرفه، إذا كان هذا المراد أن المرأة تتمسه وهي يعني غير طاهرة أو غير متوضئة فلا، جمهور الفقهاء يمنعون مس المصحف من غير طهارة، فلا يجوز لغير المتوضئ اللي ما عندهاش طهارة صغرى وكذلك للجنب والحائض اللي ما عندهاش طهارة كبرى، لا يجوز لهما أن يمسا القرآن، لا يجوز إلا بحائل كثيف، كأن مثلا يعني يأخذ قماش كثيف أو يقلب الأوراق بعود أو بقلم أو كذا، لكن لا يمس المصحف هذا جائز. أما مسه فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وطاهر هذا لفظ مشترك يشمل جميع معانيه، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية من الشرك ومن الطهارة الكبرى ومن الطهارة الصغرى، يعني لابد أن يكون طاهرا من كل وجه من أراد أن يمس القرآن. والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ وعنه رواه غيره أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز أن يمس إلا، قالوا رخص علماءنا المالكية للعالم والمتعلم الذي يحتاج إلى يعني أن يمس القرآن أكثر من مرة، المعلم اللي تثبيته ليس قويا ويحتاج إلى الرجوع إلى المصحف في كل حين عندما يعني يقوم بتدريس الطلاب، هذا فيه مشقة شديدة عليه إذا أمر بالوضوء لكل يعني مس مصحف، وكذلك الطالب الذي يحتاج إلى مراجعته في المصحف دائما، هذا استثناء للضرورة، لكن هذا في حصة فقط يعني حصتين في الأسبوع أو ثلاثة أو كذا، هذا ليس ضرورة، ويجب أن يتوضأ وأن يكون طاهرا طهارة صغرى وطهارة كبرى، هذه البنات لازم يكونوا طاهرات باش يمسوا المصحف، أو بإمكانهن أن يقرأن من الهاتف أو من الكمبيوتر، هذا ليس مصحفا ويجوز مسه من غير طهارة. أما مسألة الحجاب فلا يشترط الحجاب لقراءة القرآن، لكن إذا كنا يأتين إلى المدرسة من غير حجاب وهن بالغات فهذا أمر يعني عظيم، أمر عظيم، كيف مرأة يعني يتركها أبوها أو يتركها أخوها تأتي إلى المدرسة من غير حجاب ثم تقرأ القرآن؟ قراءة القرآن هذا مندوب وفضيلة، لكن الحجاب هذا فرض عليها إذا كانت بالغة، لا يجوز لأبيها ولا لأخيها أن يتركها ولا لزوجها أن يتركها تأتي إلى المدرسة من غير حجاب، كيف نقول لهم حنا نشوه المفاهيم، نقول لهم جيبوا معكم حجاب لما تقروا القرآن ألبسوه وبعدين بعد حصة القرآن حولوه، هل التزام أوامر الله سبحانه وتعالى بلبس الحجاب مقتصرة على حصة القرآن فقط، أم أن المرأة إذا يعني خرجت من بيتها يجب عليها أن تلبس حجابها الشرعي؟ هذه مفاهيم مغلوطة يجب أن نوضحها للناس. من معانا اتصال؟ أبو محمد من غدامس.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا شيخنا عبد الرحمن، كيف حالك؟
0: الله يبارك فيك أبا محمد، تفضل.
1: عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
0: الأول،
1: السؤال الأول، بعض الناس يقولوا لما الرجل توفى زوجته تحرم عليه،
0: شنو يقولوا الناس؟
1: يدخلها حتى للقدر، هذا صحيح؟
0: معليش، شنو يقولوا الناس؟ ما سمعتش يعني السؤال.
1: يقولوا الناس لما واحد توفى زوجته، توفى زوجته تحرم عليه.
0: لا، غير صحيح.
1: ما يقدرش يدخلها للقبر، هل هذا صحيح ولا
0: لا؟ غير صحيح، ان شاء الله تسمع التفصيل.
1: السؤال الثاني، تعريف الخلع بين الزوج والزوجة.
0: الخلع
1: معنا
0: تعريف الخلع.
1: الخلع، ايوه.
0: نعم.
1: السؤال الثالث، هل يجوز قبر الأقارب، يمشي لقبر الأقارب علامة بإيمان أبيض مثلا ولا كذا يعمرها، هل يجوز هذا؟
0: يدير علامة على القبر،
1: يدير مية إيمان أبيض مثلا يضخها على القبر،
0: يبخ مية على القبر،
1: يبخ مية إيمان أبيض،
0: مية شني؟

0: إيمان أبيض، إيمان أبيض في المية.
1: يدير شمنت أبيض قصدك على القبر؟ يدير شمنت أبيض على القبر؟
0: لا لا لا، يبخ بخان مية، مية إيمان،
1: مية عادية يعني، يبخ مية على تراب القبر ولا شن تقصد؟
0: ولكن عنده علامة مية بيضة، أنا إيمان أبيض.
1: شن مية بيضة؟ ما فهمتش. مية بيضة في مية بيضة؟
0: لا، إيمان أبيض يسقى في المية.
1: ما فهمتش أنا. إذا كان الإخوة في الاستوديو فهموا منا حاجة.
0: هل يدير يكتب الاسم على الرخامة، اسم المتوفى؟
1: رخامة بيضة، يدير رخامة.
0: يكتب الاسم. هل
1: هذا مش مية يعني، يكتب اسم المتوفى على رخامة.
0: هذا صحيح.
1: واضح إن شاء الله.
0: هذا الاسم. بارك الله فيك
1: وفيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول: في شخص يلم في جمعية بعدد اشتراك المساهمين، وكل شهر يأخذ واحد بالقرعة الدور ويأخذها كاملة بدون زيادة أو نقصان، هل الجمعية فيها ربا؟ الجمعية هي أن يتفق يعني مجموعة من الأشخاص على دفع قسط معين متساو في كل شهر، ثم يأخذ المال كاملا أحدهم بالقرعة أو بالاتفاق، وهكذا حتى يعني يأخذ جميع الأشخاص. هل هذا جائز أو غير جائز؟ هذا في مذهبنا المالكي ممنوع. شن المنع؟ المذهب المالكي طبعا في سد الذرائع المفضية إلى الربا، وفي يعني سد باب الشبه والحيل، اللي ما المذهب المالكي متشدد جدا ويأخذ بالأحوط، ولذلك أي شيء فيه شبهة الربا يمنعه المذهب. لذلك علماءنا المالكية قالوا هذا ممنوع. لماذا؟ قالوا لأنه سلف بشرط السلف، يعني أنا نسلفك الشهر هذا 1000 مقابل أن تسلفني الشرط الشهر الجاي يعني 1000، فهذا سلف بشرط السلف، إذن هو سلف جر نفعا للمسلف للمقرض، جر لنفع، وبالتالي هذا ممنوع ومنعه علماؤنا. علماء الشافعية أجازوه وقالوا هذا باب المعروف فيه أظهر من باب السلف، يعني من باب التعاون، احنا نتعاون 10 مع بعضنا، نعاون واحد منا الشهر هذا مقابل أن نعين بعضنا لشخص آخر الشهر اللي بعده وهكذا، فقالوا تهمة الربا فيها ضعيفة، فلذلك أجازها علماء الشافعية، وكانوا يسموا فيها جمعية النساء، وبعض المعاصرين يسميها جمعية الموظفين، لأن الموظفين كثيرا ما يفعلونها، وكانوا في عهد يعني فقهاء الشافعية كانوا النساء يفعلونها، والنساء أيضا يفعلونها الآن، فهذه فيها خلاف. من أراد أن يحتاط لنفسه وأن يبتعد عنها فهذا أحوط لا شك، لكن من أراد أن يفعلها فتهمة الربا فيها ضعيفة جدا، وبالتالي دار الإفتاء تفتي بجوازها بناء على مذهب الشافعية الذين يجيزونها، فلا بأس بها إن شاء الله تعالى. من معانا اتصال؟ الأخ محمد من غدامس، تفضل يا أخ محمد. هذا أبو محمد نفسه ولا محمد آخر؟ تفضل يا أخ محمد. يا أخ محمد اسمعنا من سماعة الهاتف واخفض صوت التلفاز بارك الله فيك. يبدو أنه ما فيش تواصل. نعم. الأخ عبد الله من العربان.
2: السلام عليكم ورحمة
1: الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبتين يا أخ عبد الله.
2: سعيد.
1: الله يبارك فيك.
2: اللهم اجعلك اجعلك من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
1: اللهم امين. بارك الله فيك.
2: من المؤمنين. اللهم صل على الرسول في ليبيا.
1: اللهم امين. بارك الله فيك. خبرنا.
2: تو تحرير ليبيا، تحرير ليبيا من الروس والامريكان والفرنسيين والمجانب. تحرير يعني واجب على الجيش ولا على الشعب. تحرير ليبيا من جميع اللي يخبوا في النفط والغاز ويجيبوا في الحبوب والهروين، يعني الواجب على الكل، يعني على الشعب ولا على فئه معينه بس. بارك الله فيكم ان شاء الله ربي يبارك وجنود الباطل.
1: بارك الله فيك. الاخ محمد من مصراته.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: حياك الله يا شيخ أنت وكل الناس القائمين على هذه الجهود الطيبة.
1: الله يحييك يا أخ محمد بارك الله فيك.
3: بصراحة يا شيخ أنا طالب علم وفي مجال الاقتصاد الإسلامي وعندي سؤال ولكن سامحني في نقطة والاثنين نبي نعرضهم. أنا شفت منك يا شيخ أنك استندت على المذهب الشافعي في جواز جمعية الموظفين. وهذا الحمد لله ما شاء الله يعني إن شاء الله فيه مصلحة أكثر من مفسدة. وفي نقطة والاثنين أخرات في حديث وإن كان يعني لا أعلم ضعيف أو لا، أن سيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت لو لا مرات بأكثر وأقل، فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه قال لها هذا يعني من مطلع الناس، ما هوش المقصود به الربا يعني ربا الفضل بالذات. فأنا سؤالي يا شيخ باعتبار أن السيولة ما هيش متوفرة في المصارف، ووفق النظام المصرفي والقانون في ليبيا أن العميل لما يمشي للمصرف ويقول لأنا في حسابي 10,000 دينار أعطيه لي كاش، المصرف ملزم منه يعطيه لي كاش. أنا سؤالي يا شيخ لماذا ما لا يجوز قياسا على جمعية الموظفين؟
1: شن هو اللي لا يجوز؟ أن المصرف يعطيك كاش ولا شن؟
3: لا لا لا لا، ليش يا شيخ من جوزوش أنه واحد لو خذ بطاقة قريبة أو زوجته أو أمه وصرف بها وبعدين هو مروح أعطاها ما صرف هو كاش، هو مش قاصد الربا في هذا الموضوع، وإنما قاصد مساعدة الزوجة أو الأم صاحبة البطاقة. هذا سؤال يا شيخ باعتبار أن المصلحة فيه أكثر من مفسدة.
1: وهل ما فيش طريقة إلا هكي؟ هل ما فيش طريقة إلا هكي هي أصلاً؟
3: هو يا شيخ في النظام المصرفي المصرف مجبر.
1: لا لا خلينا هذا نعرفوه، هذا نعرفوه، يعني هو ما فيش طريقة إنه يستفيد من الكاش إلا إن يعني نمشي نسحب البطاقة وبعدين نجي نعطيه، علاش ما ناخدش الكاش قبل وبعدين نسحب البطاقة ونتقاضى؟ شو المانع؟
3: ما هو
1: يعني
3: يا شيخ أنا مانيش عارف أول حاجة قديش بنصرف. أنا إحنا نعرف إن المحل الغذائية والخضرة والمرات القرطاسية والمستلزمات مرات تصرف ب50 ومرات ب150 ومرات ب120.
1: مش لازم في نفس اليوم، تقدر تأخذ منه 150 أو 200 لين تتقاضاهم كلهم وتكملهم وبعدين تعطيه بطاقته، ما فيهاش يعني ما فيش عسر. علاش تبي تلجأ لشيء استندت عليه وانا اول مره نسمع به ان الناس يعطوا دقيق وياخذوا اكثر؟ هذا يجري فيه الربا، ما نعرفاش. يعني هذا اللي ذكرته انت عن السيدة عائشة، هذا جيب لنا المصدر متاعه، بل النبي صلى الله عليه وسلم شدد في يعني قصة الاصناف المتساوية، وعندنا علماءنا المالكية وغير المالكية يشددوا في قصة التماثل، في قاعدة متفق عليها بين علماء المذاهب وهي الشك في التماثل كالعلم بالتفاضل. وانت تعرف كان قاري يعني الاقتصاد الإسلامي قواعد الربا الأساسية المتفق عليها متشددة في باب الجنس الواحد.
3: هو صحيح كلامك،
1: هذا نبو تخريجة. وين كلامه هذا متاع السيدة عائشة اللي استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لا سئلاتها قالت لا يعطوا في الدقيق أكثر وقالها ما فيش باس؟ هذا نبو تخريجة. وين؟
3: ما فيش مشكلة يا شيخ، قادر أنت ونحاول نتأكد بالمصدر ونتواصل معك
1: بإذن الله تعالى إن شاء الله. بارك الله فيك، واستسمع إن شاء الله تعليق على ما مضى. بارك الله فيك
3: إن شاء الله.
1: الأخت إسراء من مزدة.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخنا بنسألك على بطاقة الأغراض الشخصية. أنت طلعت فتوى أن مثلا البطاقة لما نعطاها مبيحة هكي، ولا مثلا يسلفني حد وياخذ الربح معناه بالنص وهكي. فلو أني أنا شحنتها أنا معناه بفلوسي أنا. وخلاص يعني أنا شحنتها وكملت أمورها وكل شيء يعني، وما سلفتش من حد ولا إني أعطيت الحد.
1: نعم.
4: فأنا آخر شيء سمعت أن حتى لو إن خدمت أنا كل شيء مني أنا قالوا إن حرام، مش عشاني في حاجة في المصرف حاجة زي هيكي مرابحة غلط حاجة زي هيكي. إيه فهذه اللي بنسأل عليها، لو إني أنا درت الشيء هذا حلال ولا حرام يعني؟
1: إن شاء الله تسمعي الإجابة إن شاء الله.
4: أكرم بارك الله فيك.
1: وفيكم إن شاء الله. هذا سؤال أيضا يقول هل يجوز أخذ، أو مرأة هذه تقول هل يجوز أخذ مبلغ بسيط من مرتب زوجي بدون علمه لشراء لبس خاص به هو فقط؟ تقول إن زوجها مش شارة مش عاجبها اللبس به يلبس أشيك من هكي، فقالت هل يجوز أن نأخذ منه مبلغ بسيط بدون علمه باش نشري له ملابس خاصة به؟ هو أولا المرتب له عصمة وحرمة، لا يجوز للزوج أن يتعدى على مرتب زوجته ولا الزوجة أن تتعدى على مرتب زوجها، وإنما أوجب الشرع على الزوج أن ينفق على زوجته في ملبسها ومأكلها ومشربها ومسكنها وعلاجها. إذا كان احتاجت في شيء ضروري من هذه الأشياء يجب على الزوج أن ينفق، فإن لم ينفق الزوج في هذا الأساسي فلها أن تأخذ من ماله دون علمه بقدر هذه الضرورة، لكن مش تتوسع بتقولش أنا والله ما يعطيش فيها هي اللي واتيني بناخدها، خطأ. أو مثلا والله نبي لبس طلعة ولبس لمة ولبس عرس هذا لا، هذا ليس ضرورة، هذا مش واجب عليه، الواجب عليه هو الضروري، يعني ما كان ضرورة فقط، هذا إذا قصر فيه يجوز المرأة أن تأخذ من ماله دون علمه، لكن ليس لها أن تأخذ من ماله لأجله هو، تأخذش من ماله هو ما يبيش يلبس، ما ليس لها أن تسرق من ماله وتقتحم حرمة المال وعصمة المال لتشتري له، لكن لنفسها إذا قصر في الأشياء الضرورية اللازمة الأساسية لها أن تأخذ من ماله دون علمه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت هند رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه يقصر في النفقة وكذا، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بس يعني إذا كان قصر في الأشياء الضرورية خذي ما يكفيك ويكفي ولدك يعني أولادك، لكن ليس لها أن تأخذ وتتوسع أكثر من ذلك. هذا أيضا سائل، وهذا السؤال الأخير في أو سائلة في المكتوبة التي وردت إلى الصفحة، تقول لو سمحت نبي نسأل عليه حكم لو الأب باع قطعة أرض وبناتها متزوجات وفيهم من لا تملك بيت ملك ويعني مأجر، وهو باع الأرض لكي يبني منازل لأولاده، هل من حق البنات أن يأخذوا نصيبهم من بيع الأرض أو لا يجوز أن تطالب الأب عايش؟ يا أختي الكريمة إذا كان والدكم حيا فليس لكم أن تطالبوا بإرثه وهو حي، تقولوش أنا والله عندنا ميراث وعندنا حق، هو حي هو صاحب الملك، فإذا تصرف وأعطى من ماله وهو غير مريض مرض الموت مثلا وباش يحرم حاد أو غير هو فاقد العقل يعني خاش في زهايمر وما يعرفش، هذاك لا يجوز أن يتصرف في ماله، يجوا الأولاد يقولوا لا وقعنا وكذا هذا كما يمشيش، لكن إذا كان بكامل صحته وعقله وأراد أن يعين أبناءه عليه يعني بيديروا عرس، ما والمرأة مش واجب عليها الحوش، الحوش واجب على الراجل هو اللي بيوتيه، فهو إذا كان يبي يعطي لأولاده لأجل بناء البيت ليس للبنات أن يعترضنا، هو ما له حر فيها أولا، ثم ما يقدروش حتى يقولوا مكروه، لأن احنا نشوفوا الأب ما دام بعقله وقدراته العقلية كاملة له أن يتصرف في ماله كيف ما شاء، إن شاء الله يعطيه لواحد بس ولا يعطيه لواحد أجنبي ولا يدير وقف ولا صدقة، عادي هو حر في ماله، ما فيش حد يحجر عليه في التصرف في ماله، لكن يقول العلماء يكره له مش حرام عليه، الأولى ما يديرش، يكره له أن يفضل بعض الأبناء على بعض دون سبب شرعي، يعني هيك وخلاص يجي والله يا نب نعطي لهذا وهذاك وبنحرمهم، قالوا مكروه مش يعني مش الأفضل أن يجتنب، لكن لو أعطيه وهذاك حاز وملك خلاص هذه الأعطية صحيحة وليس لشخص أن يعترض، لكن إذا كان فيه سبب شرعي مثلا أب يبي يعطي لواحد من أولاده لأنه أكثر برا به يعاند فيه ويرفع فيه وكذا فهو يبي يعطيه، هنا مش مكروه أصلا عادي جايز، أو أولاده كلهم حالتهم باهية وواحد حالته ضعيفة وما عنداش لا يبني لا كذا وأعطاه هو ما فيش أي بأس، لو كان أولاده يبوا يبنوا ما عندهمش والبنات متزوجات وفي يعني في عصمة أزواجهم ويبي يبيع باش يعطي الصغار حتى كراها ما فيهاش بأس، لكن الأولى دائما نقولوا الأولى أن يحافظ الأب على قلب أبنائه باش ما يصيرش بينهم غيرة وحسد ويبدأ قلبهم سليم تجاه والدهم، ما يبداش في بعض البنات والأبناء قاطعوا بوهم وأمهم على خاطر أعطيات، فمفروض أن الأب يحافظ على قلب بنيه ما يشعرش بعض منهم انه هو يفضل في واحد على الثاني، يعطيهم كلهم باش يكونوا كلهم متعلقين به ويعني يبرونه ويصلونه، هذا افضل، هذا دائما ننصح به. حتى ولو كان مش متساوي مثلا يقدر يجيب البنات ويقول لهم انا اعطيت لاخوتكم، باعتبار ان ديما الزوج هو اللي وراه النفقات العرس والسكن وكذا، والزوجه نفقاتها اقل للبنت يعني، فهو يقولوا ما نرى أخوتكم أعطيتهم مبلغ كبير باعتبار أنه بيبنوا كذا، وانتم ما حتى انتم حسبتكم في حصة، فيكون هذا فيه تطيب لخاطر البنات، هذا الذي ينبغي أن يفعله الأب. أبو أحمد من طرابلس قال وين يعني نوجه مناشدة أو سؤال لرئيس الحكومة والوزراء بصفة عامة؟ قال مرتبات المتقاعدين. والله يا أخ أبا أحمد احنا كل يوم شبه نتكلم على مرتبات المتقاعدين، يا ناس اللي عايشين معنا 900 دينار ماذا يمكن أن يشتري بها؟ لا تكفي حتى دواء، كان عنده ضغط وسكر ما تكفيش دواء، وغالب احنا نعرف المتقاعدين كبار في السن وعندهم أمراض، فيه اللي مزمنة وفيه الأمراض هذه العارضة اللي تجي بعد 40 و50 و60، كل يعني الغالبية مش نقول كل مصابين بها، وفي غلاء المعيشة وغلاء الأدوية، ف900 دينار هذا ليس عدلاً. دائما نقولوا يا لابد من النظر في المرتبات، ويعني يكون الفارق بين مرتبات العاملين في الدولة يكون فارقا يعني ليس كبيرا. صح أنا قلت أن مثلا الطبيب والقاضي وكذا هذا مرتباتهم تختلف على الأقل خدمة منهم، لكن ما يكونش فارق شاسع، يكون قريب يعني، مش واحد 900 دينار وواحد 50 ألف ولا 40 ألف، هذه يعني في فرق في المعيشة، وكلهم يشروا من مكان واحد واحتياجاتهم واحدة وفي بلد واحد والأسعار واحدة، فهذا يعني يجب أن يعني الآن الحكومة مدايرة خطوات ومساعي في الجد الموحد، لكن الجد الموحد يجب أن يكون بعدل، مش ديرة 2000 دينار وألف دينار يبدأ إلى 3 إلى 4 آلاف، وهذا كيف بيواجه المعيشة هذا؟ لكن قربوا بين الناس، نقصوا السفرات اللي برا ما عندناش بها داعي، نقصوا السفر على المسؤولين يعني يستحلون المال العام ويسافرون على حساب المال العام وعلى حساب الشعب، كل مرة رئيس ولا وزير مسافر بطائرة خاصة ويمشي بها ويتدهور في كل مكان، هذه تكلف الدولة ملايين الدولارات، علاش ما يمشيش في طائرة عادية يركب في درجة، يا سيدي ما تركبش درجة سياحية، يركب في درجة أولى لكن برا في طائرة، ما تمشيش تولع طائرة خاصة على حسابك وتقعد تتدهور بين البلدان، ما تفتحناش سفرات في كل بقعة في اللي ما نعرفوش أسماءها بكل، وبعدين تجي تقول والله أنا نبي ننقص مرتبات الناس ونبي، ما تفتحليش باب التنمية شرقا وغربا 20 مليار هنا و20 مليار غادي ثم ينهب نصفها أو أكثر وتقولي أنا والله نبي ندير تنمية، لا ما تديرش تنمية، البلاد البلاد لا تحتمل الآن هذا الأمر، معاش نبو تنمية، خلوا الطرق مكسرة وخلوا المباني واقفة، غير خلصوا الناس مرتباتها ونقصوا في غلاء المعيشة وادعموا الدولار قووه، بعدين إن شاء الله لما توقف البلاد على رجليها وتستقر كويس أفتحوا باب التنمية برقابة وبخوف من الله سبحانه وتعالى. إحنا الدينار يعاني الآن، الدولار قريب يقابل صرف 10 دينار، وإذا استمر الأمر على هكذا مش حنجو لنهاية السنة إلا هو واثناش ولا أكثر، كان استمر الاستنزاف والسرقة شرقا وغربا مش حيصمد الدينار أكثر من ذلك. لذلك أوقفوا التنمية، سكروا السفارات اللي برا، ألغوا السفرات على حساب الشعب هيك الآن، وبعدين تعال دير إجراءات كيف تنظم بها يعني صمود الدينار، وأقل شيء إحنا معاش طامعين يولي للزوز وثلاثة، غير وقف على 5 ولا 6 مبدئيا، دير حلول، دير مدد هدفك بنوصله لسعر كذا حاليا، لكن أنت تدير في مدد ومخلي الإنفاق شرقا وغربا وساكت عليه تزوير العملات اللي يحصل، اللي حتى لا نيابة عامة ولا قضاء يقدر يسمي المزور، والمزور معروف عنده ماكينة يطبع فيها فلوس ويستنزف في الدولار وساكتين عليه، كيف يعني بيصمد الدينار هيك الليبي؟ وكيف بنقدر نحافظ نجولي مرتبات الناس نقولوا بنوحدوها، نوحدوها كويس، لكن نوحدوها لمواجهة غلاء المعيشة، مش نوحدها بألف دينار ما يسدوش حتى يعني 10 أيام، مش احنا نبوا الناس اللي مرتباتها ضعيفة تنزاد، انت جيت اللي مرتباتها عالية تنقصهم وتساويهم بهاضم وانت بدون علاج، لو ان قويت الدينار ورديتها للزوز دينار حتى 2000 جنيه كويس تبدأ تسد، لكن انت الآن تدي له مرتبة 2000 دينار يعني معناه 200 دولار، هو مرتبة 200 دولار شنو يديروا يعني، هذا تحت خط الفقر. الأخ سليمان من جدابية قال عندي مسجد مقابل للمنزل متاعي، لكن الإمام صلاته سريعة جدا ويقرأ في قصار السور، وأنا انتقلت لمسجد آخر يعني نرتاح فيه، ما فيش بأس عادي. ودائما نقول أئمة المساجد ينبغي عليهم أن يزنوا الأمور بميزانها. كيف يزنوا الأمور بميزانها؟ لا يطيلون على الناس إطالة تضر بهم. والله أنا صليت في بعض المساجد الركوع، أنا شاب يعني ركبي وجعوني في في في الركوع، من إطالة الركوع ما يعني تمكين اليدين من ركبتين لين تعبت، يعني أقل شيء 30 تسبيحة. وهذا الحقيقة هذا جهل بشريعة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليطل ما شاء. أنت لما تصلي قيام الليل بروحك أركع واسجد حتى 100 تسبيحة ما فيش إشكال، لكن لما تصلي بالناس أراه فيه وراك ضعيف وفيه مريض وفيه كبير سن، فيه اللي ما يقدرش يعني أكرمكم الله يشد البول يحتاج للحمام، فيه اللي ما يقدرش يوقف وقوفه كويس ولا يركع ركوع كويس، أنت تدير لي 30 تسبيحة ولا 33 تسبيحة، هذا غلط. لكن بالمقابل ليس معنى ذلك أن ينقر الإمام نقر الغراب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، هذا ما يمشيش. لكن شنو يدير؟ يسبح 3 تسبيحات أدنى مراتب الكمال، الركوع الله أكبر سبحان رب العظيم وبحمده، سبحان رب العظيم وبحمده، سبحان رب العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده مباشرة. ليس يعني من الفقه أن تزيد على ذلك، الناس مشغولة والناس بظروفها، وفيه اللي مخلي عيلته في السيارة، وفيه اللي يقولنا كبير في السن، ولذلك ينبغي عدم الإطالة مع الاقتصار على أدنى مراتب الكمال. لكن إن الإنسان ربما بعض الأئمة يسرع حتى أقل من 3 ما تلحقهمش وراه، تقول يجروا وراه يبدأ الركوع والسجود. إذا لم تطمئن إلى صلاة هذا الإمام وكان يعني ينقر في الصلاة ويخففها جدا، فلك أن تنتقل إلى مكان تخشع فيه ويعني يكون حضورك في الصلاة أكثر، ما فيش بأس. لكن زي ما ذكرنا هي شعرة فارقة، لا تطل حتى يعني يحصل الإضرار بالناس، ولا تنقر في الصلاة نقر الديك، خليك على أدنى مراتب الكمال. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا حتى القراءة، ما هو قال سيدنا معاذ قال اقرأ بالشمس وضحاها، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. يعني علماءنا قالوا يعني يستحب أن يطيل في الصبح والظهر، والإطالة مش قصدهم رأوا إملال الناس، الإطالة يعني يقرأ من طوال المفصل، يعني يقرأ من طوال المفصل من الحجرات أو قاف إلى عبسة، يعني يقدر يختار النازعات أو النبأ أو الحاقة أو المرسلات أو هذه السور في الصبح والظهر، ويعني يتوسط في العشاء، يعني من عبسة إلى الضحى يقرأ في العشاء، والعصر والمغرب يقصر، يعني يقصر القراءة، يعني من الضحى إلى الناس يختار في العصر والمغرب. ابن عاشر يقول تطويله صبحا وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين. ويستحب للإمام أن يقرأ سورة كاملة، بعض الناس هذه يعني يقعد يقرأ آيات من هنا وآيات من هنا، المستحب والأفضل أن يقرأ سورة كاملة في الركعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لكل ركعة سورة، هذا مش واجب لكن هذا الأفضل والأكمل. الأخ أبو محمد من غدامس يقول في بعض الناس يقولوا لما تتوفى الزوجة تموت تحرم على زوجها ولا يستطيع أن يدخلها إلى القبر، هذا غير صحيح. الزوج له أن يغسل زوجته وهو أولى بتغسيلها من غيره، وينزل زوجته في القبر، كما أنه ليس من شرط إدخال القبر المحرمية أصلا. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض الأصحاب في إدخال المرأة إلى قبر وهم يعني أجنبيون عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من منكم لم يقارف الليلة، يعني من لم يقرب زوجته الليلة الماضية ينزل للقبر وينزل معهم المرأة المتوفاة. لذلك الزوج أولى بتغسيلها وله أن يدخلها إلى القبر، وما فيش قصة أن العلاقة تنتفي بين الزوجين وتبدأ تحرم عليه، غير صحيح الكلامات. قال شن معنى الخلع؟ الخلع هو طلاق مقابل مال، الخلع طلاق مقابل مال، يعني زوجة لا تريد أن تستمر مع زوجها، قد يكون هناك سبب شرعي لكن لا تستطيع إثباته، أو تبي تستر على زوجها مثلا، لأن إحنا عندنا مرات يبدأ فيه طلاق ضرر، يعني الزوج يضر بزوجته، فهي تحتاج إلى أن تثبت هذا الضرر إلى بينات ويعني إشهادات باش القاضي يثبت عنده الضرر ثم يطلقها منه ويلزمه بالحقوق كاملة، هذا طلاق الضرر. المرأة مرات ما عندهاش سبيل إلى إثبات هذا الضرر وتريد أن تفتدي من زوجها، أو تقول هو والله يعني ما فيش ضرر لكن أنا لم أطق البقاء معه لظروف أخرى ما نقدرش نحكيها ربما، فلها أن تطلب الطلاق ويعني تفتدي بمال، يقولها ردي لي المهر، يقولها أدفعي لي مبلغ وقدره كذا، يتفقوا على هذا الطلاق يعني طلاق مقابل مال، هذا الخلع. لكن ليس لها أن تطلب لغير سبب شرعي، حرام عليها المرأة ما تطلبش طلاقها من زوجها بدون سبب هيك وخلاص، لكن فيه سبب تقدر تثبته وفيه سبب لا تستطيع أن تثبته فتختار الخلع بناء على يعني عدم القدرة على الإثبات أو بناء على ستر الزوج، فيه اللي زوجها يعني عنده يعني ضعف في الفراش وكذا وهي لا تطيق هذا الأمر ولا تريد أن تفضح هذا الشخص فتقول أنا نبي ما عادش نبي نقعد معه وبنفتدي بمال، ما هذا أمر لا سبيل إلى إثباته، وبالتالي يعني لها أن تطلب لسبب شرعي، لكن لغير سبب شرعي لا تطلب المرأة طلاقا من زوجها بدون سبب. يسأل السؤال الثالث، قال هل للشخص أن يدير علامة على القبر يكتب اسم المتوفى على يعني رخامة بيضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات أخوه من الرضاعة عثمان بن مضعون رضي الله عنه وضع يعني حجارة على قبره، دار شاهد احنا نقوله الشاهد هذه يعني يديرها طويلة هيك، وقال أتعلم بها قبر أخي، يعني نحط علامة على قبر أخي باش نجي نزوره. فلذلك قال يعني علماءنا قالوا للشخص أن يميز القبر لأجل أن يعني يعتاده بالزيارة ما فيش بأس، لكن القبر هذا محل التذكرة والموعظة والتواضع لله سبحانه وتعالى، ولما يرى الشخص المقبرة يعني تذكره بالآخرة، مش يجي يلقى رخام وكذا وتقول معناها جاي لي يعني لقصر مش لمقبرة، فلا ينبغي الإسراف ووضع الرخامات وكذا، يديروا علامة مثلا يدير عليه الشمنت هيك ويكتب الاسم كتابة مثلا بقلم بوحدة عود ولا بصبعة ولا كذا يكتب عليه ويتعلم بها القبر. أما قصة الإنفاق المال اللي بينفقه في الرخامة والكتابة يمشي يتصدق به عليه ينتفع به الميت خير له من يعني وضع هذه الرخامة. الأخ عبد الله من العربان قال تحرير ليبيا من الروس والأمريكان واللي موجودين هنا هل هو واجب على الشعب ولا على الجيش فقط؟ أنا لاحظت من الأخ عبد الله قال اللي يخدموا في النفط والغاز وكذا، لا في فرق يا أخ عبد الله بين من استقدم للعمل، مثلا إحنا عندنا أبار من النفط وما عندناش قدرة على التنقيب، فمشينا درنا اتفاقية مع أمريكا ولا روسيا ولا أي دولة على أساس أنها تجي تنقب مقابل أجرة لها ومقابل يعني الباقي لينا، هذا ما فيش بأس شرعا، هو لا بأس به شرعا، لكن الأولى أن نجيبوا مسلمين، كان فيه دول مسلمة تقدر تنقب نجيبوا المسلمين هم اللي نقبوا ما نجيبوش الكفار. لكن إذا كان ما فيش وجبنا إحنا يعني الكفار هاضم، فهاضم يعني مستأمنون معاهدون خاشين بتأشير إحنا جبناهم وقلنا لهم تعالوا يخدمونا، فهاضم يعني دمهم معصوم محفوظ جايين يخدمونا إحنا بناء على رغبتنا، هذا ما نقولوش جاهدوهم وقتلوهم كذا، لكن شوف اللي جايين بقواعد وجايين باحتلال وينفذوا في مشاريع لبلدانهم وكذا، هؤلاء يجب قتالهم على كل مسلم مش غير كل ليبي فقط، اللي جايين محتلين بلادنا ويتصرفوا فيها ويعني يقاتلوا في بلدان أخرى انطلاقا من بلادنا ومديرين بلادنا هذه محل ارتكاز ويبوا يسيطروا على خيراتها وكذا، هذا قتالهم واجب على المسلمين عموما وعلى يعني أهل البقعة الموجودين فيها خصوصا، وهذا مش أمر واقف على الجيش فقط، وإنما كل شخص يجب عليه أن يسعى لإخراج هؤلاء من بلادنا، عدم التحكم في مصادر دخلنا وعدم التحكم في قراراتنا. الآن يعطوا فينا في إملاءات للسياسة المالية متاعنا، يعني سبحان الله يجي واحد مبعوث من البعثة ولا وزير خارجية أمريكي ولا مش عارف شين يقعمز ويجي يسأل مركزي شن تديره في السياسة المالية الفلانية، يدخلوا في سياستنا المالية، يدخلوا في يعني حكوماتنا ويعني مصدر القرار عندنا، فيجوا يحطوا هذا مجلس رئاسي وهذاك يحطوه في حكومة وهذاك يحطوه في كذا، يعني هذا احتلال. مش المازال لنا أصلا غير هذا. فلذلك الأعداء هؤلاء يجب جهادهم وقتالهم على كل يعني من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله في هذه البقعة من دولة المسلمين ليبيا، هذه بلادنا، يجب على الجميع مش مقتصر على الجيش، وإن كان هم الأولى أن يعني يمنعوا هذا الاحتلال. الأخ محمد من مصراتة هو قال أنا طالب علم في مجال الاقتصاد الإسلامي، وقال أنت استندت على مذهب الشافعية في جمعية الموظفين، فأنا نبي نحب نشير في البداية إلى أن دار الإفتاء، البعض يقول ما هي تفتي بمذهب المالكي فقط وتشدد على الناس، هذا غير صحيح يا أخي الكريم. مذهبنا المالكي هذا مذهب أهل البلد، ونعتز بالانتساب إليه، ويعني ندرسه في بلدنا في جامعاتنا وفي حلقاتنا، ونلتزم به في الغالب، إلا إذا كان يعني هناك إلا إذا كانت هناك حاجة للخروج على المذهب، لحاجة الناس إلى الخروج، فدار الإفتاء تخرج عن المذهب كثيرا في فتاوي الدار. من راجع فتاوي دار الإفتاء رأى خروجا عن المذهب، لكن مش خروج لمذاهب ضعيفة وشاذة، وإنما خروج لمذاهب معتبرة. قد تفتي بمذهب الشافعية في الطلاق في بعض الأحيان، إن عندهم اللغو حتى في الطلاق، قد تفتي في جمعية الموظفين هذه في قصة المرابحة وبيع العينة، يعني رأوا الدار لا تلتمس في التوريد مثلا، نفتوا بمذهب الأحناف. فلذلك يعني دار الإفتاء منفتحة على المذاهب عند الحاجة، ما دام أنا قادر نمشي على المذهب، الأصل إن نمشي على المذهب. إذا كان في حاجة للناس وإلزامهم بالمذهب فيه مشقة وهم يحتاجون إلى الرخصة، نترخص من المذاهب الأخرى المعتبرة، مش المذاهب الشاذة. داره بعض الناس خير ما اخذتوش بكذا، لا، المذاهب الشاذة لا نأخذ بها، وإلا كان أخذ الإنسان بكل شاذ يمرق من الدين مرة واحدة، معاش يبدأ في حاجة حرام. لكن مذهب صحيح معتبر له أدلته ووجاهته تأخذ به الدار. فلذلك هذا كثير في فتاوى الدار لمن يراجعها. هو يقول الآن السيولة غير متوفرة، وهو يقول إن المفروض المصرف ملزم قانوناً بأن يعطي الرقم. أنا ودعت لك وعطيتك، مفروض لما تسحب تعطيني، هذا ما تقوله الدار، بل الدار تقول لما يجوز لكش تأخذ عمولة على السحب، أنا بنسحب مالي وتأخذ مني عمولة يا مصرف. إحنا هذا نراسل به المركزي مرارا ونتكلم عليه ونشرناه في بيانات. لكن الآن في أزمة في السيولة، شئنا أم أبينا في أزمة، وراها من وراءها، لكن في أزمة. أنا الآن ربما نقول لي محتاج للسيولة، والله الفرق هو 10 قروش تقريبا بين الكاش والشيك حاليا، فالبطاقة تغني عن الاستعمال، يعني الكاش ربما لا تحتاجه إلا ممكن في خبزة ولا في بنزين، الباقي كله تستطيع أن تقضيه بنفس سعر الكاش، يعني كلنا عايشين في البلاد. والآن في هذه السنة أو السنتين نشطط الخدمات الإلكترونية بشكل ملفت، وهذا مما يحسب للمصرف المركزي حقيقة، تطوير المنظومات والدفع الإلكتروني يعني بدأ ما شاء الله متاح في كثير من الأحيان. أنا احتجت لبعض السيولة، عندي حلول شرعية نقدر ناخذ بها السيولة. بالنسبة للربا راهو باب ضيق، راهو مفروض ما نترخصوش فيه، ونقول والله سمعت أنا أن السيدة عائشة قال لا، نبو أول حاجة وين الحديث هذا أو الأثر، نبو يعني هل صحيح ولا لا، شن قالوا العلماء فيه هذا الحديث، ما هو ما نقدروش نفهموا الحديث بناء على أفهامنا، راهو ناخذوا أهل العلم شن قالوا فيه ونسمع كلامهم وتوجيههم، وبعدين تقدر تترخص بناء عليه. كمان زي ما قلنا الربا لابد أن يحتاط فيه أكثر من غيره، لأنه معصية عظيمة جدا جدا من الكبائر، وضيق الفقهاء أبواب الربا جدا، خاصة إذا كان عندي مندوحة. أنا مثلا بعض الناس يقول أنا محتاج للسيولة وخوي عنده سيولة، يا سيدي خذ منها 1000 جنيه، ولما بتطلع بتشري بضاعتك خذ البطاقة استوفي منها، وبعدين اكتب استوفيت 300 استوفيت 400 مثلا، لين مرة تانية بتطلع اعطيني بطاقتك وتمشي بها، وهكذا لين تستوفي 1000 اللي عليك. فهنا يكون هو المقرض الذي دفع إليك الكاش، وبعدين يعني انت شندرت يعني المقرض اللي يعطيه الكاش، والمقترض يعني خذيه او المقرض اللي يعطيه الكاش خذيه البطاقة وقعد يستوفي بها. يعني اخوي محتاج سيولة اعطيته 1000 جنيه، وناخذ بطاقته نقعد كل مرة نصرف منها لين نستوفي ديني اللي هو 1000 دينار، فيكون هنا المقرض هو اللي يدفع الاكثر، لكن انا نقول اعطيني بطاقتك، فلما ناخذ بطاقته انا اقترضت منه في الحقيقة، وبعدين رديت للكاش معناه هو انتفع، فيعني عندي حلين لها شرعيان، حلان شرعيان. الحل الأول إن ندير مبادلة بحيث إنه بيشري حاجة بقيمة نقول له تعالى مع بعض نحن، هو بيشري نعطيه البطاقة نقول له خلص بها وناخذ منه الكاش، فتكون مبادلة يد بيد. كان هو ما يتأتاش ذلك يقرضني الكاش ويقول لي الكاش نسلفك واعطيني البطاقة ونستوفي منها لما نحتاج نشري. ففي حل شرعي، ما فيش داعي للخروج إلى يعني مسارب ونحن في غير حاجة لها. الأخت إسراء من مزدة قالت بطاقة الأغراض الشخصية قلت بيعها حرام واقتسام الربح حرام. بيعها حرام لأنها حق انتفاع، وحق الانتفاع لا يجوز بيعه ولا إجارته ولا هبته. لما نعطيك حاجة لصفة فيك ما تعطيهاش لشخص ما فيش الصفة هذه، والدولة أعطتك الحق هذا لأنك تحمل الرقم الوطني الفلاني، فلا يجوز لك أن تتنازل عنها لشخص آخر لأنه لا يحمل نفس الرقم الوطني. كما أن مقصد المعاملة باش كل واحد يأخذ جزء من الدولار ينتفع به ويغرق السوق بالدولار حتى يقل الطلب عليه ويعني ينقص سعره. احنا ايش نديره؟ نمشي نبيع البطاقة فتتكدس هذه الدولارات عند التجار، وبالتالي احنا ما درنا شيء، أو الحاجة بعنا لمن لا تتوفر فيه الصفة وهذا ما يجوزش. ثاني حاجة المقصد ناقضناه وكدسنا الأموال عند التجار الدولارات باش يزيد يرتفع ثمنها، وهذا محرم. اقتسام الربح لأنه سلف جرى نفعا، أنا بنسلفك المال هذا مقابل إن باش بعدين نبيعها وننتفع من هذا السلف وناخذ مكسب، هذا حرام قلنا. الآن قالت هي لو شحنتها بروحي هل حرام ولا لا؟ نقولوا الآن بطاقة الأغراض الشخصية سنة 2026 غير سنة 2025. البعض يقول شو الفرق؟ الفرق ظاهر، نقول لكم أنا شو الفرق. الفرق كانت المنظومة سابقا ما فيهاش إلا طرفين اللي هو المركزي والمواطن، والمصرف هو الذي يجري المقاصة بين الطرفين. يعني المركزي موكل المصرف عطيه دولار ويقول له صرفهم لي بسعر صرفهم، وانا نقول للمصرف خش على حسابي وصرف لي بسعر الصرف. فعندك المصرف عنده يعني حسابات العملاء متاعه وعنده حافظة المركزي اللي فيها الدولار، فهو يجي لعبد الرحمن حسابه ووكل عبد الرحمن يشوف الآن كم سعر الدولار 8 جنيه و30 قرش، خلاص ياخذ مني 8300 يحطهم في حافظة المركزي، وياخذ من حافظة المركزي 1000 دولار يحطها في حسابي الفرعي اللي تحت حساب الدينار، هذا تحت ما عندنا حساب أصلي بالعملة المحلية تحت حساب فرعي بالعملة الأجنبية يد بيد مباشرة، فيقبض للمركزي ويقبض لك أنت ويحط لك في حسابك. وهذه شرعا عملية سلسة ويحصل فيها القبض الحكمي فورا ولا إشكال فيها، وكانت ماشية الأمور طيبة لين دخلونا سنة 2026 شركات الصرافة باش تاكل المال بغير حق وتاخذ فلوس من المواطنين في حاجة هي ما خدمتهاش وما عندهاش فيها أي دخل ولا أي تصرف. مشوش نداروا لا باعوا لشركات الصرافة باش تشري وتبيع وعطوها هامش ربح، قالوا لا تقعد وكيلة. وكيلة في شني؟ في البيع. هي المنظومة تبيع بروحها تحط هنا وتاخذ، والمصرف هو الذي يجري المقاصة، شركة الصرافة لا تصنع شيئا. وبالتالي لما أنت تخش وتختار شركة الصرافة تختارها بناء على سعر محدد، هنا شرعا هذه المواعدة في قوة العقد. بعدها إن شاء الله حتى بربع ساعة بتمشي، ما هو فيه اللي يقول في نفس اليوم، حتى ربع ساعة بتمشي للمصرف وبتقبض منهم الدولار وبيخصموا منك الدينار ما فيش فائدة، لأنك عقدت في السابق. وإحنا نقول لابد من اجتماع العقد وقبض العوضين في مجلس واحد. فإحنا شو قلنا لهم؟ إلغي السعر وخليه يختار شركة صرافة بس. لو مشي للمصرف يعني للفرع يقولوا له راهو الآن السعر 8 جنيه و40 قرش، يقولهم موافق، خلاص يجروا المصارفة. هنا فعلا نقولوا هذا الأول مجرد حجز فقط لأنه لم يتفق فيه على السعر. وبالله عليكم شم بيكلف المركزي لو يخش الفني على المنظومة ويلغي قصة السعر ويخليه؟ قالوا ما كيف بنعرفه عنده ولا ما عنداش؟ اشترط عليه اللي بيصرف لازم يكون عنده 14,000 في حسابه بالزايد، يعني نقولهم المنظومة ما تقبلاش إلا اللي عنده 14,000 في حسابه، فيكون هو من البداية الصرف 13,200 13,300 مش حيوصل ل 14 يعني السعر. فخلوا يكون السعر والقبض في مجلس واحد تبدأ العملية، ما فيهاش إلا إشكال أكل المال بالباطل من شركات الصرافة، وهذا لا شأن للمواطن به، حرام على شركات الصرافة. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. أسأل الله عز وجل أن ينعم على عبادنا بالأمن والأمان وإخضاع المعاملات الشرعية لأحكام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد.
5: نشاورهم ونأخذ من ضياهم ونأخذ من
6: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: أن السؤال اللي قبل يعني سأل قبل قليل مسألة سوء التربية في الطفولة، قال هل يأثر يعني على شخصية ودين الإنسان؟ قال كان الجواب نعم، كيف ربي حاسبه وعلى شيء خارج عن إرادته، وكان الجواب لا، معناه علم الاجتماع اللي يقول علم النفس والاجتماع كله كذب. هو احنا توا نقدر نسأل السؤال ونجاوبوه ونجاوبوه عن إشكال هذا اللي طرح. هل المسألة التربية في الطفولة تأثر على شخصية الإنسان ودينه؟ نعم تؤثر. الطفل يتأثر بما يراه ويسمعه ويعيشه في بيئته الأسرية، في عدة أمور، في مسألة الخوف والثقة ولا الهدوء ولا سرعة الغضب ولا في بعض الطباع، وكما جاء في الحديث يعني كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ففي تأثير وفي شكل تأثير الأهل. لذلك جاءت كثير نصوص كثيرة في تمكن يعني مسألة التربية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني التربية لها أثر حقيقي، وهذا ما فيش تعارض راه مع علم النفس والعلم الاجتماع. المسألة كيف يحاسب الله الإنسان وهو يعني بسبب تأثير أهله فيه وغيره، الإسلام راه ما يقولش إن الإنسان هو يعني صفحة بيضاء لا يتأثر بشيء، وما يقولش راه هو إن يعني إن الإنسان هو أسير الماضي وما يملكش التغيير ما دام أثر فيه أهله، معناه هو خلاص ما يملك في نفسه شيء. لا، الإنسان قد يتأثر بظروفه، لكن يعني يبقى لديه يعني قدرة الاختيار والمسؤولية. يعني لا يحاسب الله الإنسان على مثلا الأسرة التي ولد فيها، ما يحاسبكش على الأخطاء اللي فعلها به الغير ولا الظروف اللي فرضت عليه. الإنسان الله جل وعلا يحاسبه على ما يستطيع، على اختيار الأفعال اللي اختارها بعد بلوغه وقدرته. الله جل وعلا يحاسب الإنسان على اختياراته، الأفعال اللي قام بها بعد البلوغ وبعد القدرة. نقول اثنين يعني مثال، واحد نشأ في بيت صالح والثاني نشأ في بيت مليء بالمشكلات، قد يكون الثاني أكثر صعوبة في الاستقامة من الأول. لهذا عدل الله يقتضي، الله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم يعني ما مر به من ظروف وما كان في وسعه وما لم يكن في وسعه. فالله تبارك وتعالى لا يعامل الناس بمعيار واحد يعني مجردا عن أحوالهم، ولكن يعني هل يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه الآثار؟ نعم، يعني التربية يعني لو الإنسان عنده أبناء صالحين في يعني احنا شفنا ابناء صالحين خرجوا من بيئة سيئة، شفنا ابناء فاسدين خرجوا من بيوت صالحة. التربية مؤثرة، لكن رأيه ماهوش قيد هو يحرم الانسان من الاختيار، لا. فالخلاصة ان علم النفس وعلم الاجتماع فيه يعني جانب من الصواب في هذا الامر، ان فيه الطفولة قد يكون لها اثر على الشخصية ولا يتعارض هذا مع الشرع، لكن الله جل وعلا لا يحاسب الإنسان على ما فرض عليه في طفولته، وإنما يحاسبه على ما يختاره وما يستطيع فعله بعد أن يصبح الإنسان مكلفا. والله جل وعلا لا يظلم أحدا، كل إنسان ربي عارف ظروفه، والله أعلم بأحواله، والله عدل سيحاسب كل إنسان على الظروف اللي مر بها. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه الآية واضحة تجمع بين أمرين، مثلا أن فيه تكليف وفيه مسؤولية، ومع ذلك الله جل وعلا فيه مراعاة للقدرة والوسع والظروف اللي مر بها الإنسان. فالله جل وعلا عادل، وديما خلوا يقين ولا يظلم ربك أحدا.
6: أنتم تستمعون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل السادس من الباب الرابع من القسم الأول. وفي هذا الفصل يتمم المؤلف الوجه الرابع من وجوه إعجاز القرآن الكريم التي ذكر بعضها في الفصول السابقة، فقد بين منها من مظاهر إعجاز القرآن الكريم ووجوهه بلاغته وفصاحته، ومن وجوه إعجازه نظمه وأسلوبه، ومن وجوه إعجازه الوجه الثالث الذي درسناه في المجلس السابق، وهو كلام القرآن عن الغيبيات فيما يقع من أحداث في المستقبل صدقها الواقع وتحققت. وفي هذا الفصل يتكلم المؤلف عن إعجاز القرآن في حديثه عن الأخبار الماضية، أخبار القرون الماضية والأمم السابقة والأنبياء مع رسلهم. فالمؤلف في هذا الفصل يتكلم عما أوحى به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أخبار الأنبياء والمرسلين في الأمم السابقة، وعن أقوام معينين وأشخاص محددين بينهم القرآن بأسمائهم، وهو ما لم يقدر عليه أحبار وأرباب أهل الكتاب من تكذيبه، وما استطاعوا إنكاره، وإنما أذعنوا له وسلموا بما أخبر به القرآن الكريم. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل السادس، الوجه الرابع، ما أنبى به من أخبار القرون السالفة
0: الماضية
1: والأمم البائدة والشرائع الدافرة.
0: البائدة المراد بها الهالكة، والشرائع الدائرة أي الدارسة.
1: عندنا الذاثرة.
0: نعم،
1: عندنا الذاثرة بالثاء، الشرائع الذاثرة بالثاء بالثاء.
0: نعم.
1: مما كان لا يعلم منه قصة واحدة إلا الفد من أحبار أهل الكتاب.
0: المراد بالفد الفرد
1: الذي قطع عمره في تعلم ذلك، فيورده النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه ويأتي به على نصه.
0: يورده النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به كما أوحي إليه، وبنصه بلفظه الذي أوحاه الله إليه دون تغيير ولا تبديل.
1: فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه، وأن مثله لم ينله بتعليم، وقد علموا أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا اشتغل بمدارسة ولا مثافنة.
0: المثافنة المراد بها المجالسة والملازمة.
1: ولم يغب عنهم ولا جهل حاله أحد منهم.
0: بين المؤلف هنا أن من كانوا يتوجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتصديقه فيما أنزل عليه، أنهم يعرفونه أميا لم يعرف القراءة ولا الكتابة، و يعرفونه لم يغادر بلده ولم يجالس أحدا من أهل العلم ويترقى عليه السنين الطوال، بحيث يعلم كل ما جاء في القرآن ويأتي به على وجهه الصحيح. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عارفا بالقراءة والكتابة بإمكانه أن يعتمد على نفسه في القراءة والاطلاع، لا شك الناس في صدق دعواه في التبليغ عن ربه. ولكنهم لما علموا أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا يقرأ الكتب ولا يعلمها، عندئذ ما كان عليهم إلا أن يصدقوا بما جاء به صلى الله عليه وسلم من هذه الأخبار الكثيرة الصحيحة.
1: وقد كان أهل الكتاب كثيراً ما يسألونه صلى الله عليه وسلم عن هذا، فينزل عليه من القرآن ما يتلو عليهم منه ذكراً كقصص الأنبياء مع قومهم.
0: انظر كم في القرآن الكريم من قصص لأنبياء الله ورسله السابقين: نوح مع قومه، إبراهيم مع قومه، موسى مع قومه، هود مع قومه، صالح مع قومه. هؤلاء الأنبياء والرسل جميعاً عليهم صلوات الله وسلامه قص الله أخبارهم في كتابه العزيز في مواضع متعددة من سور القرآن الكريم، بحيث لم يغب عن ذهن وفهم المطلع على هذه الأخبار من القرآن الكريم مدى ما كانوا عليه من الدعوة الصادقة لله سبحانه وتعالى التي أكملها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما جاء في القرآن الكريم: المسلم الذي يؤمن بالله ورسوله عليه أن يؤمن أيضاً بما جاء من الرسل السابقين وبعثوا وبما أنزل عليهم من الكتب. آمن الرسول بما أنزل عليهم من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله.
1: وخبر موسى والخضر.
0: خبر موسى والخضر عليهما السلام ورد في سورة الكهف، وذلك أن نبي الله موسى عليه السلام قام يخطب في قومه، فسأله أحد الناس: هل هناك في الدنيا من هو أعلم منه على وجه الأرض، من هو أعلم منه؟ فقال باعتباره يعلم أنه هو نبي ذاك الزمان، فقال: لا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين عتابه له، وأن في الأرض تمة من هو أعلم منه وإن لم يكن أعلى درجة منه، لأن موسى نبي الله وكليمه وهو أحد أولي العزم، لكن الله سبحانه وتعالى يختار من خلقه ما يشاء ويعلمهم كيفما شاء، فأعلمه بأنه ثمة من هو أعلم منه وهو الخضر عليه السلام. والخضر بفتح الخاء وكسر الضاد، قالوا فيه إنه عبد صالح إذا جلس على فروة من الأرض، والمراد بالفروة الأرض الجرداء، فإنها تتحول إلى أرض خضراء تعشب في الحال. فأراد موسى عليه السلام أن يعرف هذا الخضر وأن يجتمع به وأن يعلم منه، فدله الله سبحانه وتعالى على لقائه عند مجمع البحرين و عند الموضع الذي يخرج فيه السمك الذي يكون معه ومع فتاه في المكتل، ينطلق من المكتل ويدخل البحر، فانطلق هو وفتاه كما بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة الكهف، وتم اللقاء، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الحادثة بأروع بيان وأجمل ذكر، فيقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاء

قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فانظر إلى هذا البيان الرائع في إقدام موسى عليه السلام لطلب مصاحبة الخضر، وبيان الخضر له بأنه لا يقدر على صحبته لأنه سيرى أمورا عجيبة، وأصر على أن يصبر وأن ينظر ولا يتكلم. ثم إنه رآه يخرق السفينة التي ركب فيها معه ويحطم جانبا منها، فلامه فذكره بأنه اشترط على نفسه الصبر، فقبل ذلك. ثم رآه يفعل أكثر شيئا أكثر من ذلك عجبا عجبا، وهو أنه يقتل غلاما لم يبلغ سن التكليف بعد، فعاتبه عتابا شديدا، فذكره بما رآه بما اشترطه على نفسه. ثم بعد ذلك نزل بقرية لم يضيف أهلها موسى ولا الخضر عليهما السلام. ثم بعد ذلك قام الخضر يعيد بناء الجدار ويرممه، فعجب موسى من ذلك لصنيعه هذا إكراما لأهل هذه القرية التي لم تحسن رفدهما، فما كان منه إلا أن بين له سبب الأفعال الثلاثة وغادره. فانظر إلى هذا البيان الحصيف الدقيق الذي لم يستطع معه أحد له إنكارا. نعم. بل إنه قص سورة في سورة يوسف عليه السلام ما حدث له حينما رأى في المنام أن 11 كوكبا يسجد له، ومعها الشمس والقمر، والأحد عشر كوكبا إنما هم إخوته، والشمس والقمر إنما هما أبواه. وطلب منه أبوه ألا يخبر إخوته بذلك مخافة الحسد منهم له، ولكنهم بعد ذلك لما يرونه فيه من محبة أبيه له حاولوا الاعتداء عليه بتغييبه عن أبيه وإلقائه في الجب والادعاء أنه قد قتل بسبب عدوان ذئب كاسر عليه، ولم يكن تمت شيء اعتدى عليه، وجاءوا بقميصه ملطخا.

قيل إنه جاءوا به غير ممزق، فقال أبوهم: عجبت لذئب يأكل صاحب القميص ولا يمزقه، وهي إشارة إلى أنهم ما أحسنوا الكذب على أبيهم. ثم إنه ألقوه في الجب وهي البئر، فجاءت قافلة فالتقطته ونقلته وباعته في مصر، فاستخدمه عزيزها عنده في بيته، فوقع له ما وقع من الابتلاء بعدوان امرأته عليه وادعائها، ثم بعد ذلك سجن وأظهر له في السجن من كرامات النبوة ما كان سبباً في خروجه بعد ذلك. ثم ولي أمر الشؤون الاقتصادية كما يعبرون بلغة اليوم في مصر، وجاءه إخوته فعرفهم ولم يعرفوه، واشترط عليهم أن يأتوا بأخيهم الأصغر بنيامين، وجاءوا به فأخذه عنده واحتال عليهم بأنه سرق المكيال الذي كيل لهم به. ثم إنهم عادوا إليه فيما بعد فأعطاهم ثوبه وأمرهم أن يعطوه لأبيه وهو نبي مرسل يعقوب عليه السلام، فرجع إليه بصره بسبب هذا الموقف الشديد الذي برأ الله فيه نبيه يوسف عليه السلام، وجاء أبواه يشدون الرحال إلى يوسف عليه السلام، وذكر الله ذلك كله في سورة بتمامها سماها سورة يوسف، وبيانها لم يتخلخل ولم يتزعزع ولم تذهب جودة تركيبها ونظم أسلوبها كما بيّن المؤلف رحمه الله في فصل سابق.

0: وأصحاب الكهف هم جماعة بغى عليهم قومهم وطاردوهم، فلجوا إلى كهف بقوا فيه 300 من السنين. قال الله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9. قال العلماء: التسع هذه زيادة بالحساب القمري، لأن في كل 100 من السنين بالحساب الشمسي تعدل 103 بزيادة 3 سنين الناشئة عن زيادة 11 يوماً في كل سنة، وعن سنة في كل 33، وعن 3 سنين في كل 100، فيكون هذا اللبت في هذا الكهف. فلما قاموا ومعهم كلبهم، فلما قاموا ظنوا أنهم لم يرقدوا إلا الزمن القصير، فرأوا مجتمعاً متغيراً، وخاف الناس منهم لاختلاف مظهرهم عن حياة الناس، وخافهم من الناس أيضاً، فعادوا إلى كهفهم فأماتهم الله سبحانه وتعالى، وقص الله قصتهم وسمى بها سورة الكهف بتمامها. وفي هذه السورة قيل إن اليهود قالت لقريش: إن أردتم اختبار محمد صلى الله عليه وسلم هل هو نبي أو دعي، فاسألوه عن أصحاب الكهف، واسألوه عن ذي القرنين والذي طاف الدنيا، واسألوه عن الروح. فلما سألوه عن الروح أنزل الله عليه من فوق 7 سماوات في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأنزل سورة الكهف وفيها تفصيل قصة أهل الكهف، وفيها تفصيل ذي القرنين في آخرها، وفيها قصة موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام، وقصة صاحب الجنتين، إلى غير ذلك مما جاء فيها من البيان المعجز والأخبار الصادقة اليقينية. نعم.
1: وذي القرنين ولقمان وابنه.
0: ذو القرنين هو الذي طاف الدنيا وحكى الله خبره في آخر سورة الكهف. وعند علماء التفسير هو غير الإسكندر المقدوني المعروف عند المؤرخين، فعلماء التفسير يقولون بأن ذو القرنين كانت له ظفيرتان تشبه القرنين، وكان رجلا صالحا، وقد غزا أطراف الدنيا، وجاء في ذكر خبره أنه بلغ ياجوج وماجوج. والمؤرخون يقولون بأن الإسكندر المقدوني أيضا غزا الشرق ووصل إلى بابل وما وراءها من بلاد فارس، ولكنه عندهم أنه يؤله معبود البابليين بعل، أما ذو القرنين فهو ليس على الشرك، وإنما هو صاحب دين وعقيدة وإيمان. نعم. أما لقمان الحكيم فسمى الله بسورته سورة بتمامها، هي سورة لقمان، وورد ذكره فيها ووصاياه لابنه، وهو المعروف بلقمان الحكيم. اختلف أهل العلم فيه ما إذا كان نبياً أو كان عبداً صالحاً. والصحيح الذي عليه الجمهور هو أنه كان عبداً صالحاً، وهو غير لقمان الذي عرفته العرب من أجدادها الذي يقال إنه عمر طويلاً. فلقمان هذا لقمان الحكيم الذي جاء ذكره في القرآن الكريم ووصاياه لابنه، هذه الوصايا الرائعة التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لي ولوالدي الخلاصة أن لقمان الحكيم أوصى ابنه بوصاياه، أوصى ابنه بالإيمان بالله وعزم ظلم نفسه بالوقوع في الشرك، وأمره بالصلاة، وأمره بالصبر، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا يرفع صوته، وألا يمشي على الأرض فرحا مختالا، وألا يصاعر في محادثته للناس. والصعار هو داء يصيب العنق فيرفع المتحدث رأسه ويلويه عن سامعيه، وهو علامة عند من يفعله من الأصحاء، علامة دالة على الكبر. نعم.
1: وأشباه ذلك من الأنباء وبدء الخلق وما في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى مما صدقه فيه العلماء بها ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها، بل أذعنوا لذلك، فمن موفق آمن به آمن بما سبق له من خير ومن شقي معاند حاسد. ومع هذا لم يحكى عن واحد من النصارى واليهود على شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه وطول احتجاجه عليهم بما في كتبهم وتقريعهم بمن طوت عليه مصاحفهم وكثرة سؤالهم له صلى الله عليه وسلم وتعنيتهم إياه عن أخبار أنبيائهم وأسرار علومهم مستودعات سيرهم وإعلامه لهم بمكتوم شرائعهم ومضمنات كتبهم، مثل سؤالهم عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف وعيسى وحكم الرجل.
0: عيسى عليه السلام قص الله خبره في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وبين في سورة مريم التي سماها الله سبحانه وتعالى باسم أمه مريم البتول أو مريم العذراء، ومجيء الملك لها والنفخ فيها وحملها به، ثم بعد انقضاء مدة الحمل مجيئها لإنجابه، وكيف أنها ألجأها إلى النخلة التي ولدت نبي الله عيسى تحتها، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، فناداها، قيل ناداها ابنها عليه السلام، وأمرت بأن تهز النخلة فيتساقط عليها الرطب من باب الأخذ بالأسباب ليس إلا. فهي امرأة وهي حامل وفي حال وضع، فهي أضعف من أن تهز النخلة ويتساقط الرطب بهزها، ولكنه مجرد أخذ بالأسباب، فتساقط الرطب وأكلت وقامت وحملت ابنها معها، ففاجأها قومها بالتقول فيها، فأنطقه الله ورد عليهم مقالتهم وبين أنه عبد الله ورسوله، فما كان منهم إلا بعد ذلك إلا أن ألهوه وألهوا أمه، وأدخلوا في الرسالة التي بعث بها مبلغا عن الله التحريف والتبديل. هذا العبد الصالح والنبي المرسل تكلم فيه أهل الكتاب بالأباطيل، وحرفوا ما جاء في خبر رسالته، ورووا أحاديث وأناجيل باطلة لا تصح، فيها من الدعاوى الفارغة ما لا يقبله العقل. وبين الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل افتراءاتهم على المسيح وعلى أمه عليهما السلام. نعم.
1: وحكم الرجم.
0: وحكم الرجم، الرجم بالحجر لمن يرتكب الفاحشة إن كان محصناً، سواء كان رجلاً أو امرأة، فمتى كان محصناً وجب رجمه حتى الموت. واليهود كانوا يرجمون وفق أحكام التوراة أيضاً من يفعل ذلك، ولكنهم كانوا يفعلون ذلك بالضعيف والفقير، أما الغني والمترف وصاحب المقام الرفيع عندهم فكانوا لا يطبقون عليه الرجم. ثم بعد ذلك بدا لهم أن يسووا بين الناس جميعاً، فانتقلوا تركوا الرجم واستخدموا عقوبة التطواف بالمرتكب الفاحشة بين الناس بعد تعييره وتلطيخه وإظهاره بمظهر منكر. وحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقع ذلك فيهم من ارتكاب فاحشة، فأرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوه يسألونه عن الحكم، فأخبرهم بأن الحكم إنما هو الرجم لا غير. وكان ممن أمره أن يأتي بالتوراة ليقرأ ما فيها من آية الرجم عبد الله بن سوريا من أحبارهم، ولكن القارئ حينما فتح صفحة حد الرجم هذا بدأ يقرأ التوراة ويغطي بكم قميصه ما في التوراة من دلالة على الرجم، فكشف أمره وافتضح وتبين الحق من الباطل، وحكى الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة المائدة في قول الله جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فانظر إلى هذا الخبر الذي كانوا يخفونه عن أتباعهم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وعند لحظة البيان حاولوا إخفاءه بقدر ما استطاعوا ولكنهم عجزوا. نعم.

0: إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، والذي حرمه على نفسه إنما هو أكل لحم الإبل وشرب ألبانها، ولم يكن محرماً في التوراة. وجاء هذا التحريم مبيناً في قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب فأولئك هم الظالمون، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فيعقوب عليه السلام حرم ذلك على نفسه، واتخذوه شريعة توراتية وادعوها. فأنزل الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ما يبين أصل هذا التحريم، ولم يكن في وسعهم أن ينكروا بيان ذلك. نعم.
1: وما حرم عليه من الأنعام ومن طيبات كانت أحلت لهم فحرمت عليهم ببغيهم، وقوله تعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل.
0: ما حرم عليهم من الأنعام وما حرم عليهم من الشحوم ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، ذلك أنهم حرم عليهم جل وعلا شحوم البقر والغنم، وما كان من الشحم على الكليتين، وأباح لهم ما كان من شحومهما مخالطا للعظم، وللحوايا وهي الأمعاء، واحتالوا هم على هذا التحريم بأن كانوا يجمعون هذه الدهون ويذيبونها ويدخلونها في صناعات من المطعومات مخالطة لهذه الدهون. وبين الله سبحانه وتعالى ذلك في محكم التنزيل، قال جل من قائل في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. والمراد ذي ظفر يعني ما لم يكن مشقوقا من قدم الحيوان، وقيل ما كان ذي مخلب. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وذكر الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفتح أن الذين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين المسلمين الذين يكذب اليهود نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ذكرهم في التوراة والإنجيل يخفونه ولا يظهرونه، في قول الله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم فعلم ما لم تعلم وجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وبين أوصاف المؤمنين فقال في حقهم: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فانظر إلى هذا البيان الشافي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى للمسلمين المؤمنين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود لا يظهرونه حتى أظهره الله وبينه أجمل بيان في هذه الآية. نعم.
1: وغير ذلك من أمورهم التي نزل فيها القرآن، فأجابهم وعرفهم بما أوحي إليه من ذلك أنه أنكر ذلك أو كذبه، بل أكثرهم صرح بصحة نبوته وصدق مقالته واعترف بعناده وحسده إياه كأهل نجران.
0: أهل نجران هم جماعة من نصارى العرب يسكنون مدينة في بلاد العرب تدعى نجران، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم للإسلام فلم يسلموا، فدعاهم إلى المباهلة، إذا لم يرضوا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصديق برسالته فعليهم أن يدخلوا معه في عمل دعوي إلى الله سبحانه وتعالى وهو المباهلة، والمراد بالمباهلة الملاعنة، أن يجلس النبي وأهله ومنهم فاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وجماعة نجران، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يلعن الكاذب من الطرفين، ولكنهم خوفهم بعض قومهم وقالوا: إن كان نبيا حقا فإنكم لن يكون لكم ذكر في بلاد العرب بعد هذه المباهلة، ولن تعقبوا ذرية بعدها، فما كان منهم إلا أن يرجعوا إلى نجران ولا يقبلون ما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى الله ذلك في سورة آل عمران، فقال جل من قائل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
1: ومن باهت في ذلك بعض المباهتة،
0: باهت افترى، وما أكثر المفترين الذين ادعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأباطيل و كذبوا وادعوا، فكذب الله مقالاتهم وأثبت صدق نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. وادعى أن فيما عندهم من ذلك لما حكاه مخالفة دعي إلى إقامة حجته وكشف دعوته، فقيل له: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إلى قوله: الظالمون.
0: هذا هو التحدي الذي كان يتحدى به النبي صلى الله عليه وسلم أحبار اليهود ومن كان على شاكلتهم من النصارى والمشركين، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يسمعهم من كتاب الله جل وعلا ما يفضح أسرارهم ويكشف دعواهم الباطلة ويبين حقائق هذا الدين وما جاء في هذا التنزيل الحكيم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى.
1: فقرع ووبخ ودعا إلى إحضار ممكن غير ممتنع، فمن معترف بما جحده ومتواقح يلقي على فضيحته من كتابه يده.
0: الناس الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب كانوا أنواعا، منهم من كان يظهر عزه عن التكذيب وتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد فرارا من الإيمان بما جاء به عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كان يختلق الأكاذيب ويدعي الأباطيل ويفتري على النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من الحق في شيء، إلى غير ذلك من أساليب المراوغة وأساليب الأذى، حتى كان بعضهم إذا نزل شيء من القرآن تهكموا وردوا بتعابير سخيفة تظهر الحقد الدفين، وهم يعلمون أن ما جاء من آيات الذكر الحكيم ليس ما يظهرونه للناس. ففي قول الله تبارك وتعالى: حتى عباده المؤمنين على التصدق في سبيله من يقرض الله قرضا حسنا، قام بعض اليهود فقالوا إن رب محمد فقير يحتاج إلى أن نقرضه، وهم يعلمون أن المراد بالإقراض إنما هو تقديم المساعدة والفضل لعباد الله سبحانه وتعالى حتى يثيبهم التواب الجميل والجزاء الجزيل. وما فعله بعضهم من محاولة الدسيسة بين الأنصار الأوس والخزرج بتذكيرهم حياتهم في الجاهلية وما كانت تنطوي عليه من العداوات لإيقاع الفتنة بين المسلمين، إلى غير ذلك مما بينه الله سبحانه وتعالى، وكان المسلمين فيه مواقف صارمة لدفع خطر هؤلاء المفسدين عن الإسلام ونبيه وأتباعه. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه المقالة سمعها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم تعجبه فلطم من قالها من اليهود فجاء يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في طلبه، فأخبره بأنه ينسب الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، ونزل الذكر الحكيم يؤيد مقالة الصديق ويظهر صدقه ويبين فجور ذاك المفسد ويظهر افتراءه على الله سبحانه وتعالى.
1: ولم يؤثر أن واحدا منهم أظهر خلاف قوله من كتبه، ولا أبدى صحيحا ولا سقيما من صحفه. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. انتهى الفصل.
0: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني
2: قومي عرفوا. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم

البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم

الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.